0: هكذا قدم الدكتور عبد الكريم الطيب لكتابه سيرة ذاتية عاقت صاغية مجراها. ترى ما السبب الذي يجعل جراحا ناجحا يترك المشرة ويأخذ القلم ويبوح بمكنونة قلبه وهو الذي عرف بطول صمته؟ أحد تلامذته الدكتور حفظ الجمل جراح الأعصاب الذي عمل في قسم الدكتور بالطيب كمقيم ثم كمساعد من سنة 80 و900 إلى 88 و900 اختار أن يبدأ الحكاية من النهاية.
1: يوم 8 ديسمبر 2020 كان آخر يوم في حياة الدكتور عبد الكريم بالطيب. الدكتور عبد الكريم بالطيب اللي سمحت لنا إذاعة التطوين باش نتحدثوا عليه وفسحت لنا المجال لأنه يستاهل كل التبجيل وكل التقدير، ولو أن هذا التبجيل والتقدير يأتي بعد مماته. قلت يوم 8 ديسمبر بعد الجنازة والدفينة اللي صارت في مقبرة الجلاز في تونس العاصمة بساعات، يكلمني صديق فرنسي هو رئيس الجمعية الناطقة بالفرنسية لجراحة الأعصاب الأستاذ فيليب كورني، يقول لي أنا سمعت بالخبر المؤلم والحزين واليوم أربعة، أنا نقول لك عن يوم السبت اجتماع افتراضي للجمعية ويجب أن تكون لك كلمة لتأبين الفقيد عبد الكريم بالطيب اللي يعرفوه التوانسة ويعرفوه كذلك الفرنسيين. في مداخلتي اللي دامت 5 دقائق في الاجتماع هذا قلت اللي سي عبد الكريم بالطيب هو ابن الجنوب التونسي، هو مولود في بنقردان، وقلت لهم يا هل ترى فيكم شكون يعرف بنقردان؟ هي موجودة في أقصى الجنوب التونسي على 20 كيلومتر على الحدود التونسية الليبية، وين سي عبد الكريم بالطيب تولد يوم 20 نوفمبر 1926، تقريبا في نفس الشهر وفي نفس السنة اللي تولد فيها المرحوم الباجي قايد السبسي. لكن الباجي قايد السبسي مولود في سيدي بوسعيد وسي عبد الكريم بالطيب مولود في بنقردان.
2: بني المنزل العائلي وسط حقل تين وزيتون على بعد 3 كيلومترات عن مدينة بنقردان جنوب شرق البلاد التونسية على مقربة من الحدود الليبية. كان أمامه بيدر لدرس السنابل وإسطبل للخير، وخلفه خزان لحفظ ماء المطر. شرق المنزل فضاء للإبل يعيدها رعاتها موسميا، وفي الغرب بئر بجانبه غرفة لحفظ الأدوات الفلاحية ومربط للحمار. يجذب البيدر بما يتبقى فيه من حبوب الشعير الأسراب من الطيور. كان صيد القنبرة لهونا المفضل أثناء عطلة صيف. نستعمل فخاخا مدفونة في الرمل تحمل حبة قمح كطعم ظاهر. أما الصبيحة فقد خصصت لحفظ القرآن الكريم عند سيدي سالم المدب. يجلس الأطفال حوله في خص ويكتبون على ألواحهم بقلم قصب يغمسونه في حبر صنع محليا. يحرص المدب على حسن الخط، وكل من يخطئ يتعرض للفلقة عقابا له. دخلت المدرسة الابتدائية في بنقردان في شهر أكتوبر 1933. كنت أتردد عليها مع والدي على ظهر حصان، وهواء الصبح يداعب وجهي. ما زال ذلك الركب الصباحي من أعز ذكريات طفولتي، وكان الفرس يعرف بغريزته كيف يضبط إيقاع الرحلة، فلم يحدث أن تأخرت عن المدرسة يوماً.

0: انقضت سنوات الطفولة والمدرسة على هذه الوتيرة الهادئة، وأدرك الأب البسيط بحكمة أبناء الريف أن الأفق لم يعد يتسع لابنه عبد الكريم، وأن الأوان حان ليطير العصفور الصغير بعيدا عن العش.
1: وقت اللي صار وقت الدراسة في المعهد الثانوي، حولوا والده لتونس للمعهد كرنو في 1946. سي عبد الكريم بالطيب ياخذ البكالوريا، و 1946 كانت الانخراط في كلية الطب بباريس، وين بدات رحلته مع الطب. وقت اللي كمل دراسة الطب ونجح في مناظرة التخصص يسميها لانترنا دي زوبيتو دو باري، وما أعظم لانترنا دي زوبيتو دو باري وما صعوبتها، كان سي عبد الكريم بالطيب يأمل أن يكون طبيب أعصاب، اختصاص أعصاب، لأنه شاف في أستاذه الأستاذ ريمون غارسان قمة في المعرفة وقمة في غزارة العلم. لكن ما كان يتمناه لم يصل إليه، لأن الدولة التونسية الناشئة بعد الاستقلال 56، ووزير الصحة آنذاك بعد الاستقلال أحمد بن صالح، يقول له سي عبد الكريم بالطيب أنت يلزمك تكون جراح أعصاب مش طبيب أعصاب. فامتثالا له وامتثالا لرغبة البلاد، كان سي عبد الكريم بالطيب خذا ثنيت الاختصاص هذا اللي هو جراحة الجهاز العصبي. كمل لانترنا دي زوبيتو دو باري وبدا مرحلة ما يسمى الكلينيكا، ولا شيف دو كلينيك في مستشفيات باريس، وخصوصا في مستشفى لوبيتال لاري بوزير في باريس. من الأشياء اللي نتذكرها وحكيها لنا سي عبد الكريم بالطيب أنه كان الجارد نتاع النوروشيولوجي في باريس تدور من مستشفى إلى مستشفى كل أسبوع في مستشفى من المستشفيات، وكان بعض ساعات يكون هو يرأس الفريق اللي يتلهى بكل الحالات الاستعجالية في باريس، وكان مجبور باش يتنقل من مستشفى لمستشفى، وكان يحكي لنا على النظام وعلى التقدير، تقدير للجهد لكل من يعمل معهم. لكن في 1961 عند اندلاع معركة بنزرت، سي عبد الكريم بالطيب من دواعي وطنية ومن دواعي انضباط للسلطة الوطنية نزل لتونس من باريس وترك العمل نتاعو في باريس.

0: أمينة بطيب صاحبة الأستاذية في الفلسفة والمستشارة المتقاعدة في التوجيه المدرسي والرسامة، تقاطع طريقها مع طريق الدكتور عبد الكريم الطيب في لحظة فارقة. كانت هي تتعافى من طلاقها وهو من حداده على زوجته الأولى، فأكملا مشوار الحياة سويا.
1: أنا نحب نحكي لكم على زوجي المرحوم عبد الكريم بالطيب، رائد جراحة الأعصاب في تونس. سي عبد الكريم أصيل بن قردان، كان في الستينيات طبيب ناجح مستقر في فرنسا. ندالو سي أحمد بن صالح الله يرحمه، وقالوا البلاد حاجتها بيك. وقتها البلاد في حاجة أكيدة إلى جراحة الأعصاب، سخطو بعد معركة بنزرت. سي عبد الكريم جاء ولبى نداء الوطن وأنشأ قسم في ظروف صعبة، وكون أطباء في مجال جراحة الأعصاب وممرضين وطاقم كامل، مش في تونس بركة أما في المغرب العربي الكل وفي مصر. وتعرف وقتها بكفاءته، وكان مشهور لدرجة اللي مستشفى الرابطة كان يسميوه سبيطار بالطيب.
2: في الرابطة تبدأ المغامرة، لأن تقريبا البلاد كأنها صحراء، يلزم تكوين الإطار الشبه الطبي في الاختصاص في جراحة الأعصاب من مبنجين، من انسترومنتيست، من تقني أشعة. وبفضل التعاون مع أصدقاء الفرنسيين، بعث البعض من التقنيين التوانسة يكملوا تكوينهم في باريس، باش في نهاية التكوين يرجعوا لتونس ويعاونوه في أخذ بزمام الأمور في القسم. فكان في أول الستينات حتى تقريبا 71 هو طبيب الأعصاب في تونس، هو جراح الأعصاب في تونس، وهو طبيب الأشعة في الأعصاب في تونس. كان هو نورو شيروجيان، نورولوج ونورو راديولوج. نتذكر كان ثم قاعة كبيرة في القسم اللي خدم فيه سي عبد الكريم بالطيب، قاعة كبيرة فيها آلات أشعة اللي يعملوا فيها كل ما يهم أشعة الأعصاب، من ميلوغرافي، من أنسيفالوغرافي غازوز، فونتريكولوغرافي، وحتى لونجيوغرافي بتقنيات بسيطة، لكن تمكنوا من أخذ معناها المعلومات كافية، وتمكنوا من تشخيص الأمراض، من أورام، من نزيف، من أم الدم الشرياني، من كومبرسيون ميدولير، ضغط على النخاع الشوكي اللي ينجم يوصل إلى حد الشلل. فكانت هذه فترة بطولية أنا نعتبرها، كتبتها قلتها فترة بطولية لشخص كان في نفس الوقت طبيب الأعصاب وجراح الأعصاب وطبيب الأشعة. طب الأعصاب، اختصاص الأعصاب، بدأ بعدك شيء يتكون أكثر وقت اللي رجع الأستاذ موجي بن حميدة خلال سنة 1971، تقريبا 10 سنوات بعد رجوع سي عبد الكريم بالطيب لتونس. وخلال هالفترة هذه الأولى كان سي عبد الكريم بالطيب يطلع كذلك بالحالات الاستعجالية، فكان هو في الاستعجالي 7 أيام على 7 أيام يعيطوله، يجي يشق في الليل، يشق في العشية، يشق في آخر الليل لحالات استعجالية ما تترقبش تستنى نهار ولا نهارين. ومع هذا ما كانش يخلص عليهم هالحالات هذوما، معناها هو على ذمة الإدارة ومسؤوليته كبيرة، لكن الدولة ما عندهاش فلوس باش تخلصوا. وفي الأخير التجأ أنه يجيب معاه اختصاصيين من أوروبا الشرقية. أنا ما نتذكرش دكتور فونتيش اللي جاء من تشيكوسلوفاكيا، نتذكر كان الدكتور ميزانسكي. دكتور ميزانسكي كان جراح أعصاب من سلوفاكيا، أصله من براتيسلافا وقت اللي كان تشيكوسلوفاكيا، وجاء هو مرته أخصائية في أشعة الأعصاب، وهو جراح أعصاب دكتور ميزانسكي. ثم تذكرت في أول الثمانينات خدمت معاه، ثم قبل ما يطيح جدار برلين دكتور ميزانسكي مشى لألمانيا وأصبح رئيس قسم في ألمانيا.
0: إن شاء القدر أن يصاب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في حادثة سقوط، وهكذا بدأت صفحة جديدة في حياة الدكتور.
2: سنة 78 الرئيس بورقيبة يقع له حادث صغير في القصر، طاح يقوله في بيت الحمام وضرب على رأسه. كان يجب معناها المراقبة المستمرة لرئيس الجمهورية آنذاك، وتقريبا حضور سي عبد الكريم بالطيب صباحا مساء في القصر لمراقبة الرئيس. فرئيس بورقيبة قال له علاش هذا الكل؟ قال له سي عبد الكريم بالطيب لو كان عندنا آلة راهو كنا ما نعملوش هذا الكل. قال له شنو هي الآلة؟ قال له سكانير. قال له قداش عندنا من سكانير احنا في تونس؟ قال له ما عندنا حتى واحدة. قال في شهرين أمر بورقيبة باش يجيبوا أول آلة سكانير في تقريبا سنة 78، آخر 78 ولا وسط 78.
1: كان يحظى بتقدير رئيس بورقيبة الله يرحمه، عاد يزور فيه مدة شهرين في القصر. بورقيبة كان يسمي سي عبد الكريم الميدسان سيلونسيو، خاطر كان سي عبد الكريم يقوم بالعمل متاعو بكل جدية من غير ثرثرة. وللي يحب يزيد يطلع أكثر على علاقة سي عبد الكريم بورقيبة ينجم يطلع على الكتاب اللي كتبه باللغة العربية سيرة ذاتية.

0: أصل من المارتينيك، بشرته سوداء فرنسي الجنسية. وقت اللي وصل للبكالوريا اندلعت الحرب العالمية الثانية وانضم إلى القوات الفرنسية المناهضة للنازية. رجع خذ البكالوريا متاعه، وبعد كشي بدأ دراسة الطب في مدينة ليون، وعمل الاختصاص متاعه في الأمراض العقلية في مدينة ليون. لكن هناك تعرف على الجزائريين وحس اللي هو قريب لهم، مضطهد كما كان في المارتينيك، حس أن الجزائريين كذلك مضطهدين. أول ما كمل الاختصاص متاعه فرانس فانون رجع للجزائر، وبدأ العمل متاعه في بليدة 50 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية. لكن عند اندلاع الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1954، وخلال السنوات التي تلتها حس نفسه اللي هو أصبح جزائري تماما. قال هؤلاء هم الذين يقاومون الاستعمار، أنا منهم وإليهم. وأصبح مناضلا كبيرا، وقاومه الاستعمار الفرنسي وهرب لتونس، هو دكتور شار جيرونيمي طبيب أعصاب فرنسي، خدموا في منوبة وخدموا في شرنيكول، ومن هناك تعرف على سي عبد الكريم بالطيب.
1: التوت الصفحة الأولى في حياة الدكتور عبد الكريم بالطيب، صفحة التأسيس لمسيرة مشرفة لا على المستوى الشخصي فقط، بل على مستوى دولة فتية كانت تتحسس خطاها الأولى بعد أن تخلصت من قيود الاستعمار.
2: ويبقى الأثر، فصول من سير أعلام تونس.

0: الأكارم نقلب صفحات من سيرة الدكتور عبد الكريم بالطيب. نور الدين بالطيب الشاعر والكاتب المسرحي ورئيس التحرير في جريدة الشروق ربطته علاقة خاصة بالمحتفى به. نستمع إليه وإلى المخرج محمد الهمامي.
1: عرفت المرحوم عبد الكريم بالطيب سنة 2012 عندما أصدر كتابه السيرة الذاتية سيرة أعاق الطاغية مجراه. هذا الكتاب كان سببا في لقائي الأول به وتعرفت عليه فيما بعد وجلست معه طويلا وفي مناسبات متعددة إلى حد أن أنجزنا مع الصديق محمد الهمامي فيلما يروي مسيرته التي بدأت من بنجردان ثم مر بتطاوين كان والده حسب ما ذكره لي مديرا لمركز البريد في مدينة تطاوين.
2: الفيلم هذا اللي عملناه على الدكتور بالطيب هي فكرة في نور الدين بالطيب. جاني نهار قال لي شخولك نعملوا فيلم على حياة الطبيب هذا. قلت وراه طبيبة زينا خدمت معه قبل صورته في كانت عندنا حصة في الإذاعة في التلفزة التونسية نعمل وزومة العمليات الكبرى مع الطب البروفيسور منهم سي بالطيب. صورناه وقتها يعمل عملية على المخ خلنا نحكيه وانا سي نور الدين بالطيب ولا سي نور الدين خلي تشوفه كالنهار نتصلوا بالدكتور بالطيب ونعمل له حديث. هذاك هو صار انا ما تكلم هو الدكتور بالطيب وانا مكتف انا المخرج اصلا ما عتمنيش كاميرامان ولا واحد. دبرت كاميرا ومشيت انا سي نور الدين ومشينا لدار الدكتور بالطيب وسي نور الدين بالطيب زاد عمل مع حديث مطول وصورناه في داره وصورناه في الليسي اللي ذكرناه ونقرا فيه وصورناه في الكلينيك اللي خدم فيه وصورناه في الشرنيكوت. عملنا لها الحصة دي كنت فهمنا مش ناريخ نجي نمشيو للمقر راسه ماذا وفهمنا على نهار لكن هو تاحب كلمات ذلك مريض المسكين وصورنا اللي عجمنا صورناه في داره وفي المسيات وشاء الله معناتها على الأقل عملنا حويجة لذكرة المرحوم.
3: نذكر ببرنامج المنظار اللي وقتها بث على المباشر عملية صعبة على المخ وكان سي عبد الكريم يجري العملية ويتكلم بالعربية الفصحى بكل ثقة.
0: أما المؤرخ عبد الجليل بوقرة فهو يسعى من خلال شهادته إلى إنصاف رجل تكالبت عليه سهام المغرضين من كل جانب.
4: بقيت في ذاكرتي حادثة مهمة جدا عن المرحوم الدكتور عبد الكريم بالطيب الذي لم يسبق لي معرفته قبل صائفة 1986. تلك الصائفة الحزينة بالنسبة لي أصيبت والدتي المرحومة بورم في الدماغ ولما نكتشفه في القيروان بحكم غياب جهاز السكنار عن المستشفيات أنذاك فنقلناها إلى تونس واكتشفنا ذلك المرض الخبيث. وعندما تحدثنا مع الطبيب المشرف على السكنار بمعهد الأعصاب بتونس عن الحلول الممكنة قال أنه لا يوجد أي حل وأنها ستموت حتما ولذا من الصالح بالنسبة للعائلة أن تعودونها إلى القيروان. لما عدنا إلى القيروان اتصلت بنا ابنة عمي وكانت طبيبة في معهد التغذية وقالت لماذا لم تحملوها إلى الدكتور عبد الكريم بالطيب، هو طبيب أعصاب مهم جدا وله كفاءة عالية في مثل هذه الحالات. صحيح أن البعض يحاول تشويه سمعته آنذاك بدعوى أنه إنسان مادي جدا وأنه لا يراعي مصلحة المريض وكل هذه الأشياء وهي مجرد إشاعات لتشويه سمعته لإجباره على مغادرة المستشفى العمومي وتحديدا معهد الأعصاب الرابطة. اتصلنا به من جديد في تونس بمعهد الأعصاب، رأى حالتها وقال بالحرف الواحد أن حالتها بالفعل ميؤوس منها وهي ستموت في ظرف تقريبا شهرين. في تلك الفترة تحملت مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية يعني ثقيلة كانت علي، لأن كل أشقائي كلفوني بأن أتخذ القرار وأنهم سيوافقوني على أي اختيار قمت به في تلك الفترة. قلت له دكتور أريد أن ألتمس منك طلبا وأطلب طلبا وأخاطب فيك الإنسان وليس الطبيب، أنا أواجه هذه المسؤولية وهي مسؤولية كبيرة علي، مسؤولية مصير وحياة الوالدة، وأني أشعر بضعف ولا أستطيع أن أختار الحل المناسب. شعرت أنه تأثر بكلامي في تلك الفترة عندما خطبت فيه الإنسان، قال لي اسمع يا بني، إذا ما قمنا بالعملية، وأنا سأحدثك من جانب العلمي الطبي، فإن العملية ستؤخر وفاتها 6 أشهر لأن الورم سيتجدد وسيكبر من جديد، وعندما يتجدد ويكبر فإنه يستحيل علينا إجراء عملية أخرى. هذا الجانب العلمي والطبي. بالنسبة للجانب الإنساني، إن كان لديها التزامات عائلية من نوع تريد أن تزوج ابنتها أو أن تزوج ابنها إلى آخره، فمن المستحسن تأخير وفاتها 6 أشهر. وإن كان ليس لديها أي التزامات فلا فائدة من إجراء العملية، يعني فإنها ستموت بعد 2 شهر، وأنا سأتكفل بتقديم أدوية لها. قلت له أنا حسمت أمري واخترت نقوم بالعملية، واعتبرت والدتي محكوم عليها بالإعدام، وأنا فقط يعني أجلت التنفيذ 7 أشهر أخرى إضافية. قال لي طيب سنقوم لها بالعملية. أجرى العملية لها، وأذكر كان ذلك في شهر أوت يوم السبت صباحا. نجحت العملية، ولكن في مساء السبت، وكان معهد الأعصاب التابع لمستشفى الرابطة تقريب فارغ لا يوجد فيه أي شخص باستثناء بعض الأعوان في المكاتب. وعندما دخلت إلى والدتي في مساء السبت، لأنه صيف تعرف وعطلة والجميع في عطلة، وجدت أن حالتها غير عادية، حيث أصيبت بانتفاخ كبير في وجهها إلى درجة أن ملامحها اختفت ولم أعرفها بهذا الشكل. اعتقدت أن العملية على الدماغ هي التي تسببت في ذلك، وأن هذا الانتفاخ سيزول مع الوقت. بقيت هكذا. في الساعة 8 ليلا يوم السبت يعود الدكتور المرحوم عبد الكريم الطيب لتفقد والدتي، وهو شيء استغربت منه، لأنه في العادة أطباء يزورون الجراحة ولا يعودون إلا بعد 2 أو 3 أيام، يكلفون المساعد أو الممرض بتفقد المريض. وعندما رآها أمر مباشرة بتحويلها إلى غرفة العمليات، وأجرى لها عملية ثانية في الليل، لأنها أصيبت بجلطة دماغية بعد إجراء العملية إزالة الورم، فكانت العملية الثانية من أجل إزالة الجلطة، وأنقذ حياتها في تلك الليلة. وعندما أردنا الحديث في المعلومة المقابل المالي حول العملية، اكتفى بمقابل مالي العملية الأولى فقط، أي عملية إزالة الورم، دون أخذ المقابل عملية إزالة الجلطة الدماغية، يعني عكس ما كان يشاع عنه في تلك الفترة من نهم ورغبة في الحصول على الأموال إلى آخره. بعد أن تعافت نسبيا والدتي رحمه الله، تحدثت مع الدكتور عبد الكريم الطيب عن سبب عودته في الليل مساء السبت، وفي العادة أنه الأطباء لا يعودون. قال لي ليست لي ثقة في أحد، فأنا لا أثق إلا في الله وفي إمكانياتي، لذا أعود لمعاينة المرضى الذين أجريت لهم العملية. بعد 6 أشهر من إجراء العملية توفيت والدتي كما قال لي المرحوم عبد الكريم بالطيب. ومن المفارقات يتدخل القدر مرة أخرى ليؤكد لي كفاءة هذا الرجل وإنسانيته العالية، أنه زوجتي في سنة 2017 تقريبا حصل لها نفس ما حصل لوالدتي، إنما الورم كان في هذه المرة في أمعائها، وأجرينا لها جراحة في نوفمبر 2017. بعد الجراحة أصيبت بجلطة في الأمعاء الصغرى ولم يتفقدها أي طبيب، لا الجراح ولا المساعد ولا أي شخص، فكانت تتألم كثيرا بعد الجراحة. اتصلت بالأطباء في العيادة الطبية وأعلمتهم بذلك، قالوا لي أنه مجرد التهاب أو شيء من هذا القبيل ولا يشكل خطورة كبيرة عليها، وأننا نقدم لها الأدوية وسينتهي الألم وسيقع تنظيف هذا الجرح الداخلي. هذا يوم الثلاثاء، استمرت الأوجاع معها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، يعني بعد تقريب 4 أو 5 أيام حملوها إلى غرفة سكانير وقاموا بتصويرها، فوجدوا أنها أصيبت بجلطة منذ يوم الاثنين ليلا، وأنه تأخر الوقت كثيرا لإجراء جراحة جديدة وإزالة الجلطة. رغم ذلك أجروا جراحة جديدة فوجدوا أن الأمر استفحل وأنه لا فائدة من هذه الجراحة، وتوفيت رحمه الله في نفس اليوم.

0: إلى جانب خصاله المهنية، كان الفقيد على قدر عال من الثقافة عززه بسعي دؤوب للمعرفة.
1: وتشهر زادات عبد الكريم بالمحاضرات اللي كان يعملها باللغات الكل، العربية الفرنسية والإنجليزية، كان معروف مستواه الثقافي العالي وبدفاعه على اللغة العربية اللي كان يحب يرجع لها اعتبارها في المجال الطبي. كان زاد حريص على الاطلاع على آخر المستجدات في ميدان الطب في أمريكا وأوروبا، كان يسافر ويحرص على التكوين المستمر.
2: إضافة أخرى بالنسبة لعبد الكريم بالطيب رحمه الله، ما شدني إلى شخصه هو اتقانه للغة العربية، في حين أنه تكوينه فرنسي بحت، يعني هو درس في الجامعات الأجنبية واشتغل في المستشفيات الأجنبية، وثقافته وتكوينه غربي بالأساس، لكنه حريص على الكلام بالعربية، وأعلمني في تلك المناسبة أنه من الأوائل الذين سعوا إلى تعريب كلية الطب صحبة الدكتور المرحوم أيضا سليم بن عمار.
3: ماذا أتذكر أنا من عبد الكريم بالطيب؟ الذي أتذكره من عبد الكريم بالطيب أنه كان دائما أنيقا في هندامه وفي وقفته وفي سيارته وفي حذائه وفي طريقة فحص المريض وفي طريقة علاج المريض، الأناقة من الأول إلى الآخر، وكان له احترام كبير للمريض، لأنه ما يحبش الكلمة اللي كبيرة برشا وأنا يزمني نقولها، ما يحبش تبلحيط، كل شيء يزمه ياخذ وقته وقيمته. كان عنده تفكير سريع للفحص السريري وعلاج المريض فيه كل ما يلزم، وما كانش يرضى بالقليل للاختصاص متاعه، ما يحبش اللوسخ، ما يحبش الميزيريا، وما يحبش التعفنات. كان أكبر عدو لي هي التعفنات اللي تصير خلال أو بعد العمليات، وكان يحب النظام والنظافة، وكان يقول لنا يلزمك تكون موسوس باش تولي جراح أعصاب. كانت ما عندكش توسويس وما عندك ما تحبش النظام وما تحبش النظافة وما تحبش الباهي، طيش عليك، مش لازم تكون جراح أعصاب. ومن الأشياء اللي نتذكرها وبقات لنا الناس الكل اللي جات بعده هي مناهضة العلاج في الخارج. بالنسبة لي الفلوس اللي ماشية للخارج يلزمها تبقى في تونس باش تحسن مستوى التجهيزات وتحسن مستوى العلاج لكل المرضى. مش واحد يمشي للخارج يخسروا عليه 100 ملايين، وواحد في تونس ما يلقاولوش حتى 10 دينارات باش يداويوه.
0: هكذا هم الناجحون، لا ينفصل المهني عندهم عن الإنساني، ترى في كل أفعالهم وأقوالهم صورة صادقة وتناغما بين الظاهر والباطن، وصدا لا يتردد إلا بأجمل الأصوات.

0: النجاح والتبجيل الذي ناله الدكتور عبد الكريم الطيب سبباً في اشتعال نار الحسد لدى فئة من الناس لا يخلو منهم زمان ولا مكان، كما أن العلاقة الجيدة التي جمعته بالرئيس الراحل بورقيبة كانت سبباً في إقصائه من طرف نظام جديد ينظر للجميع بعين الريبة.
1: والنجاح هذا يقول هو اللي تسبب له في المأساة اللي عاشها من بعد. هو كان يعمل وهب حياته الكل للطب والناس تحفر له وهو مش فايق. النجاح سبب له في الغيرة والحسد من بعض الزملاء، ولا فايدة في ذكر الأسماء. نغيب ندخل في التفاصيل اللي توا وليت نعرفها الكل. عملوا له مكيدة واستغلوا لو دو 7 نوفمبر وغياب بورقيبة اللي كان يحبه برشا باش يزيحوه من قسم جراحة الأعصاب. وتعصف عليه بن علي شهرين بعد ما شد الحكم بمجرد مكالمة هاتفية، فصلوا على خدمته. قال لهم كان عملت خطأ، قولوا لي علاش، شنو فما، عديوني على المحكمة الإدارية. ما عطاوه حتى شيء، ما قالوا له حتى شيء، ما خلاو ما كتبوا عليه، ما خلاو ما دعاوا عليه. كل واحد شنية الحكاية اللي يخلق فيها الحكاية تظهر توا بسيطة، نحى من قسم جراحة الأعصاب، لكن وقتها عبارة على حكم عليه بالإعدام. خاطك تنحيه من القسم هذاك ووقتها في الكلينيك ما فماشي الآليات باش يقوم بالعمليات، هو وقتها متاع جراحة الأعصاب. معناها هو سلم في الكاريير متاعه في فرنسا وكان لبسنا عليه غادي، جاء لأداء واجب الوطن وتعب باش كون قسم جراحة الأعصاب، ولكن بعد يلفقوا له تهم. تلميذه اللي يكونوا ومعاه زملاء اخرين لفقوا له تهم باطلة متاع مريض نظام عام، وجهه سي عبد الكريم إلى الخاص وحكاية ملفقة. واللي يعرف سي عبد الكريم يعرف صدقه ونزاهته ونظافته، ولكن وقتها مرمدوه كما قلت لكم، سيبوا عليه المأجورين، ووقتها حتى واحد ما دفع عليه. فاهمين اللي هو مظلوم ولكن خايفين من بطش بن علي. قصلوا شهريته، بيعوه في رزقه، هدوه في حياته، في الاخر ولا تجبر باش يهاجر.
2: مع كل الأسف الكاريير هذه الطويلة اللي عملها سي عبد الكريم بالطيب من سنة 61 حتى 87، يظهر له الرئيس بن علي باش يقول أنا الحاكم الفاتق النطق في هالبلاد، يعاقب عبد الكريم بالطيب، ينحي له رئاسة القسم، ومن هناك يقولوا له انتهت مأموريتك، أنت راك متقاعد. سي عبد الكريم بالطيب لم يرضى بالهوان، ترك تونس مشى الكويت وين وجد التبجيل والتقدير من طرف العائلة الأميرية.
1: سمعت به الكويت نداولوا باش يأسس جراحة الأعصاب غادي، واستقبلوه غادي كين وزير، أردوا له اعتباره خاطر يعرفوا قيمته وسمعوا بكفاءته، كان يحظى باحترام السلطة والأمراء.
3: نال حظوة كبيرة، ولكن للأسف دخول الجيش العراقي في 2 أوت 1990 إلى الكويت دفعه إلى مغادرة البلاد تاركا كل شيء.
2: ويرجع سي عبد الكريم بالطيب عن طريق البر في رحلة من الكويت إلى بغداد ومن بغداد إلى عمان عن طريق البر في ظروف صعبة برشا، يسلم في أدباشه في كتبه في أمواله ويرجع لتونس. فمن هناك رجع شوية للعمل، ولكن في الأخير رجع لفرنسا في شمال فرنسا، قعد مدة ومن ثم رجع لتونس باش يكتب مذكراته اللي يحكي فيها على طفولته، ويحكي على الجهة متاعه بن قردان، ويحكي على دراسته في ليسي كارنو وفي فرنسا.
0: لم تكن هذه العودة تشبه في شيء عودته الأولى، فلا تونس المستقلة حديثا تشبه تونس أواخر الثمانينات، ولا مناخ التأسيس المليء بالحماس يشبه مناخ التوجس والقمع.
3: عاد إلى تونس ليبدأ حياة جديدة، ولكن عانى أيضا من المضايقات ولم يستطع أن يستعيد مكانه في المشهد الطبي والصحي.
1: وقت اللي صارت الثورة ما تصوروش فرحته، قلنا توا باش نوروا له حقه. كان سي عبد الكريم من الأوائل اللي عمل مطلب في هيئة الحقيقة والكرامة، وكتب 3 كتب: كتاب بالعربية سيرة ذاتية أعاقة طاغية مجراها، كتاب بالفرنسية لو ميدسان اي لو ديسبوت، كتاب بالإنجليزية أوتوبيوغرافي. كنت نقول له امشي قابل المسؤولين، خلي يرجعوا لك اعتبارك. يقول لي لا، أنا ما نمشي لحتى حد، أنا مغلطش، وهما من حقهم يجيوا يطلبوا مني السماح. أنا نكتب الكتب، الكتب متاعي هما المحامين متاعي.
3: كان يراقب كل شيء بحسرة وصمت إلى أن توفاه الله.
1: وتوفى سي عبد الكريم وما سمعش حتى كلمة، حتى كلمة ردان اعتبار. هو الوطني اللي خدم بلاده بكل حب، وانا صدقوني التوى موجوعة، موجوعة مش من حكاية الماديات اللي خسرناهم، واللي هو بيعوه في كل شيء، واللي هو توفى في منزل الكراء، مش هذا اللي وجعني. موجوعة على خطرني كنت نتمنى يرجعوا له اعتباره المعنوي، يقولوا له وراك تعرضت للمظلمة ونطلبوا منك السماح. لكن مشى سي عبد الكريم ما سمعنا حتى كلمة. ورغم اللي مشيت على أول ما جات الثورة، مشيت قابلت 3 وزراء وقدمت لهم الكتب متاع سي عبد الكريم، وقالوا لي يعرفوا اللي سي عبد الكريم مظلوم، وعدوني باش يرفعوا المظلمة، ولكن ما عملوا حتى شيء. وتوفى سي عبد الكريم مقهور.

كلما ينجو المبدعون من هوة الجحود، لعله الوجه الآخر للنجاح وضريبة التحليق بعيدا عن السرب. وإذ نشكر كلا من السيدة أمينة بالطيب والسادة حافظ جمل عبد جليل بوقرة ونور الدين بالطيب الذي ساعدنا في التنسيق والإعداد، فإننا نأمل أن تكون هذه الحصة بقعة ضوء في عتمة النسيان، نتوجها بهذه الكلمات الجميلة من رفيقة الدرب في المسار الأخير.

0: كنا في خريف العمر جعل منك شاعرا. أنت الذي وهبت حياتك للطب ولم تكتب بيتا واحدا قبل ذلك. أما أنا فجعل مني رسامة، أنا التي لم ألمس فرشاة الرسم منذ أيام المعهد. وكما يقول دورميسون، هناك ما هو أقوى من الموت، حضور الغائبين في ذاكرة الأحياء.
1: مع تحيات فرزية فلال وفاتن الرحمن.
2: أنا ريتك ما نعرف ويه في حومة باب الخضرة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، مع بداية هذا اللقاء نحييكم جميعا متمنين أن يكون لقاء جميلا ممتعا ومفيدا،
1: ونعدكم أن تكون تأملاتنا داخل حدود الواقع الذي نعيشه، أي لن نتأمل في الآفاق البعيدة ونحلق ما وراء الواقع.
0: تأملاتنا فوق الأرض وفي أعماقها، لكن أحلامنا حتما ستطير لتعانق الفضاء الرحب.
1: فتعالوا نتأمل.

0: عزيزي المستمع، في هذا الزمن يمر إيقاع الساعات سريعا لاهثا، يطوي الأيام والأسابيع بسرعة غير منظورة أو محسوبة،
1: ويعلل الناس مضي الوقت بأنها زحمة الحياة ومشاغلها عقدها وروتينها.
0: وأسرع وقت يمضي هو الوقت الجميل، يتبدد من بين أصابعنا كنسمة الهواء الندية في ليل الصيف.
1: لكن ما يدمغ حياة العصر بدمغة خاصة، أي بسمة معينة، وما نستطيع أن نميز به عصرنا، هو عصر السرعة والتشابك والتداخل في الألوان.
0: وهذه دعوة بسيطة لشيء من التأمل.

0: عزيزي المستمع، ما بين الفعل والقول مسافة قد تضيق وقد تكبر، قد تكون بحجم رأس الدبوس متناهية الصغر لا تلحظها العين المجردة، وقد تكون بحجم المسافة ما بين الأرض والسماء.
1: ما بين الفعل والقول يقف الإنسان مخلوقا، إما شامخا أو متواريا صغيرا رغم ما يحيط نفسه من مظاهر براقة،
0: شامخا بفعله الذي يطابق أقواله، أو متواريا وراء أقواله الملونة المناقضة لأفعاله ومواقفه.
1: ما بين الفعل والقول نكون نحن البشر بكل سلبياتنا وإيجابياتنا، بكل تناقضاتنا، نكون نعمل، نمضي، نعانق الأحلام والآمال، أو نغرق في لجة اليأس.
0: هذا هو الإنسان، أنا، أنت، والآخرون ليسوا هم الجحيم كما قال سارتر.
1: فالحياة تحمل لنا الطيبين كما الخبثاء، الأنقياء الصديقين كما أصحاب الأكاذيب. هي الحياة حلوة ومرة، فتعالوا نتأملها لكن بأمل جميل.

0: مستمعي العزيز، هل يمكن أن نصنف الناس ونحددهم كما نحدد ونصنف الألوان؟ فهذا النقي القلب البريء الوجدان أبيض، وذاك المناقض له أسود القلب،
1: وذاك المحب للناس بكل عمق، المتعاون مع الجميع، المترفع خلقا عن الصغائر، والمندمج في الحياة بعمق حقيقي. هل نستطيع أن نسميه بالقلب الأخضر اليانع كما العشب المروي بالندى عند الفجر؟
0: وهل نستطيع أن نصور الحالم بأحلام رومانسية هادئة بعيدة التحقيق حينا ومستحيلة حينا آخر بالإنسان ذي القلب الأزرق؟
1: وهكذا نقيضه اليائس المتشائم يأخذ اسم لون يرمز إلى هذه الأحاسيس؟
0: باختصار، هل نستطيع أن نستوحي من الألوان ما ينطبق على البشر كما أراد بعض المبدعين من الأدباء والكتاب، فسموا الإنسان صاحب المواقف المتغيرة والمتبدلة كل لحظة ودقيقة بالإنسان الرمادي الذي لا لون له؟
1: يقول الكاتب والروائي الكبير هومنغوي أجل إن الناس ألوان تحمل كل خصائص الألوان التي نعرفها، وحين تختلط بالآخرين تكتسب خصائص اللون الأساسي الذي تحمله بالألوان المختلطة به.
0: عموما، هل توافق عزيزي المستمع على رأي الأديب والروائي هيمنغواي؟ ندعك تتأمل قوله لحظات.

0: عزيزي المستمع، الصداقة بين الإنسان والكلب قديمة قدم التاريخ نفسه. كتبت جين أوستن المؤلفة الإنجليزية تحكي قصصا عن هذا الصديق الوفي وعن تعلق الإنسان به وحبه له. قالت:
1: كان الرسام الكبير مايكل إنجلو يصحب كلبه معه وهو يقوم بأروع أعماله الفنية التي ما زالت شاهدا من شواهد الفن الرائع.
0: وقد ظل هذا الكلب يلازمه طوال فترة عمله في الكنائس التي زينها بأعظم اللوحات، وحين ينتهي الرسام من عمله يقفز كلبه ليتبعه بكل وفاء.
1: وعندما بدأ الموسيقار العالمي شوبان يكتب إحدى سيمفونياته الرائعة، راح الناس يرقبون انتهاء العمل الكبير ويخمنون إلى من سيهديه الكاتب، ويبحثون عن الفتاة الرائعة التي ستحظى بإهداء هذا العمل لها ليخلد التاريخ اسمها على صفحات فنونه.
0: وإذا بالموسيقار العالمي الشهير يفاجئ العالم من حوله بإهدائه سيمفونيته الجديدة إلى كلب وفي كان يعيش مع سيدة عجوز تركها الزمن وحيدة إلا من هذا الحيوان الوفي، حيث غادر الأهل والخلان السيدة وتركوها في رعاية كلب وفي.
1: وقال مارك توين يوما: خذ كلبا جائعا ضالا واطعمه واملأ معدته، إنه لن يعض اليد التي أحسنت إليه.
0: وكم من بني البشر في هذا العالم الملون عضوا اليد التي أحسنت إليهم حين أصابوا من المال والمنصب مركزا.
1: لكن لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، فهل نعتبر؟

0: في الغد وحين نلتقي مع تأملات ملونة أخرى لكم منا أعذب المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: إذاعة التطور.
1: يا أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
2: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
3: أنا سنتي خليفة كتفوني
4: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالم نوطي راس للكلام.
5: هذا سيف إرميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد. وجود لدلال كل شيء علام.
6: مصلحة الدراما تقدم إيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: أخبار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: ما عرفت كيف نقابل أهلي وناسي، ما عرفت كيف نقابل أهلي وناسي يا بوسيل. نفرح ونصغر كل شبعة ولا نبكي المتعزيز. هذه صفرة ما هي موفقة يا بوسيل، ما هي موفقة.
2: نا كيفك يا عليا، نا كيفك يا عليا، ما ندري كيف ملقاهم. نزف لهم خبر رجوع عليا ونجاح سفرتي الطويلة، ولا نعزيهم في عزيز اللي دفنت في الصحراء ورجعت بشالة.
1: عزيز لا كنت السبب في موته. لا يا أبو سيد، لا كنت السبب في موته.
2: لا عليا، لا يا عليا، لا يا عليا، ما تبكي يا عليا، ما تبكي. نا هو السبب، نا يا عليا، نا. أمس حدماتك وصلنا القروان، لهلا ويسمع أخبار وصولك يتلم شرقهم الغربهم. لازم تنسي موت عزيز هالوقت، لازم تنسي.
1: كيف نخبي؟ كيف يا أبو سيد؟ كيف؟
2: ما نخبرهم وقت خلوتنا، نخبرهم بعد يوم. هيا أمس حدماتك وتمسمي فرحة بوجودك وسط ناس وأهلك. هيا

دهلال.

0: احكي يا عليا، سمعينا غرايب الطريق.
1: الطريق من نجد لتونس يا عليا فيه غرايب كثيرة.
0: اي والله،
1: كيف نجيتوا من وحوش البر؟ وكيف شقيتوا الثنايا المعطوبة؟
0: احدى واحدة يا هولا، اصبري جاوبيها يا عليا. هولا متشوقة عالجال شافت في رحلتها الويل. احكي.
2: ايش نحكي لكم وايش نقول؟ كانكم على الطريق معلوم فيها هوال كثيرة ما يطيقها رقيق القلب، وحوش وكلاب وسباع، نمورة وصيود وضباع.
1: ابو زيد حميكي سبع ما يرده شيء. الله يبارك، الله يبارك ويصون.
0: كملي يا عليا كملي، احكي ايش اغرب شيء تعرضتوا له؟ قولي.
2: اغرب شيء موت عزيز. لو نقول يتبدل حاله ويصير مقلوب المعنى، مناح عوض هالفرح والمخنة.
1: وين سرحتي يا عليا؟ حنيتي الأرض نجد وأهل نجد.
2: ايه والله حنيت الفراق مر يا هولة، لكن ما لقاكم ينسي مرار الدنيا كلها.
0: رحنا بجيتك يا عليا.

0: أنا يحلفت يا زناتي وما زلت حالف المرجالي وناخذ بطار سالف.
1: يو مغبر يا سيدنا.
0: واش راك تقول يا غندور؟
1: الزازية يا سيدنا، الزازية النار تشعل فيهم وهي تطفيها.
0: ما فهمت والو يا غندور، فهمني وفهمني واش كاين.
1: السلطانة زعيمة دبرت دبارة وفرقت بين بوزيد والسلطان حسن من شيرة وبين زياب من شيرة أخرى، صارت بينهم عركة كبيرة.
0: كمل كمل يا غندور، قول اللي عندك مرة واحدة.
1: زياب الزغبي مكتف في حبس السلطان، أبو زيد رحل يجيب في أم صغاره عالية.
0: مليح، هذا خبر مليح يا غندور. ما بقاو كان رجال السلطان، بحال تحب تقول لي تو اطلع اطلع وبان عليك الأمان.
1: هذا شنقصد من الحكاية؟ هذا يا خبر نستاهل عليه مصروف يا سيدنا.
0: قول بحال تستاهل عليك كفوف. على خطرك وخرت عليا بالخبر يا غندور. يا معليش معليش. راهي فضلك، لازم نجازيك اكثر من اللي انت تتصور.

0: سيد بنصر يا أخو خليفة الزناتي.
1: عجب، وش بها المرأة تهدر معايا يوم تبصل تحت؟ بحال ما هيش عادية.
0: يا سيدنا الأمير ناصر، المفروض يا سيدنا أنت حاكم تونس بعد خوك الزناتي، ولا أنا غلطة يا سيدي؟
1: هي المفروض، المفروض أنا يا ما كنتش في تونس يا ناس وقت ما تقتل الخليفة الزناتي، وصلني الخبر بعد ما جات الفاس في الراس.
0: سمعني يا سيدنا، سمعني، أنا قدي ما فماشي كبير غيرك بعد الله. أنت زناد تونس وزنادة محسوب سيدة سيادة.
1: إيهكا نسمعك مليح، وش سمك ربي يا أمرا؟
0: أنا زعيمة يا ناصر.
1: زعيمة؟ السلطانة؟ أختي؟ لا لا لا، أنا يا بحال ما نصدقش هذا الكلام. يا حراس هيا نرجعوا للجبل. اتفضلي يا سلطانة، نكملوا هدرتنا في المغارة بعاد على عينين ولاد هلال. هيا

0: صباح الخير يا أبو زيد.
1: صباحك ورد يا أجمل وردة في بستان عمري.
0: إيش هالكلام الزين وهالصوت لحني؟
1: أنا تهنيت بوجودك، وهالوقت نقدر نحارب هالأرض كلها من شرقها لغربها.
0: وتعيشني في خوف؟ مسهودة بنار الحروب، مخنوقة من فجعة الفجعة يا أبو زيد.
1: ليش هالخوف؟ إيش غيرك يا عليا؟
0: الفراق حراقي يا أبو زيد، والشوق ناره كل يوم تقيت. إيه. قوم قوم قوم، ما عاد وقت نوم، لازم تحقق وعدك ليا.
1: وعدي ليك؟ إيش هالوعد؟
0: نسيت؟ ما وعدتني تكلم السلطان وتطلب العفو لدياب وتزوره في حبسه وتونسه؟ نسيت يا أبو زيد؟
1: وعدتك، لكن ماني ضامن ردة فعل السلطان حسن، يمكن ما يوافق على خروج ذياب من حبسه.
0: حاول حاول تخليه يوافق يا أبو زيد، حاول، يمكن السلطان يقدر قيمتك ووقفتك جنبه.
1: هيا هيا هيا، عجلي بشوية لبن وكل ما يملى البطن، ولا ناوي تخرجيني جعان؟
0: لا لا يا أبو زيد، عليا يمكن تقدر تملى الناقص، لكن ما تقدر تنقص المليان.
1: منك
0: استنى ما تخرج، الطعام جاهز يا أبو زيد.
1: هيا هيا.

0: ما نبهتك يا ذياب ما تعاند وتذم السلطان في وجهه، نبهتك ما تتقوى أكثر من لازم. كون على الصلاة عازم، وانت ما سمعت مني الكلام وصرت في وضع ما يليك، خليت السلطان عنك يضيق.
1: لا عارف يا ابو زيد، انت ما تجي في صفي على طول في صف السلطان، ولا انا غلطان؟
0: غلطان؟ ما تقول هالكلام يا ذياب، ابو زيد الهلالي ما ينقاد. ابو زيد الهلالي يفيق فيك يا ذياب، كل الناس تغلط وكل الناس وقت الغلط تتسامح، ونا قصدي نطلب العفو عنك من سيدنا.
1: صادق يا ابو زيد صادق، كلم سلطان نا منطيق الحبس وحصران النفس. كلمة يا ابو زيد كلمة.
0: كلمة يا حارس.
2: حاضر امرك.
0: خبر سيدنا السلطان حسن الهلالي بوجود ابو زيد في حبس ذياب، طالب الملقم مع سيدنا على الباب. ذياب سامحني، لازم نبين عيوب افعالك للسلطان حتى يلين ويطمان، وبعدها نطلب العفو وربنا يسهل.
2: سيدنا السلطان مستنيك على الباب يا ابو زيد يا هلالي.
0: بخاطرك يا ذياب شد وجهك.

0: سيدنا السلطان حسن الهلالي، ربنا يزيد في عمرك ويعافيك.
1: ايش تريد يا ابو زيد؟ في عيونك طلب ناوي يتحقق.
0: صحيح يا سيدنا ابو زيد، طالب منك العفو على ذياب. مكرمة منك. صحيح ذياب فات حده والشيطان غره، لكن الهلالية ما يقدروا يستغنوا عنه.
1: لا يا ابو زيد، ما تذكر اسمه قدامي نا غاضب عنه، ما عاد لي فيه ثيقة. لا يمكن نسرح طريقه، لا يمكن، لا.

0: ليش السلطان ما قبل العفو عن ذياب يا غانم؟ هالشي يمكن يكسر الحقاد، ما يصفي القلوب. كيف نغير المكتوب؟
1: نا كيفك حاير يا هولا؟ السلطان المظلومين يشكونه، وذياب ظالم، كيف يتوسلونه؟ كيف؟
0: انت ما تريد ذياب يخرج من الحبس؟ ليش يا غانم؟
1: ذياب يمه ما عاد صافي. ذياب صار يخوف، دمعة في حكم تونس وعشقة للزازية وحقرة بوزيد، ليه؟ خلت عيونها فاضحة وتسايسة واضحة. نسيتي حكايتها مع الراعي؟
0: كيف ننساك المسكين؟ ساومه بالغنم وكيف رفض؟ دفنه تحت التراب وفاته، لا هو بالغنم ولا هو بحياته.
1: هذه الزازية لابسة زي الفرسان، كانت تتدرب على حصان.
0: والله مواتيها الملبوس وحصانها من العين محروس. زازية يا زازية، قربي يا زازية.
2: كيفك يا هولا؟ وانت يا غانم كيف عامل؟
1: هذا حصان هايل، سمح الشمايل.
0: قولي يا زازية، ذياب صار لشهور في حبس السلطان وما درينا ايش القصة.
3: نا عارفة ذياب طبع قاسي، ما يقيس كلامه وقت يعميه الغضب، لكن ايش العمل؟ السماح في صالح اولاد هلال، وقلته في صالح رجال الزنات.
0: نا قلت في خاطري، ليش ما تكلم السلطان حسن يا زازية؟ يمكن يسمعك ويخرج ذياب من حبسه.
3: لا يا هولا، لو كلمته يظن فيا السية ويقول عشق ذياب اثر فيا. السلطان ما يفهم قصدي. نا عارفه يا هولا، عارفة.
4: يا حارس حن باب حبس ذياب. نابو زيد، خذيت الأذن من سيدنا نقابل ذياب.
5: الله يبارك سيدنا، أمرك سيدنا.
6: ذياب، اش رد السلطان يا ابو زيد؟ ظني ما يخيب، انا عارفه ما يتيقني، كرهني وما عاد يعتقني.
4: السلطان حسن غاضب منك يا ذياب. نسيت كيف هنته؟ نسيت كيف بعثت رجالك حرقوا زرع على سياد وعاثوا فيها الفساد؟
6: وانتم نسيتوا كيف عاركتوني على الجالة تفقوا عين سلوان؟ نسيتوا كيف دمرتوها؟ قلعتوا جارها وردمتوا بيارها؟ نسيت ولا نفكرك يا ابو زيد؟
4: هذا كان رد السلطان، ما عندي فيه راي.
6: ما عندك فيه راي؟ لا والله، نسمع منك العجب يا ابو زيد. لو ما تواطه ما كان يصير اللي يصير. لو حكمت عقلك ورحلت من عين سلوان، ما تشعل النيران. ما تشعل النيران.
7: أبطال بني هلال:
8: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
7: ضيوف الشرف:
8: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيا، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
7: شارك في التمثيل:
8: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
7: هندسة الصوت والمكساج:
8: لسعد الدريدي.
7: توظيف الإنتاج:
8: إدريس الشريف.
7: ساعد في الإخراج:
8: توفيق البحري.
7: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس. أسعدتم أوقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نرحب بكم من جديد وندعوكم إلى مرافقتنا في هذه الرحلة الممتعة بين حدائق المعرفة والعلم.
0: أهلا وسهلا بكم، وإلى الفقرة الأولى في هذا اللقاء، لقاء الأنس. من المعادن الثمينة التي تستخرج من باطن الأرض البلاتين، وهو عنصر معدني مدهش. تعالوا لنتعرف إليه. يشتق اسم البلاتين من الإسبانية بلاتا، ويعني الأبيض الصغير، وهو عنصر فلزي نفيس أقصى من النحاس، ويكاد يكون قابلا للتكيف مثل الذهب.
2: ويمكننا أن نأخذ مقدار أونصة، وهي حوالي 31 جراما، وأن نصنع منها سلكا دقيقا يصل بين مدينة كولونيا الألمانية وموسكو، ليتبين لنا كم هو مهم هذا المعدن. أما وزن البلاتين قياسا لحجمه فكبير جدا، فإذا أخذنا مكعبا مساحته 90 سنتيمترا فإنه يزن أكثر من نصف طن.
0: يوجد البلاتين عادة في خامات، غالبا ما تكون ممتزجة بمعادن نادرة مثل البلاديوم والروديوم والإيريديوم. ويوجد البلاتين أيضا مع معادن أخرى مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد والكروم والنيكل، وذلك على شكل حبوب صغيرة.
2: اكتشف البلاتين أول مرة في أمريكا الجنوبية في القرن 18، وقد اعتبر لسنوات طويلة عديم الفائدة، ولذا كان رخيصا.
0: بعد ذلك بدأت أهميته تتضح من خلال استعمالاته الواسعة، فراح ثمنه يرتفع نظرا لندرته. إنما يجعل البلاتين مفيدا بصورة خاصة هو أنه يقاوم التأكسد والأحماض والحرارة والصدأ، ودرجة ذوبانه هي حوالي 1843 درجة مئوية.
2: ويخلط البلاتين لاستخدامه في عدة مجالات مع بعض المعادن الأخرى كالذهب والفضة والنحاس. والآن فإن الاستعمال الرئيسي للبلاتين هو في مجال صنع المجوهرات، ويستعمل أيضا في الكهرباء وفي الأدوات الخاصة بالقياسات الدقيقة للحرارة.
0: نأمل أن نكون قد عرفنا مستمعين الكرام إلى البلاتين، هذا العنصر المعدني النادر الذي بدأ يأخذ مكانته الخاصة في حياتنا. منذ زمن بعيد كان الحلم بالطيران يراود مخيلة الإنسان. لقد نظر الإنسان إلى الطيور من حوله وهي تحلق في الفضاء، الأمر الذي بث في روحه العزم على ابتكار وسيلة ما تحقق له حلمه وطموحه.
2: وفي بعض الأساطير اليونانية يحكى عن قصة رجل اسمه ريكاروس، ربط جناحين إلى جسمه من الشمع وطار بهما، وعندما حلق باتجاه الشمس ذاب الشمع فسقط ولقي حتفه.
0: وفي تاريخنا العربي والإسلامي نجد قصة عباس بن فرناس الذي صنع لنفسه جناحين وحاول الطيران بهما، وهذه القصة توضح لنا مدى اهتمام الإنسان بفكرة الطيران.
2: وكما قصة أكثر الاختراعات، فإن اختراع الطيران بدأ بفكرة صغيرة أو برغبة ما أو بحاجة معينة، وانطلق أولو الفكر والإبداع يفتشون عن الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الفكرة التي أصبحت حاجة إنسانية ينبغي اجتراح الحلول لها.
0: كانت هناك محاولات عديدة في القرن 19، فظهرت الطائرة الأولى، ولكن من دون طاقة ذاتية تساعدها على البقاء في الفضاء والتغلب على طاقة الهواء. وتطورت التجارب وفشل الكثير منها، حتى قام البروفيسور لانجلي في واشنطن ببناء طائرة بطول 4 أمتار ونصف المتر، يقودها محركان بخاريان بقوة حصان ونصف الحصان. وكانت التجربة شبه ناجحة عندما حاول الطيران عام 1896.
2: وفي عام 1903 أدخلت بعض التعديلات على هذه الطائرة، ولكن بفعل خلل ما تحطمت. وفي العام نفسه استفاد الأخوان أوليفر وويلبور رايت من التجارب السابقة وصنعا الطائرة الأولى ذات الطاقة الذاتية، وحلقت الطائرة 12 ثانية على ارتفاع 30 مترا. ثم كانت تجربة ثنائية على ارتفاع 260 مترا، وهكذا ولدت الطائرة وتطورت مبادئ الطيران من فكرة تعتمد على قوة الإنسان إلى محركات بخارية إلى محركات نفاثة قوية تعتمد على قوة الهواء.
0: أيها الأصدقاء الأعزاء، ما زلنا معكم نتابع فقرات لقاء الأنس، فابقوا معنا لنلتقي بكم من جديد بعد هذه المحطة الموسيقية.

0: كيف يصنع العنكبوت نسيج بيته؟
1: الواقع يا فؤاد، الشيء الأكثر سحرا حول العنكبوت هو النسيج الذي يغزله من أجل صنع بيته.
0: والعنكبوت هو مخلوق غريب في نواح أخرى عديدة أيضا. سنحاول استعراض بعض الحقائق البارزة حول هذا المخلوق المدهش.
1: تعيش العناكب في أي مناخ، وتعيش في الهواء أو على الماء أو على الأرض أو في داخل الأرض،
0: وهي تختلف في الحجم من 8 سنتيمترات إلى نوع قلما يكون منظورا. يستطيع بعض العناكب البقاء سنة كاملة من دون ماء.
1: وهناك نوع واحد من العناكب يأكل الطيور ويستطيع العيش لغاية 15 سنة.
0: أما باقي أنواع العناكب فتعيش فقط سنة. وهناك حقيقة أخرى مدهشة، وهي أن العناكب ليست حشرات حسب رأي العلماء، بل هي تنتمي إلى مجموعة تدعى أياكنيدز، وتختلف عن الحشرات في أن لها 8 أرجل، وعادة يكون لها 8 عيون ومن دون أجنحة.
1: أما كيف تصنع العناكب النسيج والخيوط لبناء بيتها؟ فيعود ذلك إلى غدد خاصة تنتج هذه الخيوط المغزولة. في البداية تخرج هذه الخيوط على شكل سائل، لكن سرعان ما يتجمد عند الاتصال بالهواء ويأخذ شكله الطبيعي المعروف.
0: وهناك أنواع من هذه الخيوط الحريرية تصنعها العناكب، منها ما هو مخصص لصيد الفريسة وهو لزج، ومنها ما هو مخصص لوضع البيوض وهو متين وليفي.
1: وتتفنن العناكب في غزل الخيوط الحريرية، وهناك أشكال هندسية مختلفة، منها على شكل نفق أو على شكل دائري أو على شكل حلزوني.
0: وقد أكد العلماء أن هناك بعض العناكب لا تبني بيتها فقط من الأنسجة الحريرية، بل ربما تستفيد من لحاء بعض الشجر أو من بعض أوراق النباتات الأخرى.
1: ومن المفيد أن نذكر أصدقائنا المستمعين أن القرآن الكريم ذكر العنكبوت ونسيجها وبيتها، فقال سبحانه وتعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.

0: انتظرونا بعد قليل مع العناوين التالية.
1: قصة الإسكندر المقدوني موحد الشرق والغرب.
0: الماء ما هو دوره ووظيفته في الجسم؟
1: مختارات شعرية.
0: وأخيرا بعض المعلومات العامة. إن التاريخ هو تاريخ رجالات تركوا بصماتهم وآثارهم، فكانت شاهدة على مختلف العصور. ومن هؤلاء الرجال الكبار الإسكندر المقدوني، القائد العسكري اليوناني الذي استطاع أن يبني إمبراطورية كبيرة جمعت بلاد الشرق والغرب. فتعالوا لنتعرف إلى هذه الشخصية.
1: في الحقيقة إن حياة الإسكندر الكبير لهي أغرب سيرة في تاريخ الإنسانية. ففي غضون 10 سنين مد حدود مملكته الصغيرة لتصبح دولة كبيرة تغطي كل البلاد الممتدة بين بلاد اليونان والهند، أي كل ما كان يعرف بالعالم المتمدن. بالنسبة له ولمعاصريه، لقد استطاع هذا الرجل بفضل قوته وذكائه أن يبسط النفوذ اليوناني على العالم.
0: ولد الإسكندر الكبير سنة 356 قبل الميلاد في منطقة بيلا عاصمة مقدونيا. ولما بلغ 12 من عمره تتلمذ على يد الفيلسوف المعروف أرسطو، الذي سيلعب دورا مهما في حياة الإسكندر وفي صقل شخصيته القيادية.
1: وفي 16 ألقيت بين يديه مسؤولية متابعة شؤون المملكة في ظل غياب أبيه المنشغل في حرب مع مملكة بيزنطيا.
0: وفي 20 من عمره قتل والده، فارتقى الإسكندر العرش بعد أن أزاح من طريقه عددا كبيرا من المعترضين، وراح يبني جيشا قويا ليحمي مملكته.
1: وبعد أن ثبت دعائم حكمه انطلق الإسكندر الكبير للسيطرة على بلاد جديدة، وكانت تلك الفتوحات الكبرى التي وسعت من نفوذه. فتوجه في البداية إلى آسيا الصغرى، ونجح في السيطرة على بعض المدن والمناطق التي كانت تحت النفوذ الفارسي، ثم اندفع نحو الشرق فسيطر على بلاد سوريا وفينيقيا،
0: وتوجه بحرا نحو مصر، فأسس مدينة الإسكندرية سنة 332 قبل الميلاد التي أصبحت مركزا ثقافيا للحضارة اليونانية. ثم قاد جيوشه إلى بلاد فارس، ودخل مناطق البنجاب والهند، وهناك تمرد عليه جنوده رافضين التقدم أبعد من ذلك نحو الشرق، فاضطر إلى الإذعان لهم وعاد إلى مقدونيا من جديد.
1: لقد استطاع هذا القائد أن يوحد الشرق والغرب، فكان يفرض اللغة اليونانية لغة رسمية على الشعوب التي يحتلها، فأصبحت هذه اللغة لغة عالمية آنذاك. توفي الإسكندر عام 323 قبل الميلاد، وخلد اسمه في صفحات التاريخ كأحد رجالاته الكبار.
0: الماء هو حاجة ضرورية للجسم، هذا كل ما نعرفه، لكن لماذا؟ وما هي الكمية المطلوبة؟ وما هي وظيفة الماء في الجسم؟ كل هذا سنتعرف إليه بعد لحظات.
1: يتألف حوالي 60% من الجسم البشري من الماء، وإذا كان بإمكاننا أن نعصر جسم الإنسان مثلما نعصر الليمون، فإننا سنحصل على نحو 50 لترا من الماء.
0: هذا الماء الذي يختلف عن الماء العادي بسبب المواد التي يحتوي عليها هو ضروري لحياة الجسم، وكذلك فهو يجعل القلب مستمرا في الدوران.
1: ووظيفة هذا الماء فضلا عن ذلك هو غسل خلايا الجسم من خلال تيار متواصل كدورة مستمرة في مختلف أنحاء الجسم. ويعمل الماء أيضا كموصل للحرارة عبر الأعضاء والخلايا، وحتى لو لم تشرب ماء طوال يومك فإنك تحصل على ما يناهز لترا من الماء جراء تناولك لبعض الأغذية الصلبة.
0: وعندما تأكل الفاكهة والخضر والخبز واللحم، فإنك في الوقت نفسه تتناول ماء، لأن كل ما ذكرنا يتألف من 30-90% من الماء. في خلال اليوم يمر لتران ونصف اللتر من الماء جيئة وذهابا داخل جسمك.
1: وإذا كان جسم الإنسان يحتوي على حوالي 60% من الماء، فهو يتوزع على مختلف أعضاء الجسم، فمثلا العضلات تحتوي على 75%، والكبد على 70%، وكمية الماء الموجودة في الدماغ حوالي 79%، أما الكمية الأكبر فهي موجودة في الكليتين وهي 83%. وتبقى كمية الماء في الدم دائما على ما هي عليه، وحتى لو شعرت بأنك جففت بعد القيام بالتمرينات الرياضية مثلا في اليوم الحار، فإن الأوعية الدموية تظل محتوية على كمية الماء نفسها، ومهما شربت من الماء فإنها تبقى هي هي.
0: ولكن ماذا يحدث للماء الإضافي؟ إنه يختزن في أنحاء عدة من الجسم، وهذا يشمل الأمعاء والكبد والعضلات والكليتين.

0: من مدح وفخر وشكوى ووصف وأمثال وحكم، وإليكم بعض أبياتها. الناس كالنبت فمنهم رائق غض، نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز عنهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حبات أثبات السفا. عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من عمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما، راح به الواعظ يوما أو غدا. من عارض الأطماع باليأس رنت إليه عين العز من حيث رنى. من ناط بالعجب عرى أخلاقه، نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. كم من أخ مصفوطة أخلاقه، أصفيته الود لخلق مرتضى. إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا. إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ، حاز الكمال فاكتفى.
0: والآن يا جمانة قد شارف لقاؤنا على نهايته،
2: لكن لا تنسى يا فؤاد، فقد وعدنا أصدقائنا بتعريفهم إلى بعض المصطلحات العلمية.
0: بالتأكيد أنا لم أنسى ذلك.
2: إذن لنبدأ بعرضها. السيكولوجيا هو علم يعنى بدراسة النفس وأحوالها وأمراضها، ويركز على السلوك والنشاطات النفسية. وهناك فروع لهذا العلم، منها علم النفس التجريبي، وهو يهتم بدراسة الإحساس والإدراك والسلوك.
0: وعلم النفس الفسيولوجي يدرس وظائف الجهاز العصبي. وهناك علم نفس الطفل، وعلم النفس التربوي، وعلم النفس السريري، وعلم النفس الاجتماعي، وهناك فروع أخرى.
2: الميتافيزيقيا هو علم ما وراء الطبيعة، وهو فرع من الفلسفة يبحث في ماهية الأشياء والقوة المحركة لهذا الكون. وكلمة الميتافيزيقيا تتألف في الأصل من لفظتين يونانيتين هما ميتا ومعناها وراء أو بعد، وكلمة فيزيكا ومعناها الطبيعة.
0: وأول من بحث في هذا العلم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهذا الأخير قدم عدة كتب في هذا العلم. الإثنولوجيا هو علم السلالات البشرية. وإثنولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية إثنوس بمعنى الشعب، وكلمة لوغوس بمعنى دراسة أو علم. ويختص هذا العلم بدراسة الشعوب والأجناس المختلفة.
2: الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان يبحث في طبائعه وعاداته ومعتقداته وثقافاته، وهو ينقسم إلى قسمين، الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا الثقافية.
0: الميثولوجيا علم يبحث في الأسطورة والأساطير التي سادت بين الشعوب في السنوات الغابرة، ويدرس نشأتها، تطورها وتشكلها، وأثرها على الإنسان وتكوينه الفكري والاجتماعي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها.
2: وفي موعدنا المقبل مزيد من المواضيع المفيدة والمسلية، فإلى لقاء آخر مع
0: لقاء الأنس.

لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم خشان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة من حلقات برنامج أمهات المؤمنين ما بدأناه في الحصص أو الحلقات السابقة، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند مواكبة السيدة عائشة لرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة الهجرة المباركة للمدينة المنورة. فقد كانت عائشة وحيدة في البيت ترقب، فأخوها عبد الله يتسلل بين الناس يتسمع ما يقولون، وأسماء أختها تنشغل بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار إذا جن المساء. تسمع عائشة من أخيها عبد الله حنق قريش على المهاجرين ورصدهم 100 ناقة لمن يدلهم عليهما، وخروج نفر من فرسان قريش في طلبهما، وتحدثها أختها أسماء بعد كل زيارة لها عن الغار وصعوبة البقاء فيه، وعن المشركين المطاردين وهم يقفون على قيد خطوة منهما. لم يكد يتحمل رأس الصبية الصغيرة كل هذا الصراع الذي اشتركت فيه كل عناصر الشر، ولكن ثقتها بالنبي وبأبيها الصديق وبعين الرحمن التي لا تنام كانت أكبر من كل مكر شيطاني مريد. وتنفست عائشة الصعداء وهي تسمع لأختها أسماء تحدثها عما كان عند هدأة المساء في تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر. جاء الدليل، عبد الله بن أريقة البكري يسوق الراحلتين اللتين أودعهما أبو بكر منذ أيام، وراحلة له ثالثة، فأناخ عند فتحة الغار، فخرج الرسول وصاحبه، وجاءت أسماء بسفرة، هو طعام المسافر، السفرة هي طعام المسافر، وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، وهي العروة التي يعلق منها أو الحبل الذي يشد به هذا الطعام. قلت وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما، فلما هم بالرحيل وأرادت أن تعلقها أعوزها العصام تربط به السفرة إلى الرحل، فحلت نطاقها أي حزامها الذي تشد به وسطها، فشقته نصفين، علقت السفرة بأحدهما وانتطقت بالشق الآخر، فكانت ذات النطاقين. من ذاك اليوم سميت أسماء بذات النطاقين. ونظر أبو بكر إلى الراحلتين فقرب أفضلهما للنبي وقال، اركب فداك أبي وأمي. وسر الركب ممعنا إلى الجنوب في طريق غير مطروق، ووقفت أسماء تتتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد، فعادت وحدها إلى البيت وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين. وغابت عائشة عما حولها ومضت تسري بروحها في إثر الراحلين، ولم توقظها غير طرقات عنيفة على الباب. لقد جن جنون قريش، جاءوا يسألونها في غلظة، أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ وعندما نفت علمها بشيء كانت يد أبي جهل ترتفع لتلطم خد أسماء لطمة قاسية طرحت قرطها. ووصلت الأخبار إلى مكة بأن محمدا وصاحبه قد وصلا إلى يثرب، وهدأت عائشة بعد طول قلق واضطراب، واشتعل شوقها للحاق بالمهاجرين في دار الهجرة. بعد نحو شهر جاء زيد بن حارثة من دار الهجرة ليصحب بنات المصطفى إليه، ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد الله يطلب إليه فيها أن يلحق به، مصطحبا أم رومان زوج أبي بكر وابنتيه أسماء وعائشة. ما زالت عائشة تذكر تلك الرحلة المثيرة عبر الصحراء إلى المدينة، فتقول، حتى إذا كنت بالبيداء نفر بعيري وأنا في محفة معي فيها أمي، فاستغاثت أم رومان مذعورة، وابنتاه وعروساه، فأسرع عبد الله بن أبي بكر وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة فردوا البعير النافر، ووصلوا أخيرا إلى يثرب، واستقرت عائشة في السنح في بيت أبي بكر أبيها. وما أن استقر المقام في الموطن الجديد، وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد والمنزل الجديد، حتى تحدث أبو بكر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في إتمام الزواج الذي عقده في مكة منذ 3 سنين. وتصف عائشة حفل زفافها فتقول: جاء رسول الله بيتنا فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة فأنزلتني، ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني فأدخلتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وقالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. ووثب القوم والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ما نحرت علي جزور ولا ذبحت من شاه. وانتقلت عائشة بعد ذلك إلى بيتها الجديد الذي لم يكن أكثر من حجرة صغيرة بنيت حول المسجد من اللبن وسعف النخيل، ووضع فيه فراش من أدم حشوه ليف ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير، وعلى فتحة الباب أسدل ستار من الشعر. في هذا البيت البسيط المتواضع بدأت عائشة حياة زوجية حافلة، وكما كانت شاهدة على أحداث الإسلام منذ يومها الأول ترقبها في بيت أبيها الصديق، فقد أصبحت شاهدة على حياة النبي القائد، تنهل من علمه وحكمته وسيرته ما وسعها عقلها وذكاؤها أن تنهل وتتعلم. لقد كانت عائشة باستمرار في وسط المعركة، معركة تقودها مع الضرائر من حولها في بيت زوجها، تحاول أن تستأثر بقلبه وحبه دون الأخريات. رصيدها في ذلك حب رسول الله لأبيها، فقد كان من أحب الناس إليه وأقربهم منه، ورصيدها أنها الوحيدة من بين جميع نسائه في السابق واللاحق من لدن خديجة حتى أخراهن التي زفت بكرا إلى زوجها لم تعرف قط رجلا غيره، ورصيدها أنها عروس حلوة خفيفة الجسم ذات عينين واسعتين وشعر جعد ووجه مشرق مشرب بحمرة تدل على صاحباتها بصغر سنها وجمال طلعتها. ومعركة أخرى تخوضها مع مروج الإفك حين أحب قادة النفاق في المدينة أن يحاربوا النبي في شخصها، فاتهموها بعرضها ليضربوا بحجر واحد زوجها وأبيها وبيضة الإسلام كله بعد ذلك. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة دور السيدة عائشة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدمته لهذه الأمة من دعائم بنيت عليه. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، إني داعية فأمنوا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل ربنا معذرتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تخالفني وتعصيني، وإن رجعت إلي تبت عليك، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي، آمنت باسمك يا رب، فخذ بيدي واغسل فؤادي من غش ومن حسد، أنر طريقي بخيط من سناك أجد ما ضاع من أملي وانهار من جلدي، حتى ما تخدعني الدنيا وأخدعها وأطعم الحقد من روحي ومن جسدي. أوسطت قلبي فاعتلت بشاشته وعششت في ضلوعي ظلمة الكمد. الحب نور، فمجيا حب في كبدي، واجعل طريقك من قلبي إلى ولدي. هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي. ربي، الحب منك إليك، أنت خلقته ووهبت لي قلبا يحس ويخفق، أهوى الوجود جميعه، أرنو له فيهزني حسن بديع مشرق. إلهي، هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسنك يا إلهي ينطق، فإذا ولعت بما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق. أنت ربي يا رب، أنا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. ربي، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إنك أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: مقبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالعظمة والبقاء، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه هذه الأرض. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. لنأخذ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نسير على منهاجه وعلى دربه، وأسأل الله أن يردنا مورده، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقيني بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فإلى الحديث. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. والحديث هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، فيقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو لا تظالموا. يا لهذا الحديث، يا لهذا الحديث مستمعي الأكارم. الله سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، ويقول لنا فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، ولا يعتدي بعضكم على بعض، ولا يغتب بعضكم بعضا. كل هذه أنواع الظلم، لا تظلم غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله قد توعد الظالمين فقال في قرآنه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عمن، عماذا، عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، ما هذا اليوم العظيم، ليوم تشخص فيه الأبصار.

لا يرتد إليهم طرفهم، أي أن العين ما ترمشش بلغتنا الدارجة، وأفئدتهم هواء يقولون طار قلبه من كثرة الهلع والخوف والجزع. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب.

ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أعطيناكم أمثلة عديدة لا تحصى ولا تعد. أعطاك في مصير الظالمين شنو هي نتيجتهم الذين ظلموا. أعطاك ربي نتيجة الذين ظلموا ما هي. اسأل التاريخ واقرأ التاريخ. قوم عاد ماذا فعل الله بهم لما طغوا وظلموا وتجبروا وكفروا وعاندوا في الأرض وطغوا وأكثروا في الأرض الفساد؟ ماذا فعل الله بهم؟ وفي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يا سبحان الله، في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون. وكلكم يعرف فرعون، شكون اللي ما يعرفش فرعون في ظلمه في طغيانه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يا سبحان الله، الظلم الظلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يسأل فأصحاب: أشكون المفلس؟ أشكون الفالس بلغتنا؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار، لا عنده لا فرنك لاثنين ولا عنده دينار ولا عنده 5000 ولا عنده 100 فرنك، هذا هو الفالس، هذا هو المفلس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي النفوس وأن يزكي النفوس، وكأن يريد بيننا رسالة، مش هذه الغاية. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، صلى وزكى وصام أو حج، أتى بصلاة وزكاة وصوم وحج وصدق وفعل بر إلى غير ذلك، ويكون قد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وأساء جوار هذا واغتاب هذا وتعدى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت يعني كملة الحسنات اللي موجودة عنده أخذت من سيئات غيره فطرحت عليه، يعني هز من سيئات الناس الأخرى ويحطوه عليه يخلص من سيئات الناس الأخرى، فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا وموسيقى.

كان ملوك وسلاطين المشرق يقيمون البساتين والحدائق كما أقاموا أعيادا للزهور. ففي المشرق أعياد كثيرة بمصر وبلاد فارس وغيرها. هناك عيد النوروز وهو عيد فارسي يحتفل به عند قدوم الربيع من كل سنة، فتقام الأفراح والمباهج تخليدا له، وهو يمثل أهم الأعياد الفارسية القديمة. ولا عجب إذن من وجود شاعر مثل الكسائي وحافظ الشيرازي في أرض اشتهرت بالزهور والحدائق الغناء. بل قل أيضا لا غرابة فيما تقدمه لهم الطبيعة من زهور وريحين.

يبدأ عيد النوروز في اليوم الأول من شهر مارس ويستمر 13 يوما، وفي خلال هذه المدة يتبادل الأقارب زيارات المودة، وتقام مائدة نوروز الشهيرة التي تقدم فيها 7 أصناف من المأكولات التي يبدأ اسم كل منها بحرف السين. وهذه الأنواع هي السنجد وهو نوع من الفاكهة المجففة، وسيب بمعنى التفاح، وسير بمعنى الثوم، وسبزي بمعنى خضار، والسماق وهو نوع من النبات، وسند ومعناه الحرمل وحباته صغيرة توضع ضمن بخور المجامير، وسنمو وهو حساء القمح، إلى جانب 7 مواد أخرى هي ماست وهو اللبن، وماهي ومعناه السمك، ومرغ وهو الدجاج، وسيكو ومعناه الروبيان، والموز وهو معروف، والمويز وهو الزبيب، ومربى وهو المربيات التي وجدت قبل ظهور الإسلام.

الأندلس بلد البساتين، ولكنها فيما يبدو أعطت الشعراء بعدد بساتينها، ولعل ذلك يؤكد ما قيل عن أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر الميلادي بأن الأندلسيين بلغوا درجة من الحضارة سمحت لهم بالتخاطب شعرا. فالمؤرخ القزويني يؤكد ذلك بقوله: إن أي فلاح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ما شئت من الأشعار في ما شئت من المعاني.

اكتملت حضارة الأندلس في القرن الخامس الهجري. عاش الأندلسيون في القصور والحدائق والبساتين قرب الأنهار والبرك والأحواض، يتراقص الزهر والنوار لأعينهم، وتداعب الموسيقى أذانهم، وينعمون بمباهج الطبيعة. فقاموا لوصف بلادهم ومدنهم، وغدا كل من الشعراء يتغنى ببلده أو واديه. فابن زيدون راح يشيد بقرطبة، وابن سفر المريني بإشبيلية، وترنم غيره ببلنسية، حتى كان في وصف المدن والربوع كتاب يطفح شعرا، كتاب نفح الطيب للمقري. وتستطيع أن تقرأ هذا الشعر الذي يمثل وصف الأنهار والبساتين والغدائر والمدن.

ويقول الدكتور غارسيا غوميز في كتابه عن الشعر الأندلسي إن كبار القوم من ملوك ووزراء وأصحاب وظائف كبرى وسفراء لا يتراسلون إلا شعرا، فكانوا يتهادون رقاعا صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات والأهاجي، أو يرفقونها بهداياهم، أو يسجلون فيها لمحات من حياتهم، كلها منظومة شعرا يشبهون فيها أنفسهم بالنجوم والزهور حتى أصبحت حياتهم كلها شعراً.

تواجدت على أرض الأندلس جماعة من الشعراء افتتنوا بجنائن الأندلس، فأجادوا في وصف أزهار الرياض والبساتين وبرك الماء والأسماك والثلج. وهناك شاعر من شعراء غرب الأندلس وهو أبو بكر محمد ابن القوطية الإشبيلي، يقول في هذه القصيدة: انظر إلى السوسن الغض الذي نما، وباكر الأنسام بالورد الذي نجم، كأنما ارتضع خلفي سمائهما، فأرضعت لبنا هذا وذاك دما. خلاني قد كفر الكافور ذاك، وقد عق العقيق احمرارا ذا وما ظلما، كأن ذا دمية نصت لمعترض، وذاك خد غدات البين قد لطما. أولى فذاك أنابيب اللجين، فذا جمر الغذا حركته الريح فاضطرما.

أما شعراء وسط الأندلس فمنهم الشاعر عبد الله بن سماك الغرناطي الذي يصف روضة جميلة بقوله: الروض مخضر الربا متجمل للناظرين بأجمل الألوان، فكأنما بسطت هناك شوارها خود زهت بقلائد العقيان، وكأنما فتقت هناك نوافخ من مسكة عجنت بطرف الباني، والطير تسجع في الغصون كأنما نقر القيان حنت على العيدان، والماء مضطرد يسيل عبابه كسلاسل من فضة وجمان، بهجات حسن أكملت فكأنها حسن اليقين وبهجة الإيمان.

ومن شعراء شرق الأندلس ابن خفاجة الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي والذي أبدع في وصف الرياض إذ يقول: والروض معتز المعاطف نعمة، نشوان تعطفه الصبا فيميل، ريان فضضه الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيل. ويعد ابن خفاجة من أشهر الشعراء الذين نظموا أجمل القصائد في وصف الحدائق والرياض الأندلسية، حتى أنه لقب في عصره بالجنان، فهو يرى في الأندلس جنة الدنيا، فأقبل على الرياض واتصل بالبساتين وتعلق بمباهج الطبيعة ووصفها في صور جميلة وتعابير رقيقة تدل على تجديد في اللفظ والمعنى، فهو يقول: في أبطح رضعت ثغور إيقاحه، أخلاف كل غمامة مدرار، نثرت بحجر الأرض فيه يد الصبا درر الندى ودراهم النوار. فابن خفاجة كأنه بستاني يعيش بين الأشجار والزهر، فيلون بريشته ألوانها وينثر شعره في وصفها.

أما الشاعر الذي لا يقل قيمة عن ابن خفاجة فهو ابن الزقاق الذي يصوغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، حتى أن أحد الأندلسيين قال في هذا المعنى: هل فيكم من رأى الناس وقد ملوا من فرط تشبيه الثغور بالإقاح والزهور بالنجوم والخدود بالشقائق، ففكر في إيجاد أسلوب جديد يثير السامع فيقبل على سماعه واستحسانه؟ فإذا كان ثمة من بلغ هذه الدرجة فهو ابن الزقاق.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. انعقدت أمس الخميس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية. وفيما يخص إنجاز وسط ربط تطاوين بالطريق السيارة مدنين راس جدير واحد قسط عدد واحد، استكملت الأشغال بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط عدد اثنين. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. تنتظم يومي 7 و8 من أكتوبر القادم تظاهرة أيام الاستثمار بولاية جابس تحت إشراف ولي جابس رضوان نصيبي، وبالتعاون مع هياكل الاستثمار والمنظمات المعنية في العالم. حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرارات الاحتلال الصهيوني الأخيرة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية محتلة تعكس توسيعا لجدول أعماله وسياسته الرامية إلى ضم الضفة الغربية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. نهاية الموجز في أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ورود الصباح مع آسيا البرهومي.
1: حضرات المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بالخير واليمن والبركة والسلام والطمأنينة. نسعد مع كل صباح جديد ليوم جديد باستقباله وإياكم في باقة الصباح الأولى مباشرة على موجة إذاعة تطاوين ضمن منوعة ورود الصباح ليوم الجمعة. هذا اليوم نؤرخ للرابع من شهر سبتمبر 2026 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من ربيع الأول 1448 للهجرة 2026 ميلادي عفوا، والأسبوع 35 نختتمه بهذا الجمعة من سنة 2026 ليحمل من الأرقام 246 يوم، اليوم رقم 246. شروق هذا اليوم كان في 5:53 وغروبه سيكون بإذن الله تعالى في 6:41. وبعد أن أذن لصبحه في 4:27 يؤذن للعصر في 3:53 للمغرب في 6:43 ثم للعشاء في 8:06. طبعا دائما هذه المواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، وتحية من تطاوين لكل المناطق المجاورة. هذا الصباح نستقبل وإياكم صبحا جديدا وجمعة جديدة في إذاعة تطاوين. ورود الصباح هي مساحة الصباحات، التبشير، الأمل والحياة. صباحكم سعيد.

صباحكم سعيد مستمعينا على موجات إذاعة تتوين. هذا الصباح الجميل وشرط التوقيت 10 دقائق بعد السادسة. الصباح يعقب الفجر، وبين الفجر والصباح تماس وتماه فيه دلالات عميقة وجميلة، وبينهما أيضا فوارق في المعنى والمقصود. فالفجر غالبا هو بعض البدايات، بداية الشفق، الشفق الصباح، وأحيانا فترة الشفق، وأحيانا أخرى شروق الشمس، وهو أول ضوء تتم رؤيته من الصباح، ولحظة انكشاف ظلمة الليل عن ضوء الصباح، كما أنه حمرة الشمس في سواد الليل. والفعل أفجر لغة عربية فصيحة أصيلة بليغة، يعني دخل الفجر وانفجر الصبح وتفجر أو انفجر عنه الليل.

يسعد صباحكم مستمعينا اينما انتم في التقاط موجات اذاعه تتوين هذا الصباح الجميل. ونحن نتحدث عن الصباح الذي يعقب الفجر، والفجر اكثر من فجر في اصطلاح العربي، احد الفجر فجران كما يقولون، احدهما مستطيل وهو الكاذب بين ظفرين، وسمى ذنب السرحان وهو مستطيل لبياضه الذي يبدو في السماء طولا ويعقبه ظلام، وثانيهما المستطيل وهو الذي ينتشر في الافق ويتصل مباشره بالصباح الذي نحتفي به كل يوم. طبعا يتم تحديد هذه الفترات حسب كمية ضوء الشمس الموجودة في السماء، وكذلك من خلال زاوية مركز الشمس بالدرجات تحت الأفق خلال فترة الصباح، وأولها هو الفجر الفلكي، وفيه لا تكون السماء مظلمة بالكامل، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس بزاوية 18 درجة تحت خط الأفق. أما ثانيهما فهو الفجر البحري الذي يبدأ عندما يكون هناك ما يكفي من الإضاءة للبحارة لتمييز الأفق في البحر، غير أن السماء تكون مظلمة والشمس عند زاوية 12 درجة تحت الأفق صباحا. أما الفجر الثالث فهو المدني، ويبدأ عندما يكون هناك ما يكفي من الضوء لمعظم الكائنات بحيث يمكن تمييزها وتستطيع أن تبدأ بعض أنشطتها، ويحدث هذا عندما تكون الشمس عند زاوية 6 درجات تحت الأفق في الصباح. ما يعنينا دائما أنه لالتقاء الفجر بالصباح والاتصالهما وتقاطعهما دائما كثير من الفوائد التي تتصل بالصحة العامة. ويؤكد العلماء ذلك حيث يقولون أن الوقت المناسب للتفكير والإبداع وصفاء الذهن هو هذا الصباح الذي نضبط فيه موعدا وإياكم كل يوم ضمن باقة الصباح في السادسة. وقد توصل العلماء إلى ابتكار جهاز يحاكي أجواء الفجر، أسهم في تقليل الإحساس بالكآبة التي ترتبط بفقدان الشمس خلال كل الفصول، وخاصة طبعا في الفصول التي تبدو ضبابية. نحن ما زلنا في أعقاب صيف تسلل إليه خريف نأمل باكرا أن يكون ممطرا وأن يكون زاخرا وأن يكون ثريا وأن يكون فلاحيا بامتياز طبعا. وفي كل الأوقات صباحاتكم جميلة هنيئة، انسوا الدنيا وريحوا خطركم، ريحوا بالكم على طريقة محمد عبد الوهاب.

ريحوا حالكم ما تشغلوش بالكم على أغنية محمد عبد الوهاب الجميلة جدا. محمد عبد الوهاب من الأصوات المريحة إن كان مساء وإلا صباحا، ومن الموسيقى العربية الرائعة الحقيقة، وخاصة في الصباحات يخذنا النغم إلى موعد التذكير الأول أو في الحقيقة التقديم الأول، مش تذكير، بعد ندخل في حكاية التذكير، التقديم الأول لأهم معطيات العوام الجوية المسجلة هذا الصباح اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. نبدأ ببرج الخضرة حيث درجة الحرارة بين 31-39 درجة اليوم صباحا، والسحب قليلة توصل بتطاوين بين 26-35 درجة، ثم في مدنين توصل الحرارة إلى 35 درجة.

درجة، وتبقى كذلك حالة السحب القليلة بحرارة قصوى 35 درجة في جابس، بينما في صفاقس رياح قوية والحرارة توصل حتى 36 درجة الصباح. كذلك نفس الشيء في المهدية، رياح قوية والحرارة إلى حدود 33 درجة. في المنستير تقريبا ذات الدل، معناها المؤشرات وعوامل الطقس، في سوسة سحب قليلة والحرارة توصل إلى 36 درجة، نابل 35 درجة، وتونس العاصمة 34 درجة، بنزرت 33، باجة 35، جندوبة 37 درجة، والكيف 34. حكيوا على الدرجات القصوى المتوقعة لنهار اليوم، والقصرين 34، قفصة 37. مشيوا للجنوب الغربي، اليوم في توزر شتوس الحرارة إلى 40 درجة، وفي قبلي إلى 38 درجة. مناطق وسط الجمهورية تقريبا تروح الحرارة بين 28 و 30 حتى 33، وهكذا حول هذه المؤشرات. تقريبا أهم الأرقام المسجلة هذا الصباح وفقا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يأتيكم تذكير ثاني في الباقة الثانية، والموعد المباشر يجيكم ديما في 8 ودرجين ضمن باقة ورود الصباح الثالثة. نحن معكم في موعد الصباح المباشر ورود الصباح كفريق عمل يستقبل معكم الصباحات الجديدة. اليوم ضوء بن سالم في هندسة الصوت، من أمام كونسولات استوديو نجيب الخطاب. من قسم الأخبار رفقنا كل من الزميلين عمر أبو الدربالة وفاطمة الرعاش، طبعا بشير سويلح وبقية الزملاء في مختلف وحدات الإنتاج الإذاعي. ولكم مني أنا أسياء كل الورد وأجمل الورد.

0: أنا شفت الورد السيدة صفوة وشفت الكل كيف زينك ما مريت شيء. الفنانين بصفة عامة معناها إن كان العرب ولا التوانسة في فترة الستينات والسبعينات وحتى الأوائل الثمانينات كانت نشوف كيفاش المناخ العام ساعات والمعطيات الموضوعية تأثر حتى على معناها طبيعة الأغاني والكلمات واللحن غير أغاني ذلك الوقت غير الوقت هذا. طبعا الأمور مختلفة تماما والنسق الريتم كل شيء تقريبا حتى المعنى والمال وربما المحامل اللي تكتب فيها الأغاني مهيش هي ذاتها. في باقي هذا الصباح السعيد نحن معكم حتى التاسعة في موعد خاص بيوم الجمعة بطبيعة الحال على اختلاف بقية الأيام لأنه باقي الورود تتواصل حتى العشرة وهذا لطبيعة برمجة يوم الجمعة. وفي موعد الآن باش نصفح معكم ورقات التاريخ عبر التاريخ كما اليوم صارت برشا أحداث عبر الزمن من عام العام في أحداث تمر هكذا مرور الكرام يعني ما يحفظهاش برشا التاريخ تتسجل لكن ما تتحفظش في ذاكرة الشعوب يعني بشكل كبير وفما أحداث تكون عندها امتدادات في العصر وتظلم الشعوب أو الإنسان أو الأفراد يذكروها من حين إلى آخر ويرجعوا لها ربما بالاعتبار. ففي باقة الجمعة خيرنا ديما نأخذ حدث خبر من الأحداث اللي صارت كيما اليوم في مثل هذا التاريخ واليوم يحمل 4 من التواريخ 4 سبتمبر 2026 العام هذايا لكن في سنوات فارطة بطبيعة الحال يعني فما أحداث أخرى مختلفة جدا وأنا متخيل لكم في الحدث اللي توقفت عنده البارح شوية ولكن قبل هذا خليني مسألش نستعرض بعض الأحداث اكتفاء بالعناوين. في العام 1870 في مثل هذا اليوم هزمت بالأحرى قوات إمبراطور فرنسا نابليون الثالث هزمت أمام القوات الألمانية ووقع أسير في يد الألمان في العام 1870. في العام 1899 الجيش المصري يرفع الرايتين المصرية والبريطانية فوق قصر حاكم السودان بعنارف لي مصر وقتها تخضع تحت الاحتلال البريطاني. في العام 1932 فرنسا وبولندا توقعان اتفاقية مساعدة متبادلة بينهما. في العام 1948 ملكة هولندا تتنازل على العرش لابنتها جوليانا. في العام 1943 انعقاد الدورة الأولى 53 انعقاد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة. وين مجلس الدفاع العربي المشترك الآن؟ في العام 1974 الولايات المتحدة تقرر إقامة علاقة دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية باش تكون آخر دولة غربية تقيم علاقات مع الدولة الشيوعية التي أقيمت بالنصف الشرقي من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1977 انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية بينما أغتيل سفير فرنسي في لبنان لويس دوليمار في 1981 ويعفي بوش الأول رئيس الأمريكي مصر من ديونها العسكرية في العام 1990 اللي يقرأ الأحداث الجيوسياسية في الوقت هذاك يفهم علاش. ونتوقف عند الخبر الآن وعند التاريخ هذايا تأسيس محرك البحث جوجل على يد سيرجي برين أولاري بايتش 1998. وبطبيعة الحال معناها منذ ذلك الوقت المحرك البحث جوجل يرافق يعني شعوب العالم، يرافق الملايين عبر العالم، ويشكل نافذة بحث مهمة للعديد طبعا من المستخدمين في العالم، برغم محركات البحث التي ولدت حديثا والمحركات المنافسة. يعني بعد ذلك يظل جوجل دائما من المحركات المهمة منذ ذلك التاريخ في الإبحار عبر الانترنت معناها. ولاري بيج هذا منذ صباح كان مبهور يعني بالمخترعين واختراعاتهم، وكان يتساءل أحيانا كيفاش ينجم المخترعين هذوما رغم ما أحدثوه من ثورة في الحياة اليومية للبشر، معناتها ما حظوش بالتقدير اللازم. وكان البعض يتندروا حول لاري بيج بالقول أنه ارتباطه بالكمبيوتر وعلومه عنده أسباب جينية خاصة، معناها لأنه معناها تعامل وتفاعل مع الكمبيوتر منذ الصغر. والده كان أستاذ بجامعة ميتشيغان، كان ومن أوائل من درسوا علوم الكمبيوتر. والدته غلوريا كانت تعمل كمستشارة في أمور القواعد المعلوماتية، وعندها درجة ماجستير في الوقت ذاك في علوم الكمبيوتر. لكن حسب وصفه هو يقول أنه لم يدفع إلى عالم الكمبيوتر ولم يتعرض إلى أي إرغام أو دفع يعني من أي طرف. يقول أنه كان عشق للكمبيوتر ذاتي بالفعل، وأنه أصبح أول تلميذ في مدرسته الابتدائية يسلم الواجب المنزلي متاعه مكتوب بالكمبيوتر، ودرس الهندسة فيما بعد في الجامعة اللي درس فيها والده. وخلال دراسته الجامعية اكتسب خبرة كبيرة في التعامل معناتها مع الآخرين وفي فنون القيادة من خلال الأنشطة الطلابية ودورات التدريب المتخصصة لغير ذلك. ثم جات الخطوة اللي توجه فيها إلى الغرب الأمريكي، وهناك درس الدكتوراه. وبطبيعة الحال بشوية كانت هذيك الخطوة في منتصف التسعينات اللي التقى فيها بشريكه السيركي وصار اللي صار معناه. في حديثه على بداياته وعن بداية انطلاقته ما ينساش يتحدث على معناها أساتذته اللي تحدوه علميا وشجعوه على قبول مخاطرة الفكرية من أجل التوصل إلى استنتاجات جديدة في عالم الكمبيوتر وعلم المعلومات. وفي السياق جاء جوجل تجديدا لهذا التحدي والمخاطرة معناها. ومنذ ذلك الوقت المحرك يعني المخاطرة كانت أنه المحرك البحثي الذي يستطيع أن يجد معلومة ما وسط كوم ضخم جدا من المعلومات. بطبيعة الحال طور المحرك وحتى وصل للحالة اللي هو فيها الآن، ولكن هي قصة طويلة. مهم أنه في سبتمبر 1998 افتتحت شركة جوجل وتحل مكتبها الأول في كاليفورنيا، وتحديدا في مرآب سيارات استأجروه من صديق عندهم. يعني أول حاجة كراو جراج متاع كراه وحلوا فيه المحرك، يعني أول نقطة أول وحدة لمحرك البحث جوجل هناك. الباب كان مزود بالريموت كنترول، وكان في المكتب غسالة ومجفف وحمام بخار وموقف لسيارة أول موظف في الشركة، واللي هو توا أصبح فيما بعد معناها مدير التقنية في الشركة. في الوقت ذاك كانت جوجل مازالت فقط موقع تجريبي معناها، وكانت تقريبا جاوب على 10,000 بحث يومي، ما تتجاوزش ذلك. ثم بدأت الصحافة بملاحظة الشركة الجديدة وموقعها التجريبي، وبدأت تحس بالفرق في محرك البحث الجديد، وتكتبت عليها المقالات في اليو اس اي توداي وفي لوموند وغيره من الصحف العالمية. وفي ديسمبر اللي بعده مجلة بي سي ماجازين أضافت الموقع موقع جوجل كواحد من أفضل 100 محرك بحث عندها في العام 1998، ومن وقتها كانت بداية صعود جوجل.
1: والخيوط

الحياة حلوة بس نفهمها وكن جميل، ترى الوجود جميل وافرح بالحياة، وكل هالكلمات والمصطلحات هي تقريبا تشكل حقنا الدلالي في الصباحات لنثر المحبة، لنثر الأمان، لنثر الهدوء، لنثر الجمال، ولنثر الصباح وتبشيره في قلوب مستمعينا التي نأمل دائما أن تكون عامرة بالمحبة وعامرة بالإقبال على الحياة وعامرة بالانتلاء وعامرة بالأمل المتجدد. دي من ساوي البارح، خليوها طيوها صفحة البارح وآمس بكل ما فيها، وإن احتفظتم منها وإن كان لابد أن تحتفظوا منها بشيء فاحتفظوا بالأشياء الجميلة، فاحتفظوا بالإنجازات، احتفظوا بالنجاحات، واحتفظوا بالأحلام الواعدة، وانهضوا صباحا مجددا لكي تنفذوها، لكي تنجزوها، ولكي تبذلوا جهدا إضافيا لتحقيقها، وإلحقوا أحلامكم حيثما كانت، حيثما ذهبت، حيثما انطلقت، ولا تترددوا لحظة واحدة.

يطلق أمامي، أرى في البعد بابا لا يراه الخائفون. ما زال في صدري نداء صامت يقول لي قم، فالنهار

طريقنا عنوانها سنبلغ الحلم مهما طال الطريق، وطريقكم إن شاء الله آمن وإن شاء الله طبعا ممتع ومزهر بالأحلام وخاصة بالإنجازات، وهذا المهم. على شرط توقيت 54 دقيقة بعد السادسة صباحا. أنتم دائما في إذاعة تدوين مع باقة الصباح. نؤمن لكم هذا الموعد المباشر في مرافقة لطيفة خفيفة ضمن الباقة الأولى، على أن ننطلق بعد نشرة أخبار السابعة طبعا في تنفيذ مجموعة من الورقات الخدماتية والإخبارية والإعلامية التي نواكب من خلالها المستجدات على الساحة طبعا المحلية الجهوية الإقليمية والوطنية كذلك، وكل ما يشغل الناس من قضايا مختلفة سواء كان في الحياة العامة، أما في الفلاحة، في الاقتصاد، في السياسة، في السياحة وكذلك السياسة والتعليم وكل مشاغل الحياة وكل القطاعات. ذلك هو الإنسان كالصندوق، معناه كل حاجة عنده شوية في ذهنه وفي اهتمامه وفي مشاغله وفي الملفات اللي ينتظر أنه ينجزها كل يوم بيومه، والمهم أنه نعرف نرتب أولوياتنا، هذا المهم. تحية كل صباح إلى المستيقظين باكرا جدا، دائما أخصهم بباقة خاصة جدا وأستفز البقية للالتحاق طبعا في توقيت كما هذا في شهر سبتمبر. لابد أن الواحد على بكري يبدأ يعود روحه شوي شوية لتغيير نسق الحياة ولتغيير أيضا ضوابط الوقت من فترة إلى أخرى من الصباح للعشية، وخاصة أنه شرعنا بعد منذ يومين أو أكثر من من من نهار من الأول من سبتمبر في عنا 4 أيام اليوم في التوقيت الإداري الجديد بنظام الحصتين، بعد راحة وتبحبيحة في الصيف على طول حصة واحدة ليل ونهار، هي خطر رسات الصيف الكل في الدار بفعل الطقس اللي تعدى علينا. على كل حال إن شاء الله ماشي تعود. المهم أنه خلينا نتصالحوا مع الخريف بشوي شوي، نتصالحوا مع رواحنا أولا ونتصالحوا مع كل المعطيات اللي من حولنا، وديما نأسوا على الإيجابية. الإيجابية فلسفة مهمة جدا في حياتنا، كي نتمثلوها في كل الأشياء، كيفاش نفكروا، كيفاش نمارسوا حياتنا، كيفاش نخدموا، كيفاش نتعاملوا مع الآخرين، كيفاش نقرأوا أفكار الآخرين، ديما نسبقوا الحاجة الباهية والإيجابية والنية الطيبة قبل ما نمشيوا للسيء. الواحد ديما أكيد لازم يقرأ كل الظروف، لازم يكون كل الاعتبارات، ولكن باهي أن الواحد يأسس على الإيجابية وعلى اللي قلبك صافي، هذيك هي بالضبط، صافي قلوبكم تربحوها.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. استكمال أشغال إنجاز وصلة ربط تطوكنا بطريق السيارة مدنين راس جدير واحد في قسطها الأول بنسبة 100%. الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية مطلع أكتوبر القادم، وأيام للاستثمار تنتظم بولاية جابس يومي 7 و8 من شهر أكتوبر المقبل. اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل يجدد مطالبته بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي واكد أن القتال بين واشنطن وإيران لا يعد حربا ويمتنع عن تحديد جدول زمني لإنهاء الصراع. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الصباح. استكملت أشغال إنجاز وصلة الربط تطاوينا بطريق السيارة مدنين راس جديرة واحدة في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط الثانية. مشروع يندرج ضمن المشاريع الوطنية، ويأتي هذا الإعلام إثر جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية التي انتظمت يوم أمس بولاية التطاوين وخصصت لمتابعة تقدم مشاريع البنايات المدنية والجسور والطرقات. كما استكملت بتطاوين أشغال 3 مشاريع في إطار برنامج التنمية المندمجة من ضمن 7 بنسبة 100% والتي تم القبول الوقتي لها. كما تم التداول خلال هذه الجلسة حول الدراسات المتعلقة ب 19 مشروعا تشمل المشاريع الوطنية، خاصة مشروع دراسة أحداث طريق حزمية على مدينة تطاوين والمشاريع الجهوية. تم أمس الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجزيرة جربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا، ومن تفادي انبعاث 5600 طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج نحو 1600 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وحوالي 3900 طن من السماد العضوية البيولوجية. يتواصل إلى غاية يوم الغد 5 سبتمبر الجاري مؤتمر دولي تاسع لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيم، ينتظم لأول مرة بالجنوب التونسية من طرف الجمعية التونسية لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيمة. دورة ومؤتمر يبحث آخر التطورات الطبية في جراحة القولون والمستقيم وأمراض الأورام والجهاز الهضمي والجراحة الروبوتية. الدكتورة هبة حسين عضوة بالجمعية تبرز أهداف هذا المؤتمر في متابعة أمنتها الزميلة شعل المشعية.
1: أول مرة الجمعية التونسية قررت تتحول للجنوب وتقترب بالأهالي الجنوب وللطبالي في الجنوب باش تسهل عليهم الحضور متاع المؤتمرات ومواكبة الفعاليات والتطورات والتقدمات اللي صايرة في مجال الطب، مجال الجراحة والجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية. الحاجة جديدة زادة في المؤتمر متاعنا سني اللي احنا جبنا آلة محاكاة للجراحة الروبوتية اللي هي باش تخلي الأطباء الشبان والأطباء يتعرفوا على الجراحة الروبوتية ويجربوا، اللي هي أول مرة في تونس وفي المؤتمرات التونسية باش تعطي فرصة للأطباء الشبان كيف للأطباء الكبار إنهم يتعلموا، وهذا الكل باش يكون تحت تأطير كفاءات علمية وقامات علمية جايتنا من الخارج كما أمريكا، كما جامعة هارفارد، كما بورتسموث، كما بريطانيا، اللي هما باش يعاونونا ويوريونا كيفاش، على خاطر احنا هذه تسمى سابقة في تونس وحاجة جديدة قاعدين نتعلموا فيها. عنا تقريبا 200 طبيب اللي هما قايدين توا في المؤتمر هذايا. إن شاء الله يكون مؤتمر ناجح، إن شاء الله تكون تجربة جديدة في الجنوب وتشجعنا باش نعاود ونرجع برشا مرات أخرين إن شاء الله.
0: في ولاية جابس أحدث المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه مسارا تكوينيا جديدا ضمن عروض التوجيه الجامعية، ويأتي إدراج هذه الاختصاصات الجديدة استجابة للحاجيات الملحة لسوق الشغل التونسية والعالمية. مدير المعهد رشيد بوخشينا يضيف استضافة أمنها الزميل محمد علي كشا.
2: إجازة في مجال الهندسة المائية. والإجازة هذه متكونة من زوز مسارات. المسار الأول هو حول تهيئة وتصرف الموارد المائية، هذا اختصاص جديد يشمل الفنيين اللي يشتغلوا في مجال معالجة المياه، في مجال تهيئة الأحواض المائية، في مجال التصرف المستدام في الموارد المائية. والمسار الثاني هو التنقيب والتجهيزات المائية والهيدروليكية. يتمثل المسار هذا يعني في تكوين فنيين مختصين في مجال التنقيب على السوائل، ربما احنا يكون بالتحديد المياه ولكن يجب يكون الطبع حتى بالنسبة للسوائل الأخرى، إلى جانب صيانة وتعهد التجهيزات المائية مثل محطات الضخ، مثل محطات التحلية. هذا ما يعني العروض التكويني اللي يطرحها المعهد بالنسبة للإسماع، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة متاعنا.
0: نبقى في ولاية جابس، حيث تنتظم بالجهة يومي 7 و8 من أكتوبر القادم تظاهرات أيام الاستثمار التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتوفرة بالجهة وتوفير الإحاطة اللازمة بباعثي المشاريع ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية يتضمن مداخلات سيتم خلالها التعريف بفرص الاستثمار بولاية جابس وبالحوافز الممنوحة في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم معرض للاستثمار وهيكل المساندة ولقاءات ستجمع هذه الهيكل ومؤسسات التمويل بأصحاب أفكار المشاريع. إلى شأن الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المسداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي، بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وخلال إشرافه يوم أمس على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوري وعبر تقنية التواصل المرئية عن بعد بأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج، تطرق الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية التي توختها الوزارة من أجل تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة، داعيا في هذا الصدد إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية المتكاملة كونسولا وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها بما يضمن النجاعة التي ترتقي لتطلعات التونسيين المقيمين في الخارج. أفادت وزارة الفلاحة يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، وفي وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراته. ووفق المسؤولة بالإدارة العمل للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي، هذا وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطل منظومات التهوئة والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج. نظم اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل يوم أمس بتونس العاصمة ندوة صحفية جدد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات وتحقيق مطلبهم في الشغل والكرامة. وينص القانون 18 لسنة 25 و2000 الذي صادق عليه البرلمان وختمه رئيس الجمهورية ونشر بالرائد الرسمي بنهاية العام الماضي على إحداث منصة رقمية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني لتسجيل المترشحين، يتم عبرها ترتيبهم وتحديد الأولوية اعتمادا على أسبقية سنة التخرج والسن، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا سن 40 عاما والوضعية الاجتماعية، فضلا عن منح الأولوية لفرد واحد من كل عائلة. إلى شأن الدولي، نبدأه بآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص كيان صهيوني قرب باب العمود في القدس المحتلة بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن وفق ادعاء شرطة صهيونية. وفي غزة استشهد أمس 4 فلسطينيين، أحدهم فتاة يبلغ من العمر 13 عاما برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وغرب مدينة غزة، مع تواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. في ليبيا قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن هجوما طائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس يوم أمس ما تسبب في أضرار طفيفة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تؤثر الحادثة على عمليات الإمداد. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية يوم أمس أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية على منصة يوم أمس إن 18 شخصا قتلوا فيما أصيب 142 آخرون في الفترة من 30 من شهر أوت المنقضي لغاية 2 سبتمبر الجارية، بينهم 4 أشخاص كانوا في حفل زفاف، ما أعاد تسليط الضوء على عدد القتلى المدنيين. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن القتال بين الولايات المتحدة وإيران لا يعد حربا، وامتنع عن تحديد جدول زمني انتهاء الصراع، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دخول الأعمال القتالية شهرها 7 واقتراب موعد انتخاب تجديد نصفي في الكونغرس الأمريكي. وأدلى بهذه التعليقات مع تبادل واشنطن وطهران إطلاق النار هذا الأسبوع بعد فترة من الهدوء النسبي وعدم إجراء محادثات دبلوماسية بينهما. ورفض نائب الرئيس الأمريكي وصف الصراع بأنه حرب، قائلا إن الولايات المتحدة أنهت العملية القتالية الكبرى مع إيران على الرغم من تجدد القتال. وأضاف أن تركيز واشنطن الآن ينصب على التأكد من عدم تمكن طهران من الاستمرار في تعطيل عملية شحن النفط التجارية، واستبعد أيضا إجراء مفاوضات ما دامت طهران مستمرة في استهداف السفن التجارية وفقا لتعبيره. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، تذكير فيما يلي بأبرز عناوينها: استكمال وأشغال إنجاز وصلة الرابطة تطاوين بطريق سيارة مدنين راس جدير A1 في قسطها الأول بنسبة 100%، الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال وحدة تثمين النفايات بجزيرة جربة باعتماد المعالجة البيولوجية مطلع أكتوبر القادم، أيام الاستثمار تنتظم بجابس يومي 7 و8 من شهر أكتوبر المقبل. ووطنيا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يجدد مطالبته بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000. دوليا نائب الرئيس الأمريكي واكد أن القتال بين واشنطن وإيران لا يعد حربا ويمتنع عن تحديد جدول زمني لإنهاء الصراع. نقطة نهاية لنشرة أخبار الصباح، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الميتافيزيقا، علم يبحث فيما وراء العالم المادي، والميتافيزيقا من أقدم فروع الفلسفة وأكثرها اهتماما بالقضايا الوجودية الكبرى، وتعنى بدراسة طبيعة الوجود والواقع، وتسعى إلى تفسير المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكون بعيدا عن الملاحظة والتجربة المباشرة. ويعرف مصطلح الميتافيزيقا بأنه العلم الذي يبحث فيما وراء الطبيعة، وقد ارتبطت تسميته بترتيب مؤلفات الفيلسوف اليوناني أرسطو، حيث جاءت الكتب التي تناولت هذه الموضوعات بعد كتابه في الطبيعة، فأطلق عليها اسم ما بعد الطبيعة. ومنذ ذلك الحين أصبح المصطلح يستخدم للدلالة على دراسة القضايا التي تتجاوز العالم المادي المحسوس. تتناول الميتافيزيقا موضوعات متعددة، من أبرزها الوجود والزمان والمكان والسببية والحرية والروح وعلاقة الإنسان بالكون، كما تحاول الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل لماذا يوجد شيء بدلا من العدم، وما طبيعة الواقع، وهل يقتصر الوجود على المادة أم يتجاوزها. ويشير الباحثون إلى أن الميتافيزيقا أسهمت في تشكيل الفكر الفلسفي عبر العصور، وكان لها تأثير واضح في تطور العديد من العلوم الإنسانية، رغم اختلاف الآراء حول طبيعة موضوعاتها وإمكانية البرهنة عليها بالوسائل العلمية. ويرى مختصون أن الميتافيزيقا لا تقدم إجابات نهائية بقدر ما تفتح آفاقا للتأمل والتفكير في القضايا الأساسية التي شغلت الإنسان منذ القدم، وتدعو إلى البحث عن المعنى والحقيقة من خلال التحليل العقلي والنقاش الفلسفي في شكل تساؤلات عميقة لتوسيع فهم الإنسان لذاته وللعالم الذي يعيش فيها. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنب يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: جمالك يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: يا صباح الخير مجددا لكل مستمعينا. هذا الصباح في متابعة باقة ورود الصباح اليوم الجمعة. أهلا وسهلا بكل من يتحق بنا في الاستماع وينضم إلينا طبعا في هذه الباقة الثانية على مجموعة من الخدمات والورقات الخدماتية والإعلامية والإخبارية المنوعة في مختلف المجالات التي سنقدمها تباعا. لكن ربما بداية دعونا نذكر بعجالة أهم التوقعات وما سجل من توقعات بالنسبة لحوال طقس اليوم وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: في مرحلة بعد ظهر لنهار اليوم أهم التوقعات اللي يعرضها المعهد الوطني للرصد الجوي على الموقع الرسمي متاعه: سحب عابرة تقريبا في أغلب المناطق وحرارة قصوى توصل 39 ببرج الخضرة، 35 بتطاوين، 35 كذلك بمدنين وجابس، ثم 36 بصفاقس، بالمهدية 33 عفوا بالمنستير، كذلك 33 بسوسة توصل حتى 36، وبنابل 35 بالعاصمة 34 درجة، بمنظر 33 بباجة 35، بجندوبة 37، وبالكيف 34، ثم بالكسرين كذلك 34، وبالجنوب الغربي 40، بكل من توزر 38 بقبلي، بينما تتراوح الحرارة بين 34 و 37 36 38 وهكذا في مختلف المناطق، المناطق الوسط القيروان سيدي بوزيد قرصة زغوين وسيلينا. وفي عمومه الطقس يتميز بالسحب القليلة، هذا مبدئيا في انتظار الموعد اللي يجيكم مباشرة في 28 مع أحد مهندسي المعهد، ونأخذ أكثر تفاصيل طبعا لليوم الرابع من شهر سبتمبر وتقريبا الخامس تهلي في فصل الخريف، ثم بعد نزيد نتأكدوا بشوي بشوي. عموما هذه معطيات أولية، ونحن سننطلق كما قلت في مجموعة من الورقات الخدماتية هذا الصباح والإخبارية والإعلامية، ولعل أهم مميز معناها الأسبوع هذايا ربما في بوادر مهمة يعني نترقب بعدها انفراج بالنسبة خاصة لبعض ال

0: يعني العناوين الجزئية في متعلق بالوضعية في معبر رأس جدير بيننا وبين الشقيقة ليبيا. نقول هذايا في ربما استقراء للمحادثة اللي صارت بين طبعا الرئاسة التونسية ورئاسة المجلس الليبي المجلس الرئاسي الليبي خلال الأسبوع ذا تحديدا نهار الأربعاء في اتصال هاتفي. وكان موضوع هو العلاقات الثنائية بين البلدين. الطرفين أصدرا بيانين في الغرض هذايا بطبيعة الحال، و وقع تقريبا في مجمل ما تذكر سواء في هذا البيان أو ذاك تشديد على أنه سعى تأكيد على بحث العلاقات وكل تفاصيلها وافاق الارتقاء بها إلى مستويات أوسع حتى تعزز التعاون الثنائي وخدمة التطلعات يعني للشعبين الليبي والتونسي. وكذلك هناك تشديد من الجانبين على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في بلورة مواقف متقاربة وكذلك يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وصون المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. أيضا هناك تأكيد كبير على أهمية الدفع بالعلاقات نحو مزيد من التنسيق والتكامل بما يرسخ خواصر الأخوة وحسن الجوار ويفتح أفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات. ربما وهذه العبارة اللي مبدئيا يعلق عليها أمل كبيرة برشا في حل حالة الوضع بالنسبة لسير العلاقات خاصة التجارية والمرور للمواطنين والناس وأصحاب المصالح في المعبر الحدودي رأس جدير بن قردان. كذلك في في في الأثناء يعني تأكيد على أنه ارتباط ليبيا وتونس والجزائر تأكدوا الآلية المغاربية التشاورية الثلاثية اللي كان أعلنها المجلس الرئاسي الليبي والرئاسة التونسية وكذلك الجزائر في مارس 2024 بالعاصمة الجزائر، وتعقدت قمتها الأولى في قرطاج في أبريل 2024. ليبيا وتونس أيضا بالإضافة إلى مصر مرتبطين بآلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا اللي تشكلت عام 2017 وتوقفت في 2019 قبل ما يقع استئنافها في ماي 2025، وكان تعقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري لها بتونس في 2026 بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاثة. دون شك يعني هناك أمال كبيرة تعلق على هذه الاتصالات، ونرقب طبعا ونتابع باهتمام كبير سيء الأمور الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تحل الإشكاليات العالقة. موعدنا الآن مع فاصل ثم إشاري ثم يأتيكم الموعد الرياضي.
1: إشهار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار

0: دقيقة بعد 7 صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أكيد الفقرة الرياضية أنفوسبور نرجوكم بعد شوية. أنفوسبور من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى مواعيدنا الرياضية الصباحية المباشرة. أكيد بداية أخبارنا ستكون بالمسابقات الإفريقية وممثلي كرة القدم التونسية في كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس الكاف اليوم الجمعة الساعتين ونص ملعب الطيب المهيري بصفاقة استراجي جورجيس نادي جمبارس السنغالي بإدارة الحكم التوغولي إغما أككبو. أكيد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتراجي جورجيس وإن شاء الله يأكد العودة بعد 20 سنة غياب عن هذه الأجواء الإفريقية. إن شاء الله الفرحة تكون جرجسية جنوبية وأكيد تونسية بطبيعة الحال. ثم نهار السبت الممثل الثاني في نفس الاختصاص في نفس المسابقة كأس الكونفدرالية في الأربعاء ملعب الحرية بنيجيريا غدوة السبت شوتينج ستارز النيجيري سي اس اس النادي صفاقسي بإدارة الحكم يانيك جودوب من الكاميرون. هذا بالنسبة لمسابقة كأس الكونفدرالية. نذكروا أنه نادي صفاقسي اليوم عنده حصة تدريبية في 3 نتاع العشية بنفس التوقيت المباراة وعلى نفس أرضية الملعب. أكيد إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لممثلي كرة القدم التونسية في كأس الكاف في الشامبيونز ليغ الإفريقي. زوج فرق تونسية الترجي الأرضي التونسي اللي هو معفى من مباراة الدور الأول وكيف كيف النادي الإفريقي نهار السبت 5 سبتمبر غدوة في 7 في ملعب حماد العقر ببيرادس مع جوليبال مالي بإدارة الحكم جون بير من الكونغو. كيف كيف إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم التونسية في الشامبيونز ليغ الإفريقي نادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. بما أن حكيت عن نادي الإفريقي نذكروا أنه إدارة الفريق تلقى دعوة من نادي أونجي الفرنسي حتى يلعبوا مباراة ودية نهار 3 أكتوبر قبل يوم واحد من احتفال جديد ب 106 من تأسيسه 4 أكتوبر. الهيئة أعطت موافقتها المبدئية وأكيد في انتظار بقية التفاصيل. هذا بالنسبة للمسابقات الإفريقية. نكمل ديما مع كرة القدم ولقاءات غدوة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثالثة إياب اللي باش تلعب على 4 دفعات نهار السبت غدوة 4:30 دوز لقاءات. سيابي مع الأولمبي البيجي تقدم الرياضي بسقية الدير مع النادي الرياضي لحمام الأنف وأكيد التحكيم بالنسبة لنادي البنزرتي والأولمبي البيجي وليد المنصري. مباراة تقدم سقية الدير نادي حمام الأنف 5 جعيد ونهار الأحد 6 سبتمبر. بقية اللقاءات مستقبل مرسى باديس بن صالح مباراة زفرس أسامة بن إسحاق منتصر بالعربي في لقاء النجم الساحلي الجياسو ومحرز المالكي زفر مباراة النجم المتلوي أمل حمام سوسة. بقية لقاءات هذه الجولة نهار الأربعاء 14-16 سبتمبر بن قردين في الأربعاء مع نادي رضي صفاقس اتحاد بن قردين اللي فاز هدف مقابل صفر مباراة ودية مع الملعب يبسي البارح. نهار الخميس 17 سبتمبر في ملعب الهادي النيفر بباردو في الأربعاء الملعب التونسي نادي الإفريقي وفي جورجيس ترجي جورجيس اتحاد الرياضي المنستيري. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعرف أنه البارحة تعملت لقاء القرعة الخاصة بلقائية الجولة الافتتاحية والرزنامة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 26-27 وأكيد نعطيكم الجولة الافتتاحية في المجموعة الأولى. هلال الشبر الوي سبورتيك بن عروس مكان المهدية مستقبل جيب جمعية ميجرين الملعب السوسي كوكب عقارب النجم الخليدي بعث بحاجة لمستقبل سليمان اتحاد تطاوين في المجموعة الثانية أمل بوشمة النادي القربي قوافل القفصة مستقبل قصرين سبورتينغ المكنين هلال الرديف أولمبيك الكاف استضيف اتحاد كسور الساف جمعية ريانا الملعب الجابسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية والجي اس كا شبيبة القيروان تستضيف جندوبة الرياضية. البارح المكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم كان أعلن على قرر عديد خلال اجتماع الدوري اتخاذ العقوبات على مجموعة من الفرق الأندية التونسية على غرار معاقبة جمعية نادي الرياضي الصفاقسي أيضا جمعية النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي والأولمبي البيجي بخطية مالية قدرة 5000 دينار لكل فريق من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يلعب زوج مباريات ودية في شهر أكتوبر ضد كل من مالي وموريتانيا من خلال تحضيرات الاستحقاقات الرياضية القادمة. المباراة الأولى ستكون في تونس بملعب الطيب المهيري بصفاقس أمام المنتخب المالي نهار 3 أكتوبر والمباراة الثانية 5 أكتوبر ضد المنتخب الموريتاني في ملعب حماد العقربي باعتبار بعد اعتذار منتخب البنين. نغير الاختصاص ونذكر وانه منافسات بطوله قسم النخبه لكره اليد باش ترجع غدوه وين اسفرت قرعه الجوله الافتتاحيه عن مواجهات كبيره مرتقبه تنطلق المواجهات القويه تقريبا من انطلاقه الموسم. هاو نعطيكم اهم اللقاءات الجوله الافتتاحيه: نصرة بولبا نادي الافريقي، اتحاد رياضي تميمي، ترجي رياضي التونسي، نادي كره اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي، مكارم المهديه بعث بن خيار جمعيه الحمامات سبورتينغ المكنين، المنزه الرياضي نادي ساقيت الزيت. وكل لقاءات باش تنطلق في الخمسة امتع العشية. أنهى المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة سيدات مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة في المركز الخامس. المنتخب الوطني التونسي بعد ما فاز على نظيره الجزائر بثلاث أشواط نظيفة. نذكر المنتخب التونسي كان غادر البطولة كما نعرف المقامة حاليا بكينيا من بوابة الربع النهائي بالخسارة أمام المنتخب المصري. أسدل الستار البارح على منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي احتضنتها مدينة تارنتو الإيطالية على امتداد تقريبا أسبوعين من بداية 21 أوت الماضي. وأكيد كنا تبعنا على موجات إذاعة تطاوين لحظة بلحظة أهم التتويجات والميداليات والصعود على البوديوم ورفع الراية التونسية في هذه المسابقة في مختلف الاختصاصات الرياضية. وأتولى الثنائي البارح في حفل الاختتام التونسي خديجة الكريمي ومحمد أمين الجهناوي من حفل حمل الراية الوطنية خلال حفل استعراض الدول المشاركة في هذا العرس الختام. نذكر وأن البعثة الرياضية التونسية أنهت مشاركتها خلال هذه الألعاب في المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب العام برصيد 26 ميدالية 3 ذهبية 10 فضية و13 برونزية. كمل أخبارنا الرياضية بجولة في الملاعب الأوروبية للليغا الإسبانية الجولة الرابعة الليلة في الثمانية الريالين بيتيس يستضيف ريال مدريد. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثالثة تاون في الثمانية يستضيف ليفربول. ونكمل بالبطولة الفرنسية الجولة الثالثة زوز لقاءات في الستة اليوم مع أكسيغوا البي اس جي، في الثمانية مع موناكو. هذه أخبارنا الرياضية، أكيد نلتقي معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحية صديقنا المايسترو باو بن سالم في الهندسة التقنية، وتحية كبيرة للصوت الجميل صديقتنا آسيا البرهومي.
1: كمان نجات ما سمحتكش في البداية نزلت شوي من غير قهوة لتوا
0: تجيك القهوة إن شاء الله.
1: نجات الحاج الباهي فربما في الأزمة المالية تعدت وانت تحكي ونطبع فيك نصنع فيك أنا معاش فما إمكانية لرمي القوارير كمقذوفات على الواحد.
0: هذا هي نقص شوي لكن لا في
1: اللي عنده دبوزة ما يبدأ مكبش فيه
0: للأسف. لا الصورة اللي خرجت للعموم على التواصل الاجتماعي يعني حقيقة تشجع على القلب، يعني هو الماء مفقود وتشوف القوارير واحدة معبية واحدة ناقصة شوية يعني فهمتي. فهذاك
1: مازال يعني مازال مع الأسف
0: الشديد إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا مثل الأحداث هذه في ملاعبنا التونسية، خاصة وإنه خاصة في كرة القدم راهو نحس بوجيع كبيرة خاصة جماهير الرياضي، خاصة بعد المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي. وفرقنا التونسية إن شاء الله أتأكد حضورها في المسابقات الإفريقية، فأكيد الجماهير التونسية تتفهم الوضع هذا، وخاصة من الجانب إحنا نسموه مش جانب أخلاقي لكن هو الصورة مش حلوة في الملاعب التونسية. إن شاء الله نتفادوها في قادم المناسبات.
1: طمتك ديما مميزة في موعد الرياضة، وعلى هذاك انا حطيت لك سابر رباعي يسعد لي هالطلة.
0: الله الله، شكرا لك آسيا، وتحية لكل سادة المستمعين.

0: أهلا بكم مستمعين من جديد كل لحظة وكل حين. أنتم في باقة ورد الصباح على موجات إذاعة تطاوين. الموعد الآن مع الشأن البلدي. في الشأن البلدي لهذا الأسبوع باش نمشيو للزارات، وانطلاقا من الأسابيع القادمة أسبوع بأسبوع بين الزارات وبلدية منزل الحبيب، وبالتالي بالنسبة للمواطنين الجهتين اللي عنده مشغل، اللي عنده استفسار، اللي عنده أي سؤال، اللي عنده أي إشكالية، أي مشغل كان ما عليه كان يبعث لنا خلال الأسبوع ويتواصل معنا، وإحنا نعرضوه طبعا مسبقا على سيد المكلف بالبلدية أو الكاتب العام البلدية، وعلى هذاك طبعا يتم الجواب. في الأثناء نتابع إشارة الركن ثم نستقبلوا سي صالح مباشرة.
1: الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: وهو كذلك ذوب سالم في الشأن البلدي. القهوة باش ناخذوها في الزارات مع سي صالح الهتاي اليوم المكلف ببلدية الزارات. سي صالح أهلا وسهلا وصباح الخير ومرحبا بك. باهية باهية قهوة على شاطئ الزارات هكا وعلى كل المشهد الأول متاع الصباح. محظوظين أنا ديما نقول أهالي الزارات والمناطق الساحلية المتاخمة للبحر
3: خاصة في الموسم الصيف هذين.
0: سي صالح نعرفك معناها الليمات هذه مشغول ياسر، تخدم برشا، الناس الكل متأهبة والكلنا التوانسة الحقيقة نعاود نضبط الوقت متاعنا ومواقيتنا ونعدل رواحنا على موعد مهم جدا سنويا للتوانسة واللي هو انطلاق السنة الدراسية، وهذا يطلب تضافر الجهود الكل. فخلينا معاك اليوم نستطلعوا بلدية الزارات شنو معناها جهزت بالمناسبة، شنو عملت، وشنية أهم ربما الأنشطة متاحة ليمة هذه.
3: شكرا لإذاعة تطاوين مرة أخرى. بالنسبة للعودة المدرسية تعتبر حدث في تونس لكل الأولياء، ومن هنا كل طرف معناها يتحمل مسؤولية في العودة هذه، وكل عادة البلدية من طب قديمة معناها هي التشع على المنطقة نتاعها. البلدية بالمناسبة عودة المدرسية كرست مجهودها وضبطنا برنامج للتدخل في المؤسسات التربوية. بدينا النشاط هذا منذ 1 سبتمبر 2026 دخلنا في مدرسة السدرية بالعلاية ثم مدرسة شط العوامر، واليوم إن شاء الله باش ندخلوا في مدرسة حي الزهور في الزارات، كما دخلنا في المدرسة الإعدادية. وهذا ما يشمزية احنا باش نقوم بواجبنا في الإطار هذايا. ونوفر على الأقل الجانب نتاع النظافة اللي يعتبر معناها من
0: كي تحكي
3: عمل البلدي.
0: نعم عنصر أساسي، وخاصة في الاستقبال، وديما النظافة أساس، يعني التلميذ لما يقرأ في محيط نظيف يعطي إنتاج، يعطي معناتها مستوى باهي، والمدرس زيادة لما يشتغل في محيط نظيف يعطي كيف إنتاج مميز، هذا لا شك فيه.
3: فقد حبسوا على الأقل المؤسسة التربوية والإطار التربوي أن ما معناها حاسين به وحاسين بالمجهود،
0: ورانا فرحانين بعودتكم يعني. قل لي سي صالح، كي نحكيوا على التدخل في المدارس، تدخلوا في مستوى محيط المدارس والمؤسسات ولا تعضوا حتى الجهود النظافة داخل المؤسسات؟
3: بالنسبة للبلدية تدخل داخل المؤسسة التربوية وخارجها في محيطها والداخل متاعها.
0: والداخل
3: بالنسبة لحب الوصف الملايين نريد العناية بالمؤسسة التربوية
0: بالتنسيق مع طبعا إدارة الإشراف،
3: مع المدير، مع الإطار التربوي الموجود هنيك.
0: وفي وصل عام كل ما دعت الحاجة، احنا نعرف ثم مشكلة كبيرة في مستوى الموارد البشرية المتصلة بعمليات التنظيف والأعوان والعمل الحقيقة في وزارة التربية، وهذا نشوفوه في عديد الإدارات المندوبيات الجهوية، فما نقص فادح كبير معناها في عدد العمال، وأحيانا تكون فترات ذروة معناها في الامتحانات واستعمال ورق برشا وساعات معناها يحتاجوا للجهود هذه متاع المعاضدة من عندكم تلبوا النداءات هذه حتى في وصل العام ولا تدخلاتكم موسمية يعني في العودة مثلا ولا في مناسبات وطنية معينة ولا كيفاش؟
3: بالنسبة للتدخل في المؤسسة التربوية يتم على طول العام خلال السنة الدراسية تقوم البلدية برفع الفواضل الموجودة غديك تخصصوا في الأسبوع يومين أو ثلاثة لرفع الفواضل وندخلوا كل ما طلبوا منا معناها باش ندخلوا.
0: فهمتك. وإذا كان سحقوا أي طبعا إضافات ولا حاجة المسألة تتطلب فقط التنسيق معناها ما بيناتكم.
3: بالضبط تنسيق بيناتنا ونعاونوا فيها.
0: جيد. قولي أيضا نقطة أخرى أساسية قبل كنا كان معناتها كانت الحملات المبادرات المواطنين حملات النظافة هذيك كله اليوم ربما معناها أن يتعوض بالنداءات نتاع الوعي والتحسيس. اليوم المواطنين يا خويا اذا كان ما عندكش وقت واذا كان ظروفك ما تسمحش والطقس والالتزامات وكل باش تشارك وباش تنتظم اصلا لانه تنظيم حمله في النظافه راه مش تنظيم عشوائي راه يلزم برشا ترتيب معناه ويلزم تنسيق ويلزم كذا.
3: والله للامانه في الموضوع هذا البلديه تقوم مجهود واحد
0: اي
3: على غم استقلاليه كبيره للمواطن وعاشك المواطن اللي يعاون.
0: اي فانا حبيت ان نقول من خلال هالاتصال بيني وبينك اليوم هكا نلفت انتباه الناس اللي تسمع فينا على الأقل أنتم تكونوا على وعي كبير بالمساهمة في التقليل من معناها من النفايات في محيط المدرسة أو في أي مكان تحركوا فيه حتى وليداتكم معناها وأنت صغير وصيه المعلم من جهته والولي من جهته والناس الكل محيط المدرسة زادة فما ناس تبدأ في جوار المدرسة بعض الأحياء ولا أسواق ولا متاجر يجي يستغل لك الحاوية الكبيرة اللي تحطها البلدية على ذمة المدرسة وتلقاه يكدس بجنبها وتلقى أكوام معناها بجنب المدارس يعني وقص على ذلك. أنا نوصف المشهد لأني كاني أرى فيه خلال العام الدراسي في تطوين وفي غير
3: الله
0: تطوين.
3: الحمد لله بالنسبة لحني في الزهرات ما عنديش الزهرة
0: هيك
3: أما شوي وعي من المواطن في الموضوع هذا ويحطوا فينا حتى المواطنين على معناها نظافة المؤسسة التربوية و
0: جيد. غير النظافة بطبيعة لميتوا معون الصيف تلمد معون
3: الحمد لله نقول إن شاء الله نجح موسم الصيف.
0: هذا هو اللي حبيت نسألك عليه كيفاش تقيم وأنت كمعناها مسؤول أول على بلدية الزهرات كيفاش تقيم الموسم الصيفي هذا؟
3: بالرغم من شوية معناها الانقطاعات نتاع الماء والتيار الكهربائي لكن موسم الصيف تعدى ناجح على خاطر البلدية كرست جهودها الكل وسخرت كل إمكانياتها للعناية بالشط خاصة بعد معناها المشروع اللي عملناه اللي قمنا بردمك المستنقعات الموجودة في شاطئ الكورنيش اللي شهد السنه إقبال غير مسبوق.
0: إقبال من الجهات المجاورة ومعناها الصيف داخلية
3: من مناطق الجمهورية
0: من كل الجهات يبقى شوية نتأمل إن شاء الله في الفترات القادمة تو فما حركة كبيرة على مستوى معناها تعهد العديد من الطرقات سواء كانت طرق السيارة ولا الفرعية في الربط بين مدن الجنوب.
3: في الإطار هذا عندنا مشروع بمليار و500 لصيانة تعصير الطرقات داخل المنطقة البلدية.
0: به جيد.
3: إن شاء الله انطلقنا في الدراسات إن شاء الله على قريب قبل نهاية العام هذا ننطلق في الأشغال إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
3: عيبه
0: على الأقل. وإضافة إلى ذلك طبعا نعرف التفصيل الآخر ما يعنيكمش كبلدية بشكل مباشر ولكن التجهيز ربما ولاية كيبس أيضا معنية بهذا الموضوع الطريق اللي تأدي للزارات معناها اللي المفترق معناتها المنعرج اللي من الطريق الرئيسية الوطنية ينعرج للزارات حتى توصل للزارات فما برشا نداءات على الطالب اللي بالتعهد متاعه وخدمته وإن شاء الله معناها يصير هذايا مأمولا يصير في الفترات القادمة إن شاء الله.
3: نتمنى يقع إعادة تعبيده وصيانته وتنوير الطريق هذا.
0: سمش مشاكل بخصوص هذايا في مستوى حركة المرور ولا ربما بعض الحوادث لا قدر الله
3: يتمثل على بالنسبة وقع فيها برشا حوادث تم نداءات حتى من لجنة السلامة المرورية.
0: صح. النقطة السوداء فيه وين بالضبط معناها في المنعرج في حد ذاته ولا
3: النقطة هو على مستوى المفترق نتاع مدخل العلي.
0: أيوة.
3: هذه تمثل نقطة
0: سوداء
3: مش باهية. أيوة. العديد من
0: أي هو كلمة سوداء يعني مروريا يستعملوا فيها باعتبار أنها أكثر ما أكثر يعني نقطة نجم تصير فيها إمكانيات يعني حوادث معينة. وين وين بالضبط وين ذكرني سي
3: على مدخل الطريق الزرات وانت داخل للعلي
0: للعلي
3: طلبنا الإدارة الجوية للتجهيز ب إحداث مفترق تقليل من أي. السرعة بتاع المستعملين الطريق في النقطة هذيك بالذات.
0: أي بربي على ذكر هذا ذكرت حويج أخرى سي صالح من ذبية زادة من خلالك أنت الكلام مش للزارات بركة البرشة جهات كل جهات تقريبا مع الأسف الشديد إحنا ما عندناش تقاليد في احترام إشارات المرور والشارات السطحيه معناها المنبسطه كل ممر ايوه تاشيره ذيك وممر المترجلين اللي هو يفترض بين قوسين يكون ممر مقدس يعني بالمعنى التقني يعني بطبيعه هنا مش بالمعنى الروحي للمترجل لما يقف المترجل عنده نيه العبور على ممر المترجلين معناتها تكونش فما 50 سياره لازمها تقف هكا القانون شي يقول فهذه مع الأسف الشديد ماهيش موجودة معناها تلقاها السيارة جاية توين من بعيد معناها بمئة بسرعة ولا
3: مئة وقديش
0: ولا وما تقفش بكل وما عندهاش نية الوقوف أصلا معناها وتنجم تبقى تستنى حتى بنص ساعة
3: هذا كله مربوط بوعي السائق والمواطن الزوز
0: ما احنا كنا نجبد الحكايات هذه في العلاج
3: ونحكيوا
0: فيها على الاقل نفيقوا هيك نفيقوا من واحد لعشره
3: السرعه هي اللي مبالغ فيها برشا
0: ان شاء الله
3: وهي اسباب الحوادث هو هي السرعه دي
0: نعم شكرا لك سي صالح الهطاي بلديه الزرات موفقين وتحياتنا لكل مستمعينا هناك.

عجبتني الغنية تقول، لكن المهم الماء مجريش من تحتي كما يقول، وهذا المهم. 56 دقيقة بعد السبعة، متابعين معاكم ومواصلين، بقوا معنا حتى التاسعة نترافق هذا الصباح في باقة الورد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استكملت أشغال إنجاز وصلة الربط تطاوين بطريق السيارة متنين راس جدير أ1 قسط عدد 1 بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط الثانية. مشروع يندرج ضمن المشاريع الوطنية. تم أمس الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. مشروع سيمكنه من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا. تنتظم بولاية جابس يومي 7 و8 من أكتوبر القادم تظاهرات أيام الاستثمار التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتوفرة بالجهة. خلال ندوة صحفية نظمها يوم أمس اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس، جدد مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطلتهم وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات. تحدثت الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء يوم الأربعاء عن تسجيل نقص في الإنتاج الشهري للدواجن، معتبرة أنه لا يرتقي في الوقت الحالي إلى مستوى الأزمة. دوليا استشهد اليوم فلسطينيون فيما أصيب آخرون جراء قصف الجيش الصهيوني لمنطقة خان يونس في قطاع غزة. تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملف مضيق هرمز إلى جانب الملف النووي، حسب ما وردته صحيفة الفاينانشال تايمز اليوم نقلا عن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن وسطاء يعملون حاليا على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن هذا الاتفاق الجديد المحتمل. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: شبيك الطوف اش نجر تحت موف صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
4: تحربش هكا هو اش بيش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كب شي فينا الحاكم اللي يمتيد نصب عندي زطل سلعة فيه صعب كنت عندي سين تبر النبي عبيه يبتلف رح بيه وي انطلق.
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحة بروفة على المسرح متاعنا اللي تعمل معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي يولاد الفم يا بي
8: طي يا يولاد طي ابوك وراش
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
9: ايش هي زطلة
4: زطلة ايش فيه مهبول حد بسينة
8: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيه مين
8: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
8: مسيه ولا لن ينا
4: اتكلم فيه
8: مسيه ولا لن ينا
4: مسيه
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
7: يا مالك يا مالك

0: c'est bien, monsieur, c'est bien.
1: Si vous pouvez, voilà, change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

0: المهندس صبحي بن أحمد معانا من المعهد هذا الصباح وسعداء جدا باستقباله. سي صبحي صباح الخير وكيمك.
1: صباح الخير أختي، تحية ليك، خير كلام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات طوين.
0: عايشك. وكيما كانت الغنية اللي خليتك تسمع منها شوية، كيف الصحة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الصحة ليمتى ذي الناس كل يتسأل ويقولك على ذو الطقس، معناها الطقس
1: نعم.
0: مؤثر برشا في الـ في الـ في الإحساس بالصحة ولا من عدمه يعني.
1: بطبيعة الحال هو الحمد لله.
0: وإحنا ديما بطبيعة ديما نقول الحمد لله، ولكن نحكي في المزاج العام أنا.
1: هاي صحيح، هو تو الأيام هذه كل تقريبا قاعدين نعيشوا في انخفاض واضح في درجة الحرارة الحمد لله. تقريبا اليوم تتراوح القصوى ما بين 31 و35 درجة قرب السواحل المرتفعات، سجلوا تقريبا في حدود 32 درجة بتونس العاصمة، ما بين 36 و41 درجة بقية المناطق. اليوم سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى بجهة تطاوين، تعتبر تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. نذكر بالمستوى العادي بالنسبة لهذه الفترة بجهة تطاوين هو 34.5. وبالنسبة للتيارات باش تكون عموما شمالية شرقية قوية نسبيا، خاصة بسواحلنا الشرقية وصولا إلى خليج قابس، البحر باش يكون شديد الاضطراب ردوبانا ومضطرب ببقية السواحل. تبقى تقريبا حالة الطقس كما اليوم، فماش تغيير كبير، ما عدا يمكن اليوم إمكانية ضعيفة لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الشرقية للجنوب، جهة أقصى الجنوب الشرقي تقريبا المطل على البحر، جهة بنكرتين أو حتى جهة جربة جرجيس، أمطار ضعيفة مع أن المؤشر ظهورها ضعيف كذلك. وبالنسبة للأيام القادمة حتى آخر أسبوع تقريبا فماش تغيير كبير في درجات الحرارة، تبقى معناتها في معدلاتها العادية أو حتى بأقل بقليل بمناطق الجنوب تنخفض شوية. الحمد لله حتى الأسبوع القادم كذلك مؤشر ظهور الأمطار والقلايا العادية أكبر، بش يكون تقريبا منتصف الأسبوع القادم، وخاصة يبدأ بمناطق الشمال والوسط ثم يشمل كذلك حتى مناطق الجنوب بما في ذلك الجنوب الشرقي، معنية إن شاء الله بالتقلبات الجوية لمنتظرة وسط الأسبوع القادم، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافع.
0: شكرا لك سي بن أحمد، أعطيك صحة وكل التحية لك ولكل زملائك في المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.

0: آخر حد.
1: ماشية معاك ذو بسيلة من أمام كونسوليت سيدي نجيب الخطابة تكسح على اللمسات 21 دقيقة بعد 8 في ورود الصباح لهذا اليوم لهذا الجمعة.

والهدف من الاجتماعية كانت إعداد خطة عمل ميدانية تستهدف حماية التلامذة والطلبة مع بداية العام. ودولات الاجتماع ركزت على ضرورة التدخل الفوري لإصلاح البنية المرورية المحيطة بالمدارس والمعاهد والكليات، وفيه كان تشديد على تفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية أهمها تجديد العلامات الأرضية والتسريع بإعادة طلب الممرات المترجين، كنت حطوا عليها مهمة جدا لضمان رؤيتها بوضوح من قبل السائقين، وطبعا تكثيف اللوحات المرورية التحذيرية اللي تشير إلى وجود مؤسسة تعليمية لنصع ساعة تبدأ تسوق وما تفيقش معناها، واللي خاصة اللي مهوش مستانس يتعدى من الطريق ولا يكون عابر ولا غيره، اللي فما مؤسسة قريبة برشا وما يخدش الحذر اللازم. وطبعا تلزم بتحديد السرعة القصوى ب 30 كيلومتر في الساعة قرب مؤسسة التربوية، وفيه تأكيد أيضا على ضرورة تركيز مخفضات السرعة اللي تكون مطابقة للمواصفات القانونية، اي مش دوش دوشامو دودان ينضوى صحتك صح، خاصه في النقاط السوداء اللي فيها كثافه مروريه عاليه وفيها حوادث متكرره، ووضع خطه تنسيقيه بين مختلف الهياكل لتنظيم حركه السير امام المداخل الرئيسيه للمؤسسات خلال اوقات الذروه الدخول والخروج، وهي بطبيعه الحال مسؤوليه الجميع وتطلب تضافر جهود البلديات السلطات المحليه والوحدات الامنيه اللي اكيد ديما في موعدها مع العوده المدرسيه. الاجتماع الاستباقي هذا هو خطوة مهمة، ولكن يبقى ديما أنا نقول ديما قضية الوعي المواطني عند الناس الكل، كل واحد في بلاسته مهم جدا باش يعاضد، لأنه أي برنامج وأي خطة عملناها إذا كان ما نكونوش متعاونين معاها راهي ما تنجحش بالشكل المطلوب، نقاو نرمو في كرة اللوم على بعضنا البعض، وهذا هو العتب اللي صاير على في في في برشا إشكاليات. العودة المدرسية بطبيعة الحال حركت برشا برشا برشا برشا أجهزة برشا مؤسسات كلها تخدم من أجل العودة المدرسية، ونذكر أنه التسجيل معناتها مفتوح أمام يعني أمام الأولياء أمام الطلبة أمام التلامذة، وبداية من أمس 3 سبتمبر المنصة الرقمية تفتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الحالية. وزارة التربية كانت في بلاغ سابق يعني أفادت فيه بإمكان كافة الأولياء تلامذة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي اللي يرغبوا في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية هذه الجديدة 26-27 التسجيل عن بعد في المنصة الموضوع على ذمتهم بطبيعة الحال فيسكولير نقطة education.in وأكثر معطيات لما تدخلوا للموقع تلقوا كل التفاصيل والتسهيلات. اليوم باهي التكنولوجيا والرقمنة هذه سهلت برشا أمور معناها وقربتها وربحتنا الوقت والمسافة والتنقل. قبل اللي حصل كان التسجيل معناها باش تسجل في هضوم الكل ميزم تتنقل قبل وتهز دوسي أوراق معاك توا عن بعد من بلاستيك بكبسة زر كما يقولوا، إن شاء الله سنة موفقة.

0: الأسهال. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار ورود الصباح مع آسيا البرهومي.

0: موعدنا على شرط التوقيت 30 دقيقة بعد 8 مباشرة مع ضيف الصباح. وضيفنا وصل للاستوديو.
1: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
0: ضيف الصباح سي عبد العزيز الحرابي. اهلا وسهلا, صباح خير. انت ضيف مبجل هذا الصباح
2: في جاكة البرود. مرحبا بك مدام راسيا, تحياتي ليك ولكافة الفريق العمل معك.
0: طبعا سي عبد العزيز الحرابي على رأس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين. استضافتك الحقيقة على خلفية ما أعنوا البنك الوطني الفلاحي في مراسلة بطبيعة الحال وجهها لكم يعني المدير الجهوي للبنك بمدنين, حول تسوية أو وضع إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين اللي عندهم ديون متعثرة, وخاصة أنه سقف اللي تحط حتى 31 ديسمبر من السنة هذه. حبوا نفهموا شنية الوضعية بالضبط, شنو ما المقصود بالديون المتعثرة والتسوية هذه كيفاش باش تصير, وأيضا ناخذ من عندك بعض الحيثيات في القطاع الفلاحي, وإحنا قادمين على موسم فلاحي جديد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ممطر بالمسبق, وإن شاء الله شي يقولوا خريف
2: بدري.
0: خريف بدري ولا خريف بدري هكا ومثمر مثلاً. أيوة, وإحنا دي مروا عندك زوز حاجات الحقيقة ينعشوا التونسي, الفلاحة التعليم والفلاحة والصحب هذوما قطاعات معناتها معهم حتى لعب يعني. بعد نحكيو في الحاجات الأخرين حيوية صحيح. أتفضل سي عبد العزيز.
2: شكرا على الاستضافة. تحدث على فيما يخص المبادرة من السلطة فيما يخص الظروف اللي يعيشها الفلاح على إثر الجوائح المتتالية.
0: نعم.
2: واللي عديد الفلاح اللي هم أخذوه قروض وما تمكنوش من تسديدها ومن استرجاعها. في الوضعية هذه دخلت السلطة مع وزارة المالية مع البنوك باش تعمل حلول للتسهيلات وإعفاءات من نسبة معناها من الربحية اللي هي توصل تقريبا 50% مع إعفاء كامل للديون, على شرط أن توقع جدولة للفلاح غضة باش يلتزموا بالجدولة هذه, واللي هم عملوا سقف. أنا آخر أجل تقديم المطالب والانخراط في التسوية هذه 31 ديسمبر. الحقيقة على مستوى وطني موجودة العدد الظاهرة هذه موجودة, وعديد الفلاح يتشكوا من عدم جدولة ديونهم وعدم
0: وأسباب التعثر. معناها هي أسباب تتعلق بالوضع العام, تفرضوا مثلا برشا معطيات خارج على نطاق الفلاح, وإلا الإنتاج الترويج شنو الأسباب.
2: طبيعي هو الأكثر معناها قطاع يتأثر معناها وحساس هو القطاع الفلاحي, لأنه يتأثر بعديد الجوائح. نحن نعرف بلادنا مرت بفترة متاع جفاف تقريبا 10 سنوات, صار فيها سنة ممطرة. كان على مستوى الزراعات, كان على مستوى الغراسات, كان على مستوى الانتاج الحيواني أو النباتي. موجة الحر عندها قيمة كبيرة وجائحة من الجوائح, نشوفه في الحرائق خاصة على مستوى الزراعات الكبرى على مستوى الشمال. احنا الحمد لله مع على مستوى الجنوب وعلى مستوى تطاوين بالذات ما عندناش الجوائح صحيح.
0: نعم.
2: لما موجة الحر معناها أضرت بعديد الفلاحة على مستوى الغراسات أو على مستوى تربية الماشية, ولكن بالمقارنة للجوائح معناها الحرائق نشوفها فيها في الشمال معناها اللي هي معناها قاعدة تأكل في منتوج كبير ياسر, هذه الجوائح تخلي الفلاح تصير إشكالية مالية ويتعثر وما عادش ينجم يسدد ديون بتاعه وتثاقل عليه ديون, وهو ملزم في السنة الداخلة في الموسم الجديد باش ياخذ قروض وباش ياخذ تموين وباش ينطلق في موسم جديد. في الوضعيات هذه تراكمت موجة الجفاف كما كنا نحكو اللي هي سببت عديد الإشكاليات للفلاحة, واللي هو ما نجمش يسدد الديون بتاعه. معناتها هنا السلطة مشكورة دخلت عملت الحلول هذه بالتنسيق مع وزارة المالية بالتنسيق مع البنوك, اللي هي البنوك معناها ساهمت إلى حد ما وقت اللي توصل البنوك تنحي من المربوحية متاعها معناها 50%. مهم جدا إعفاء
0: الفلاح
2: إعفاء الفلاح هذا من من الديون المتراكمة عليه، وخاصة معناها البيناليتي شو نقول
0: الخطايا
2: مهمة جدا. ثم قروض متعطلة معناها مش مسترجعة معناها لمدة سنوات.
0: نعم.
2: الوضعية
0: والفلاح ديما هو يعقد النية ويصرف وياخذ معدات وياخذ الدويات وياخذ الزريعة وكل شيء،
2: يتوكل على الله كما
0: يتوكل على الله، ما يحسبهاش البرشة معناها
2: بالفعل،
0: يحسبها في حدود يعني معينة. فما معطيات ديما تنجم، وخاصة نحن نحكو على تطاوين، وتطاوين فيها مناطق فلاحية واعدة معناها بالقدي بالقدي يعني
2: طبيعي في المستقبل، احنا في خاصة على مستوى الزراعات الكبرى وكذا مشروع طموح جدا، أحبان ربي بمائدة مائية مهمة، وهيك هي اللي تعول عليها الدولة تو، لأن الأمانة في التغيرات المناخية والشح التساقطات أصبح الضامن الله، ولكن المائدة المائية هي الضامن، وهي اللي وعندنا مائدة مائية مهمة قاعدة تستغل من جيراننا من القطر الليبي والإخوان الجزائريين، وإحنا مش قاعدين نستغلوا فيه المائدة هذه، واللي هو جار وقت تو اللي باش نعول عليها وباش نستغلوها. في الوضعيات هذه لابد منها الفلاح. صحيح احنا فلاحتنا الحقيقة معناها ديما عندهم احتراز على القروض الربوية، ومش الكل ينخرطوا في المنظومة هذه، ولكن هذك هي الإدارة، هذك هو طريقة التعامل. لابد من التمويل، لابد من البنوك باش تاخذ مربوحة متاحها، ماشيين في الوضع هذه.
0: نعم.
2: مهم جدا باش تسهيلات كما هكا، وقت الفلاح يشوف ان السلطه محيطه به وعنده ضمانات ان غدوه ممكن يتعثر يلقى شكون ينقذ وشكون يدعمه
0: ويصبر عليه.
2: هو هذا حافز من حوافز بحد ذاته معناها، ويخليه ينطلق للانتاج وينطلق من العمل ويتوكل على الله كما
0: نحكوا. والجيد انه حتى اليوم حتى الابناء معناها تطاوين بالمهجر، وفما زاد الشباب وكلهم فما عودة للفلاحة، معناها الفلاحة الواعدة مش الفلاحة البعلية، اللي ما الفلاحة اللي
2: طبيعي هو أنا ديما أنا
0: لكن على مستوى السوق المحلي ما نش حاسين برشة
2: بالإنتاج.
0: مثلا نحن نحكيه نهار كامل على الحبوب في ذهبة والدلاع والمنعش شنو برشة، ولكن في السوق المحلية يعني الحقيقة ما فماش الإشباع التام معناها بالموارد هذه، حتى المواطن كل يوم يحس بالشيء هذا
2: فعلا. هو الحقيقة
0: أنا ربما المنتوج كله ماشي في مسالك التصدير أكثر.
2: هذه نقطة من أهم النقاط اللي بالفعل فلاح في التطاوين كان يخطف الفلاحة، قولوا معناها فلاحة ثانوية، الناس كلها فلاحة ولكن ما يعملش عليها كمورد رزق حقيقي. نأخذ تقريبا نقولش 20% اللي هم خاصة قطاع تربية الماشي، اللي هو أهم قطاع اللي بالفعل معناها
0: الفلاح تسترزق منه
2: 100% وتعول عليه وتعتبر مشروع. البقية معناها نعمل ثانية، نعمل ضيعة، نعمل نشري عقار معناها ونغسل
0: مشروع انتريت،
2: مشروع انتريت
0: كيف
2: معناها
0: كيف يعني. وهذه عقليه
2: لازمها تتغير وقاعدين نصرف عليه فلوس كبيره معناها صراحه. نشوفوا معناها اولادنا في الخارج يصبوا في فلوس كبيره معناها في الانشطه هذه، ولكن ما ثماش مردوديه بالفعل، اللي هي صحيح ناقصين الارشاد اللي هو مهم جدا. انا كي نغرس عندي 500 زيتونه ما يجيبوليش الفتره معناها ولا 3000 فتره في العام، راني حسابيا خاسر.
0: لازم
2: نعاود نرجع روحي. ثم إشكاليات إرشاد وثم إشكاليات فنية لابد باش نقف عليها، واللي هي الحقيقة معناها حكينا فيها عديد المرات مع مندوبية الفلاحة واللي ومع الوزارة، لأن الأكثر من مرشدين الفلاحيين
0: ميدانيين
2: مهم جدا، واللي حاطة مهمة جدا.
0: أنتم كاتحاد جهوي معناها تعملوا أكيد في دورات معناها
2: صحيح. احنا الحقيقة على احنا في كل اتحاد جهوي معناها كان فيه معناها مهم اللي هو اختصاص الإرشاد والإحاطة والوضعيات في الظروف الأخيرة ممكن صارت عنا إشكالية معناها مالية معناها وكذا. بعض الاتحادات الجهوية من بين التطاوين احنا ما عندناش مهندس، كان معنا مهندس ولكن خرج في الخارج وبقينا من غير مهندس.
0: أو كان يديها للشباب شباب الجهة معناها باش يتعاون معاكم انتم زادة تعاونهم شوية فما شباب متخرجين فما حاملية حتى الدكتوراه معناها وماجستير أنا نعرف برشا طلبة متخرجين من بعاد الفلاحة ومعناها وعندهم كفاءات مهمة جدا في قطاع الفلاحة اللي نجموا يتعاونوا مع الاتحاد الجهوي ويتعاونوا مع الفلاحة في الجهة حتى بالإرشاد بالفكرة بالرؤية معناها حتى من خلال التفكير معناتها وهذا مهم
2: طبيعي
0: ضو ناخذوا فاصل مع الومضة الإشهرية والفقرة أي والفقرة الإشهرية لزميلنا عبد الله بقير ثم متابعين في النقطة الثانية مع ضيفنا سي عبد العزيز الحرابي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطوين هذا الصباح.
3: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور

0: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. مشغل الوسائط الفي ال سي المشهور اللي طورتها منظمه فيديو لاين غير الربحيه تجاوز حاجز 7 مليارات عمليه تنزيل عبر مختلف المنصات في انجاز يجي بعد نحو 18 شهر من وصول التطبيق الى حاجز 6 مليارات عمليه تنزيل في عام التالي تقريبا 2025 في جانفي وفق ما ذكرته مجموعة من المواقع المختصة. والأهداف الأكبر للفي ال سي هذا القارئ ومشغل الوسائط المشهور على مستوى العالم مش فقط العملية في إنجاز الخدمة الأساسية متاعها وهي قراءة الصوت أو الصورة. في ال سي الفريق متاعه مؤخرا متوجهين إلى نظام اسمه فيجا أو إس جديد وهو يخدم مع نظام أمازون المخصص للتلفز كما يعمل على دعم مزيد من المنصات وبرامج الترميز الوسائط كما يحضر المشروع كيف كيف إلى إطلاق إصدار جديد هو الـ VLC 4.
1: اي تك
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ضيفنا سي عبد العزيز الحرابي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطوين هذا الصباح. سي عبد العزيز في في في نقطة ثانية حبيت نتحدث معك ربما على يعني أهم القطاعات. فما حديث في المدة الأخيرة على أنه التمور من معناها الزراعات الواعدة في تطوين. فما ناس يعني بين ظفرينا تنمرت شوية على الموضوع وكأنه التمور هي
5: اختصاص
4: جيراننا في في في الجنوب الغربي معناها قبلي وتوزر. يعني من خلال الخبرة متاعكم انتم واتصالكم بالفلاحين واطلاعكم الميداني معناتها على المساحات الزراعية والنوع الأراضي والكل, هل فعلا هالقطاع هذايا قطاع واعد وينجم معناتها يمشي لبعيد, خاصة احنا المناخ ما يختلفش, هي ماهيش غريبة معناتها الجنوب الغربي والجنوب الشرقي ماش اختلاف يعني نتصور كبير برشا, فمش علاش معناه
5: مناخيا بالفعل ما ثماش فرق بعيد بين بين ولاية قبلي ولا توزر ولا توزر ولا دوز, ولكن الحقيقة معناها هو سبحانه وتعالى من أعطى كل جهة من حاجة ما إنتاج تنجح فيه وتتخصص فيه من واحد.
4: كما نقولوا جرزيس الزيتون. ما نجمش نقولوا معرفش أنا. رغم اللي جرب بحذها أما الجرزيس متسمي على.
5: زيتون في ولاية تطوين إحنا نفوتوا فيه زوز ملايين شجر زيتون راه. إنتاج ضعيف جدا توا ذاك علاش إحنا حكيت لك مكي اللي يقول لي زينا من الفلاحة معناها ال تاع الكيف تو فلاحة يزمك كي تخسر الفلاحة يزمك
4: فلاحة المستدامة للأجيال الجاية
5: والمنتجة معناها ثم إنتاج اش خسرت واش ربحت معناها إنتاج ضعيف با ما نخرجوش على قطاع النخيل. قطاع النخيل في ولاية تطوين حقيقة معناها ثم عديدة فلاحة توجهوا للغراسات هذه كإنتاج وكجودة ممتازة الحقيقة دخلت حتى السوق معناها وشفناها ماهيش بكثافة كبيرة. ثم توجه المشروع الكبير بتاع برج برقيبة معناها فيها مشروع كبير معناها اللي هو ماشيين في تجربة التمور معناها والزيتين ما ثمش ممكن
4: ما
5: ثم حتى مانع وثم انتاج اللي مقنع وجودة ممتازة
4: اللي نجم يعطي
5: نجم الفلاح يتوجه له ما ثم حتى اشكال.
4: باش نختم معاك بسؤال لطيف شوية خاطر طبيعة المنوعة صباحية معناها وانا راني الحقيقة استثنائيا اليوم طولت في استضافتك شويه خاطر الفلاحه راهي في معناها الفلاحه مهمه جدا في كلمة وانت مش ديما تجيب حدانا اما عندنا برنامج فلاحي في شبكه جديده ان شاء الله لزميلتنا فيروز الجباهي برنامج متخصص ويطرق لبرشا ملفات وان شاء الله معناها نتابعوكم فيه ونشوفوا ديما. سؤالي اللطيف يعني هكا النخله كنا نحكيوا عليها الزيتونه والكرمه في تطاوين بطبيعة التطاوين كيفاش ترتبهم كمعناها على المستوى أنا الشجرة الواعدة أكثر اللولوية يعني
5: طبيعة زيتونة هي
4: الملكة
5: هي الملكة ولا شجرة مباركة فقط تنقصها العديد معناها اللي حاطة خاصة في الإرشاد وخاصة في توفر الماء باختصار صراحة مع الظروف المناخية اللي عشناها معناها ظروف مناخية صعبة تبقى الزيتونة معناها هي الأولى وهي الشجرة الواعدة أنا ثم بعض القطاعات بعجالة ثم بعض الإشكاليات ما نبي نطرق لها حكينا على الزيتونة احنا الزيتون تو حاليا وضعها حقيقة محزن انا كان السلطة المشرفة تعمل دورة تخرج وتشوف الزيتون البرة معنا كذا
4: بالفعل يحز.
5: دعوة للخيان المشرفين لوزارة الفلاحة تخصيص معناها منحة أو مساعدة لري المساعد الفلاحة
4: خطر الزيتونة اللي نخسروها راه ماهيش ما تجددش غدوة
5: ماهوش بالصعب اللي
4: بيشتدها
5: هذا هو بس حاب باش نحافظ عليها النقطة الأخرى بعجالة عندنا إشكالية جائحة الخنزير واللي هي مكونة إشكال كبير للفلاح بالفعل فلاح معناها ولا عنده إحباط على مستوى كل مس كل القطاعات ما عدا ممكن تربية الماشية ما زال موصلهاش الغرسات الزراعات عندنا فلاح حسناء ما شاء الله معناها ضيعات كتين معناها ما خلى فيه حد شيء الزراعات معناها الخضروات دعوة ملحة لخيانا في الفلاحة وخاصة معناها الغابات يعملون حلول جذرية أكيدة لأن العدد قاعد يتفاقم والفلاحة فعل معناها يتكبد في خسائر كبيرة ياسر
4: انت رتبت انت اكتفيت بالزيتونه انا نضيف وين نغرسوا كرمه لازم باش نبها زيتونه تقاليدنا في بنخديش
5: لا بالفعل وهي حتى تاريخيا نقول لك الكرمه تذكر الزيتونه معناها وتلقى الزيتونه معناها ما شاء الله معناها عاطي انتاج وعاطي بلاد وبدها تلقى فيها معناها شجرتين معها في العقل
4: وما نستثنوش النخله رمز الكبرياء
5: اكيد نكملت بعض
4: شكرا لك سي عبد العزيز الحرابي استضافة لطيفة هذا الصباح وراني طولت معك أكثر من بقية الضيوف راني
5: شكرا
4: مش ناخذ انذار اليوم من
5: برنامج مسالش في قطاع الفلاحة حرابي يستحق أكثر وأكثر وأكثر أنا
4: هذاك علاش أنا ذكرت راهو عنا في البرمجة الجديدة برنامج أوك حتى أنت في بالك وأكيد تعرف هذا برنامج جيدا وزميلتنا مش مقصرة قاعدة تعمل كبير برشا وعلاش شليه ما يكونش عندكم كاتحاد معناتها هكا فولي معناتها يعني اسبوعيه شنو فما جديد في البرنامج وعرض القضايا الحقيقيه اكيد هي باش تجدد في التصرف تاع البرنامج ونسمعوك ان شاء الله شكرا لك
5: عيشك على الاستضافه
4: نعم
5: شكرا
4: ومرحبا

0: شكرا ضو بن سالم على هذه الفواصل المنتقات اليوم في باقة ورود الصباح. ومباشرة في اتصال خاطف وسريع بزميلتنا فيروز جباهي اللي كانت أعنت في محطة خارجية أمناها الحصة اللي فاتت من ورود الصباح اللي عوضت فيها زميلتنا لامعة بن عثمان على هدية قدمتها لنا مكتبة الأمل تطاوين لفائدة 3 وليدات من تلاميذة الابتدائي تتمثل في 3 محافظ مجهزة بكامل الأدوات المدرسية من كتب وكراسات وكل الأدوات اللي يستحقها التلميذ. وكانت الفكرة أنه خلينا حصالة شريتها فيروز على عين المكان وسددت الثمن متاحة أو كتساني حق الحصالة فيروز الصباح طبعا خلصك. وفي الحصالة كل وليد يدخل ولا ولي حتى تسند له صاحبة المكتبة مكتبة الأمل رقم. وفيروز اليوم هزت الحصالة وحلتها واستعانت بأحد الأيادي البريئة باش تفرز لنا 3 وليدات فايزين ب3 محافظ. فيروز صباح الخير وبرقيا. أيوة هكا فسرت وجنيتك على كل شرح.
1: صباح النور.
0: ثاني حاجة الحصالة
1: على حسين لكل المجموعة اللي معاك على موجتي على التطاوين ومتابعينا أيضا ومستمعينا اللي يسمعونا الأولياء اللي ماشيين باش يقضوا ممكن صغارهم على ذكري شوية الناس
0: سرعة.
1: اللي خارجة من كل التزاماتها
0: عندك. أيوة
1: عندي 1.5 دقيقة. باهي في 1.5 دقيقة هذيا اكيد تحيه لكل الناس اللي عندها صغيرات وباش يرجعوا للعوده المدرسيه. نعرف على قدم وثاق ونعرف برشا ميزانيه لازم للعوده فربي يعين الجميع. اللي صار كما حكيتي اسيا الحصاله شريناها وفيها عدد من القصصات قمنا بفتح الحصاله ولقينا عدد 15 قصصه في الحصاله. الأسماء اللي خرجت باش نعطي بشكل سريع الأسماء اللي خرجت في القرعة
0: بدون ألقاب وليدات حتى
1: بدون ذكر الألقاب
0: الشخصية
1: احتراما لكل العائلات احتراما لكل الناس اللي تسمع فينا. الثلاثة أسماء في القرعة سعاد عبد الرحمن وعائشة
0: من القائمة اللي عندك. شكرا لك. إذا سعاد
1: من القصص اللي عندي وكما حكيت أكيد كل الشكر
0: سعاد
1: إلى مكتبة الأمل. نعم
0: سعاد عبد الرحمن وعائشة.
1: سعاد عبد الرحمن وعائشة
0: هذوما إذا 3 وليدات الفائزين ما نعرفوش إلى حد الآن مستواهم الدراسي ولكن غديك على عين مكان فيروز باش تتابع الموضوع حتى يتسلموا المحافظة متاعهم مجهزة كاملة هدية من مكتبة الأمل اللي كانت نقطة محطتنا الخارجية الأسبوع اللي فات ساحة الشعب تطاوين مع الشكر كل الشكر لهذه المكتبة. وإن شاء الله بقية المكاتب في جهات مختلفة ينجوا على المنوال هدايا ويقدموا هذا النوع من الهدايا للوليدات اللي يحتاجوا معناها مثل هذه المساعدات. تحية لك يا فيروز وتحب نخلصك بالرسمي في الحصالة
1: بعيشي توا نحن
0: بيناتنا
1: الحصالة لا تقارن حقها مع إذا كان هكا يولي محفظة ظهر لي ولا ميدعة ولا مستلزمات متاع مدرسة الواحد بصغيرات يكون الوضع أحسن وأحسن آسيا
0: بالحق
1: اللي نجم يعاون على شو اللي ما يعاونشي
0: هكا نطلقوها مبادرة بيني وياك أشتركوا. أنا نعرف قلبك كبير خاطر نشترك أنا وياك في محفظة مجهزة ولا كل واحدة منا علاش لا ماهيش حاجة كبيرة معناها مجهزة لوليد آخر في هذا في بداية هذا العام الدراسي. ما سمعت صوتها يا ضو شبيك خليني نسمع صوتها موافقة ولا فيروز
1: ان شاء الله طبعا اكيد العمل اكيد مش احسن من المبادره هذه.
0: شكرا لك فيروز الجباهي. اذا تحياتنا وتحياتنا الى كل مستمعينا هذا الصباح والفريق العام اللي امن موعد ورود الصباح ليوم الجمعه. كان جمعه ممتعه وكان صباح سعيد وكانت لمسات حلوه برشا من زميلي ضو بن سالم اللي اعطاني برشا موجات ايجابيه باش امنت لكم هذا الموعد المباشر. اجمل تحياتي انا اسيا وكل الفريق. إلى اللقاء.

0: بحبك.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. استكملت أشغال إنجاز وصلة الرابطة تطاوين بطريق السيارة مدنينة راس جدير أوحد في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسطة الثانية. هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الوطنية. انتظم يوم أمس بمعتمدية إسمار من ولاية تطاوين يوم تحسيسي حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحية 2027، نظمه ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتطاوين. وتم خلال هذا اليوم التعريف بآلية التدخل والشركة التعاقدية وتنظيم الترويج والتسويق الحديث، وكذلك خطوط التمويل والضوابط والشروط الميسرة والتسهيلات والحوافز المرصودة ضمن هذا البرنامج. تم أمس الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين نفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد استكمال تركيز المعدات. مشروع سيمكن من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا. توقعت دراسة حول تقييم الاقتصادي وأفاق السياحة غير التقليدية في تونس أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في أحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. دوليا استشهد اليوم فلسطيني في مصيبة 3 آخرون، حيث ينفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. خلص تحليل أجراه خبراء أسلحة سنادان إلى مراجعة صور ومقاطع فيديو تحققت رويترز من صحتها، إلى أن انفجارا دمر حفل زفاف جنوب إيران يوم الثلاثاء وقتل 4 أشخاص فيما أصاب 68 آخرين. على الأقل نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: نهاية الموجز لان معرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع الزميل عمر بدربال. عمر صباح الخير.
4: صباح الخير فاطمة، وشكرا لك، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية، والبداية بصحيفة الشرق الأوسط وتحت عنوان الحرب مع إيران حان وقت إعادة التفكير. يدعو أمير طاهر في صحيفة الشرق الأوسط إلى إعادة التفكير في الحرب الأمريكية على إيران، معتبرة أن الصراع الذي بدأ بضربات عسكرية مكثفة تحول إلى حرب منخفضة الحدة قد تستمر أشهرا أو سنوات من دون أن يكون لها هدف واضح. ويرى كاتب المقال أن أولوية الرئيس دونالد ترامب المعلنة وهي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا تحققت إلى حد كبير، إذ استمر تدفق السفن والنفط رغم تراجع حركة الملاحة مقارنة بما قبل الحرب. وفي المقابل يرى الكاتب أن النظام الإيراني يستفيد من استمرار الحرب لتبرير أزماته الاقتصادية والسياسية في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم واتساع دائرة الفقر. ويخلص المقال إلى أن استمرار الحرب يخدم بقاء النظام الإيراني أكثر مما يخدم المصالح الأمريكية، لأن انتهائها قد يكشف الصراعات الداخلية داخل السلطة في طهران ويفتح الباب أمام تغييرات سياسية أوسع. إلى افتتاحية صحيفة الخليج التي جاءت تحت عنوان إبادة المستقبل الفلسطيني. في افتتاحيتها ترى صحيفة الخليج أن قضية تهجير الفلسطينيين لم تعد في نظرها مجرد احتمال، بل تحولت إلى واقع يتسع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وتستند الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير سكان قطاع غزة، وإن تنفيذها ينتظر تحديد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وتعتبر الخليج أن هذه التصريحات تؤكد من وجهة نظرها وجود توجه إسرائيلي نحو جعل الحياة في غزة مستحيلة عبر استمرار الحرب والدمار، بما يدفع السكان إلى قبول التهجير كخيار مفروض عليهم. كما تشير الافتتاحية إلى ما تصفه بتصاعد عمليات الهدم ومصادرة الأراضي والاعتداءات في الضفة الغربية في ظل توسع الاستيطان وتزايد القيود المفروضة على الفلسطينيين. نختتم بموقع أساس ميديا الذي عنوان الحظر السودان، الحظر الأمريكي على السلاح لا يوقف الحرب. في قراءة تحليلية اعتبر أمير قموريا أن المقترح الأمريكي أمام الأمم المتحدة لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان بعدما كان مقتصرا على إقليم دارفور يعكس تحولا في طريقة تعاطي واشنطن مع الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. فبعد أكثر من 4 أعوام من القتال تبدو الولايات المتحدة بحسب الكاتب مقتنعة بأن الوساطات السياسية وحدها لم تعد كافية، وأن استمرار الحرب يرتبط بقدرة طرفي النزاع على الحصول على السلاح والتمويل. ومن هنا يأتي التركيز على الحد من تدفق الأسلحة ولا سيما الطائرات المسيرة ومكوناتها بهدف رفع كلفة القتال ودفع الأطراف إلى اعتبار التفاوض أقل كلفة من الاستنزاف العسكري. إلى هنا نأتي لختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة، مرحبا بكل مستمعين الأعزاء في الداخل والخارج. كالعادة نلتقيكم في هذا الفضاء على امتداد هذه الساعة مباشرة في برنامج يسألونك، يرافقني كالعادة الشيخ عبد الحكيم عشان شيخنا. صباح النور، السلام عليكم.
2: سعيد ومبارك خرفات انت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن مستمعين الأعزاء كالعادة نذكركم في بداية الحصة ب طرق التواصل معنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75-870-900 أو عن طريق صفحة الفيسبوك، موجود رابط والبث المباشر على صفحتنا facebook.com/tatawinlive، صفحة تطوين فام للبث المباشر. نجموا تخلوا أسئلتكم في التعليقات، لكن بعد شوية نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية كالعادة. نعملوا مدخلنا ثم ننطلق، إذا انتظروا شوية بالنسبة للمكالمات الهاتفية. شيخ، إذا مدخلنا اليوم حول اخترت أن تحكي التوبة إلى الله، كيفاش ربي يقبل التوبة من من من عباده المخطئين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا خرفت تحدثنا الأسبوع الماضي، ربما خوفنا المستمعين والمستمعات حول يعني كيفاش الإنسان مستهتر بالدين وما يردش باله، والدنيا غلباته ولا يجري وراها وماشي حوم حلالك وحرامك هات بركه. لا، رغم هذا راه ربي سبحانه وتعالى مهما أذنب العبد ومهما فعل ومهما عمل ديما راه ربي يقبل التوبة. ولعل احنا نبدو بأرجى آية في القرآن، وهي الواردة في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية يعني 53، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا الذنوب جميعا، وقول يا عبادي، احنا عباد ربي. لا قال لا يا ايها المؤمنون، لا ايها المسلمون، لا تقنطوا من رحمة، ما تيأسش يا عبدي من من مني
1: مهما بلغت
2: وان بلغت ذنوبك عنان السماء. لابد ان تجد توبة عند الله، ما تقولش انا هلكت ونعمت، لا، كما يقول في سورة يوسف: ولا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. عمرك ما تيأس يا عبد الله، ما صليتش راو، حتى كان ما صليتش قبل قادر ربي باش يغفر لك. يا ربما قمت بأعمال ربما يستحي الواحد الآن باش يذكرها مباشرة، راه ربي يغفر لك مهما كانت. ولعل القصة الواردة في الحديث النبوي الشريف والواردة يعني في صحيحي البخاري والمسلم، في قوم واحد من قوم بني إسرائيل قتل 99 شخص، وبشال واحد راهب قال يا يا يا راهب تو انا عنديش توبه عند ربي، قال له لا كيف توبه، زاد قتله كمل به المية.
1: نعم.
2: وبعد تالي كيفاش ربك سبحانه بشال واحد نصحه، قال له انت ارضك هذه ارض سوء اخرج منها. وفي الطريق ربك سبحانه سخر له ملائكه وتوفاه الاجل، وهوك الملائكه قعدوا يتعاركوا هكا، يقول هذا انسان شرير يعني لابد يخش جهنم، والآخر يقول لا هذا إنسان جاي تايب الربي وبتوبة صادقة وبنية صالحة لا يدخل الجنة. شوي تفهموا، قالوا ينقيسوا المسافة الفاصلة بين القرية اللي كان فيها والقرية اللي ماشيلها، قرية الشر اللي قتل فيها، وقالت ربك سبحانه قصر المسافة اللي قريبة للقرية اللي تايب لها ربي.
1: نعم.
2: وقاسوا وقولي كونه هو فعلا تايب ودخل الجنة، قاتل 100 رغبة. وانت يا عبد الله توب ربي يا أخي المسلم. نعم. أختي المسلمة، ما تقولش أنا ذنبي كبير ياسر. صحيح انت ارتكبتي ذنب، وكما تحدثنا الأسبوع الماضي أخ عرفات وقلت انت يعني يزم الواحد يعرف، مش معناها الذنب صغير ولا كبير، اعرف انت من عصيت. الذنب اللي ارتكبته يعني ربك سبحانه وتعالى أمامك خالقك ومعبوه والمفروض نعبدوه، ولهذا ما تقنتوش يا أيها لا تقول لا سرقت، لا تقول كليت مال أيتام، لا تقول ما صليتش، لا تقول ارتكبت الفاحشة مهما تكون. وعارف الشيطان بيزيد يقول لك وين أنت فيك وجهه
1: بتقابل، يثبت العزائم الشيطان،
2: يقول لك أنت فيك وجهه بتقابل ربي بهالذنوب. لا يا لا يعني. ربي يغفر، لا بد أن يغفر الذنب،
1: الإنسان يستغفر دي
2: أما بشرط تكون يعني شروط التوبة النصوح،
1: نعم.
2: الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم
1: العودة،
2: العودة والاستغفار، وإذا كان ثم
1: ورد الحقوق إلى أصحابه،
2: وإذا كان ثم مع العباد ترد الحقوق، والإنسان يعني يرجع الرب سبحانه وتعالى ويتوب عليه. والأكثر من هذا يقول يعني في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان، إلا من آمن وتاب وعمل عاملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هاو
1: الجزاء
2: يعني
1: الكبير.
2: جميع السيئات هيك تولي حسنات،
1: نعم.
2: فإخواني ما تقنتوش من رحمة ربي وما يتيسوش، وعمرك ما تقول أنا ما عنديش وجه نقابل به ربي. لا يا بابا، نعم. وبالعكس يوم القيامة ربي يجي العبدة، عبدي أنت عملت كذا وكذا، أنت عملت كذا وكذا، ويظل هو هيالة ما علمه بحتى واحد بالشيء هذا،
1: نعم.
2: قالك يرتب على كتفه ويقرر بذنوبه يقول هاي بر هاني غفرت،
1: غفرت.
2: شوف
1: هاني.
2: ربك سبحانه إنه غفور رحيم، غير أرجعوا له يا عبادي، نعم. يا إخواني يا أخواتي أرجعوا لربي، أراه قادر يغفر لكم كل شيء،
1: نعم.
2: وتعيشوا حياة جديدة، وكما قلنا السيئات تبدل حسنات أكثرش من هالجزاء الكبير،
1: نعم. وزيد على ذلك والله يفرح بتوبة العبد، يعني حتى في الحديث فيما عليها أنا من حفظات جيد،
2: لا موجود هاو عندي الحديث نقروه مثالش لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلت،
1: هذا هو
2: أي. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يأس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وغلط شوفوا يعني لا. ربك سبحانه كما قلت لك في السورة يقول يفرح. يا عبادي يفرح بتوبة عبده
1: أكثر من فرح رجل هذا بعودة
2: عمرك ما تظن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نسيء ولا لا يعني، وديما في الآيات المذكورة هو يرضى علينا قبل ما نرضى عليه إحنا، ولهذا إخواني ما تيسوش من رحمة الله.
1: أنا مدخلي الشيخ تقريبا يعني مش بعيد على نفس الإطار هذايا، وأنه يعني ساعات الإنسان شيخ يعني تتعطل أمور حياته، معناها فتاة تحب تتزوج، شاب تخرج يلوج على خدمة،
2: يدير مشروع،
1: شركة يفتح مشروع ما تمشيش الأمور، شخص شارك حد شيء ما مشيتش، حتى إنسان يحب يستخرج وثائق كذا كذا، الأمور ديما متعطلة. يقولوا العلماء علاش الحاجة هذه، ولو جهزت لها ولو حضرت لها برشا
2: أسباب
1: ولكن ربي سبحانه وتعالى ما زال لم يأذن بهذا الشيء. وعلاش ربي سبحانه وتعالى ما زال ما أذنش بهذا الشيء؟ لأنه أنت متعلق بالأسباب على الأرض، تنظر إلى القاع، والحل موجود عند الله سبحانه وتعالى. المشيئة هي الفوق، ماشي لوطة في القاع. بالتالي الإنسان اللي يحب تتقضي حوائجه، واللي يحب أموره ما تتعطلش، واللي يحب كل أموره تتسهل معاه،
2: يكون في التأسير
1: يلزم أولا يحسن علاقته مع ربي، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. توا ربي سبحانه وتعالى يجعل له الأسباب
2: هذيك يولي المشيئة حاضرة باش تحقق ما يتمنى.
1: هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يعني كان يقول لسيدنا جبريل, معناها كان يجيه مرة كل ثلاثة أيام أربع أيام إلى آخره, قال علاش ما تزورناش أكثر مما تزورنا يا جبريل. فجبريل قال في نفسه قال ايه ولما لا, في عوض نزوره مرة في ثلاثة أيام, نزوره مرتين في النهار, عشر مرات في الأسبوع إلى آخره. فنزلت الآية فما آية معروفة
2: وما تشاؤون,
1: مش ما تشاؤون, قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني كان ربي ما أمرش أنه ينزل. ومن بعد الرسول قال له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
2: بإذنه.
1: حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بإذن ربي سبحانه وتعالى.
2: ما هم الأسباب اللي خلت الوحي ما ينزلش عليه في منين سألوه بني إسرائيل على في القصص الواردة في سورة الكهف؟ ما قالش إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم, قالهم وأخبركم شوي من قيل ما قالش إن شاء الله, تأخر عليه الواحد تقريبا 15 يوم.
1: فبالتالي
2: نرجع الآية برد.
1: فبالتالي حب نختم بهذا الشيء, طولنا شوي في المقدمة. الإنسان شوف تحب تتغذي حوايجك حاجتين, اللي ناوي على مشروع واللي يلوج على خدمة واللي تحب تتزوج تعطل زواجها واللي تعطل زواجه يتوجه إلى الله. ما تمشيش تتوجه تبدأ كما نعمل احنا في أغلبية الأثناء, نمشي نشوف فلان ونكلم فلان بالله يكلم لي فلان ونمشي منه, تعرفش فلان ينجم يعاوني في الورقة هيكي ويعاوني الولي دي القلاش خدمة وإلى آخره.
2: العلماء عرفات يعني تاركي الصلاة.
1: نعم,
2: قال لي إذا كان أنت تترك الصلاة وتقص الصلة بينك وبين ربي,
1: نعم,
2: انتظر تأخير جميع مشاريعك.
1: نعم, أنا أخرت الصلاة تتأخر كل أمور دنياك. بالتالي ليسمعوا فينا الأخيان والأخيات, عودوا أهل العلاقة. شو تحب تطلب حاجة, تحب تسهل حاجة, قوم في الليل صلي ركعتين, أعمل قيام ليل, صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم, أطلب من ربي مباشرة. تو تشوف العجب, تو تشوف العجب كيفاش يسخر
2: لك. تبين الناس عظيمة. سخرها ربي اللي هو لا يعرف حتى شخص
1: بالمنطق, بتحسبها بالمنطق وبنقوله احنا باللوجيك ما تجيش, ولكن ربي سبحانه. اما شيخ فما شرط, يلزم تكون مؤمن انت ومقتنع انه ربي قادر,
2: ان ربي هو القادر, ما يكون شيء بإذنه.
1: لا, وفما ناس شيخ حتى في طريقة الدعاء من الله, يا ربي معناها وفر لي خدمة مثلا, نقولوا احنا يا ربي ان شاء الله نلقى خدمة باش نصور فلوس بس نداوي امي. هذا انت ما اطلب مباشر. حتى في طريقة التوجه الى الله, شو انت اطلب من الله ان يسخر لك الاسباب وتو تشوف كما قلنا العجب من هذا. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة اولى. الو, السلام عليكم.
3: السلام عليك اخويا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تفضل. جمعة مباركة
1: علينا وعليك أختي.
3: أخت مواطنة.
1: تفضل. أي نسمع فيك.
3: أني عندي باش نحكي لك حكاية.
1: أيوة.
3: تم راجل معناها تعركت أنا إياه وقال لي كلمة خايبة.
1: أيوة.
3: لها برشة هي الحكاية.
1: أيوة.
2: وشني علاقتك بالراجل هذا أنت؟ شني علاقتك؟
3: يعني والله صدقني معناها جار. يعني
1: أي حد جار تاجر كذا في السوق.
3: لا جار يعني نفرح وهو
1: جار.
3: عندها حشك كلبة ما حبش يربطها.
1: أيوة.
3: كتلبت للحاكم معناها زيها شافها تبيع حاجة خايبة. وقال لي كلمة خايبة زر.
1: نعم. أيوة.
3: مرتة جبت معاها وكذبتني.
1: أي.
3: أنا نقول لها رجلي قال ويتقول لي لا ما قالش. بعد عامين تجيني تقول لي رجلي قال.
1: أيوة.
3: هالنهرين صار عندهم عرس. وقالت هالي عودت هالي لأن رجلها قال. وحتى تنيدي نقولها لك مش تنيدي سمح. نادي فيها من الشارع يعني ماني نمشي ونجي مع
1: استدعاتك للحفل هذا زواج.
3: ايه نمشي ونجي تنادي فيها نصنية معناها مش ما جتنيش وقالت لي سامحيني ولا سامحيه ولا هيك الحكاية ما قالتها ليش.
1: باي.
3: الحق أنا ما مشيتش للعرس.
1: باي.
3: جتني واحدة قالت لي كي مشيتيش للعرس زعمني قطعتي رحمة فمة الرحم
1: صلة الرحم.
3: اي معنى قالت لي
1: هي تقرب لك لما الجيران هذا يقربوا لك.
3: لا لا ما تقرب ليش، لا لا ما تقرب ليش، تقرب ليش
1: حق الجار يعني.
3: قالت لي اذا كي مشيت لهاش انت للعرس معناها حات هي ما عادش لا باش تجيك في حيلة في موت.
1: السؤال شنو اختي بالضبط؟
3: السؤال يعني معناها في اني غالطة ولا مانيش غالطة؟
1: باهي في حاجة الشيء هذا ثم حاجة ولا
3: سامحني سامحني والناس المستمعين.
1: لا لا ما لا ما تقولش حاجة ما تجيش في الإذاعة. مش انا باش نسامحك يا زلمة،
3: اما زعمني زعمني اني الكلمة اللي قالها لي هو اني هاي قاعدة في خاطري ومانيش مسامحات على
1: باهي. واضح اختي فهمنا الموضوع تو ان شاء الله الشيخ يجاوبك من ناحية من الشرعية. باهي واضح بارك الله فيك شكرا لك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: اهلا وسهلا اخويا عفان.
1: مرحبا
4: زيد البتون من جردان. تحيه لك والشيخ والمستمعين وهز عليهم تليفون
1: وتحيه بارك الله فيك.
4: ان شاء الله اخواننا الفلسطينيين يفرج عليهم الكرب يا ربي
1: ربي ان شاء الله يفرج عليهم.
4: اخويا عرفات اني يصلي في الجمعه لكن كل جمعه نمشي لكن يصادفني شخص او شخصين يبدأ الإمام عن المنبر هو يبدأ رجل. هل يجوز لي يعني فيقة إيه ولا لا؟
1: أيوة به راقد في الخطبة يعني.

0: ثلاثه ستي مره مسنه كبيره شوي
1: اي
0: وانا في مقر العمل
1: اي
0: جبتني قالت لي وليدي راه الحر رمضان ربت اليتامى وهكا وهكا وهكا
1: اي
0: قلت لها يوم انت هاني تو نمشي كاير راه العايس تريني شوي نجي تحضر خير ونعرفهم الناس وضع قيدوها شوي مسكين هاك وجتها استغفر الله الناس كل معناها هاي جاء خير هاي
1: ايوه
0: وموجود اخوي عرفات جابتي طاق فيه 3 كيلو كاش ايش نقول لها ايش نقول لها ايش نقول لها تقول لها هذا هو علاش نسال وتحياتي لك
1: باه واضح حي بارك الله فيك شكرا باه تليفون او الو الو
2: الو
1: السلام عليكم
2: السلام ورحمه الله
1: مرحبا
2: يا شيخ انا نسالك سؤال
1: تفضل اي تفضل الحاج نسمع فيك
2: يدي من من من من من مارس
1: اي نسمع فيك اي تفضلي شنو هو سؤالك
2: والله يعني عندي اختي ماتت هكيت هي
1: الله يرحمها
2: نقول لك على اليوم وعندها 23 يوم
1: الله يرحمها اي
2: ايه وعندي راجل يهزني يحب يهزني العرس بنت خوف بنت خوف بنت خوف بالسيف
1: اختك اختك
2: متو
1: اختك متوفي عندها 23 يوم و
2: 23 يوم
1: وزوجك
2: يعني عنده يعني مناسب مش معيش في المشي يعني قاعده متنكده ومانيش حل
1: اي منكده انت ما معنا من نفسك هكاك ولا خايفه من الناس تقول هاي مشت واختها ما زالت كيف ماتت ولا هذا وهذا
3: قصد
1: باه واضح شيخ نجاوبه ان شاء الله الحاج باه سالتك سؤال قلت لك انت معناها خايفه من الناس لا تقول هاي اختها ماتت مشت ولا انت بيدك ما نفسيا ماكش حابه تمشي باه ماش تسمع فينا شكرا باه نجاوبه شيخ تفضل
3: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تو احنا ماذا بينا المسلم يكون مسامح
1: نعم
3: ويكون يصفح
1: نعم
3: ويعدي وصحيح الانسان يغلط ساعه لساعة
1: نعم
3: هو من المفروض الراجل اللي غلط وقال هالكلمه من المفروض يطلب السماح
1: يعتذر
3: نعم يعتذر
1: نعم
3: وخاصه وقت اللي يظل شخص جار
1: نعم
3: الجار ما تختارش ساعه لساعة بالسيف عليك ساكن حداك ثم ولهذا التصعيد معاه
1: نعم
3: ما يصلحش خاصه اذا كان جار وعنده حقوق اخرى متاع القرابه
1: نعم
3: ولهذا انت مجوش تلبو
1: هو مذنب اكيد فيما فعله في الشخص هذا
3: ولا وحتى
1: وزيد راجل ومراه رسول ايه الله يسمحها كلمه زايده من الفجور
3: اكيد
1: نعم
3: ثم ان زوجته المره الاولى شهدت مع رجلها وبعد تالي ولت قالت راه قال حق ما يجيش الانسان قوله الحق ما
1: ولو كان على نفسه
3: ما فيش هذه مجامله ولا حاجه
1: نعم
3: يكون باساليب اخرى تو انت من شيره تبغي الرجل يعني يسامحك على الكلام ومشيرة أنت تبغي ما تسامحيش
1: نعم.
3: ماذا بينا تسامحي أختي تجاوزي أنت خليه على ربي سبحانه وتعالى
1: نعم.
3: وحتى كانك ما بشيتيش للفرح فما فيها بس
1: نعم. يعني
3: باعتباره ما ثماش قطيعة باعتباركم ربما جيران القطيعة نعم. كان في الأقارب
1: نعم.
3: الأرحام في بعضها
1: نعم.
3: إنما ما تحاولي تنازلي شوي هو هي ماذا بينا ما تدخليش معاك يا رجل في خصام باعتباره أن زوجته تحاول يعني هو
1: أطوي والصفحة
3: أطوي الصفحة وما عنده علاش هو ناس ما كان باس وديما نعم. سامحي سلم أختي ما,
1: نعم.
3: ما, ما يجي رأى رب سبحانه وتعالى الناس اللي ما تسمحش يوم القيامة
1: يعني.
3: ينصب لها ميزان ويتحاسب بالقط والقطمير بأقل الأشياء
1: نعم.
3: خاطر هو تسمى احنا ثم واحد ما هوش مذنب وما لو كان ينصب لربي جميع الموازين فيما
1: نعم.
3: قال وما فيما فعل وفيما تصرف
1: نعم.
3: يطلع والعياذ بالله احنا لو كان مجتمعين
1: مطلوب.
3: وكان مجتمعين في رحمة ربي
1: نعم.
3: ولهذا اخواني تجاوزوا وساعة لساعة التغافل خلق التغافل دير روحك ما سمعتيش حتى كان سمعتي وديما نلتمس لأخينا عذرا لعل لعل لعل في وضعية ربما وفات فيه راه هو من نفسه اندم في هالكلمة اللي قالها والله يهدي إن شاء الله بالنسبة لصلاة الجمعة هو احنا الحديث يقولك ومن مس الحصافة قد لغى بذكاوة بتحنحينة بتتكاية عليه شوي يفيق لعل أما باش تقول له نوض نوض لا
1: نعم.
3: وإحنا على المذهب النوم الخفيف لا ينقذ الوضوء
1: نعم.
3: اللهم إذا كان
1: ربما يكون مغلق
3: يعني
1: عينيه برمسكر عينيه
3: ولا حاجة أما أنت

0: نعم. يعني تصرف معاه كيفاش تخليه منتبه. وهنا ننبه على اخوتنا الائمه يا اخواني ما تطولوش خاصه في هالحر هذا اخواني صحيح. بربي كيفاش تحب انت خطبه باكثر من نص ساعه ولا ساعه غربة تخلي المصلي ينتبه اليك وتتبع هي لها المواضيع بطلت. خذ موضوع واحد زميلي, خذ موضوع واحد اتطرق منه بعض نصائح آيات قرآنية حديث نبوي قصة عبرة
1: نعم.
0: ويكفي.
1: لا الأسبوع اللي فات
0: يعني
1: الجمعة اللي فات كما اليوم نار نار ولا
0: نار 47
1: الجمعة اللي فات حارة بشكل رهيب يعني صليت في أحد المعناه المساجد
0: وربما رأوا في الأثناء قصة ضوء
1: مش عارف في الصحن البرة لكن والإمام أطالب صح
0: أطال واحد يراعي
1: تقريبا ربع ساعة ولا ربع دراج معناها برش تو. وفما أئمة أنا يحكوا لي عليهم والله في المدة اللي فاتت كلها امتداد شهر جويلية جانا حار
0: جويلية أوت
1: الحمد لله أوت أوت أوت نحكي على أوت معناها يعملوا في خمسة دقائق خمسة دقائق الأولى والثانية دعاء
0: دعاء
1: علاش لا خمسة دقائق راه تنجم تقول فيها برشا احنا هاو ما دخلنا خمسة دقائق الشيخ تنجم تكون موضوع خطبة التوبة خمسة دقائق زوج أحاديث
0: هي كذلك أخ عرفت
1: وهي كذلك
0: بالنسبة للأخت اللي تسأل على عندها أختها ماتت 23 يوم احنا عندنا في الشرع كما قال عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لأكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج
1: إلا على زوج
0: العدة أربع شهور عشر أنت بما أنها أختك
1: نعم.
0: ما فهب بالعكس أنت إذا كان تمشي للفرح هذا تولي تطيعي حديث الرسول وتطيعي ربي لأنك أنت وفاء الحزن
1: هك علاش اللي سألتها أنت خايفة هم أغلبية الناس ما هو شيء يقولوا الواقع
0: ما يخافوا من الناس
1: إحنا خايفين من الناس رأوا أغلبية خاصة نسي هاي تتولي يحكوا عليها وهاي أختها ما زالت في ثراها وعظامها مش عارف شنو يقولوا
0: يقولوا عيونها ما زالوا برقي
1: وكذا وهي مشيت لي للعرس لا ما يهمكش في العباد
0: ما نقولكش
1: الرسول صلى الله عليه وسلم وربي قال ثلاثة أيام لا يحل صحيح بعد ثلاثة أيام راهو الحياة ترجع طبيعية
0: تولي آثمة
1: آثمة
0: آثمة لكن أنت إحنا ما نقولكش بري ويعني وشاركي في جميع
1: الأفراد لا
0: بري ما أخذت خاطر وإجابة الدعوة الفرح واجب
1: نعم
0: وزوجك يحب زوجك يحبها كاك وهي اخته
1: اخته
0: اي يعني بنت اخته ولا ولد اخته فمعليش حتى
1: يا حاجه احنا اسمع كلام الشيخ
0: احنا نقولوا لك ديري لي الشرع اش يقول
1: الشرع ما يهمكش في العباد اش تقول وكان قالوا لك تسبيك مشيت يقول لهم ها الرسول صلى الله عليه وسلم اش قال انا بنطيعكم انتم ولا بنطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ناخذ مكالمة ذو ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: مرحبا
2: عايش
1: هاي تفضل لباس عايش
2: تفضل ربي سؤال والاثنين للشيخ
1: هاي نسمع فيه
2: المرأة في بيتها تصلي وحدها ضروري معناها لازم تقيم الصلاة إقامة الصلاء وسؤال الآخر في الجامع ولا حتى البرمجان يظل معناها القرآن يقرأ في السمعة
1: أي.
2: والناس واحد في ظهره ويلعب في الدمين وواحد معناها يحكي وواحد يتاجه هو ربي قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
1: لا علكم ترحمون نعم.
2: وفي الجامع يظل مثلا يظل يقرأ في الكتاب والقرآن يقرأ هل يلزم نبطل القراءة من الكتاب ونسمع وننصت أو ما يسألش الواصل نقح
1: واضح
0: جاوبك إن شاء الله
1: شكرا تليفون آخر ألو السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
3: تحية بك وتحية الشيخ معك شريف بن درنان
0: أهلا الشريف مرحبا بك
3: جمعة مباركة
0: إن شاء الله
3: نقول صحيح الكلام هذا ولا جمعة في عشر صبح للإحبار المتوفين والإحبار الحليين هل صحيح هذا ولا
0: عشر سبح يعني اش فيهم السبح هذا دعاء تسبيح ولا اش فيه
1: لا السبح اللي نسبحوا بها
3: نسبحوا بها السبح هذه
0: ايه؟
3: انا نعطي عشر سبح للولي المتوفين وحتى الاحياء انا هذه جزء الاحياء نعطيهم ولا
0: السبحه اللي نسبحوا بها
3: السبح اللي نسبحوا بها انا سبحان الله والحمد لله ولا استغفر الله ولا
0: يعني انت تسبحها ومنها تهداها لحد
3: ايه
0: باه تهدي التسبيح مش السبحة
3: سبحه
1: يعني كي نعمل لا يعطي سبحه كي فيه الخرز
0: لا ما ولا سبحه لا يسبح هو ويهداها لغيره
3: يعني غير انت انا مثلا 10 صبح وحركات دي مثلا تعطيها 10
0: صبح مدينه وانت ززيت شريف ضامن اللي انت ززيتهم كله
3: ايه ضامن ايه ان شاء الله
0: ان شاء الله اقول ان شاء الله ان شاء الله باي يجاوبوك سي شريف
1: شكرا تليفون اخر الو السلام عليكم
4: الو صباح الخير
1: صباح النور مرحبا
4: بخير لاباس تحيه ليكم ولذاعة تطاوين
1: شكرا شكرا تفضل
4: بالله الشيخ عندي زوج سؤالات السؤال الأول هو المثال على الناسك للداوي فما مرأة معناها الداوي نقوله حني قتل عليها واحدة هي معناها نقوله حني عندها جانية وتحت وتقول حاجة من عند ربي صالحين جوني من عند الله سبحانه وكل شيء ونداوي بهم الناس الجيني أما السؤال يا شيخ يقولوا معناها حرام شرك بربي ولي يمشي لها وكذا ومنه ومنه والسؤال الآخر العباد اللي تلوذ نقول حلين تنحي النفس معناها بالسبحة وبالقرآن وبالعظمة يندرى معناها ناقص ولا عادي معناها تمشي تلوذ وقهو
1: واضح باه شكرا بارك الله فيك شكرا تليفون آخر ألو ونجاوب
5: السلام عليكم
1: كل دفعة ناخذ ثلاثة مكالمات ألو السلام ورحمة الله
5: بالله يا شيخ جمعة مباركة
1: علينا وعليك إن شاء الله مرحبا تفضل
5: بالله السؤال الأول هو أداء العمرة
1: أيوة
5: صلوات غادي اللي يقوموا بها غادي هل تجزي عن الصلوات الفايتة ولا لا
1: أي باه السؤال الثاني
5: باه والسؤال الثاني السؤال الثاني عندي ابن مقطعني
1: أيوة
5: ولكن هو اللي عمل لي العمرة مقطعني منذ 11 سنة
1: أيوة
5: حتى 25 نوفمبر 25 نحكي في ديسمبر عملنا العمرة
1: اللي فات
5: روحنا من العمرة باقي يوصل في الانقطاع أنا توا 8 شهور ولا قداش كلمني دقيقة في العيد الصغير ودقيقة في العيد الكبير
1: هو بحذاك ولا يعيش البرة
5: لا لا يعيش هني ولبس عليه وموظف ويخوت فيه على يمين وعلى يسار وعايش مع والدته فهمت الله
0: وهو علاش علاش مقاطعك انت متزوج امرأة اخرى
5: اي بالضبط اي
0: يعني انت مطلق مش هرمل
5: لا مطلق ايه مطلق ايه
1: باه
0: باه نجاوبك ان شاء الله نتحدث في الموضوع
1: انت سؤالك بالضبط شنو هو تجاهه هو اش تحب تسأل معناه
5: التجاهه هو يا نندرا
0: العمره
5: هذه والله ممكن انا يعني كي نمشي له وين يخدم فهمت ولا لا يعني انا هو نقولوا فيها انثى ولا ذكر مهما كان كان نزوره ما الله اعلم ممكن حتى يقول لي جاني الاداره وما يخفكش الكبد مع أن تهديم
0: أكيد
5: يتوحش الإنسان ابنه ولا بنته ولا هو يا أخويا الذنب على شكون معناها تو الذنب على شكون علي يعني ولا ورغم أني ساهمت في القراية وساهمت في كذا وفي كذا وفي كذا أخر حاجة أن
0: وقت
5: باش يمشي يقرأ في المدرسة القومية للإدارة يعني قال لي أن النفس في الإدارة وقتها قال لي اعطيني 200 دينار وفرت له 200 دينار ومشى وتخرج وشد الخدمه
0: وما عندناش مزيه في فيها
5: لا إيه لا لا لا ما غير مزيه لا لا انا ما طلبتهاش بالفلوس انا يعني مش مطالبه بالفلوس
0: باه ان شاء الله نتحدوا في الموضوع اخ انت فسحت لنا المجال باش ندوا في الموضوع ان شاء الله
1: باه شكرا باه تفضل شيخ
0: بالنسبة لإقامة الصلاة هي من المستحبات وخاصة للرجل هي يهيئ روحها تو الواحد ساعة على ساعة تشبح يتوضى ويجي يتقاطر ما كله سوريته هكا أول حاجة يطرح صلاية ويقول الله أكبر ويقرأ لا ماذا بين الإنسان يمهد شوي باش يحضر روحه ينشف روحه يسوي سوريته يسوي سرواله ويعرف أمام من
1: وينقطع على العالم الخارجي
0: وينقطع ومنها
1: الإقامة تعاون في
0: التهيئ وهي مستحبة ياسر في الرجل والمرأة كان جت منها ما فيها بس إقامة الصلاة تخلي الإنسان يعني يتحفز الشيء هذا بالنسبة لقراءة القرآن في الصومعة راهو احنا عندنا فيها فتوى من سنين راهي غير جائزة لأن كما كان يحكي واحد يبيع واحد يشري واحد كما قال ربي أمرنا باش لكال القرية القرآن نسمعوا له كيف حتى في الجامع إذا كان هو يجي بكري للجامع عرفات وبيحيي السنة بقراءة سورة الكهف في الجامع يولي يتعطل ولهذا ما نجمش
1: يسمع في
0: ويسمع في حاجة. ماذا بين الحاجات هذه المسؤولين على الجامع يعطوا مجال للناس باش اللي بيتنفلوا اللي بيقرا القران والناس والله اعلم ما نقولش اثم الشخص اللي عمل يعني الكاسات في السمعه ما احنا عندنا فتوى بعدم يعني جعل القران في المآذن وقديمه الفتوى زاد باهي بالنسبه للاخ اللي يحكي الشريف على التسبيح والاهداء احنا قراءه القران وفيها خلاف بين العلماء فما بالك بالتسبيح احنا نعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاي يسال هاك الشخص اللي قال امي ولا باباي مات شنو هو ندير له باش اللحقه من الاجر قال له ادعي له وصدق عليه يعني واستغفر له ويعني اصحابه واهله وماليه زورهم ما فيها بس اللي كان هو يدور قداهم ويمشي له ولهذا انتهى التسبيح املك نفسك الساعه قبل يعني انت سبح لله ومنها اهدي
1: اعمل دعاء
0: واقرب ناس تهدي لهم هم والديك والرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها بس نهدي حتى للرسول باش يكون هو يوم القيامه شفيعنا واذا كان الزيت وعندك خير ياسر والله اعلم تولي الواحد يهدي لغيره من الأقارب والناس الصالحين ربما باش يكونوا
1: وعادة هم للناس المتوفين شيخ مش للأحياء
0: الأحياء هو تو
1: يقوم بروحه يقوم بروحه
0: بالنسبة للأخت اللي سالت على الجنية هذا كله تجيل وهذا كله من الكفر ويدخل فيه السحر وتحدثنا فيه الأسبوع الماضي أن السحر راهو مذكور في الموبقات السبعة في الدرجة الثالثة بعد الكفر بالله وعقوق الوالدين والسحر وهذا كله من السحر واللي صدق ويمشي له يولي زي هو آثم ولا يقبل منه لا عدل ولا صرف ولا تقبل الصلاة مدة 40 يوم والله أعلم ولهذا المجموعة هذه ما نقولكمش حاربوهم بالكلام المؤذي إنما على الأقل شنوا عليهم حملة وبينوا للناس هل يجوهم ويرتادوا عليهم لهذا شيء مش موجود وهذا شيء راه يعني يخرج من الملة لأن هل يقول لك أنا نلود وندير ونعمل وكذا كما يقول عرفات اللي يعمل يقول لك أنا ندويك راه الناس الصنف هذا يعمل حتى الشر يكتب للحسد ويكتب للتفريق بين الأزواج ويكتب للشخص باش ما تجارته ما تنجحش ولهذا تجنبوهم أكثر ما يمكن وحاولوا بجميع الطرق أنكم تحاربوهم هالناس هذا عندنا واحد حاجة واحدة الرقية الشرعية معروفة شفها الآيات القرآنية معروفين الأدعية المعروفين وديما الشخص اللي يرقي أول شيء يعرف أن النافع والضار هو الله
1: الله سبحانه
0: وانت كيف كيف اللي جاية طالب الرقية زي ده كيف كيف تعرفي أن الشفاء بيجي على هالشخص اللي قرأ الرقية باش يجيب لك ربي الشفاء وانت اختي المسلمه تستطيعين ان ترقي نفسك من الامراض ومن الحسد ومن السحر ومن كل شيء والله اعلم
1: وهو كذلك شيخ الناس هذوما راهم كلهم كذابين افاقين يعني بنسبه 100% اللي يقول الا عندي جنيه وعنده الى اخره الا وهي موجوده راهي وان
0: هو اللي
1: من رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فما لكن هذوما راه ما يقدروا حتى شيء الا باذن الله شيء اللي كنا نحكوا به فيه في المقدمه حاجه ما شاءش فيها ربي سبحانه وتعالى والله لا يقدروا الناس هذوما يعملوا هيك وكلهم تجار وكلهم ناس معناها غايتهم الاوليه هي المال
0: يقول واحد هو ملي يقول لك ايش اسم امك هم يجوا اول ما يقول امك ايش اسمها اعرف اراه هذا من الدجالين وناس جاي بيسلم لك اموالك وما عنده حتى حاجه من الصلاح
1: ابعدوا عليه يعني
0: بالنسبة للمواطن والله يتحز في النفس هالقطيعة اللي ولده يعني مقاطعة ورغم لي كان سبب في وجوده هذا من العقوق الابن
1: مجلس القومية الإدارة راه يقروا فيها الناس
0: نخبة
1: كوادر كلهم تاع الإدارة التونسية
0: ولهذا أكبر خطر عرفات الأبناء اللي وقت اللي يتخاصم البابا والأم يجوا مع طرف من الأطراف اللي ما يقدوش يصلحوا عمرهم ما يجوا مع طرف ضد طرف وهذه أخطر حاجة بينها أن البناء والأبناء ذكور وإناث يلزمهم يقعدوا في الوسط.
1: نعم.
0: لما قدوش يصلحوا.
1: نعم.
0: لا تشرط عليا أم باش ما يمشيش الباباه. نعم. ولا يشرط عليه باباه باش ما يمشيش الأم.
1: نعم.
0: ولهذا لعل هالسلوك يجي في وقت من الأوقات.
1: نعم.
0: يولوا عيلة واحدة. ونعرف أنا عديد العيال نعرفهم يعني حتى ثم حتى أقرب الأقرب إلي.
1: نعم.
0: وفاء المكتوب.
1: نعم.
0: وشو على أرواحهم خذها مرة أخرى ولت العلاقة بين نسوين الزوج واحدة مطلقة واحدة زوجته تو علاقة يعني أحسن ما يكون.
1: نعم.
0: ألاش
1: موجود.
0: ألاش القطيعة ومن المفروض الأخ هذا ولده كما قال كبدة يحسه يشوف الأصحابة يشوف المحيط متاعه خلي يوعوه ويبينوا له خطورة العقوق. هو خايف على ولده أن ربي بشي هالشيء اللي يدير فيه كله بيمشي هباء منثورة من من جراء مقاطعة البابا ميجيش هذا
1: وبرنا دار لعمره وألف عمره
0: شيء
1: إذا كان ترجع الأمور هي نفسها
0: لا
1: هذا مجيش. هذا لا شيء هذا هذا هذا
0: عقوق من الكبائر أخ عرفات.
1: نعم.
0: من الكبائر إخواني المستمعين ولهذا ننصح الأخ باش يشوف لبعض أصحابه وبعض أقاربه.
1: نعم.
0: ينصحوه على الأقل وأنت.
1: نعم.
0: بادر ما يسالش خلي يطردك خلي يطردوك أعمل له أنت لقاء خارج الدار المرة الأولى أقول له أنا ولدي استحشتك ونبغي نشبحك وأعمل له لقاء في البلاد اللي هو فيها في قهوة ولا في مطعم ولا في حاجة. على الأقل شوفه واشبح تصرفاته وأكيد عند أشخاص ربما ينكلوا فيه عليك وفي هالوضعية هذه مبادر حتى أنت ما يسالش مع كونه شوف لأصحابه وأهله وماليه اللي نجموا يأثروا عليه باش ما يقطعكش والله أعلم.
1: نعم شكرا شيخ والله الشخص هذا معناه تو الابن هذا مش عارف
0: إيه انا
1: كيفاش معناه كيفاش
0: تو هذا يقول انا مسلم وهو وبرا صلى وانسان وبرا دار عمر البابا
1: قطع الرحم لا يدخل الجنه
0: لا يدخل
1: عاق والديه
0: اي حق
1: فيش تحكي انت وفي شو اللي تعمل في حياتك واللي تجري عليه وتخدم في خدمه راقيه وتكون في عائله
0: مستوى شكون يعرف عليه
1: وانت معناها
0: الكيس المثقوب
1: الكيس المسكوت
0: مسكوت يدير منا في الخير ومن غادي
1: راهو واولادك باش يعملوا
0: لك نفس الشيء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسان.
1: نعم.
0: شوف مرتبه الاحسان للوالدين وين حطها الواحد
1: ولا معنى عليه كشيخ.
0: أه؟
1: ولا معنى عليه ما.
0: ايه ايه صحيح
1: هو تو قال له ما هو نجم نتخاصم قال له اش تتخاصم
0: ولا معنى عليه
1: نعم
0: مش يتخاصم يجادل
1: الجدال
0: جدال باش يعني تدوي مع باباك وتناقشه وتعانده قال الامام الشافعي ولا معنى عليه
1: بلهجتنا هنا حتى ما تجادلش
0: حتى سبت لان باباك
1: وامك وامك
0: ولا تقول لهم اف ما ثماش ما اقل من كلمه اف.
1: نعم.
0: ربي يصلح الحال وحاول ما وانت ما تسلمش فيه وراه وجري دوام كما قلت لك شوف لاصحابه شوف له اكثرش من هيك برا للرئيس الاداره نتاعه احكي له وحاول باش ياثر عليه ويرد خاطر انت واجعك قلبك خايف يخش النار انت عارف ملوع خايف ولدك يعني يعاقب ربي واذا كان ما يرجعش راه باش يعاقب ربي ويشوف اخ عرفات عقوبته في الدنيا قبل الاخر ان شاء الله لا عاد
1: ان شاء الله لا ربي ان شاء الله يهديها الرجل هذا ويرجع وتتسوى الامور وادعي له زاد شيخ يدعي لولدك راهو من الدعوات المستجابه انه الاب يدعو
0: لي ونوضع قبل الليل خاصه في وقت استجابه الدعوه وادعوا له باش ربي يهدي ما تدعيش عليه ادعي له باش يصلح الحال وباش يرد لك رد جميل
1: ان شاء الله تلقاه يدق عليك الصباح تستجاب ان شاء الله دعوتك ويجيك ويقول لك يا بابا راني غلطت وشيطان وسامحنا والى اخره صايره وتصير ومازال باهي مكالمة أخرى كان موجودة ألو السلام عليكم
6: أهلا
1: مرحبا
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل
6: الشيخ عمر
0: أهلا سي عمر مرحبا بك
1: أهلا سي عمر
6: السلام عليكم عندي سؤال واحد
1: أي
6: في صلاة الجمعة في وقت الخطبة مش انقطاع على مضخم الصوت على الإمام
1: أي
6: واحد يمشي واحد من المصلين يصلح
1: اي
6: ينوض من المكان متاعه يمشي لغادي وين المكان متاعه جائزة ولا مش جائزة ولا لا.
0: انتم في ال... اذا كان قطع الصوت ماش ناس خرين ممكن ما يسمعوش.
6: هاقل من تالي منهم وخارج ال...
1: خارج المسجد البرة
0: باهي ان شاء الله نجاوبك.
6: هذا في الخطبة بركة.
0: باهي
1: باهي شكرا سي عمر يعطيك الصحة. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
7: السلام خويا عرفات.
1: مرحبا.
7: انا سيدي الشيخ سيدي وبارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا.
7: قال لكم الشرف شكر مقداي على المقدمة تعبتكم اليوم على التوبة عجبتني سي عرفات سيدي الشيخ.
0: ربي يستر احنا في خدمتكم
7: ما شاء الله عليكم الزوز. والله موضوع سمح ياسر.
1: شكرا بارك الله فيك.
7: السؤال هو تافه شوية وبسيط سيدي الشيخ.
0: شوف
7: التشاهد المرة واحد صبح في السبابة يدي حرك فيها واحد يمدها قدام واحد يحرك فيها من اليسار واحد يدور فيها الدور زيرو هيك في الهراك في الحركة هي.
0: حركة السبابة في التشاهد إن شاء الله.
7: جاوبوك
0: إن شاء الله.
1: ماهي واضح. شكرا. نجاوبوا شيخ.
0: بالنسبة للأخ عمر هو من المفروض من المفروض ما يقومش الواحد ما يتحركش. هو قال لك فأنا نمثل حصافة قد لغى.
1: نعم.
0: الإمام يجتهد يرفع في صوته على كل حال. وإذا كان يعني ثم مناطق ربما جامع في أكثر من منطقة باش يسمعوا يولوا واحد مجمع يتبرع يقعد مسمع في الصلاة باش ما تفوتاش الحركات يعني يقعد مسمع في الوسط بين المجموعة القاعة الرئيسية وقاعة أخرى. أما من المفروض ما يقعدش يصلح وبيشتت المصلين وبيشتت الإمام والخطبة كل تولي معاش. لا ما ثماش موجب ثماش موجب. لازم الإمام يتصرف حاجتين يرفع في صوته ويقصر في الخطبة ويحرص باش وقت اللي يصلي المصلين يعني يكون تناغم بين الإمام والمجموعات في الركوع وفي السجود أثناء دخول الصلاة. بالنسبة لتحريك السبابة في التشهد فبرشة أقوال. هي التحريك أولا ما هوش من مبطلات الصلاة ولا من مستحبات الصلاة. موجود يعني تحريك الأصبع موجود فيه عدة صيغ. ثم لي يمد طول ثم لي حركة الفوق ولوتا ثم لي حركة على اليمين وعلى اليسار. أما ماذا بينا اللي يستعمل طريقة من الطرق يرجع يحوم عليها. احنا عندنا على المذهب المالكي أني نعقد إصبعي ثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى. ثم الإبهام نحط حدا صبعي الكبير ونحرك يعني شرقا وغربا لا أحرك أعلى وأسفل.
1: مش أعلى
0: لا هيك
1: إيدي على جنب معي.
0: وهذه يعني صيغة من السياغ. ومن لم يحرك أصلا فيعني صلاة صحيحة ولا تحريك وكلفية ليست لها علاقة بصحة الصلاة. ولهذا اللي يتصرف سلوك عرفات احنا نحبوه علاش يدير هيك هو يقنع نفسه. علاش انت ما تحركش تهز سبعك كلا قلت اشهد ان لا اله الا الله ولا علاش تعمل هيك. نحبوك انت تقتنع علاش تعمل في الصيغة هذه باش تولي مطمئن وما تكونش حتى تتبع غيرك. والله اعلم.
1: يقول عند الملكية من تحريك السبابة مندوب ومستحب ليس واجبا ولا فرضا بل هو سنة يثاب فاعلها
0: ولا يعاقب تاركها
1: ولا تبطل الصلاة.
0: لا
1: أيضا
0: تبطل بتركها. هي برشة حاجات يقول لك يجب. احنا من نحبوك لا قلت يجب معناها لما درتهاش فرض. لا من باب الاستحباب نرجعوا لها الحاجات هذه. راهو هكا الكتيب يسموه المرشد المعين على الضروره من علوم الدين نتاع متن ابن عاشر هكا الكتيب الصغيرون. حتى الرخص رخيص يعني 700
1: فرنك.
0: اي 700 فرنك. وكل شعر نتاع عبد الواحد ابن عاشر فيه كل شيء موجود فيه. وحتى اخ كتاب اخر يقول له التفسير اسهل المسالك. انا ديما في المحفظه نتاعي
1: يعني نوريه له في الكاميرا شيخ
0: من كتاب اسهل المسالك كل
1: شيء شهر ولا
0: يعني فيه ترجع له فيه كل شيء والناس كل تقرا بس هالميكو
1: فيه كل شيء. والا ها هو الشيخ جوجل
0: على الاقل في الحاجات البسيطه
1: هما ثبتوا راه فما حاجات راه ساعات يجيب لكم حاجات من عند الشيعة وعن ديما اكتب المذهب شنو
0: يقول المذهب المالكي تو يعطيك ماذا يقول
1: ها انت مثلا قدامنا والله اللي كنت تقول فيه بالضبط هيئه الاصابع يقبض المصلي اصابع يده اليمنى الخصر والبنصر والوسطى تحت الابهام ويمد الابهام اتجاه الحركه يكون التحريك افقيا يعني يمينا وشمالا باعتدال نهي لا تكون الحركه فوق وتحت صعودا ونزولا كما كنت تقول معناها
0: الشيء اللي نحب انا نوصله لاخواني المستمعين والمستمعات كونه هو يقتنع لماذا يفعله ذلك كان يحلق هكا يحلق هكا ويعمل هكا ثم هكا كان ساكت ومنها يزكن سبعة كان عمل هكا نحب انا الشخص يقتنع في نفسه هي اخ عرفات والله يا مس يعني وضعيه عجبتني ياسر انا ياسر احنا ماذا بينا معاش نصلوا كيف ما تعلمنا لما كنا صغار دوت الصبي اللي كان يصلي نعلموا فيه نتجاوزوا له على برشا حاجات في عدم الخشوع في التلفت هالسلوكات برشا ناس كبرت معاهم
1: قعدت عادة ولا
0: معاش تخرج معاه تو انسان اصبح مكلف لابد أن يقتدي أقرب ما يكون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة باش تكون صلاة كاملة ومتكاملة اللي من بينهم حتى شاهد اللي حرك به أخ عرفات بربي ثم زوز أسأل انسيناهم الأخ زيد اسأل على تحية المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر أخواني هذه روحنا على المذهب مكروه ثم حاجة أخرى المرأة اللي كان لها سبب في جتها برشة تبرعات وجابت لها من هالتبرعات هدية ماذا بين هالهدية أولا ما يكسر لهاش خاطرة مخاطرها ولكن حتى هو ما يستعملهاش هو الأفضل أن يصدقها على ناس محتاجين وفقراء يكونوا أسهل هيك هي من المفروض ما تجيب لهاش خاطر بتحرجه في الوضعيه هذه وهالهديه اللي يعني يقبلها منها ويمشي يصدقها على ناس ربما محتاجين كيما هالمراه اللي هو كان سبب هو على كل
1: هو المال مش ماله هو كان واسطه وما شرطش عليها باش تجيب
0: باش تجيب ماذا بينا يعني هنا هي خلات يشك يعني نقبلها لا انت صدقها على غيرك وان شاء الله ربي يتقبل عليها هي وعليك انت ان شاء الله
1: نعم باهي مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
8: ألو السلام عليكم
1: مازالونا أربع دقائق أو ثلاثة أتفضل مرحبا
8: بالله يا سي شيخ أنا مبكر سألتك سؤالين أنا باب الإبن اللي مقطع سألتك السؤال الأول فيما يخص الصلوات في البقاع المقدسة
0: صحيح نجاوبك عليها صحيح
8: هل هي تجزي عن الصلوات
0: لا ما تجزي سخ لا هيك الأجر هو اللي نال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة من الأجر لكنها لا تجزي عن الصلاة الفائتة اللي أنا حريص أن كل إنسان عليه فوائت يزم يقضيهم يا إخواني مدام صحيح ومدام لبس عليه
8: بلاسي الشيخ إضافة للموضوع اللي جاوبتني عليه الأول الابن راهو كبير تو عمره 52 سنة
1: مش ياسر
8: والناس الكل معناها يوروا فيه في الشور الصحيح
1: عارفين الوضعيه عارفين الوضعيه معاك
8: عارفين يعني ويرفض رفضا تاما باش يجي هنا باش يجي كده بابا
0: الله لكن ما يمنعش اخ ما يمنعش ديما ادعي له بالهدايه ولعل في اخر انت عارفك
8: أنا ندعي له بالهداية أنا هو جاني وقت اللي جاني أنا نختم في ما أنا عملت ختمة لهدايته قبل نختمها ب15 صورة جاء هو وقال لي هيا باش تعمل عمر
0: أيوة. لا إن شاء الله ربي يسخر إن شاء الله ديما ما تأيسش منها إن شاء الله
8: إن شاء الله
0: بارك الله
1: بارك الله فيك وكما قلت أنا في البداية ربي ما زال ما أذنش وما تشاءون أنت تحب ولكن واصل ادعي وبحول الله ربي إن شاء الله يستجيب لك دعاك إن شاء الله ورجع لك ابنك وينسيك في كل
0: هالحيرة
1: شكرا لك بارك الله فيك شكرا نواصل مكالمة واحدة ألو السلام عليكم آخر مكالمة جمعة مباركة أختي تفضل بسرعة
9: والله حبيت نسأل السيد الشيخ ربي يطول في عمره.
1: الله
9: يوفقك. يعني السبت اللي فات قام يعني حاجة غريبة شوي. أنا بني شنو قلت روح؟
1: يا رسول الله
0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: صغيرة كبيرة؟
9: عمرها 27 سنة.
1: أيوة.
9: بعد ما قمنا بالعرس وبعد سهرية معنا توف يعني ربي صفحنا أنا وكل شيء.
1: أي.
9: ويعني لا فتاة أصبحنا لقوها مسنا
0: هي زواجها هي
9: لا لا لا لا, لا بنت عم
0: ربي إن شاء الله يغفر لنا ويغفر لها عندها أعصاب تأكل في حرابش تأكل في
9: دواء لا لا ما بها حتى شيء صدقني ما بها حتى شيء
1: شنو سؤالك أنت أمي خطر الوقت ما عادش
9: يعني تسألي يعني بكينا عليها ومشينا وشبحناها والكل وثم ناس قلت لنا حرام عليكم إنهم تمشوالها حبيت نسأل سيدي الشيخ أش يقول للدين
0: الإسلامي ما فيها باسي مشانها تو هي يعني قضاها عند الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بها
1: نعم.
0: ربما ساعة لسعد في لحظة غفلة عرفات المستمعين والمستمعات يفقد عقله الإنسان هذا يعني يفقد العقل متاعه ويتصرف تصرفات يعني تولي غير مكلفة إن شاء الله علمنا عند الله
1: ولكن قتل النفس من حيث بشكل مجرد هيك
0: حرام
1: حرام قتل النفس
0: ربي يغفر لنا ويغفر إن شاء الله وأنتم عليك حد شيء ما هي إلا لحمكم يلزمكم تدفنوه وتتولوه وتستروه وهذا هو الواجب وأفضت إلى خالقها فهو يعني الله أعلم بها والله
1: شكرا وعلا. لك شيخ شكرا لكم مستمعي الأعزاء كالعادة تلقوا إعادة الحصة انطلاقا من الساعة 8 الليل اللي فات وأنه يستمع وأيضا موجود على صفحتنا على الفيسبوك جمعة مباركة مستمعي الأعزاء وإلى اللقاء
10: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
11: موجز الأخبار
12: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين أهلا بكم استكملت أشغال إنجاز وصلة الربط تطاوين بطريق السيارة مدني راس جدير واحد في قسطها الأول بنسبة 100% وتم القبول الوقت لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط الثاني تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات تنطلق بولاية جابس يومي 7 و8 من أكتوبر القادم تظاهرة أيام الاستثمار التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتوفرة بالجهة قتل أكثر من 80 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبر مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 9 سفن في اليوم السابق وبما يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة وفق ما أوردته وكالة رويترز نهاية الموجز ولا ننفو سبور مع نجاة تخليصة
10: انفو سبور اهلا ومرحبا بالجميع حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين أكيد الموعد اليوم العشية في 2:30 الأنظار تتجه إلى ملعب طيب المهيري بصفاقس وكأس الكونفدرالية الإفريقية الترجي جرجيس مع نادي ديامبارز السنغالي بإدارة أككبو الحكم التوغولي إن شاء الله بالتوفيق ونجاح إن شاء الله زينة لأبناء الترجي جرجيس في هذه المهمة الإفريقية غدوة كيف كيف في نفس المسابقة كأس الكونفدرالية في 4 ملعب الحرية بنيجيريا شوتينج ستارز النيجيري مع النادي الريالي الصفاقسي بإدارة الحكم الكاميروني يانيكو دوب وفي كأس الشامبيونز ليغ الإفريقي غدوة السبت أيضا في 7 ملعب حماد العقرب ببيرادس النادي النادي الإفريقي جوليبا المالي الحكم الكونغولي جون بيير نوين. غدوة أيضا تنطلق لقاءات الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, وفي البرنامج زوز لقاءات غدوة النادي البنزرتي والأولمبي البيجي وليد المنصري في التحكيم, حمزة جعيد في لقاء تقدم سقية الدير مع نادي حمام الأنف, ونهار الأحد ترجي الذي تونسي مستقبل مرسى باديس بن صالح في التحكيم, منتصر بالعربي زفر لقاء النجم الساحلي جياسو ونجم المتلاوي أمل حمام سوسة, مباراة زفرها محرز المالكي. أيضا غدوة الموعد سيكون مع لقاءات الجولة الافتتاحية من كرة اليد البطولة النخبة, الجولة الافتتاحية كما كانت كل اللقاءات تتلعب في الخمسة متاع العشية. الليلة بالملاعب الأوروبية الليغا الإسبانية الجولة الرابعة, ريال بيتيس في الثمانية تستضيف ريال مدريد, في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثالثة تاون في الثمانية يستضيف ليفربول, وفي البطولة الفرنسية الجولة الثالثة أيضا في الستة ليون مع أكسير, والبي جي في الثمانية ودرج مع موناكو. هذه أخبارنا الرياضية, أجمل تحياتي نجاة خليصة, تحيات صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية, نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله, إلى اللقاء.
13: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة, الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك, وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الصحراء، أروح الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية الموجز من إذاعة تطاوين، ومعكم فرح شندول. ارتفعت حصيلة حادثة التسمم الغذائي التي حصلت أمس في مدينة تطاوين إلى 30 حالة، منهم 10 حالات يتم إيواؤهم حاليا في المستشفى الجهوي بتطاوين، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة وفقا لما صرح السيد إبراهيم غرغار مدير إدارة الصحة الوقائية بتطاوين لقسم الأخبار.
3: التسمم الغذائي اللي صار في جهة تطاوين وبالتواصل مع الجهات الطبية بالمستشفى الجهوي بتطاوين، عدد الحالات تبلغ حاليا 30 حالة، 10 حالات معناها توف أدمية في الوقيتات في جنة تطاوين، حالاتهم معناها الحالة الصحية طيبة ويتناسوا للشفاء، فما شكون خذا التريتمون في القسم الاستعجالي وغادر، وفما 10 حالات مازالت في المستشفى الجهوي بتطاوين وحالات تتمثل للشفاء ان شاء الله، ما فماش معناها مرضى معناها اللي حالتهم مقلقه. لا توكسيكاسيون هذا صارت معناها سويت بعد تناول اكله في احد المطاعم الشعبيه في جهه تطاوين. فريق الهيئه الوطنيه للسلام الصحي المنتجات الغذائيه قام بعمليه التقصي، عمليات التقصي مع اخذ تحاليل للمواد الغذائيه في المحل هذا، ان شاء الله معنا انتظار التحاليل اللي باش تخرج باش نحدد المسؤوليات بصفه معناها بصفه لها قريبه جدا ان شاء الله.
2: ونشير الى انه في اطار اجراء اولي تم غلق هذا المحل المعد لبيع المواد الغذائيه او الاكله الجاهزه في تطاوين كاجراء اولي. استكملت أشغال إنجاز وصلة الربط تطاوين بالطريق سيارة مدينة راس جدير في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم قبول الوقت لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط الثانية. توقعت دراسة حول التقييم الاقتصادي وفاق السياحة غير التقليدية في تونس أحدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 3 مليارات دينار من العائدات، وتساهم في إحداث حوالي 21 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. في العالم استشهد اليوم فلسطيني في مصيبة ثلاثة آخرون، حيث ينفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. نمر إلى فترة البلاغات.
4: بلاغات.
2: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين حلفائها الكرام أنه نظرا لحدوث عطب على قناة الجلب في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس وتواصل أشغال تعهدها إلى حد الآن، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا منقطعا في المناطق العليا من معتمديتي مدينة الشمالية ومدنين الجنوبية. ومن المنتظر وفقا لبلاغ لإقليم الشركة في مدنين إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية إثر استكمال الأشغال وعودة النسق العادي للإنتاج. انتهى هذا العرض الإخباري، قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. موعدكم القادم على الأخبار سيكون بإذن الله بعد زهاء الساعة مع نشرة أخبار الظهر. إلى اللقاء، مع أجمل تحياتي فرح شندول.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد، مركز معنا برش. شد ذوما كعبتين، ما تلفتش وراك.
1: صحربش هكا هو شبيش يعملولي؟
2: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صحابك بتاع الليسين دبرنا بيع بيه وطانا فرح بيه. هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا البروميير بخي.
5: هاي الولاد البروميير بي
6: هاي يا ولاد هاي ابوك وراجل
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
1: ايش في زطلة؟
3: زطلة؟
1: ايش فيه؟
3: مهبول؟ تحب بسينة؟
6: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
3: مسيه مين؟
6: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزات لك
1: ما قلتش مسيه ولا لاني أنا
6: كلم فيه
1: مسيه ولا لاني أنا
6: أكيد
1: مسيه ما علي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: فتسيه يا مالك يا

0: C'est bien, monsieur.
1: Si on pouvait, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: متابعات

مرحبا بحضراتكم في متابعات اليوم الجمعة 4 من شهر سبتمبر 2026. مستمعينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بحضراتكم في هذه الإطلالة الأسبوعية المواكبتية في مجلة الضحى. متابعات قلت اليوم الجمعة هو 4 سبتمبر وهو الأسبوع 35 ومع 246 يوم اليوم تعدوا في 2026 ما يوافق هجريا ب 22 من شهر ربيع الأول لسنة 1448 للهجرة. جمعة مباركة لكم جميعا. شكرا لكم على اختياركم موجاتنا طريق الأمان وطريق السلامة لكم جميعا. هو حسابيا ودعنا فصل الصيف واستقبلنا الخريف، ولكن عمليا ما زالت الحرارة، ما زالت معناها التقلبات الطقس دي غير مفهومة وغير واضحة بالكل. على كل شيء ربما اللي فرح أن التقلبات المناخية دي ترشح بلادنا لتساقطات مطرية إن شاء الله في الأيامات والأسابيع القادمة. اليوم في متابعات برشا مواكبات، نمشوا إطلالة إلى مجموعة من المدن في الجنوب الشرقي، نحاول نرصد نواكب ونكونوا قراب برشا من موقع الأحداث، ونحطكم في صورة الأحداث اللي تقع في الجنوب الشرقي على وجه الخصوص. مرة أخرى شكرا للجميع على حسن المتابعة وتفضلكم بالبقاء معنا على موجاتنا، مع تحيات أجمل تحيات مفتاح خبير في هندسة المباشر عادل الجميل، في قاعة الهاتف فرح في تأمين المواعيد الإخبارية، وأنا شكري معكم في الإعداد والتقديم. ونبدأ بالموسيقى التونسية.

وقتنا 11:15 تقريبا هنا على موجتنا في إذاعة تطاوين. الوصل مع حضراتكم في متابعات اليوم الجمعة. يعني بعد قليل بشكون وجدنا إلى جهة الرقوبة الأشرقية من معتمدية سيدي مخلوف ومش تبع الدورة الرابعة للمهرجان الثقافي بالجهة. في يوم المهرجان كان انطلق أمس، اليوم المهرجان في يومه الثاني مع صديقنا مدير المهرجان سيموندي بشكون معنا بعد شوية. نحو أكثر تفاصيل ربما على توقيت المهرجان، على الأهداف التنموية وبيداغوجيا المهرجان بصفة عامة. أيضا بشكون إطلالة إلى جرجيس وانتبع أشغال مؤتمر دولي، المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية عفى الله الجميع اللي صارت لنا الأمعاء الغليظة. برشا أطباء وجراحي واختصاص جاءوا من العالم كامل تقريبا تلموا أمس اليوم في جرجيس لبحث آخر تطورات الجراحة في المجال سرطان الأمعاء الغليظة بصفة عامة. وباش نوجه بعد باش تكون إلى جهة مطماطة مع زميلنا عبد السلام باش نتابعوا عمل تطوعي لترسيم مجموعة من التلامذة اللي يسكنوا في جهات بعيدة برشا، بعيدة ما عندهم مشاكل البيبليات وما ثمش ربما انترنت تغطية ناقصة وربما حتى ما نجموش يرسموا. فمجموعة من المربين، مجموعة من كشباب طوعوا خرجوا مشاو للجهات هذيا، عملوا لقاء مباشر مع التلامذة مع أولياهم وهزوا معهم الحواسيب والماتريال الكل ورسموا التلامذات في الجهات هذيا بوادر البادرة كما هكا. الحقيقة شيء يعمل 66 كيف مش بعد برشا على مطمتة بشهر من عام وتنجيز الوذرة باش نتابعوا ربط مجموعة من الأحياء بالشبكة المائية مع صديقنا ماهر صغير بعد قليل. ونختم بتجربة نموذجية حلوة برشا برشا برشا في الوقت الحقيقة في حمض السوق جربة معلمية باش نحكوا على مشروع فسقيتنا وإعداد خارطة مائية للمنشآت المائية بالجزيرة تسقية ولا ماجن غيرة تجربة. طبعا شوية ناخذوا برشا تفاصيل معهم مع في الساعة الثانية مع علمية بن غالية وضيفتها. هذا تقريبا أبرز ما شنو عندنا اليوم في متابعات.

من جديد نواصل مع حضراتكم في متابعات وابقوا في الاجواء التونسيه هذه. والوجهه الان تكون الى منطقه صغيره في معتمديه سيدي مخلوف، صغيره في المساحه، نقصد معناها نحكي منطقه الرقوبه الشرقيه اللي تحتفل بدوره جديده، هي الدوره الرابعه للمهرجان الثقافي بالرقوبه الشرقيه، محطه ثقافيه سنويه معناها، وفرصه للتنميه، فرصه ل هكا شويه يدونا بدور شويه في منطقه، في المنطقه بصفه عامه، منطقه الرقوبه منطقه فلاحيه، منطقه فيها برشا حركيه تنمويه.

0: ليك خويا شكري. نعيش ليمات هذه 3 أيام على وقع الثقافية. مونسي شكري
1: معاك سي منجي معاك.
0: عايشك عايش. نعيش على وقع مهرجان الثقافي بالرقوبة في دورة الرابعة. المهرجان الثقافي هذه هو نعرفوا عنه ثقافة رافد من روافد التنمية المنطقة. وهو عرس صراحة تعيش المنطقة طيلة 3 أيام. عشنا يوم أمس افتتاح المهرجان الثقافي بترشيد القرية في حدود 4 مساء. ترشيد القرية، ترشيد العطفان، ثم عشنا أيضا على افتتاح معرض الصناعات التقليدية مجمع النجاح اللي هو شريك معنا.
1: نعم.
0: مجمع نسائي 185 مخرطة حرفيات وتقريبا عروض لها عندهم برشة صناعات تقليدية تم عرضها على هامش المهرجان. والسهرة الحدث كانت البارح مع الأستاذة الفنانة اللي عملت سنين الحق معناها سكسي كبير وهي الفنانة زينة
1: سعد. صحيح. نعم.
0: الفنانة زينة سعد عشت معنا البارح سهرة متميزة بحضور جماهيري غفير فعل معها الجمهور نساء ورجال وخاصة العنصر النسائي. كانت سهرة متميزة الحقيقة.
1: جيد. طيب غدوة الاختتام سليمونش
0: اليوم قبل غدوة اليوم انتاج الجمعية اللي هو المهرجان تحت جمعية العادية للفروسية وأحياء التراث. اليوم نعيش في الحدث انتاج المهرجان. عندنا أعداد، عندنا 3 أعداد يمثلوا اليوم في اليوم الثاني. عقد النجع بسيدي مخلوف، وعقد المغيرات، وعقد الإخوة اللي هم تابعين الجمعية جمعية العاديات. وعندنا أيضا شعراء متميزين على مستوى المنطقة، هنا الفتحي جوادي، بنت الخضراوي، وابنة المنطقة سعاد اليوسفي، وشاعر آخر باش نكتشفوه اليوم إن شاء الله. العيادي القلاعي اللي هو عنده صوت متميز إن شاء الله. مع المداوري البشير غرس الله إن شاء الله باش نعيش اليوم حفل تراثي تقليدي بدوي على مستوى الفروسية وغيرها.
1: مشهد هرجوي جميل جدا سيمون
0: إن شاء الله بإذن الله. المشهد غدوة يختتم اختتام المهرجان على ملحمة وطنية. نقول ملحمة وطنية ويقول الممثل المتألق صالح جديد.
1: نعم.
0: ملحمة عروش. يمثل فيها بطل ملحمي أو بطل حول معناها شخصية محمد صالح النفاتي، شخصية تاريخية في عهد الاستعمار، بس تجسد المسرحية بشكل ملحمي هنا في رفح على مستوى الضفحة هني في الرقوب الشرقية. عرف ملحمي نختتم به الدورة الرابعة إن شاء الله.
1: هذه تقريبا ابرز فقرات المهرجان، فقرات محلية كلها مزيانة، كلها فقرات جماهيرية، في فرجة، في مشاركة، في تفاعل مع الجمهور، سواء في حفل البارح مع زينة سعد، سواء اليوم العشية في المشهد بتاع الفروسية، ولا غدوة في الاختتام مع الفنان الكبير ابن المنطقة ابن الجهة الجنوب الشرقي صلاح الجدي. سيمونجي الدورة دي دورة المهرجان طبعا معناها باش غدوة ختام، ويتم من توا تقييم الدورة والاعداد دورة قادمة إن شاء الله.
0: أكيد أكيد. نعم. إن شاء الله إحنا نعيش الدورة الرابعة. وبعد الدورة هذه إن شاء الله باش نقيمه إن شاء الله بإذن الله. في دورة جاية ربما ديما ننحو ونحاول أن ديما نسجلوا جديد معناه في كل دورة إن شاء الله. وخاصة مميزات الدورة هذه أخو شكري هي أنها تكون حركية، تخلق حركية في المنطقة، حركية كبيرة.
1: نعم.
0: خاصة إحنا على بعد أمتار من محول فرق السيارة.
1: نعم.
0: ويتعدوا سيارات اللي داخل المحول واللي خارج المحول. يحقق حقيقة مشهد جميل، كما ناس تجي من بعيد، والبارح مثلا اكتشفنا أو جينا ناس من بعيد واكتشفت المهرجان وقعدت. نعم. تسهر معنا.
1: الحقيقة هو المحول بداك كان ثمرة نضالات كبيرة من أبناء المنطقة من باش نجمنا يعملوا المحول الطريق للسيارة، ونعرف المهرجانات هذه دور كبير سيمونجي في تنمية الحركة، الحراك الثقافي والمشهد التنموي بصفة عامة في جهة الرقوبة. إن برشا ناس ما تعرفش الرقوبة منطقة فلاحية وفيها برشا مجامع حرفية مهنية نسائية وغيرها سيمونجي.
0: ما يميز ربما الرقوبة الشرقية هي المجامع كما كنت تحكي.
1: صحيح.
0: والشركات الأهلية المنتصبة.
1: نعم.
0: في المنطقة شركات الفلاحية.
1: نعم.
0: وأيضا شركة أهلية العمل للنسيج اللي هي أيضا شركة معانا في المهرجان. أمس تم عرض إنتاج الشركة هذه، والحقيقة كما كنت نحكي لك تخلق ديناميكية وحركة.

0: الثقافية في المنطقة، وكما كنا نحكي هي رافض ملاوة في التنمية كل حركة ثقافية وكل عمل ثقافي.
1: السيد المنجي سعود مدير المهرجان الثقافي بالرقوبة الشرقية، شكرا لك على المشاركة معنا.
0: شكرا جزيلا اخويا شكري، واكيد مواكبه متميزه لكم، وهذا مش غريب على روس على ان تكون كل حركه ثقافيه في المناطق.
1: شكرا لك بالتوفيق. شكرا صحيح. بالتوفيق لكل الاخوه في المهرجان، وكل تحيه لكل المستمعين في الرقوبه وفي سيدي مخلوف وفي كل ارجاء الجنوب الشرقي وين ما يوصلكم صوت اذاعه تطاوين. نبقوا في الاجواء المدنيه الجنوبيه الشرقيه مع صوت رؤوف ماهر، كلمات الشعر كبير بالجسم. تفضل بالجسم عبول مع تحية.
2: حكيتنا اليوم باش تمس الناس الكل، للأم للباب للخول الصغير اللي يتبيع الحصير، الحكاية باش تولي

0: نواصل مع حضراتكم في تصفح هذه المجلة الإذاعية المباشرة عبر الأثير عبر أثير إذاعة تطاوين، متابعة اليوم الجمعة 4 من شهر سبتمبر. بعد ما خلينا فكرة شوية على مهرجان الرقوبة، مهرجان الثقافي للرقوبة مع صديقنا سيد المنجي سعود مدير المهرجان، بعد قليل الوجهة اللي بشكون إلى مطمطة القديمة مع صديقنا وزميلنا عبد السلام أبدودة بعلاقة بالعودة المدرسية. نعرف طوى ربما قبل العودة المدرسية بدأت منذ أيام بدأت عملية تسجيل أو السكري ترسيم تلامذة والطلبة، خلينا في مستوى ربما الطلبة أمورهم أوضح شوية باعتبار ربما في عمر معين ينجموا سلكوا أمورهم واضحة، أما بالنسبة للصغيرات فيها برشا مشاكل سواء مشاكل تقنية أو كما يسموهما بالكمبرومو. بعض الأحيان برشا شفنا صفوف رغم تنجم العملية تم من دارك الحقيقة، تم من التليفون الشخصي تنجم ترسم صغيراتك، لكن يبقى كالتوصيل بعتلي ربما هكا علاش برشا عائلات يضطروا باش يمشي يتنقلوا للبيبلونيت المحلات نتاع الانترنت باش نجموا ويسجلوا صغيراتهم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى برشا صغار تلامذة في جهات بعيدة في جهات نائية برشا اللي عندهم لا بيبلينات ولا عندهم حتى شيء معناه، ويضطروا أولياءهم ساعات إلى أنهم يتنقلوا وسط البلاد وفيها برشا تعب وشارج ومصاريف. بادرة حملة عمل سموه كما نحبوا، أما حاجة مسيرة برشا حاجة بيها برشا في مطمطة، قلت عمل تطوعي والحقيقة ترسيم مجموعة من التلاميذ مع الجهات النائية دي في بدأ مبادرة فيها برشا تربية فيها برشا معناها حس إنساني نبيل جدا مع زميلنا وصديقنا عبد السلام الدودة مباشرة من مطمطة. عبد السلام تحية تربوية وصباح النور ومرحبا بك في متابعات.
1: ولا كاب المثل لك لكل مستمعي إذاعة تطاوين والفريق العامل معك في الصباحية دي، إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعلى أمة محمد كل إن شاء الله.
0: شكرا عليك زميلي عبد السلام، الحقيقة مش من باب شاكر ونفسه ولكن الحقيقة لا أوديها سرا كي نقول زميلنا عبد السلام دودة هو من ضمن المجموعة هذه اللي تنقلت وحاولت تقدم المساعدة للتلامذة هذوما.
1: أكيد هو خدمة الناس وخدمة تلامذتنا حاجة تشرفنا حاجة تفرحنا، خاصة في كنعف معناها معتمديتي مطمطة جديدة ومطمطة قديمة والتضاريس نتاعهم والوضعيات نتاع العائلات. الفكرة انطلقت من زوج أصدقاء ومش غريب عليهم اللي هما السيد الطيب التوجوتي والسيد جيمي النجاري. بعد كبرت المجموعة هذه والتحق بهم الصديق بالقاسم الزمزمي والصديق محمد بحار، أيضا الصديق عبد الرزاق تشيني وأيضا رشيد جمزمي. كانت الفكرة أن باش نتحول للمناطق اللي ما فيهاش مراكز نتاع خدمات إعلامية وباش نقوموا بترسيم التلميذات هذوما على عين المكان باش نجنبوا التنقل نتاع الأولياء، باش نجنبوهم أيضا مصاريف نتاع التنقل ومصاريف نتاع الانتظار وصبان كارتة ويحتمل الكوارت ما يتعدوش البطاقة البريدية المرة الأولى زاد صارت فيها إشكالية. هذا إلى جانب معناها تعرف أن مواطن ينجم يتنقل لك 40 كيلومتر ويجي يخلط البيبلينات يحتمل الضوء يقص ولا الريزو يتيح، معناها تممنا في الحوايج هذه كلها. الحمد لله ربي وفقنا، الانطلاقة كانت بتوجهت من بعد بني زلطن من بعد أيضا بني عيسى ثم منطقة تيتشين وزريبة. شكر خاص لكل الأهالي هذه على حفاوة الاستقبال متاعهم وعلى التعاون. شكر للناس اللي عاونتنا وإن شاء الله البادرة هذه معناها بشتليها برشا مبادرات أخرى. احنا طول انطلقنا إن شاء الله في حملة لجمع الكتب المدرسية. بالمناسبة هذه أي إنسان عندك كتب مدرسية معاش يستحقها ماذا بينا يلتحق ويجيبها لنا باش نعطاها للناس اللي تستحقها، حتى أي معناها كرتاب أدوات مدرسية مرحبا بهم. الناس كل شوي شوي نعاونوا بعضنا ونحاولوا على الأقل ندخلوا الفرحة والبهجة ونعاون الأولياء باش على الأقل تكون بداية سنة دراسية موفقة إن شاء الله بالنجاح وبالخير وبالهنا يا رب.
0: نعم، فقط عبد السلام ربما يحب يتفاعل معاكم ويشارككم في حمل في جمعية في جمع تبرعات هذه، كيفاش يتصل بكم؟
1: احنا عندنا موقع حطينا فيه المكان مثالش نحتفظ به وحطينا فيه أرقام التليفونات الناس قاعدة تتبع فيه ينجموا زاد يتصلوا بالهاتف سواء عن طريق على طريق سيد طيب توجوتي او جيمي النجاري أو العبد لله موجودين على ذمتهم.
0: نعم.
1: ونجم وإحنا حتى زاد نتنقلونهم ونأخذ من عندهم الطب. نجم نعمل عملية تبادل مثلا اللي عند الرابعة نجم نهز من عند الرابعة نعطيه الطب الخامسة هكاك نحضر على قبل نقربه ونقصه حتى من الحمل.
0: نعم مهم جدا الأفكار عنها بسيطة لكنها مهمة برشا تعاون برشا الأولياء سيما اللي عندهم دخلك ضعيف ودخل متوسط. عبد السلام بل نبقوا ديما معاك في إطار العودة المدرسية. عبد السلام
1: أكيد أكيد معتمدية مطمطة جديدة أو مطمطة القديمة أو حتى ولاية قابس شأن المناطق الأخرى معناها صارت جلسات على مستوى المعتمدية وقبلها هي زادة صارت حملة لتسجيل الوليدات في البلدية في بلدية مطمطة جديدة. الناس كلها تجندت للاجتماع اللي صار في المعتمدية حضرت الناس المدخلة الكل الفلاحة تجهيز البلدية العمد مديري المؤسسة التربوية أيضا مسؤول من الإدارة الجهوية يقول المستمع يقول لي علاش الفلاحة وعلاش تجهيز البلدية نقول له التجهيز راهي باش تعاود الممرات اللي قدام المدارس باش تحط البلايك إذا كان مش موجودة وإلا تحاول على الأقل دعمها بلايك أخرى لافتات باش يبين المؤسسة التربوية الفلاحة زادة باش يكون فيها العنصر نتاع البشري زادة باش يعاون في الاستعداد للمؤسسات هذه البلدية زادة ما نحكوش عليها معناها ديما مسخرة سواء بالعوان نتاعها أو تجهيزاتها باش تكون حملات نظافة قدام المؤسسات التربوية المحيط نتاعها. أيضا المديرين استعدوا كل حد حسب الإمكانيات حسب الظروف باش يحاولوا كيما نقولوا احنا يخرجوا للمؤسسة التربوية في أبها كل وتتوفر كل الظروف باش نستقبلوا وليداتنا. ايضا ثم وقع تلافي بعض النقائص ممكن يصاب عمود وهذه نقطه زاد احضر فيها الممثل على شركه نقل ايضا في الاجتماع هذا كما نعرفوا خاصه خصوصيه نتاع معتمديه مطمطه جديده القديمه والتضاريس ونوعيه الحافلات اللي فيها نحاولوا نوفروا على الاقل وسائل نقل تكون تساهم العوده المدرسيه هذه. كما قلت المؤسسه التربويه الداخل زاد حتى هي استعدت ولو ان المعاهد نجم نقولوا استعدادها كان منذ انطلاق الامتحانات الوطنية تقريبا قعدت حاجة خفيفة طبعا ديما حسب الامكانيات حسب الظروف نعرفوا معناها الامكانيات تاع المؤسسة التربوية للأسف زادة ما عندناش جمعيات ولا ناس بيتمولوا ولا يتعاون إن شاء الله بالحد الأدنى نحاولوا على الأقل نخرجوا مؤسساتنا التربوية هذه في أبها وحلة كما قلت باش تستقبل بداياتنا في أحسن الظروف وأحسن الفضاءات تكون متميزة وجميلة وينجم التلميذ يلقى راحته فيها والمربي زاد يلزم يخدم في ظروف مطمئنة.
0: نعم مهم جدا عبد السلام الكلمة دي خاصة جاهزية معناها مؤسساتنا التربوية ديما نحكيه على المدرسة الجاذبة واللي تكون فيها معناها فضاء أنيق ومريح ويخلي ربما الناس كل تخدم في ظروف طيبة مع خلص تمنياتنا للجميع بسنة دراسية موفقة. عبد السلام
1: إن شاء الله إن شاء الله الناس كلها معناها كما بدينا الانطلاق المدرسية دي نشوفوا الفرحة في آخر العام نشوفوا نتائج متميزة ونشوفوا الناس كلها فرحانة على العمل هذايا والظروف تكون زادة مواتية في المؤسسة التربوية الناس كلها تخدم فيها رحية في جو عائلي وليدات الموجودين في المؤسسة راهم ولادنا ولد خويا ولد عمي ولد جاري ولد صاحبي معناها ماذا بيا كيما نحب أنا ولدي يخدم في ظروف مرتاحة ومتميزة نحب زادة زميلي في المؤسسة التربوية يخدم في ظروف متميزة المدير يلقى الإطار لشرافه الإطار اللي يخدم معاه وجو علاقات تكون باهية باش تكون للإضافة وباش نحضر ونوفر الظروف معينة وليداتنا زادة كيف كيف لولياء الناس اللي أمنتنا على هالوليدات هذما زادة احنا نكونوا في المستوى حاولوا نفروا لهم كل الظروف باش نحققوا نتائج باهية نتائج متميزة تفرح بها الجهة ويفرحوا بها الناس كل.
0: شكرا لك زميلي عبد السلام صح على المشاعر هذه المزيانه والتفاؤل والروح التفاؤليه هذه نقول لك شكرا لك على المشاركه ونلتقي ان شاء الله في مناسبه قادمه.

ما زلنا مع حضراتكم في المواكبات ان شاء الله. بعد قليل بعد نشره منتصف النهار للاخبار باش كنا نتلى الى جرجيت باش نتابعوا اشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعيه التونسيه لسرطان الامعاء الغليظه. متابعه باش تكون وعمل ميداني باش تكون مع زميلنا مبعوث الاذاعه والتلفزه التونسيه الى جرجيت خميس بوبتان كنواكب اشغال المؤتمر هذا والحديث مع مجموعه كبيره من الدكاتره والمختصين في المسائل هذه. وباش ناخذ فكره ربما خاطر لي اسماء كبيره جات من كل انحاء العالم كلهم في جرجيس حول مناقشه اخر تقنيات تطور جراحه سرطان الامعاء الغليظه وربي يشفي الجميع. ايضا باش نمشوا نعملوا اتلاله الى ودرف كما قلت باش نتابعوا ربط مجموعه من الاحياء بالشبكه المائيه بالسونياد معناها ونختم بالماء كيف كيف بتجربه نموذجيه حلوه برشا مشروع فسقيتنا هكا في اعداد خط مائيه في جزيره شربه عمل ميداني مع لميا بن غالي. نص نهار بيدرج ما عندناش برشا وقت باش نقدموا هكا حاجه كامله ما فقط باش نعمل شويه موسيقى بصوت السيده فيروز يكفي باش نتوصلنا حتى منتصف النهار نتصور وين موعدنا مع الزملاء في قسم الاخبار نشره الظهيره للانباء. بعد نرجعوا ايضا معكم في الاخبار هذه وجمله اخرى من المتفرقات من هنا وهناك في الجنوب الشرقي. فقط قبل الغناء فقط يعني بعض الملاحظات تلك ملاحظه على الطاير فيما يتعلق بحركه المرور. نعرف خاصه توا مع اقتراب العوده المدرسيه مع الذروة مع برشا حركيه في المدن الصغرى كما تطاوين ما عندناش مثال مروري ما عندناش اضواء الطريق ما عندناش طريق حزاميه علاش ما عندناش حتى حل الا انه نوسعوا بالنا شويه ونتعاملوا برشا على السياقه الرشيده والسلوك الواعي نحترموا المترجم نعطيه الاولويه والناس حتى الاولويه في بعض الاحيان اللي ما لا معناها بشكل نجم ونظن سيوله مروريه ما مقبوله رغم الظروف كل هذه وطريق السلامه نرجوها لكم جميعا.

0: عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثانية بعد ظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن. ارتفاع حرارة التسمم الغذائي بأحد المطاعم الشعبية في مدينة تطاوين إلى 30 حالة. وفي العالم، المحتل الصهيوني يواصل جرائمه في غزة وسط صمت دولي. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. يكون الطقس اليوم صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي، والحرارة في انخفاض طفيف. صبحي بن أحمد عن المعهد الوطني للرصد الجوي يضيف حول أحوال الطقس.
3: بالنسبة لبقية هذا اليوم، هنالك انخفاض في درجات الحرارة. هذا الانخفاض يشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد، حيث تتراوح الحرارة قصوى تقريبا ما بين 31 و 35 درجة قرب السواحل المرتفعات، تبقى أكثر بقليل بمناطق الجنوب والوسط، تتراوح ما بين 35 و40 درجة. 41 نسجلها بأقصى الجنوب الغربي جهة طوزر وتبلي. بالنسبة لبقية المناطق الجنوب، خاصة مناطق الجنوب الشرقي، معنية بظهور بعض الخلايا الرعدية في آخر النهار، ممكن تعطي بعض الأمطار الضعيفة بالنسبة لليوم. وبالنسبة للأيام القادمة إن شاء الله ننتظر انخفاض في درجات الحرارة تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر سبتمبر بإذن الله.
2: ارتفعت حصيلة حادثة التسمم الغذائي التي حصلت أمس بأحد المطاعم الشعبية في مدينة تطاوين إلى 30 حالة، منهم 10 حالات يتم إيواءهم حاليا بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ووصفت حالتهم بالمستقرة. وتأتي حالة التسمم كما صرح بإبراهيم غرغار مدير إدارة الصحة الوقائية بتطاوين.
4: التسمم الغذائي اللي صار في جهة تطاوين، وبالتواصل مع الجهات الطبية بالمستشفى الجهوي بتطاوين، عدد الحالات تبلغ حاليا 30 حالة. 10 حالات معناها تو أدمي في لوبيتال في جنان تطاوين. حالات الحالة الصحية طيبة ويتناسوا الاشتفاء. فما شكون أخذ التريتمون في قسم الاستعجالي وغادر، وفما 10 حالات مازالت في المستشفى الجهوي بتطاوين وحالات تتمثل الشفاء ان شاء الله. ما فماش معناها مرضى معناها اللي حالتها مقلقه. لا توكسيكاسيون هذا صارت بعد تناول اكله في احد المطاعم الشعبيه في جهه تطاوين. فريق الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه قام بعمليه التقصي مع اخذ تحاليل للمواد الغذائيه في المحل هذا. بقى على اثر عمليات التقصي قمنا بالغلق الفوري للمحل المذكور، مع معناها القيام بمحضر بحث في الغرض في انتظار خروج النتائج النهائيه اللي باش تحدد المسؤوليات معناها بالضبط، اسكي معناها المسؤوليات القضائيه ولا حتى الاداريه للمستوج.
2: في ظل تواصل أزمة نقص المياه المعدنية، قامت اليوم جمعية ساعد للعمل التطوعي بتوفير كميات هامة من المياه لفائدة المرضى المقيمين في المستشفى الجامعي بجابس وعدد من العائلات الموهزة بمعتمدية غنوش، إلى جانب كمية أخرى لفائدة جمعية أمل الطفولة بجابس. عضو جمعية ساعد للعمل التطوعي رشيد منصور يتحدث عن هذه المبادرة في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكاشة.
5: بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة ومعتمدية غنوش، قمنا اليوم كجمعة ساعد بتوفير بوالات مي لجمعية أمل الطفولة بقابس. بوالات مي زادة نوفروها للمستشفى الجامعي بقابس، نفرقوهم نوزعوهم على المرضى المقيمين في المستشفى الجهوي. وزادة عندنا زوز بوالات مي بالتنسيق مع الوحدة المحلية الشمعية باش نعطوهم للحالات المعزة واللي عندهم الأمراض مزمنة في معتمدية غنوش.
2: في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000، نظمت صباح اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس بالشراكة مع ديوان تربية الماشية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يوما تحسيسيا لفائدة المربين بمعتمديتي مارث وادخل التجان. وستتواصل هذه الأيام التحسيسية في مختلف المعتمديات بهدف التعريف بالبرنامج ومكوناته وآليات تنفيذها، إلى جانب فتح باب التواصل المباشر مع مختلف المتدخلين في قطاع الأغنام وتسمين الخرفان بما يساهم في إنجاح البرنامج وضمان الاستعداد المبكر للموسم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لحبيب ذياب يقدم أهم التوصيات والامتيازات الخاصة بالمربين في استضافة أمنها زميل محمد علي عكاشة.
1: يهدف هذا البرنامج إلى الضغط على كلفة تربية الماشية، فيها امتيازات للفلاحين الذين سينخرطون في هذا البرنامج، فيها تقريبا قروض على الرأس الواحد وقروض للشركات الأهلية والشركات التعاونية. انحث الفلاح من هذا المنبر على الانخراط في الأيام الإعلامية ويتعرفون عن قرب عن الامتيازات التي سيتمتعون بها، وعندها يقرر الفلاح هل سيشارك في هذا البرنامج. من أهم الامتيازات أن هناك قروض حينية، معنا فايض بسيط وبسيط جدا حسب ديوان تربية الماشية وديوان الأعلاف، أن سيتمتعون بتخفيضات في الأعلاف المركبة والأعلاف الخشنة. نحن كاتحادية الفلاحة والصيد البحري بجالس نهي بمربينا الانخراط في هذا البرنامج حتى يتم الضغط على الكلفة لصالح المواطن.
2: تنتظم الأسبوع القادم تظاهرة أيام الاستثمار بولاية جابس، ويعمل منظمو هذه التظاهرة الاقتصادية على دفع المبادرات الخاصة وبعث مشاريع الاستثمار بجابس والتعريف بالميزات التفاضلية والخصائص الاقتصادية للجهة قصد جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية عديد المداخلات التي سيتم من خلالها التعريف بفرص الاستثمار بولاية جابس وبالحوافز الممنوحة في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم معرض للاستثمار وهياكل المساندة ولقاءات ستجمع هذه الهياكل ومؤسسات التمويل بأصحاب أفكار المشاريع. ينظم غدا نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهة والذين تتراوح أعمارهم سن 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار تنمية الحس المسرحي وتطوير مهارات التعبير الجسدي والصوتي والتعرف على تقنيات مسرحية متنوعة، وفق ما صرح به مدير المركب الثقافي بمدين جنيدي ثامر للزميلة هادية جاري سويعي.
6: الورشة الأولى ستكون أساسيات المسرح والفعل المسرحي من خلال بعض الألعاب الدرامية والتمارين المسرحية، وذلك يومي السبت 5 والأحد 6 سبتمبر 2026. أما الورشة الثانية فستكون ورشة في مسرح خيال الظل من خلال اكتشاف والتعرف على تقنيات مسرح خيال الظل وأبجديات هذا النوع من المسرح، وذلك يومي الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر بقاعة المركب الثقافي تحت إشراف الأستاذ حمزة بن عون. هذه الورشات موجهة إلى الأطفال والناشئة، تهدف إلى تطوير المهارات المسرحية والتعبيرية لديهم، إضافة إلى تطوير الاندماج الفني والاجتماعي. الدعوة موجهة إلى جميع الأطفال والناشئة بجهة إلى الإقبال المكثف على هكذا ورشات مجانية يقدمها إدارة المركب الثقافي من مندين إلى هواة المسرح والتعبير الفني.
2: على الصعيد الوطني أفادت وزارة الفلاحة أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتي ووفق المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذهوي. وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصيفة في تعطل منظومات التهوئة والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المسداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وخلال إشراف أمس على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وعبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج، تطرق الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية التي توختها الوزارة من أجل تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة، داعيا في هذا الصدد إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية المتكاملة وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها بما يضمن النجاعة التي ترتقي لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج. في الملفات العالمية، استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص المحتل الصهيوني قرب باب العمود في القدس. وفي غزة استشهد أمس 4 فلسطينيين أحدهم برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وغرب مدينة غزة، مع تواصل الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط صمت دولي. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس أمس تسبب في أضرار طفيفة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تؤثر الحادثة على عمليات الإمداد. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. وقال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية على منصة إكس أمس إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 142 آخرون في الفترة من بين 30 من أوت إلى 2 من سبتمبر الجاري، بينهم 4 أشخاص كانوا يحضرون حفل زفاف، مما أعاد تسليط الضوء على عدد القتلى المدنيين. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية مساء أمس خوض معارك عنيفة مع الحوثيين جنوب محافظة الحديدة جراء محاولات من الاقتراب من جبل دباس جنوب الحديدة. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن. ارتفاع حالات التسمم الغذائي بأحد المطاعم الشعبية في مدينة تطاوين إلى 30 حالة. وفي العالم، المحتل الصهيوني يواصل جرائمه في غزة وسط صمت دولية. في الختام، لكم تحيات مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وفريق الأخبار هذا الصباح، مبروك الزديري ومحدثكم أحسن العيشي، ألقاكم بخير.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: متابعات

0: التوقيت على موجتنا منتصف النهار و21 دقيقة. مستمعينا الكرام أينما كنتم من جديد نرحب بحضراتكم ونواصل معكم في المجلة الإذاعية المباشرة. ديما كما قلت نحاول نواكب أبرز الأحداث ذات الصبغة التنموية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، لأن المجلة باش تكون إلى مدينة جرجيس. جرجيس اللي احتضنت ملتقى علمي على درجة من الأهمية، نحكي على أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة، ربي يحفظ الجميع. كانت فرصة لمجموعة من الجراحين، مجموعة من الأساتذة، من الأطباء أهل الاختصاص، وكانت فرصة قلت لتدارس آخر ما وصل إليه الطب الحديث في مجال جراحة الأمعاء الغليظة بصفة عامة. بعثت الإذاعة والتلفزة إلى جرجيس من خميس بوبطان معنا على المباشر. خميس مرحبا بك.
1: مرحبا بك، شكرا، تحية لك ولكل مستمعينا الكرام.
0: خميس جرجيس كانت يعني وجهة علمية لمجموعة كبيرة من الأساتذة والبروفيسورات المتخصصين في يعني سرطان الأمعاء الغليظة، عفى الله الجميع.
1: بالفعل كما ذكرت، شكرا، وفي الحقيقة هي وجهة اليوم أمس واليوم وغدوة المؤتمر هذا اللي كنت أحكي عليه. شكرا، دورته تاسع لأول مرة يصير في الجنوب التونسي، وتنظم الجمعية التونسية لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيم اللي يعالج في الحقيقة ويبحث في تطورات كبيرة تهم جراحة القولون والأمراض الأورام والجهاز الهضمي، عفى الله الجميع. الأمراض هذه هي الثالثة على مستوى العدد بين ضفرين المصابين بها على المستوى الوطني. المرض هذا يتطور بشكل كبير برشا مع الأسف الشديد على مستوى أعداد الإصابات وأعداد الناس اللي مهددة بالإصابة به. هذاك علاش المؤتمر هذا كما ذكرت شكري يكتفي أهمية بالغة، خاصة على مستوى التكوين ومتابعة التطورات، آخر التطورات العلمية في هذا المجال وخاصة في الجراحة. اليوم أنت شكري تحكي على آخر التطورات، نحكي على الجراحة الروبوتية لأول مرة في الجنوب التونسي تم جلب روبو مختص في جراحة القولون والأورام الخبيثة الغليظة كما ذكرت منذ قليل. في هذا الحال هو يتم تقديمه للأطباء المشاركين من مختلف جهات الجمهورية لمتابعة هذه التقنية الجديدة اللي نعرف فما برشا تدخلات على مستوى الجراحة، جراحة المنظار وغيرها، ولكن استعمال الجراحة الروبوتية يصير لأول مرة في الجنوب التونسي.

0: طبيبة مختصة في جراحة القولون وجهاز الهضمي في الشرق الأوسط في السعودية حاضرة إلى هذا المؤتمر ليدل على أهمية المواضيع المتناولة فيه. مكتب هو ليتواصل لمدى 3 أيام، ولكن أكثر من هذا فما كذلك تشخيص، عملية تشخيص لهذا المرض عفى الله الجميع مع ذلك الناس حتى اللي موجودين في الوحدة السياحية اللي يصير فيها التظاهرة هذه والمؤتمر هذا مع ذلك تضعوا لعمليات تشخيص أولي لهذا المرض بفضل التقنيات اللي جابوها الأطباء والجمعية لهذا المؤتمر. بفضل الحال هذه مهم برشا إن شاء الله، اللي به الفائدة أكثر من كل هذا إن الأطباء المباشرين في المستوى المستشفيات العمومية في جهتنا في جهة الجنوب التونسي يستفيدوا من هذه المؤتمرات. وفك علاش ولاحظنا وجود عديد الأطباء سواء موجودين في مستشفيات الجهوية، نحكي على تطاوين وبجردان وجرنيف ومدنين وجربة كانوا حاضرين، كذلك حتى الأطباء الخواص، لأن بطبيعة الحال المؤتمرات هذه كما تعرف شكري لو كان يتمش المتابعة والتكوين المستمر معناته كل يوم نتحدث على تقنيات جديدة على تطورات جديدة. هذاك علاش الأطباء معناته الجراحين وغيرهم موجودين في هذا الملتقى في دورة التعريف.
1: هو حقيقة يعني مؤتمر دولي بجرجيس لأول مرة خميس، هو أيضا اعتراف ضمني من المجموعة الدولية بالخطوات الكبيرة اللي قدمتها الصحة العمومية في تونس في مستوى جراحة القولون وأمراض الأورام والجراحة الروبوتية بصفة عامة في تونس خميس.
0: صحيح، هو لتونس على المستوى خاصة أن الجراحة الروبوتية متقدمة جدا بحسب معناته كذا الحديث اللي يعني يحكوا فيه هم المختصين بتسحالة الجراحين اللي حاضرين، معناته كانت فرصة كبيرة ليهم إنه الروبو اللي موجود في تونس كروبو وحيد غادي موجود في تونس العاصمة وتونس الكبرى بشكل عام، والروبو هذا الثاني اللي تم جلبه إلى مدينة جرجيس بمناسبة هذا المؤتمر يعطي الأهمية الكبرى كما ذكرت شكري للقيمة العلمية للمؤتمر هذا وللمشاركين فيه. أسماء معروفة جدا على المستوى الدولي حاضرة، وهذا هو المهم. وتكون بطبيعة الحال المؤتمرات، انت ذكرت المؤتمر التاسع، صحيح المؤتمر التاسع، لكن ثم 8 مؤتمرات صاروا إلا في تونس العاصمة في سويسرا في الحمامات. هذاك علاش حتى الجمعية هذه حبت تكون تصل إلى كل الأطباء في مختلف جهات البلاد اللي في الحقيقة التجهيزات موجودة، وما دائما ما يحكيوا فيه مع التجهيزات موجودة في المؤسسات الاستشفائية العمومية أما الإشكال في الموارد البشرية المختصة شكري اللي بطبيعة الحال ما هيش عددها كبير، ولما يتم بطبيعة الحال الاستفادة من هالتقنيات هذية وتم الفايدة على للمواطنين، لأن التجهيزات موجودة في المؤسسات الاستشفائية التونسية العمومية ولكن الإشكال في الموارد البشرية في استعمال هذه التقنيات. بطبيعة الحال الملتقيات هذه اللي فيها تكوين مستمر مفيد برشا للأطباء المباشرين الجراحين وغيرهم في المؤسسات المستشفائية هذه.
1: هذا هو تقريبا خميس، هذه كانت فكرة عن أبرز يعني فعاليات المؤتمر التاسع للجمعية التونسية لجراحة الأمعاء الغليظة والمستقيم التي تنتظم لأول مرة في جرجيس أمس اليوم وغدوة الاختتام إن شاء الله.
0: إن شاء الله. لكن في جانب آخر شكري بطبيعة الحال هو إلى جانب التقني العلمي الفني، معناتك تعرف ان ذروة الموسم السياحي ما تكونش على مدى طويل في تونس. المؤتمرات العلمية وجهة اخرى منتوج اخر سياحي يقدم للوافدين الى تونس، معناتك المؤتمرات وسياحة المؤتمرات وخاصة المؤتمرات العلمية مهم برشا للترويج للسياحة التونسية للوجهة التونسية، لان بطبيعة الحال يجوا اطباء معروفين برشا وعندهم ناس تتبع فيهم على المستوى التواصل الاجتماعي، اكيد هم باش يستغلوا برشا وقت للتجوال للسياحة. مهم برشا جانب علمي، ما فيش حتى نقاش على مستوى الفايدة نتاعو، لكن كذلك على مستوى الترويج للوجهة السياحية التونسية على مستوى المؤتمرات العلمية أو سياحة المؤتمرات. شكرا.
1: هذا هو تقريبا كلها ثم تكامل بين سياحة المؤتمرات، السياحة العلمية، السياحة الثقافية، سياحة الاستقرار ومش سياحة العبور، المهم ثم سياحة وثم دولاب يدور وثم بزنس. خميس شكرا ليك، يعطيك الصحة خميس.
0: شكرا لك.
1: هذه كانت قلت فكرة مع بعثة الإذاعة إلى جرجيس زميلة خميس ببطان اللي أعطنا فكرة على أبرز فعاليات المؤتمر الدولي بجرجيس، مؤتمر حقيقة مهم برشا تحضر أسماء كبيرة، أسماء من تونس ومن خارج تونس في مجال الجراحة الأورام الخبيثة بصفة عامة، وربي يحفظ الجميع وتبقى ديما الوقاية خير من العلاج. منتصف النهار والنصف هنا على موجاتنا، بعد قليل الوجهة بس تكون جزيرة جربة عم تسوق مع زميلتي لم يبنغلي.

0: مرحبا بكم من جديد. الوجهة بعد قليل باش تكون إلى جزيرة جربة حوم تسوق، وباش تحكيوا على تقريبا أثمن ثروة طبيعية على وجه الأرض، هي عصب الحياة، هي الأساس، هي كل شيء تقريبا. المولى عز وجل في محكم تنزيله يقول: واجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم، هذا هو تقريبا الماء، سر البقاء، الأمن الغذائي، الحياة البشرية برمتها مرتبطة بوجود الماء. اليوم في ظل التقلبات المناخية هذه، وفي ظل التطرف المناخي غير المسبوق الحقيقة، أصبحت المياه مهددة، معناها شحف الأمطار، أصبح لابد من المحافظة على كل قطرة ماء. وهي ما يقول كل قطرة ماء لابد من أن نستحفظ عليها ونعملوا من توا فيش نجموا نخبوها ونرجعوا كما كنا نرجعوا للذاكرة، نرجعوا لأجدادنا، نرجعوا للماضي الجميل، للزمن الجميل، ونرجعوا للماجن والفسقية. في الإطار هذا تقريبا عمل كبير قمت به جمعية الجيج البحرية. التفاصيل باش تكون من جربة مع لمية مباشرة على التليفون. لمية مرحبا بك.
1: مرحبا بك، تحية لك، شكري، تحية لكل الزملاء العاملين معك، وتحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كان صوتنا يوصلهم.
0: شكرا لك.
1: فعلا جمعية جليز للبيئة البحرية بجربة قامت مؤخرا بإعداد خارطة تفاعلية. الخارطة التفاعلية موضوعها هو المنشآت المائية العمومية، وذلك في إطار مشروع فسقيتنا. ويمكن مش باش نعطيكم باش التفاصيل، باش نخلو مريم ان شاء الله تعطي اكثر تفاصيل حول هذا المشروع وكيفيه احصاء الفسقيات والماجن والمنشآت العموميه الموجوده على كل تراب جزيره جربه. فقط رقم تم حصر 212 منشاه عموميه مائيه بجزيره جربه. اكثر تفاصيل نقدموها وتقدمها مريم زروقة، مهندسة في التصرف الموارد الطبيعية ونائبة رئيس جمعية جليج للبيئة البحرية. نسمع بعضنا.
2: قمنا بإعداد خريطة مابينج للمنشآت المائية العمومية على جزيرة جربة في إطار مشروع فسقيتنا، الذي يهدف بالأساس المحافظة على الموارد المائية وتثمينها بما يساهم في تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في جزيرة جربة. قبل ما بدينا في إعداد الخريطة قمنا بحصر وتوثيق 212 منشأة مائية موزعة على كامل جزيرة جربة، منها 121 فسقية و91 ماجن. بعد ما عملنا الحصر والتوثيق قمنا برقمنتها وإنشاء الخريطة اللي تتيح التعرف على هذه المنشآت، اطلاع على خصائصها وتفاصيلها، وما تقتصرش فقط الخريطة على تحديد موقع الفسقية ولا الماجن، بل تنجم تطلع على حالة الفسقية لي تادو كونسرفاسيون تاعها، الاحداثيات الجغرافية، لي كوردوني جي بي اس، النوع المعماري، حتى بعض الصور واللي تنجم والمعلومات التاريخية اللي تنجم توفرها لك الخريطة. نجم نعطيه مثال فسقية النفيذة، نجم تدخل على الخريطة تطلع على تفاصيل الفسقية، الحالة متاحة، الخصائص التقنية، الخصائص المعمارية، موقعها الجغرافي، صور، كل ما يخص الفسقية، واللي نجم يعني نجم يمشي يشوفها على عين مكان، وإلا نجم يستغل حتى المياه الموجودة فيها. صرتوا ان احنا قمنا بتهيئه 12 فسقيه على متوزعه على كامل الجزيره، وثلاثه فساقي في المدارس. وصلنا زاد سنة، وصلت الجمعيه سنة في تهيئه وتجهيز 10 فساقي اخرين في اطار دعم قدره العائلات والمجتمع المحلي على تجميع المياه وتخزينها والاستفادة منها، وذلك في إطار المشروع بالتعاون مع صندوق العالمي للطبيعة. وكانت لنا زادة تجربة في مع معهد حومة السوق، قمنا بتهيئة الفسقية من الأول. في مرحلة أولى قمنا باستغلال المياه المجمعة للري قطرة قطرة لري الأشجار، وفي مرحلة لاحقة باش يتم الانتفاع من المياه الصالحة للشرب لفائدة التلاميذ.
1: هذا هو كما كنا نسمع في مريم زروقة، واللي هي قلنا مهندسة ونائبة رئيس جمعية جليج للبيئة البحرية. التجربة هذه باش تتواصل في إن شاء الله في مدارس أخرى ومعاهد أخرى بجزيرة تجربة وفق حديثي مع مريم، لأنه مهم جدا أن تكون الصدقية مورد لتلامذة في الماء. نعرفوا يعني مشكلة ماء الحنفية في جزيرة تجربة أنه ما هوش صالح للشرب، ماء الحنفية في جزيرة تجربة لأنه جاي من البحر وإلى غير ذلك، يعني الحقيقة معناها ما نجموش نشربه منه. صحيح هو ماء صالح للشرب اسمه، لكن ما نجموش نشربوه منه كبشر. لذا فكرة من الأفكار المهمة جدا أنه كل صدقية موجودة في معهد في مدرسة أنه نستغلوها أنه نصفها، وبادرة مهمة جدا من جمعية جليج إن شاء الله باش تتعمم في عدد آخر من المدارس. نعم. والمعاهد. شكرا.
0: هو الحقيقة بادرة مهمة برشا، وبادرة ما أحوز أن يتم تعميمها حتى في باقي جهات الجمهورية معناها، وحتى في المنازل مش فقط المؤسسات العمومية، لماذا في كل دار يكون ثم فسقية ثم ماجن وثم تعهد بالصيانة معناها واستغلال كل قطرة من مياه الأمطار في وقت وفي زمن أصبحت يعاني من شح الأمطار لمية، ويصبح يعاني من مناخ متقلب ومناخ معناها ماهوش مضمون 100% باش تم أمطار في كل شتاء معناها.
1: هذا هو. نعم. هذا هو. واليوم نحكيه على رخصة البناء علاش لا ما تكونش مرتبطة بناء الفلقيات والماجن، يعني وتشجيع تجي وزارة الفلاحة أيضا على بناء الماجن الفزقية في كل منزل وفي كل دار وفي كل حوش علاش لا. نحن اليوم نحكيه على تونس ككل، يعني ما هوش صعيب برشا بأنك تبني فزقية ولا ماجن. صحيح يمكن الفلوس المشكلة هي لأنه يتكلف البناء، لكن مع شوية تشجيعات ومع الوضع والتوعية، التوعية خاصة التوعية، ونشوفوا شنو اللي احنا صاير فينا توا بنقص الماء. اليوم فرصه باش نراجعوا احنا شويه ونرجعوا لجدودنا ونشوفوهم كيفاش كانوا يلموا الماء. والفتقية والماجن حل مهم جدا في تونس ككل.
0: اصبح الذهب الازرق اغلى حتى من الذهب الاصفر لمي تقريبا.
1: اكيد.
0: شكرا لك لمي، يعطيك الصحه. خليك بقيت باش تعمل شربه بارده من الفسقيه نتاع الدهر. شكرا لك صح. نص نهار و 41 دقيقة على مواجهتنا، بعد شوية باش نمشيو للوذرف. قبل هذا نحب نختم حديثي على المياه بغنية تونسية، تقريبا لأول مرة باش نعدي الغنية هذه، غنية تونسية من أرشيف الموسيقى والذاكرة والمكتبة الغنائية التونسية بصوت الفنان حماد العايدي، اسمها أنا عطشان.

0: الفقرة الأخيرة اليوم في متابعات تكون من مدينة من معتمدية وذرف، ومتابعة لبعض المشاريع التي سترى النور قريبا. نحكي على مشاريع البنية التحتية، المشاريع التي تخلي المواطن معناها يعيش في ظروف جيدة وينعم بجودة الحياة. بعض المشاريع تنجم تقدم الإضافة خاصة تتعلق بالمياه الصالحة للشرب. والتفاصيل كل هذه مع صديقنا سيد ماهر صغير، عضو المجلس المحلي بوذرف. سي ماهر مرحبا بك.
1: مساء النور، شكرا. تحية ليك ومستمعي راديو تطاوين.
0: شكرا ليك. إذن وأخيرا يتم تحويل اعتمادات مالية من ولاية كابس إلى وذرف بخصوص معناها ربط مجموعة من الأحياء بالماء الصالح للشرب.
1: صحيح، شكرا. احنا مؤخرا في متابعة المشاريع التنمية المندمجة اللي معناها وقع فيها اقتراحات سابقة من طرف معتمدية وذرف، مؤخرا معناها في متابعة لهذه المشاريع بالنسبة للحي النسيم تقريبا أكثر من 20 عائلة باش ينتفعوا من مد قنوات الماء الصالح للشراب. وقع معناها تحويل اعتمادات من الولاية إلى السوناد، والآن بصدد إعداد إعلان طلب العروض. دونك هنايا توا في مرحلة متقدمة، إن شاء الله احنا نتصوروا من هنا لآخر السنة 2026 بداية 2027 معناها تنطلق الأشغال، وبعد ذلك يتسنى المواطنين باش يقدموا مطالب لربط، معناها لأنه هو باش يقع مد القنوات الرئيسية يعني في وسط محور معبد، ثم يتسنى المواطنين يقدموا مطلب لمعناها تركيب العدادات وربطهم بشبكة ماء الصلاح للشراب. هذا البرنامج هو برنامج تنمية مدمجة لسنة 2024. هناك مقترحات تم تقديمها في سنة 2025، وقمنا بتقديم مقترحات أخرى في 2026 تقريبا. نتصور في مقترحات 2027 تقريبا وذرف كل المناطق خاصة على مستوى وذرف المدينة يقع تقريبا المنازل بكلها تكون مربوطة بشبكة الماء الصالح للشراب، ولا يبقى منزل واحد تقريبا غير مرتبط بهذه الشبكة. وهذا دونك مجهود يثمن لكافة الإدارات والمصالح المعنية. والحمد لله. من ناحية أخرى عندنا مشاريع أخرى اللي هي بالتوازي بالطبع، لأنه التطهير أيضا هو من مشاريع البنية التحتية المهمة، وقع إعلان طلب العروض مؤخرا يخص جزء أحياء اللي هي حي التحرير وحي الحدائق 2، ومن المنتظر في الأيام القادمة إن شاء الله إعلان طلب عروض لأحياء أخرى مثل الرأس الأحمر وبقية أخرى في حي المزارع. وهذا طبعا المشاريع هذه هي تقريبا في على ما أظن 2 مشاريع وما في حدود 6 كيلومتر تقريبا مد قنوات للتطهير. وبالطبع هذا معناه مشروع إن شاء الله حتى هو نهاية السنة ينطلق، ومن شأنه أنه يحسن معناها النيفو دي في تاع المواطن. وإن شاء الله مشاريع القادمة إن شاء الله حتى هي تكون معنا تغطي كافة المعتمدية تقريبا.
0: فقط بالعودة إلى مشاريع ربط الأحياء هذه بالماء الصالح للشرب صديقي مير، معناها الحقيقة ثم برشا تشكيات كما في وذرف كما باقي جهات الجمهورية من القطاعات المتكررة والمطولة أحيانا للماء. معنا
1: والإشكال على مستوى وذرف المدينة يسمى الانقطاعات الحقيقة معنا نقبلوها شوي، لكن الحقيقة المشكل الموجود هو على مستوى المناطق الريفية اللي هي عمادة الهيشة وعمادة الميدة. في التضاريس نتاع المنطقة خاصة عمادة الميدة اللي هي منطقة فيها بعض المرتفعات هضاب يعني موجودة في مناطق جبلية، اللي هي الحقيقة فيها مشكلة نتاع معناها المرتفعات هذه باش توصل الماء للمناطق المرتفعة، يقع ضخ المناطق هذيك مع نقص معناها الموارد المائية. هذه الحقيقة مشكلة كبيرة. احنا الاشكال الاخر عن يومنه السي شكري هو وان وذرف فيها منطقة كبيرة محجرة، يعني اليوم حتى مطالبنا في حفر ابار جديدة لقين صعوبة، ولكن احنا كاتب الدولة في زيارته السنة الفارطة اكدنا وانه ربما يلزم تكون هناك معناها مراعاة، لانه احنا توفير الماء الصالح للشراب ده هو ضرورة قصوى. احنا لا نطلب حفر بئر لي معناها مشروع فلاحي أو غير ذلك، هذا كانت تتشدد فيه الدولة معقول. أما اليوم أنه توفير الموارد المائية للمواطنين في المناطق الريفية كالميدة والهيشة وإلا وذرف المدينة في بعض الأحيان، فالحقيقة هذه معناها لا يجب أن يكون هناك خيار. الخيار الوحيد هو حفر أبار وتعبئة الموارد المائية، لأن هذا إشكال موجود. عندنا إشكال بعض المضخات اللي تكون في حالة عطب في بعض الأحيان، اللي هي تأثر على معنى الضعف من عملية الانقطاعات وغيرها، خاصة المناطق المرتفعة نعيش في مشكلة كبيرة الحقيقة. ما عدا ذلك تقريبا وضعية مقبول.
0: جيد. المهم ربما الحجر بي أنه قريبا جدا معتمدين تبذل في بيرو متيا تقريبا ولي تتمتع بالماء الصلاح للشراب العائلة في كل معناه عندك سبلة في الدار ما عندك حتى مشكلة في التزود بالمياه.
1: فقط في شكري هو عندنا على مستوى المدينة على مستوى المناطق الريفية الحقيقة عندنا مشكلة متاع التشط العمراني تعرف شكري اللي في المناطق الريفية كل واحد عنده هكتار بين يدار يعني اليوم حتى على مستوى التكلفة يعني المبلغ المالي المرصود من طرف الدولة في إطار مشاريع التنمية مدمجة 500 ألف دينار اليوم إذا كان اليوم لو ترصدها كلها في المناطق الريفية في بعض الأحيان أنت باش ينتفع بها 10 عائلات لكن في المناطق الحضرية تنجم تعمل لك 100 و200 عائلة في اللي هناك فماشي تشتت عمراني لكن على مستوى المناطق الريفية هناك إشكال كبير على مستوى الاعتمادات اللي يلزم توفيرها لربط كل معناه كل منازل بالشبكة هذا هي الإشكال الحقيقة.
0: نعم ولو الحقيقة اليوم كما كنت تسمع منذ قليل كنت في جزيرة جربة تم عودة كبيرة للفزقية وللماجن سي ماهر وللطرق التقليدية واللي هي مهمة برشا اليوم في الحفظ مياه الأمطار وأنها تساعد برشا على الأقل في الاستهلاك وتخفف شوية الضغط على معاليم الانخراط في السوناد وغيرها.
1: هو سي شكري لو أنه يقع حفر معنا الماجن وغيرها روحنا احنا حتى كسلطة محلية ولا كإدارات محلية فاحنا حتى في صورة هناك نقص في التزود نجم نوفر بعض الصهاريج من المياه ومعناها ونفرغوها في الفسقيات ولا في المواجف ان اليوم خاصة وان الدولة تشجع الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان في انك تبني ماجل على 7 سنوات مع مدة امهال دون فائض
0: صحيح
1: وهذا موجود يوصل حتى 20,000 دينار يعني على مدة امهال معناها مع 7 سنوات معناها تقسيط بدون معناها فائض هذا يتوجه يلزم نمشي فيه زاد انه مهم جدا زاد
0: صحيح هذا هو تقريبا الذي كانت اطلالة سريعة معك خويا ماهر وتحية ليك وتحية لكل اهلنا في وذرف شكرا لك
1: شكرا
0: لك تقريبا هناك نكونوا معنا وصلنا الى ختام المتابعات معكم اليوم عملنا جولة كبيرة من رقوبة جرجيس مطمطة وذرف حومة السوق تطاوين عملنا جولة بيا في الجنوب الشرقي شكرا لكل الاصدقاء شكرا لماهر الصغير شكرا لميا بن غالي شكرا لعبد السلام مدودة شكرا لكل الزملاء والاصدقاء مفتاح خبير في هندسة مباشرة عادل في قاعة التليفونات أنا معكم شكرا تقابلوا غدوة إن شاء الله انطلاقا من الساعة 2 ظهر حتى 4 في حديث الناس في حصة خاصة بالتقلبات المناخية هذه إن شاء الله خفيف بدري جمعة مباركة لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة ظهرا هنا من إذاعة تطوير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. يكون الطقس اليوم صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي، والحرارة في انخفاض طفيف. استكملت أشغال إنجاز وصلة ربط التطوين بالطريق السيارة مدنين راس جدير 1 في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدم القسط الثاني 91%. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات، وهو مشروع سيمكن من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين في بلاغ اليوم عمال شركة البستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل للمطالبة بصرف الأجور. أخيرا وفي العالم، استشهد اليوم فلسطيني فيما أصيب 3 آخرون حيث ينفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسط صمت دولي على جرائم المحتل. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: بودكاست أثر عبر الأثير.
1: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تختفي شعل المجهي أثر فنان حمل ريشة في اليد وقادها بعين أبعد من المكان.
2: هو النهر الأم يعني ونحن فروعه، يعني هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجس.
3: هو جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه على مستوى التقنيات.
1: محمد مطيمت لم ينسج خيطا بل نسج هوية، ولم يعلم الرسم بل فتح نافذة لجيل جديد.
3: محمد مطيمت طموح جدا وشغوف ويحب الفن بتاعه.
1: من ريشة بدأت في جريس إلى لوحة عبرت الحدود،
3: محمد مطيمت حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن.
4: أكثر حاجة اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، محبة الناس.
1: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
5: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: من عبر الأثير.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، ووصلنا إلى قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا. ناولنا في الحصة الفارطة اللي هي العفو، إن شاء الله ربي يعفو علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. واليوم باش نفسروا اش معناها واصفحوا، اش معناها هو الصفح. حديثنا اليوم عن خلق من أعظم الأخلاق التي دعا إليه الإسلام، وهو خلق الصفح، كما قال تعالى في سورة البقرة: واعفوا واصفحوا. وحتى في آية أخرى في سورة النور: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهما خلقان عظيمان، ناولنا في الحصة الفارطة اللي هو العفو اليوم، لكن الصفح أبلغ من العفو. فالعفو هو إسقاط العقوبة وعدم المؤاخذة، ولا يبقى في قلبك أي شيء. والصفح أن يمحو الإنسان أثر الإساءة من قلبه، فلا يبقى فيه حقد ولا كراهية، وكأنه صفحة جديدة. معناه كأنما صار حد شيء، يقولك زي امبارح زي اليوم، كيف ما صار حد شيء وخيام بحول الله، هذا كل حاجتنا به. ولذلك سمي صفحا، لأن الإنسان يطوي صفحة الإساءة ولا يجعلها سببا لاستمرار العداوة والخصام. إخوتي المستمعين، لقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق في حياته. على فكرة بين ظفرين، السيرة النبوية وكلها أخلاق، السيرة النبوية كلها نستفاد منها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال ربي: وإنك لعلى خلق عظيم. تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، السنن متعه، في معيشته، في علاقاته بالأفراد، في علاقاته بالمجتمع في الفترة ذيك، في علاقاته بزوجاته بكذا، هذا هو الإنسان مذبين يكون القدوة متعنا، سيدنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فما كان ينتقم صلى الله عليه وسلم بنفسه قط عندما ذهب إلى مكة، وإنما كان يعفو ويصفح طلبا لرضا الله تعالى. ومن أعظم المواقف التي تجلت فيها هذه الصفة يوم فتح مكة، حين دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا بعد سنوات من الأذى والاضطهاد. وقف أهل مكة ينتظرون حكمه، وقد كان الذين آذوه وكذبوه وحاربوه وأخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه، وكان يستطيع أن يعاقبهم، اسمع مليح، لكنه قال لهم بكلمات خالدة بقيت درسا للبشرية كلها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. معناها بروا اسماح دنيا واخرة. فهذا الصفح العظيم دخل الناس في دين الله أفواجا، بهذا الصفح منا والأخلاق الطيبة دخلت الناس معناها فهمت الله أفواج وأسلموا إلى غير ذلك. قال حتى في الآية: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وعلموا أن الإسلام دين رحمة لا دين انتقام. إخوتي في المستمعين، إن الصفحة يحتاج إلى قلب كبير وإيمان قوي وصبر جميل، راهو مش سهل. كما نقول احنا بين ظفرين، الناس لو يقول لك كما تعض على قلبك، هي مثالش تعض على قلبك اليوم باش انت غدوة تكون مرتاح، باش انت ربما غدوة ما تكونش عندك حقائد وضغائن ومشاكل مع الناس، لان الدين متاعنا هو سلوك ومعاملة، راهو مش فقط عبادات. لا لا لا لا لا، نجم انسان يكون قليل العبادة ولكن بالاخلاق متاعه يرتفع معناها درجة كبيرة في الجنة. وساعات معناها ان شاء الله ربي يهدي الجميع، تلقاه يصلي ياسر وعامل معناها برشا حاجات عبادات وكذا، ولكن أخلاقه ما تجيش، هذا روعي. هذا يا رب ساعات إنسان ما يتجوزش معناها درجة. إن شاء الله ربي نقوله إحنا يهدي الجميع، دائما نذكره بعضنا وكنا عندنا أخطاء، ولكن ماذا بين الإنسان يكون مسلم سوي، مسلم معناها تطبيقيا نظريا وتطبيقيا، ما يكونش معناها فقط نظريات، لا لا لا. وليس كل إنسان يستطيع أن يصفح، ولكن المؤمن يتذكر دائما أن الله يحب الصفح، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن صفح عن الناس صفح الله عنه، ومن سامح عباد الله سامحه الله يوم القيامة. هاي يا سيدي تجي نهار القيامة عندك معناها كدس الذنوب، وكنا بالذنوب متاعنا إن شاء الله ربي يغفرنا، يجيك ربي يقول لك أنت سامحتك، أنا عفوت عنك. تقول له يا ربي كيفاش أنا عندي ذنوب وخايف ندخل النار تصور المشهد هذا، يقول لك أنت في الدنيا ظلمك فلان وسامحته، أنا اليوم نسامحك. أنت في الدنيا تعدى عليك فلان وكذا وظلمك وسمعك الكلام، ولكنك أنت حطيت راسك على المخدة وقلت أنا باش نعفو عنه، أنا اليوم أعفو عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا، والعافين عن الناس، قال ربي في العافين يعفو عن الناس، هذا ربي يمدحهم. حتى أن التابعي الحسن البصري مرة واحد من الجيران بتاعه تعدى بحثاه في الليل يسمع فيه، يقيم في الليل ويدعي يا رب يغفر له وسمح، يا رب يغفر له وسمح، يا رب. قال حتى وددت أني كنت الشخص ذاك اللي يدعي له. كي جاء الصباح جاء قال له يا حسن راني مبارح تعديت بحذا دارك ونسمعتك تدعي وكذا وكذا وكذا، والشخص اللي تدعي له هو يسرقك في الدراهم متاعك ويدعي للسرق. قال لي كيفاش تو انت سرقك وبيت ليل كامل تصلي في قيام الليل وتدعي له؟ قال ألم تسمع قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا؟ ثم ما سمعتش الآية هذه؟ قال له من تسمعتش الآية أخرى والعافين عن الناس، معناها القرآن ياخذوه نظريا وتطبيقيا، شوفوا كيفاش يسمعوا كلام الرب سبحانه وتعالى ويطبقوه. وقال ما سمعتش قوله تعالى فمن عافى وأصلح فأجره على الله؟ قال أنا نحب أجري على ربي. تصور أنت ربي يقول لك أنت راك فما تسامح الناس أجرك عليه ليه؟ أسكت عن روحك. لذلك هذا الخلق هذا ماذا بينا يكونوا معناها في الأخلاق متاعنا إن شاء الله بالله. إن البيوت التي يسودها الصفح تعيش في سعادة، والأسر التي تتجاوز عن الأخطاء تدوم فيها المحبة، والأصدقاء الذين يتصافحون بعد الخلاف أقوى من الذين يحملون الضغائن. أما إذا امتلأت القلوب بالحقد فإن الخصومات تتسع وتضيق المحبة، ويعيش الإنسان في قلق واضطراب. والصفح ثمار كثيرة، منها أنه يريح القلب ويزيل الهموم ويقرب العبد من ربه ويجعل المجتمع متماسكا تسوده الرحمة والألفة. وليعفوا وليصفحوا. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد، واجعلنا من أهل العفو والصفح والإحسان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واجعلنا مفاتيح الخير مغاريق للشر، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق أجمعين سترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن استتر بستر الله ستره وعافاه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، الستر، الله يسترنا أجمعين. ما معنى الستر؟ هذا الخلق القويم والخلق الكريم، كيف تحدث عنه رب العزة للناس أجمعين، وكيف تحدث عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الستر يا أحباب الحبيب محمد نعمة، نعمة من نعم الرحمن، لا تطيب حياة الناس إلا بها، ولا تستعذب النفوس إلا تحت ظلالها. فالستر زينة وجمال وبهاء وجلال. الستر يا أحباب الحبيب محمد تغطية للعيوب، تغطية، إخفاء للعيوب، إخفاء للمعاصي والذنوب، وكتم للمساوئ قولا وعملا. اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة، فهو سبحانه الستير الذي يستر على عباده، الذي لا يفضح عباده، والذي لا يريد من عباده أن يفضحوا بعضهم بعضا، تأسيا وعملا وتفعيلا لهذه الصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى. الستر في القرآن الكريم آيات عديدة في الكتاب العزيز تعرضت إلى الستر باللفظ أو بالمعنى، ومن ذلك قول الحق جل في علاه في سوء الظن بالناس: إن بعض الظن إثم. وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث نبوية عديدة تناولت قيمة الستر وعدم هتك أعراض الناس. وما أدراك ما أعراض الناس، وما أدراك

أن لا تتحدث بحيوب الناس ولا بعوراتهم، فهذا مقصد جليل من مقاصد شريعة الإسلام. الجهر بالسوء يا أحباب الحبيب محمد، والحديث عن أعراض الناس عندما يصلك الخبر، عندما يصل إلى أذنيك الكلام عن أعراض الناس، أول ما يجب عليك وأنت المصلي وأنت الذي تصوم وأنت المزكي وأنت الذي تحج أو تنوي الحج بإذن الله تعالى، أول ما تفعله عندما يحدثك إنسان عن أسرار الناس، عن خواص الناس، عن عورات الناس، أول ما تفعله ضع نفسك أنت مكان هذا المتحدث عنه. ماذا لو أنت الذي كنت يتحدث عنك هذا السيد أو هذه السيدة؟ ولا ننسى يا أحبابنا وأحباب رسول الله ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة: ومن من الناس ليس فيه شيء، ومن من الناس ليس فيه شيء يريد أن يخفيه، يريد أن يستره على الناس أو حتى على خواص الناس. أحسن الله إلينا وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لا ينشرها الرحمن على العباد، الله يسترنا، فكيف نفضح بعضنا البعض؟ إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، يوم أخطأ آدم وحواء وأكل من الشجرة المحرمة وارتكب الممنوع والمحرم والمحظور واستمع إلى نصيحة إبليس، أول عقوبة ضرب بها هي هتك الستر عنهما، هي هتك الستر، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، يبحثان عما يستر العورات، عورة رجل وامرأة وهما وحيدين في جنة لا أحد يمكنه أن ينتبه إلى هذه العورة، ولكن بمجرد أن أخضعهما إبليس اللعين واستمع إليه وأزلهما الشيطان وارتكب المحظور، كأنهما خرجا من ستر الله وحفظه، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، كان في حفظ الله وستره. اللهم استرنا، لا يوجد مخلوق في الكون يستتر غير الإنسان. كرمنا الله سبحانه وتعالى، وإحدى مظاهر تكريمنا بعد أن شرفنا وكرمنا بنعمة الفهم والعقل والكيس، شرفنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة العقل، وشرفنا كذلك بنعمة الستر، أنه يسترنا، يستر على ذنوبنا، يستر معاصينا ولا يفضحنا. فكيف يقبل الواحد منا أن يفضح نفسه، أن يفضح أخاه؟ والعجب كل العجب يا أحباب الحبيب محمد أن تنتكس الفطرة البشرية وأن تتراجع إلى الدرجة، بل إلى الدركة الحيوانية، أن نكون في الدركات السفلى لا في الدرجات العلى، درجات الإنسانية والتحضر. فيخلع الله عنا الستر، فاللهم يا رب لا تخلع عنا سترك. هذا الستر يا أحبابنا من الناحية المادية، أما من الناحية المعنوية فقد جعل الله سبحانه وتعالى لابن آدم سترا، ستر نفسه، ستر ما يخفيه في صدره، ستر أكله، ستر شعوره، ستر قبائح أعماله، وطلب منه وطلب منا أجمعين: إن كان عندك من الأعمال الصالحة، إن كنت تنوي القيام بعمل صالح فاستره عن أعين الناس، واحفظ لسانك عن التحدث بمآثرك وأعمالك الصالحة حتى عن أعين الناس، فهذا عند الله عظيم، وهذا نسميه في الدين الخبيئة الصالحة. كان الإمام علي كرم الله تعالى

0: على وجهه لا يحب أن يعطي العطاء إلا ليلا وتحت جناح ظلام الليل. ولما سئل لماذا يا ابن أبي طالب لا تعطي العطاء إلا ليلا وتحت سواد الظلام، فقال كرم الله تعالى وجهه: لا أحب أن أرى ذل السائل بين عينيه. وكان بعض الصحابة الكرام يقوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليالي المتتالية ولا يعلم أحد بصومه ولا يعلم أحد بقيامه ولا بعلاقته بربه. إخوة الإيمان، يوم القيامة، يوم المحاسبة، يوم يجمع الله الخلائق جميعا ليحاسبهم، ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنو أحدكم من ربه، يقترب أحدكم من ربه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول الله تعالى: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره بذنوبه ثم يقول جل من قائل: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا الله ما أكرمك، يا رب ما أكرمك وما أسعدنا بك، إني سترت عليك في الدنيا ولم أفضحك على رؤوس الملأ، واليوم أغفرها لك لأنك سترت على نفسك ولم تتحدث ولم تكن من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة بالناس، الذين يتحدثون بمعاصيهم وذنوبهم وأنهم فعلوا كذا وأنهم شربوا كذا. فما أكرمك يا ربنا وأنت تستر عنا في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والسترة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر يا أحباب الحبيب محمد ثوابه جزيل، نعمة من نعم الرحمن، الستر ثوابه الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله تعالى الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في عقر داره. آيتان في قرآننا في كتابنا لو فهمناهما حق الفهم أو تدبرناهما حق التدبر لرحلنا عن هذه الدنيا إلى الله وهو راض عنا. مهما قلت الطاعات، مهما كانت صلاتك قليلة العدد ولا أيامك التي صمت فيها قليلة العدد، يقول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحباب الحبيب محمد لخص معاني هذه الآيتين في إجابة عن سؤال سأله أحد الصحابة الكرام لما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ أي كيف أكون من الناجين؟ اللهم اجعلنا من الناجين. كيف السبيل إلى النجاة يوم القيامة؟ قال: كف لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان لما سأل واحد الصحابة الكرام: أو نحن مسؤولون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم جوابا للصحابي الكريم، بل عرض عليه منهجا للحياة: أمسك لسانك، إلزم بيتك، وابكي على خطيئتك. منهجا كاملا من أجل الترقي لتكون ناجيا. فاللهم يا رب نجنا. المسكوت الذي لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقله: انشغالك بأعراض الناس سبيل إلى الهلاك لا سبيل إلى النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأنا في عبادة، أن يرفع عملي وأنا في عبادة. نفهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لم يهتم فقط بالعمل الصالح، بل واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم الرجاء يرجو من ربي القبول. لا يكفي أن نعمل، لا يكفي أن تصوم، لا يكفي أن نصلي، لا يكفي أن نزكي، بل أن نحافظ على هذه الأعمال الصالحة حتى تقبل، مصداقا لقول الحق جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن منا ضمن أن الله تعالى تقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته؟ حتى أن أحد الصحابة قال: والله لو علمت أن ربي قد تقبل مني صلاة واحدة لتمنيت الموت الآن. فقيل له: أبي صلاة واحدة تتصور أنك تدخل الجنة؟ قال: لعلمي، ليقيني، لإيماني بأن الجنة برحمة من ربي وتقبل لأعمالي، وليست بكم الأعمال التي قدمتها في حياتي، فأرجو الله أن يتقبلها. فمتى قدمتها سليمة تقبلها الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مراكمة الأعمال الصالحة. ومن علامات قبول العمل أن يوفقنا الله تعالى إلى عمل صالح جديد. فمن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعه رجاء أن يقبل طاعته. فاللهم يا رب وفقنا إلى الطاعات، يا رب وفقنا إلى الطاعات، وجنبنا يا رب الزلات. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين. اللهم يا رب علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب أصلح لنا من أنجبنا، واحفظ يا رب من أحببنا، وارحم يا رب من فقدنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واجعل أفئدة من ضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين، واجعل أفئدة من أهل الضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا كافي الأمور، يا شافي الصدور، يا كاشف الهم، يا رافع الغم، يا أعدل من حكم. نسألك يا رب أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. استكملت أشغال إنجاز وصلة ربة تطوين بالطريق السيارة مدينة سجدير واحد في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها، فيما بلغت نسبة تقدم القسط الثاني 91%. دعا الاتحاد اللاجئوي للشغل بتطوين في بلاغ اليوم عمال شركة البستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل للمطالبة بصرف الأجور. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات، وهو مشروع سيمكن من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنوياً. في العالم، استشهد اليوم فلسطيني فيما أصيب 3 آخرون حيث ينفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسط صمت دولي على جرائم المحتل. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
3: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء ناجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، ونقتفي اليوم أثر رجل حمل جرجيس في قلبه وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان. أثر رجل لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا بين جرجيس والضفة الأخرى، جسرا من معرفة وصداقة وتواصل. نقتفي اليوم أثر الباحث والأستاذ الجامعي نور الدين صريب.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولد الباحث والأستاذ الجامعي نور الدين صريب بمدينة جرجيس 14 من نوفمبر سنة 1936. نشأ في بيئة جنوبية كانت فيها جرجيس مفتوحة على البحر والتجارة والهجرة والتواصل مع العالم، وكانت للمدينة بتاريخها ومجتمعها وتنوعها حضور سيبقى ملازما لمسيرته الفكرية والإنسانية. كانت المدرسة الصديقية إحدى المحطات المهمة في تكوينه، إذ في هذه المؤسسة التعليمية كان لها دور بارز في تكوين النخب التونسية الحديثة. تلقى نور الدين صريب تعليمه وتشكلت مبكرا علاقته بالمعرفة والقراءة والبحث، ولعل في هذه التجربة ما يفسر لاحقا اهتمامه الكبير بتاريخ التعليم وبدور المدرسة في صياغة الوعي وتشكل النخب. في سنة 1962 غادر نور الدين صريب تونس متجها إلى فرنسا لمواصلة دراسته. كانت تلك الرحلة محطة مفصلية في حياته، فهناك وسع معارفه وانفتح على مدارس فكرية ومناهج جديدة في دراسة المجتمع والتاريخ، وتوج مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة أستاذ محاضر في علم الاجتماع ليبدأ مرحلة جديدة من البحث والتدريس والإنتاج العلمي.
1: سيرة ومسيرة.
0: أمضى نور الدين صريب جزءا كبيرا من حياته المهنية في فرنسا، حيث ارتبط بالبحث الأكاديمي وبدراسة المجتمعات المغاربية وتحولاتها، وكان لعلم الاجتماع دور مهم في تكوين نظرته إلى التاريخ، فلم يكن يقرأ الماضي من خلال الأحداث السياسية فقط، بل كان يبحث عن الإنسان والمجتمع والمؤسسات والعلاقات التي تساهم في صنع التاريخ. وفي مدينة أكس أون بروفانس التي ارتبطت بمسيرته العلمية توسعت دائرة علاقاته الأكاديمية والإنسانية، وتعرف على باحثين وطلبة ومثقفين من مختلف المشارب. في فرنسا أيضا تشكل جانب آخر من حياته، فقد تزوج من فرنسية وأنجب منها طفلين.
1: سيرة ومسيرة.
0: وبين الحياة الأكاديمية والعائلية ظلت صلته بتونس وبجرجيس حاضرة. انصب جانب مهم من إنتاجه البحثي على تاريخ التعليم وعلاقته بتشكل المجتمع والوعي الوطني، وكانت المدرسة الصديقية والحركة الوطنية والممارسات الثقافية والحركات الاجتماعية من بين المجالات التي شغلت بحثه، وكان ينظر إلى التعليم ليس باعتباره نقلا للمعرفة فقط، بل قوة تساهم في تكوين النخب وصياغة الوعي وصنع التغيير الاجتماعي والسياسي. ورغم إقامته في فرنسا واندماجه في الحياة الأكاديمية هناك، لم تغب جرجيس عن مشروعه، بل أصبح تاريخ المدينة ومجتمع وذاكرتها جزءا من المشروع الذي سيساهم فيه لاحقا، خاصة من خلال الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والمحلي. ومن هنا جاء انخراطه في مشروع ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي الذي سيصبح بعد رحيله حاملا لاسمه، ملتقى نور الدين صريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي بجرجيس.
1: سيرة ومسيرة.
0: بعد تقاعده لم يختر نور الدين صريب أن يحتفظ بما جمعه من كتب في إقامته بفرنسا، كان له مشروع آخر أن يعود بجزء كبير من عالمه المعرفي إلى جرجيس، فعمل على جلب مكونات مكتبته إلى مدينته، وكانت تضم أكثر من 5000 عنوان، وقد خصص لها حيزا في منزله ووضعها على ذمة الطلبة والباحثين وكل من يرغب في الاستفادة منها. وهنا يتحول الكتاب من ممتلكات شخصية إلى رصيد معرفي مشترك. فالرجل الذي قضى سنين في فرنسا يجمع الكتب ويقرأ ويبحث، لم يشأ أن تبقى ثمرة تلك السنين حبيسة الخزائن، بل أعادها إلى المكان الذي انطلق منه. لم تكن عودة نور الدين سريب إلى جرجيس عودة متقاعد يريد الراحة، بل عودة باحث أراد أن يجعل ما جمعه طيلة حياته في خدمة الأجيال الجديدة. فالمكتبة التي ضمت أكثر من 5000 عنوان لم تكن في نظره مجموعة من الكتب فقط، بل كانت خلاصة تجربة علمية وحياة كاملة. ولذلك أراد أن تكون في جرجيس قريبة من الطلبة والباحثين ومفتوحة أمام من يبحث عن المعرفة.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولم تكن علاقة نور الدين السريب بمدينة أكس أون بروفانس علاقة أكاديمية فقط، فهناك درس وعمل وبنى علاقات إنسانية وعلمية، وكان يدرك أن الجسور بين المجتمعات لا تبنى بالجامعات والبحوث فقط، بل أيضا بالشباب والثقافة والرياضة. ومن هنا سعى إلى إقامة توأمة بين شباب جرجيس وشباب المنطقة التي درس وعاش فيها، في محاولة لصناعة جسر إنساني بين شباب الضفتين. وهكذا تجاوز مشروعه حدود الكتاب والجامعة، فقد كان يؤمن بأن المعرفة والثقافة والتواصل الإنساني يمكن أن تصنع جسورا أبقى من الحدود. إذا كان نور الدين السريب قد ترك أبحاثا ودراسات في التعليم والتاريخ والمجتمع، فإن أثره الأعمق قد يكون في فكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن تعود المعرفة إلى مكانها الأول، وأن يكون تاريخ المدينة مفتوحا أمام أبنائها. فقد عاد بكتبه إلى جرجيس وفتح مكتبته أمام الطلبة والباحثين، وساهم في تكريس التاريخ الاجتماعي والمحلي موضوعا للبحث والنقاش، وسعى إلى ربط شباب مدينته بشباب آخر على الضفة الأخرى من المتوسط. رحل نور الدين السريب سنة 2005 بعد حياة قضاها بين العلم والبحث والتدريس والعلاقة بالإنسان والمكان، ولكنه لم يترك جرجيس. فقد ذكر رجل عاد إليها بعد سنين من الاغتراب، ترك لها كتبا وذاكرة ومشروعا وجيلا من الباحثين الذين يمكن أن يستثمروا في طريق اختاره هو. وربما لم يكن إطلاق اسمه بعد رحيله على ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي مجرد تكريما لشخص رحل، بل كان اعترافا بمشروع آمن به وساهم في بنائه.
1: صدى الأثر.
2: كان وراء توأم يتواصل مدة سنوات عديدة مع أكسن بروموس في فرنسا، وهي المدينة التي كان يمارس فيها نهاتها أستاذ جامي. ونبدأ سنة ترك وراء مكتب لتجاوز 5000.
1: صدى الأثر.
3: نقترح أن نكون مركز ثقافي نسميه مركز نور الدين سريب للثقافة، ونضع فيه هذه المكتبة. نور الدين سريب هو ما يمكن أن نسميه المثقف العضوي حسب المفهوم الجرامشي. ثقف عضوي يعني من كل شيء. نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة، المسرح المناظر، الفكر المناظر، القصة المناظرة، الرواية المناظرة، وليس الرواية للرواية والأدب للأدب.
1: صدى الأثر.
3: طرحت الدكتورة متاعها على المدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي. يحكي على التعليم الفرنكو عربي قبيل الاستقلال، ثم تحديات الإصلاح التربوي في تونس هو الاستقلال، مرجع مهم جدا جدا.
1: صدى الأثر.
4: منتدى نور الدين السريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب من 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا. تصور نتاعنا كنا ما ننتقل به من المستوى الغربي. ممكن مشروع نور الدين السريب يولي مشروع تاريخي ثقافي.

0: حرثه الإنساني والمعرفي ابن أخيه هيكل صريب الذي ظل محافظا على مكتبته في منزله بما تضمه من آلاف العناوين. من خلاله نقترب من نور دين صريب الإنسان ومن عالمه الخاص ومن حكاية كتب اختار أن تبقى في جرجيس وأن تظل مفتوحة للطلبة والباحثين وعشاق المعرفة. ومن هنا نبدأ أولى شهادات هذا الأثر مع
1: هيكل صريب موظف القطاع البنكي. روجي صريب هو عمي، درس في المدرسة الصديقية ثم واصل دراسات العليا في فرنسا. هو مشى لفرنسا عام 1960، تزوج فرنسوية وجد منها طفلين هو كريم ومالك. نال درجة الأستاذ ومحاضر في علم الاجتماع، وهو مؤلف العديد من الدراسات العلمية، وقبل كل شيء وطني غيور وعاشق حقيقي لمدينة جرجيس. عنده زوج ولاد ويعيشوا في أكسون بروفونس متى يجيو كيف الصيف. ارتباطه بمدينة جرجيس المرحوم روجي صريب هو رمز الوطنية والوفاء لمدينة جرجيس وإلى ترجي جرجيس، وهو ما كان وراء توم اللي تواصلت مدة سنوات عديدة مع أكسون بروفونس الفرنسي، وهي المدينة التي كان يمارس فيها نهجها أستاذ جامي. كان ديما يهز الوليدات الصغار بتاع ترجي جرجيس يجهزهم أكسون بروفونس، وما كانش يسكنوا في نزل، كان يوزعهم على الشباب بتاع أكسون بروفونس، وكان زاد يستضيف فريق أكسون بروفونس جرجيس، وحتى هم شدهم لا يطلبوا

0: وفي نهايته أن يجعل منها نقطة إشعاع علمي وفكري. لقد أراد المرحوم رجل صغير نقل إلى تونس وإلى جزيز بالذات، ونكتبته سرية وفتح بعض المسؤولين في البوصلية التونسية العامة بالمرسيليا، وكان له مهارات في تنظيمها لتكون نواة لمركز بحث علمي، وانطلقت بعض مشاريعه الممثلة في ملتقيات علمية رفيعة. يوفى في منتشر 2005 تاركا أسوله على كل العائلة وكل من عرفوه وزللوه وتتلمذوا على يده هناك في الجامعات الفرنسية، بخصوص في جامعة أكسان بروفونس، الذي ما أن بلغهم خبر وفاته حتى شدوا رحال وفد علمي رفيع المستوى، لكن يندو وجب التعزية لهم. نقضي صريح ترك وراءه مكتبة وألف من الكتب إلى تجاوز 5000. في الواقع هي مكتبة شديدة التنوع، ولكن يطغى عليها علمي واجتماعي وتاريخ الحركات الوطنية، ونحن نحافظ عليها في دار معناتها لنا بالعزيز. هي بالحقيقة تذكرنا بالعمل الذي برز العلم ولا تب وتمرس فيه، وما هي تذكير دائما بواحد من أهم رموز العائلة. فتح المكتبة للعموم نحن فكرنا فيه، وهي مفتوحة عمرنا ما رفضنا. لما تتصل بنا المواطن ولا طلبة يحب يطلع معناتها عليها يتفضل مرحبا به، معناتها نزور الدار ونحب المكتبة ونشوفها. ما عندناش حتى مش أنا شخصيا معناتها مشرف عليها، حبينا مرة باش نحولوها لدارت لقفة المرشيق، لكن ما لي رزمون بعد صغار وما حبوش. على فترة البوكيان كله مسبوبين على الانترنت، في تويتر جوجل الطالب ويكتب اسم البوكيان ويخاف. هو رحمه الله بمثابة المثال للبر الوالدين، لم نعرفه عاما متخلفا عن العودة إلى زرزيز في عطلة صيفية أبدا، بالعكس في بالأربع خمس مرات في العام. ياسر مجدود للزرزيز هم المسنة فيها هم المسنة في مسقط راس، وكان كاتربنا أو كاتربان ديس كان تيما ينظم مؤتمرات علمية، كان يجيب معاه عدد لا بأس به من الأدباء وكاسته الموضوعية لعشرين من التحولات الاجتماعية في تونس، قدم فيها بموضوعية ما تحقق فيها لتسير بكل فئاتها مما كسب أرقام ومضيات عكب على تحقيقها وتطبيقها، ثم قدمها في دراسة علمية نشرها في حولين ذات صيت وصنع على رفع. كل هذه الكتب هي شكل من تذكير بالعمل الفاضل بأرائه وأفكاره، مثل قطعة عيشه المحب للحياة، لأن عمي كان يحب الحياة كان متفتح. أنا عمري ما سمعت واحد عنده مشكلة مع عمي الوردي، لا في العائلة لا في الشلل، حتى عمري عمري ما سمعت. عنده صليب هو أحد علماء رجال زرزيز وهم كثيرون، وهو من العلماء اللي يحبوا زرزيز ويدافعوا على زرزيز ويقولوا على زرزيز، وكانت أنا عنده محبة خاصة زرزيز، وقوة هذا الأثر فيا الغربة لدرجة أن الحسن يحب زرزيز أكثر مني. لا يا شيخ نحكي لك طرفة، معناتها هو عنده زوج ولاد، ملك وكريم، كريم الكبير وملك الصغير، هم متزوجين زوج، الزوج الصغير كريم متزوج بالكامل، كان معناها هي زوجي بيا عمي ويأكد عليا يقول لي والله بيا كريم يقتل، كان ديما هو كريم، كان ديما يقول لي قدم لها خرجة معها حتى حطها في اللي طايب باش قلتو لها نسينا اكتوبر بالتعمي هذا عرس ما أنا زرزيزيان. يعني الوصية كما يحب أبوه، ما مش كما عرس بغدر ودوم تغير بيس
1: كنا بنا يكون هو عمي يكون حاضر.
0: نشكركم هنفتح الكريمة المرحوم عم وربي عونكم.
2: صدى الأثر.
3: إذا كان هيكل سريب قد أخذنا إلى داخل البيت وإلى الكتب التي بقيت شاهدة على عالم نور الدين سريب، فإن شهادة أخرى ستأخذنا إلى مساحة أبعد، إلى الصداقة ورفقة الطريق. الأستاذ أحمد الورشفاني لم يعرف نور الدين سريب من خلال كتبه فقط، بل عاش معه مراحل من حياته وكان قريبا منه في الفكر والثقافة ومشاريعه، وهو ليس شاهدا على الرجل فقط بل على ما كان يحلم به وما كان يريد أن يتركه لجرجيس. مع الأستاذ أحمد الورشفاني نفتح صفحة الصداقة ورفقة الدرب ونقترب أكثر من نور الدين سريب الذي لا تكشفه الكتب.
4: أحمد ورشفاني رجل تعليم متقاعد، أهلا بك شعلة، يسرني جدا أن نستقبلك، وخاصة أننا سنتحدث على صديق الله يرحمه نور الدين سريب، وعالم من علماء العلم الاجتماع التاريخي ومنارة من منارات العلم بجرجيس. الحق الواقع عرفت نور الدين سريب صدفة، أول مريضة صدفة، كنت أول عهدي بالتدريس في مدرسة ثانوية حشاد جرجيس، والله السنة الأولى ولا الثانية من التدريس نسيت، إما 70 ولا 71، شخص جاي عنده برشة أوراق، دخل على المدير قعد برشة وبعدين خرج المدير وقتها الله يرحمه سي عبد الغفر، سألت سي عبد الغفر شكون هذا؟ قال لي راهو نور الدين سريب قايم ببحوث حول التعليم، وإحنا المدرسة الإعدادية نتاع جرجيس كانت الكوليج مويان، برشة أرشيف زاي يشوف فيه. بعدها بجمعة رجع، كان فضول نقدم روحي ليه، خدمت روحي ليه، حكينا أنا وياه شوية و

0: اهتمامات وقتها لما زلت كيف بادي في التدريس ومجد شاب ومازال عندي فكر جامعي وكذا. قعدنا نتحدثوا شوية وبعد انتهت. بعدها بمدة الله يرحمه الرفيق حمد إبراهيم قال لي بنمشوا بحضرة سينور ديسري. مشينا وقت عنده دار وربما مازالت هي في سونيا في جهة سونيا. مشيت أنا وياه أول مراني قال لي أنت ريتك سنوين في كلش حاشة بعدها سنوات راه وتصحيح من وقت مدت حق صداقة ونتحدث برشا وقت اللي يجي راه لأنه مش ديما في جرجيس هو يجي في الصيف فدائما وقت يجي في الصيف نتقابلوا ونتحدثوا فيه ولنا نفس التوجهات اليسارية العامة ربما لا نتقاسم كثير من الأفكار ولكن مرجعنا هو واحد هو تقدمية هموم البلاد يعني كنت نتحدث فيها وأنا كنت طبعا معناها منخرط في حركة التجديد حزب الشيوعي تجزء بحركة التجديد هو كان قريب حق واقع ككل المفكرين اللي تنحكوا فيها بعد في النخبة اللي خرجوا من تونس وتكونوا في المدرسة الفرنسوية فمن توطت العلاقة نوردي صيب رجل هادئ جدا وقت يشوف الإنسان متواضع يعني يبدأك هو بصباح الخير هو يبدأك كيس جدا هادي حتى في طبعه حتى في كلامه معناه ساعات ما تسمعوش يلزم تقوم مجهود باش تسمعه رجل طيب يعني خلى ذكرى طيبة ثم هو يعني حسب رأيي ومش حسب رأيي برك أنا بكثير من النقاط أن كان عنصر هام جدا في تاريخ تونس خاصة تاريخ التعليم التونسي والتحولات الاجتماعية في تونس في أوائل القرن 19 وأوائل القرن 20 مؤلفاته هو كتب عن تقريبا كل ما يهم المجتمع أولا طروحة الدكتوراه متاعها على المدرسة الصديقية هام جدا هذا المبحث ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن هي كولونيزاسيون ديكولونيزاسيون انسينيمون ليزامبل تونيزيان الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي يعني كتاب مرجع يحكي على التعليم الفرنكو عربي قبيل الاستقلال ثم تحديات الإصلاح التربوي في تونس هو الاستقلال مرجع مهم جدا جدا وكل الذين بحثوا في علوم التربية وفي تاريخ التعليم في تونس لهم هذا الكتاب ثم كتب عن كل شيء كتب عن طارق الحداد عن الحركة العمالية في تونس عن الحركة الإصلاحية في تونس ثم بحكم وجوده في مركز البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي خاصة المغرب العربي كتب عن الحركة العمالية بالمغرب العربي مثلا عام 70 النخب الثقافية المغاربية اهتم أيضا بالمغرب اهتم بالثقافة احنا نقول الثقافة المقاومة هي وقتها نقول الثقافة الملتزمة وقتها الثقافة والمقاومة هذا تقريبا مؤلفات أفكار المهمة جدا هي أولا المدرسة بالنسبة للوردين سريب المدرسة ليست فقط مؤسسة تعليمية تلقن النشأ جملة من المعارف والمهارات والرؤى ولكنها محضنة ويقولوا فابريك معمل لتكوين النخبة وهذه حسب رأيي وحسب رأيي متواضع وحسب رأي كثير من الباحثين نقطة هامة جدا في تحول المجتمع التونسي الحالي المجتمع التونسي الحالي وتفاعلاته تجد جذورها في أواخر القرن 19 بحيث أنها المدرسة الصديقية كمثال المدرسة ليس فقط لها دور تعليمي ولكن أيضا كونت النخبة النخبة الثقافية التي ستصبح نخبة سياسية في البلاد هذه النخبة الجديدة تسمى مقابلة النخبة القديمة النخبة القديمة هي النخبة التي تكونت على أساس المال على أساس الدين الشيوخ أصحاب المال أصحاب الجاه وجهات محلية تكونت من النخبة النخبة الجديدة هي النخبة التي تعلمت هي النخبة التي تخرجت من مدرسة العلماء الأطباء المحامين هذه نخبة أصبحت نخبة ثقافية مهمة تحولت إلى نخبة سياسية أخذت بزمام الأمور النقطة الثانية التي تأكد عليها أنه لا يوجد تصادم بين النخبة القديمة القديمة في معناها الزمني مش قديمة معناها لا بمعناها الزمني فقط جاي قبل النخبة القديمة اللي تستند على ناخذ تعريف من بورديو على الرأسمال الاقتصادي الجاه المال العائلة القبيلة إلى نخبة جديدة رأسمالها ثقافي علم ثقافة حداثة والمهم والطريف الأمر أن هاتان النخبتان لم تتصادما بل بالعكس تعايشتا إلى الآن تتعايشان القديم والجديد
1: أثر عبر الأثير

0: درس العربية والنحو والصرف والفقه، ولكن تدرس أيضا اللغات والعلوم والرياضيات بحيث لم تنفي القديم. وهذه الطرف هو والمدرسة التقليدية تجددت، دخلت العلوم والرياضيات في المدارس الزيتونية، وبحيث هذا الطريف في المجتمع التونسي أن هذا الخطان المتوازيين لم يتصادما، بل ثم نوع من المناوشات تحدث الآن بين القديم والجديد، وهذا من فرنسا وهذا من كذا وهذا كذا، لكن بقي المجتمع التونسي متماسك بهاتين النخبتين. النقطة الثالثة هي لم يقع تصادم أيضا بين المستعمر والمستعمر. الحركة الإصلاحية قبل 1881، قبل دخول الحماية، عهد حمودة باشا، المدرسة الصدقية تكونت عام 1875، بحيث الفكر التحديثي والإصلاحي أتى قبل. ثم لما أتت هذه الثقافة الجديدة والحضارة الجديدة لم نتصادم معنا، بل هضمناها لكي نستعملها ضد الاستعمار. هذا المهم جدا، هي أننا في تونس وفي المغرب العربي بصفة عامة أننا استعملنا أدوات التحليل والرؤى الفكرية والرؤى للكون التي أتتنا من وراء البحار، فاستعملناها لنتحرر مما أتى ونأخذ منه ما ينفعنا. واصلت الأمور، كتب هو لوردين في الجزء الثاني من كتابه حول الكولونيزاسيون ديكولونيزاسيون انسيليمون تونيزي، الإصلاح التربوي في تونس. المهم شنو هو؟ المهم أن النخبة ماهيش طبقة، هي متحركة وليست جامدة، هي متحركة وليست أيضا المجموع الحسابي للأفراد، هي قائمة بذاتها تتطور وليست جامدة، تتطور تتكون تتوالد. يعني أن كان نأخذ مفهوم بورديو، المدرسة تنتج النخبة والنخبة تعيد إنتاج المدرسة. النخبة التي تكونت في أوائل القرن هي التي أحدثت المدرسة العصرية في تونس بعد الاستقلال. هكذا النخبة التي كونتها صديقي وما شبهها كونت المدرسة التونسية الحديثة، والمدرسة التونسية الحديثة أبعدت نوعا ما الانتماء طبقي وجهوي، يعني مصعد الاجتماعي بتعميم التعليم. أصبحت النخبة ليست فقط محسوبة على فئة معينة ولا على جهة معينة، بل كل جهات الجمهورية، كل الطبقات أصبحت تتعلم وتصبح مديرين وأطباء ومهندسين من جميع الطبقات الشعبية. ولهذا يجب أن نقول أن دمقرطة التعليم مكنت من أن تكون النخبة التونسية متنوعة، قاومت كل الأفكار التي حاولت أن تشق المجتمع التونسي.
1: ما زلتم مستمعينا الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ أحمد الورشفاني.
0: ملتقى جرجيس هو الفكرة الأساسية في الملتقى هذا، ليبين أن الترانسفيرساليتي هو توا. نتساءل نحن، نوردين صيب هل هو عالم اجتماع؟ هل هو مؤرخ؟ هل هو ماذا؟ هو نجم نقوله مختص في علم الاجتماع التاريخي، لا سوسيولوجي هيستوريك، يعني خلاف على مثلا بورديو يعني نظرة وأحدث مفاهيم. نوردين صيب لا، حاول أن يتتبع مسارات جمع المعلومات، جمع البيانات، تتبع مسارات شخصية، تاريخ، ولهذا نسميه هيستوريك، العلم الاجتماع التجريبي. فوقت عمل ملتقى جرجيس نتاع 2000 جمع فيه علماء اجتماع، علماء انثروبولوجيا، سياسيين، علوم سياسية، جغرافيين، من كل الأنواع، يعني من كل العلوم. وليبين مثلا علاقة بما كنا نتحدث عنه في الوجهات المحلية، إحدى المحاضرات نتذكر أن تحكي عن الوجهات المحلية واللامركزية، بحيث كان موضوع شامل ليبين أن الموضوع ليس فقط علم اجتماع وإلا ثقافي وإلا قصدي وإلا تاريخي، ولكنه يهم كل العلوم. الكثير من الأصدقاء وحتى الباحثين يقول أن نورد سريم هو ما يمكن أن نسميه المثقف العضوي حسب المفهوم الجرامشي. المثقف العضوي يعني من كل شيء، المثقف المناضل. ودايور نورد سريم كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة، المسرح المناضل، الفكر المناضل، القصة المناضلة، الرواية المناضلة، وليس الرواية للرواية والأدب للأدب. فكرة طيبة عن نورد سريم هذه.
2: صدى الأثر.
0: بالنسبة لحاجة مهمة هي مكتبة نوردي سريب، أنا كنت معجب بها كثيرا. كنا لما نذهب إلى منزلة في سوليا هناك مكتبة ثرية جدا جدا جدا، وهذه المكتبة عانى الكثير نوردين لكي يأتي بها من أكسن بروفونز إلى جرجيس عن طريق مارساي.

0: تعرفون تحميل الكتب يعني وحملها في عن طريق البر والبحر والجو يعني ليس بالسهل. فتكونت مكتبة ثرية جدا جدا، ونتمنى أن تبقى هذه المكتبة أولا مفتوحة للعموم بشكل ما بطريقة ما، وثانيا أن يستفيد منها الباحثين الجدد والشباب. فنقترح مثلا أن نكون مركز ثقافي نسميه مركز نور الدين صريب للثقافة، ونضع فيه هذه المكتبة، ونضع فيه قاعة للعرض وللنقاشات إلى غير ذلك. ينقصنا في زرجيس مركز ثقافي، البلاد تحج بالكفاءات الثقافية، فبودنا لو أن هذه الكفاءات تجتمع من أجل أن تكون للثقافة مكان في جرجيس مع المكان الاجتماعي والفكري، تكون مركز ثقافي مهم في جرجيس تلتقي فيه المثقفون وكل من يهتم بهذا الشأن الثقافي. ربما المحطة المهمة في تاريخ فكر نور الدين صريب ونشاطه هو ملتقى جرجيس نوفمبر 2000 تحت عنوان النخب القديمة والجديدة في المغرب العربي، وجمع فيه كثير واستعمل علاقاته، ولها هو علاقات كبيرة لا فقط في تونس ولكن على المغرب العربي، فجمع كثير من العلماء كما قلنا سابقا، علماء في كل الاختصاصات، لم يكتفي فقط بالمؤرخين ولا بعلماء الاجتماع، ولكن أتى بعلماء أنتروبولوجيا بعلوم سياسية جغرافية إلى غير ذلك، لكي يبين أن مسألة تناول النخب ليس فقط مبحث اجتماعي ولا تاريخي، ولكنه مبحث عام يهتم به كل من يدرس هذه المسائل. في اعتقادي كانت دورة مهمة جدا، وكان نور الدين صريب الحقيقة جمع كثير من الباحثين، وكانت منارة من منارات الفكر في جرجيس حق الواقع، وبقيت متواصلة بعد وفاته رحمه الله، ونتمنى أن تتواصل الآن مع الشباب. إن شاء الله الشباب في جرجيس يحاول أن يواصل ما قام به الجيل القديم، وقديم متجدد يعني كثير من الأصدقاء الآن ما زالوا مهتمين بالوضع ويحاولون إنشاء جمعية جديدة أو استغلال جمعية موجودة لإحياء ملتقى نور الدين صريب، ولما لا ملتقى الحارث مزيودات، ولما لا ملتقى شخصية أخرى من شخصيات جرجيس. وبهذه المناسبة لابد أن نشكر الأصدقاء سالم الأبيض، عبد الكريم الكواش، كل الذين اهتموا بالثقافة وحاولوا أن يجمعوا المثقفين ويتحدثون عن مسائل ثقافية محلية ووطنية وعالمية مثل ما كنا نرى في نور الدين صريب.
1: صدى الأثر.
2: ومن ذاكرة الصديق ورفيق الدرب ننتقل إلى ذاكرة المؤسسة الثقافية. فنور الدين صريب لم يكن باحثا يكتب عن تاريخ المجتمع فقط، بل كان جزءا من مشروع ثقافي جعل من جرجيس فضاء للبحث والنقاش والحوار. وهنا نصل إلى ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي، الملتقى الذي عرف 8 دورات، 5 منها جاءت بعد رحيل نور الدين صريب حين حمل اسمه وأصبح ملتقى نور الدين صريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي. ومن أقرب إلى هذه المرحلة ممن أشرف على الجانب الثقافي وواكب تنظيم هذه الدورات إنه الأستاذ عبد الكريم الكواش، رئيس اللجنة الثقافية سابقا. معه نترك مساحة الذكريات الشخصية لنرى كيف تحول مشروع نور الدين صريب إلى موعد ثقافي، وكيف حافظ الملتقى على اسمه بعد رحيله. مع الأستاذ عبد الكريم الكواش نعود إلى ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي لنتابع حكاية ملتقى ولد في حياة صاحبه وحمل اسمه بعد رحيله.
3: عبد الكريم كواش، أستاذ تعليم ثانوي أول، تقاعد من 2010، خدمت 35 عام في التعليم. دكتور نور الدين صريب هو أستاذ جامعي وخدم على معايا وزراء عمل مداخلات في المغرب وفي الجزائر، ورجل على المستوى مع ويجي من فرنسا يعمل مداخلات في شمال أفريقيا بصفة عامة. الرجل هو عالم الاجتماع سوسيولوج، وتعرف السوسيولوج في فرنسا السوسيولوجي راهي الثورة الفرنسية 1789، السوسيولوج عمله وقت اللي مونتسكيو ولا ديدرو ولا فولتير يجي يقول لك جو سوي اوم افون داتر فرونسي، انا انسان قبل ما نكون فرنسي. فرنسا السوسيولوجي هي اللي اسست الثورة الفرنسية. عند نور الدين ارتواه منها واصبح يعني رجل يحمل معناها
1: فكرة الثمرة الفرنسية.
3: بالنسبة لتجربة إنجاز منتدى قنصري للتاريخ الاجتماعي والثقافي، هو يعتبر إنجاز تاريخي كان مؤسس العلمي نتاعو الأستاذ سالم نبيط مشكور، ويعني المنجز معناها هو اللجنة الثقافية البحرية بجرجيس 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب من 150 أستاذ جامعي بجرجيس، وكانت يعني بمجهود معناها اللجنة الثقافية وأعضاء اللجنة الثقافية. الملتقى يعني الأستاذ وردي صريب وقت يشي من فرنسا خدم يعني في الجامعة مع كل وزارات التعليم العام الفرنسي، وقت جاء جرجيس صار جلسة ما بين وردي صريب ضرب القاسم بعوجة ورئيس بلدية ساعتها والمعتمد، اتفقوا قال لهم باش تعملوا منتدى. سيدي القاسم قال اني كبلدية نمول المنتدى، وغطاه هو المنتدى في حدود 5000 دينار، ويعني فرح للرجوع لوردين صريق وانطلقت الامور، والتحق بنا سي سالم الابيض يعني منسق علمي. بالنسبة لموضوع الدورات يختاروا المنسق العلمي سي سالم الابيض، هي المنشورات وكلها مسؤولة عليها المثقفية المحلية، وما يلقيناش اي صعوبة حتى في الترويج. يعني الدكتور سالم الابيض يعني يعطي مجانا معناها للكليات، وكل دوره عندها معناها يعني الوان بتاعها شو كما الدوره الثامنه ديروا المعتقد الدوم. بالنسبه للدورات التسعه في الواقع ثم دوره كانت صعبه، السيد المعتمد في الفتره هيك كلمني نداني قال لي كريم انا مش نعمل لها الدوره هذه. قلت له السيد المعتمد هذه دوره، قلت له المراه هي يكون سابعه والحش كما قلت له من بده شنو، فهي هذه دورات متتاليه منتدى معناها رسمي كذا. قلت اشوف سي المعتمد احنا فهمتي حتى في الصيف ما نرتاحوش المنتدى هذايا نقعد من هنا هاو استقاله من اللجنه الثقافيه. قال لي ما تغشش عندك الخطر مش كلام هذايا، فهمت؟ كلم السيد الوالي قال لي تمشي قاعد كيف المنتدى الدوره السابعه تمت صعبه وتحققت. في الواقع بين هم السادة الجلعيل ورؤساء كليات يختاروا في موضوع معناها مناسب للفتره انت، مثلا التعليم والاصلاح والتو علم المشروع مطروح يختاروا في موضوع يتمشى في الوقت هكا مع الواقع نتاع البلاد. انا يعني كلهم اساتذه متفقدين معناها اطارات عليا معناها وتم مداخلات عملوها معناها من جهه المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا، اساتذه جو من ليبيا مثلا يعني معناها عملوا مداخلات. التصور نتاعنا كنا معناها ننتقلوا بهم على المستوى غربي ممكن، هذه فكره سي سالم. حتى سي سالم يمشي برا يعمل في مداخلات في ليبيا وفي المغرب، كنا ننتقلوا به بالطريقه هيك. انا وقت في 2010 وقف المنتدى وقفت اللجنة الثقافية وقفت الطبع بداية من الدورة السابعة، أصبح المنتدى على مستوى وطني معروف وطنيا، خطر معنا الكتب اللي من صدرها طول تمشي للجامعة، أصبحوا يعني الأساتذة الجامعيين. أنا هو اللي نجم يجي نعطيك مثال عبد الجليل التميمي جي عمل المداخلة، بعد ما كمل المداخلة جاني قال لي عبد الكريم يتو يلزم نرجع لتونس ننظم ملتقى في مصر فيه 5 رؤساء دول منهم أبو عمار. خذيت لسيارة من بلدي وصلت للمطار متاع جربك. احنا اللجنة الثقافية ما كناش نختاروا في الموضوع، اللجنة الثقافية كانت الأعضاء كلها منضبطة للمنسق العلمي سي سالم الابيض، بالطريقة هذه كنا نجحنا ما صارتش خلاف. المنتدى هذا كان دعم للحياة الثقافية الساعة المحلية، كانت يعني البلاد بصفة عامة كانت معناها في الفترة الصيفية فيها حركية ثقافية كبيرة، كان المنتدى يدفع فكرية لربما الأنشطة الثقافية الأخرى. بالنسبة للمنشورات كنا تم 9 منشورات في الجامعة التونسية، الكتب سي سالم معناها هو اللي معناها مسؤول على في الواقع مش مجهود بني. نشكر سي سالم كان منسق علمي للمنتدى، لولا سي سالم الأبيض ما كناش حنين نوصلوا، خاطر حنين كنا على مستوى محلي نوصلوا. سي سالم بحكم هو أستاذ جامعي وكلية غادي يعرف الأساتذة، هو اللي معناها يعني حتى الكتب هو اللي طبعهم ويجيب لنا في النسخ هني نعطوا في المكتبات هني النسخ غير يعني في المكتبات في جرجيس يتعد
4: أثر عبر الأثير.
3: طبع هو رجل اجتماع يعني هو المنتدى كامل ركز على الوضع الاجتماعي بصفة عامة، معناها حتى وقت اللي غاب نور الدين مرحو توصل المنتدى يعني في إطار الفكر الاجتماعي معناها ما خرجناش في العلي طرهوي قا دائما معناها يعني اختصاص نتاع الاول اللي معناها تسميناه المنتدى العلمي يعني التاريخ الاجتماعي والثقافي، زدناه ممكن اجتماعي وثقافي، اصبح معناها ربما يدفع في الثقافه يعني كان اجتماعي في الاول بحث وبالتالي اصبح اجتماعي ثقافي.
2: مستمعينا الكرام انتم بصدد الاستماع الى شهاده الاستاذ عبد الكريم الكواش رئيس سابق للجنه الثقافيه المحليه.
3: اللجنه الثقافيه هي اللي معناها اختارت الاسم وبالتنسيق مع المنسقة، كان يعني كرئيس الثقافية الفترة هيك المنتدى عنده ثقل وعندنا فيه معناها يعني رؤية أخرى أن يعني لان معناها فهمت المدخلين راهو من جهات الجمهوريه كل لان عندها دور كبير يسرق. نتصور المشروع نور الدين صغير يولي مشروع جرجيس مع اضافه يعني اطاراتنا فيه المرحومين وذاك يولي معناها مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل اطاراتنا العلميه الثقافيه يعني في جرجيس لانها جرجيس تاريخيا انا بحكم معني تاريخ الثقافي جرجيس راهي معناها ثاني حاكم في الامبراطوريه الرومانيه في زياني برج الحصار عندنا يعني حي البيبان معروفه في المستوى الوطني صبخة المالح ثاني صبخ العلم يعني الاثار موجوده في كل مكان وزمان في جرجيس الجانب الثقافي هو اللي يدفع في البلاد للتنميه واذا كان ثم شيء ممكن يعني ينقصنا توحني هو الموضوع هذا بلادنا عندها تاريخ كبير ممكن من ميعاد عكارة وقت دخل فرنسا في 1880 لتونس جت 82 مع بعد عام جرجيس لأنها تراقب في معناها وضع البحر الأبيض المتوسط لأنها معناها جرجيس هي تعتبر معناها يعني البوابة نتاع أفريقيا نتاع الله. علاش الدولة الرومانية شدوا في زيان كانت زيان 35 متر مرتفعة يربوا في البحر يربوا حتى الجردة معناها متعلية في الحركة نتاع السفن معناها كنقطة جرجيس في الجنوب الشرقي كانت معنا نقطة معنا مهمة نودين يعني علاقاته سلطوك في فرنسا خدم مع كل وزراء التعليم العالي في فرنسا يعرف علاقاته في فرنسا كما كنا نجه ونستفيد منها في العلاقات هذه لكن معنا يعني من الأسف معنا نودين وفي ولم نتمكن من علاقاته اللي في فرنسا الشيء الثابت إلا معناها الإنجازات هذه اللي صابت معناها الكتب والأساد العلاقات معناها بجرجيس أساتذة الجامعة التونسية الكل عرفوا بلاد معناها ثقافة وبلاد في الفترة هيك وفي أي وقت ممكن كان يرجع المنتدى وكذا باش يجوا تور معناها بالعكس يعني يضلوا مضبيهم هما توا يضغوا الإطار منها كيش يدخل البلاد القطاع متاع المنتدى هذا بما فيها معناها قطاع متاع اللجنة الثقافية كان مؤسف ويعني مؤثر ويعني المثقفين معناها بقوا معناها يعني في حال فراغ في الصيف قبل يكون معناها التمي ويدرسوا مواضيع معناها هامه تم تحملها حياتهم المهنيه وبحكم هم كل ساده جامعيين وساده انضموا لهم ساده التعليم الثانوي في جرجيس يعملوا في مدخلات كما سي عبد اللاطي وكذا حل اللجان الثقافيه انقطع نور الدين صغير بالتاريخ الاجتماعي احنا وقفنا في 2009 اخر منتدى كنا ننظمه في منتدى 2010 لين جت الثوره بقى مقطع سنه ما انقطع المنتدى الا وقت تحلت اللجان الثقافيه انا كرئيس اللجان الثقافيه معناها بات اعاده المنتدى هذا ربما يعني يكون منتدى يعني نطوروه كيه معناه يعني كل سنة مثال ولا كل فترة معينة ثلاثية ولا يكون اسم معناه الأسماء جرجيس عندنا عديد الأسماء كما قلنا معناه فهمتي في الطب معناه فهمتي الدكتور المتيمك عبد بوحافة محمد المتيمك رئيس التشكيلية كان مهرجان السينما يعني محمد الزرن يعني كان ثم يعني ناس خدمة البلاد معناه يفكرون وبخير وبارك الله فيهم اللي معناه فهمتي في فترة معينة يخدموا معناه فهمتي مجانا ويعني حركوا البلاد عديد المنتديات عادي يكون المنتدى هذه فرصة إعادة المنتدى في إطار ثقافي شامل يرهض بالبلاد ثقافيا والبلاد هذه كجرجيس أنا طوى معمر 76 عام شهد العصر ما ترهض إلا ثقافيا ويعني كنا باش يعني نربط جرجيس بالجامعة التونسية في المنتدى 2009 جيسي سعيد بحيرة معناه غادي بالوزارة من مدخلة قلنا له فهمتي علاش ما يصيرش ربط يعني جرجيس بالجامعه قال كانت تتحرك اطارات البلاد يقع رغم الخارطه الجماعيه وقاع لكن النجم كذا قلنا له توا حنين مثلا مدرسه الصيد البحري جوز الامور تولي معهد عالي لعلوم البحار مش موجود في هذا البحر معناها فهمتي الخليج وكذا شماخ ديوان شماخ يكون معهد عالي للزيت يعني الى اخره الى اخره النجم حنين بشويه بشويه معناها اذا كان ارتبطنا بالجامعه يعني تنهض البلاد تنهض الولايه كامله هناك العديد من المثقفين بما فيهم سي سالم اللي يكلم فيها بالمرة يقول لي معناها فهمتي نرجع للمنتدى المصري سي عبد الله عطيه هو عديد الاطارات ووقت اللي معناها فهمتي كما قلنا هو مادام هو تكون في تلمذه ثقافيه يعني يسمى مكسب لجنه ثقافيه حتى حد ما نجني ياخذ المكسب هذا. يعني ثم كل مرة بتجي فكرة ربما يقع إحياء بعض الجمعيات في البلاد وتأخذ منها المنتدى هذا وتزيد تطور الأمور وتنتقل به حتى لملاب مغاربي. يقول لي إن شاء الله نتمنى باش يقع إرجاع معناها اللجان هذه، لأن اللجان كانت تخدم معناها مجهوبة مجانا مش بشهريات بتاعها، ويسمى فيها السيد وزير الثقافة، وهذه تعول عليها البلاد إن شاء الله.
4: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الرحلة لم نكن نقرأ سيرة باحث وأكاديمي فقط، بل كنا نقتفي أثر إنسان حمل جرجيس معه أينما ذهب، ثم عاد إليها بعلمه وكتبه وأحلامه، من المدرسة الصادقية إلى فرنسا، ومن رحاب الجامعة والبحث إلى بيت في جرجيس احتضن مكتبة بآلاف العناوين وفتحها للطلبة والباحثين، ومن علم الاجتماع والتاريخ إلى ملتقى جرجيس التاريخ الاجتماعي الذي واصل المسيرة بعد رحيله وحمل اسمه وذاكرته. كان نور الدين سريب يؤمن أن المعرفة لا تكتمل إلا حين تشارك، وأن التاريخ لا يحيا إلا حين نحفظه ونسلمه من جيل إلى جيل. وربما لذلك لم يكن أكبر أثره كتابا ولا شهادة أكاديمية، بل كان جسرا بين جرجيس والضفة الأخرى للمتوسط، وجسرا بين الماضي والحاضر، وجسرا بين الكتاب والإنسان. رحل نور الدين سريب، ولكن الأثر لا يرحل ما دام كتاب يفتح، وذاكرة تروى، وباحث يسأل، وشاب يبحث عن تاريخ مدينته. فهناك يبقى نور الدين سريب حاضرا. كنتم مع أثرا عبر الأثير، حيث نستحضر من رحلوا لنكتشف ما تركوا. إلى لقاء جديد مع أثر جديد وحكاية أخرى تعبر الأثير. إلى اللقاء، مع تحياتي وتحية الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الأنباء. انطلقت شركة الجهوي للنقل بمدنين أمس في عملية بيع شركات النقل المدرسي والجامعي للسنة الجديدة عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين الموسم الدراسي الجديد. تتواصل حملات النظافة التي تنفذها جمعية جرجيس الغالية بالتعاون مع منخرطيها من الأطفال والشباب لمعاضدة جهود البلدية في رفع الفضلات من الشواطئ. ينظم غدا نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهة الذين تتراوح أعمارهم من سن 10 سنوات فما فوق. أفادت وزارة الفلاحة أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة. أفادت وكالة فارس بمقتل أحد عناصر حرس الحدود باشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة بمحافظة كرمتشاه غربي إيران. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد قليل مصطفى في ملاعب وأهداف ومباراة الترجي الجرجيسي ديان بارس في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. بالحظ والتوفيق للترجي الجرجيسي.

0: ملاعب وأهداف.
1: سيداتي أنيستي سيدتي أحباري، أهلا بكم مجددا يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، موعد جديد لملاعب وأهداف يتزامن مع عودة الترجي الرياضي الجرجيسي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد 20 سنة من الغياب. الترجي الرياضي الجرجيسي استهل مغامرته الأفريقية اليوم باستضافة ديامبرز السنغالي، سيكون حلمي قدارة متواجد في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مسرح لقاء هذه المباراة. وهنا باش نفتحوا بعد خليل قوس تأهيل الملاعب في تونس، منير راشد سيكون المحلل الفني لهذه المباراة. نعرف منير راشد يعرف جيدا الترجي الجرجيسي ويعرف جيدا المنصف مشارك اللي كان في أول تجربة مدرب مساعد مع الأسعد معمر. كل التفاصيل تأتينا مع حلمي قدارة بعد قليل في لقاء يؤمنه حسن المحمدي فنيا من استوديو نجيب الخطاب بتتوين، وأرافقكم إلى نهاية مباراة الترجي الجرجيسي وديامبرز السينيغالي. في انتظار حلمي قدارة برنامج الفرق التونسية في مختلف الكؤوس الإفريقية. الترجي الجرجيسي كما أشرت منذ قليل بعد تقريبا أقل من نصف ساعة سيواجه ديامبرز السينيغالي للمرة الثانية في مشاركات الترجي الجرجيسي. تجربة أولى كانت سنة 2006 وتجاوز الدور الأول الترجي الجرجيسي بفوز ذهابا أمام أوغادوغو البوركينافي بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل إيابا في بوركينا فاسو 0-0. في الدور الثاني الترجي الجرجيسي يكتفي بهدف يتيم، انتصر أمام خريبكا المغربي ليغادر السباق بعد من هزم في مباراة العودة بسداسية نظيفة ليتأهل الفريق المغربي. قلت منصف مشارك وقتها كان على دكة البدلاء كمساعد لأسعد معمر، اليوم في دكة البدلاء والإطار الفني يترأس المنصف مشارك. كيف ستكون هذه التجربة الثانية للترجي الجرجيسي؟ بالتوفيق لترجي الجنوب انطلاقا من ملعب طيب المهيري بصفاقس مسرح لقاء المباراة. من المرجح أن يكون الحضور الجماهيري محترم والمساندة لفريق يمثل كرة القدم التونسية بالتأكيد اللي هو الترجي الجرجيسي، مثل ما هو الشأن بالنسبة لنادي الرياضي صفاقسي اللي غدوة يستهل تجربته السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4. شوتينغ النيجيري يستضيف النادي الرياضي صفاقسي اللي كان وصل أمس لنيجيريا وسيلاقي يوم الغد إن شاء الله انطلاقا من الساعة 4 النادي الرياضي صفاقسي بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كأس رابطة الأبطال الإفريقية أيضا غدا النادي الإفريقي يجدد الموعد مع المشاركات الإفريقية.

القارة الإفريقية أعرف جيدا كل كبيرة وصغيرة على أدغال إفريقيا. بالتأكيد سيكون له حضور كبير في قادم الأدوار التمهيدية وفي المجموعات أيضا. نعاول كثيرا إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرجيسي النادي الصفاقسي في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكذلك بالنسبة للترجي التونسي والنادي الافريقي اللي يستهل مشواره غدوة ان شاء الله انطلاقا من الساعة 7 في ملعب رادس امام شبابيك مغلقة بعد نفاذ كل التذاكر المخصصة لهذه المباراة. النادي الافريقي طبعا بمعنويات مرتفعة وانتصارات في البطولة، ان شاء الله الثالث يكون امام جولي بالبالي ويكون بانتصار عريض حتى يؤمن حظوظه في مباراة العودة يتأهل للدور المقبل.

البطولة التونسية رغم مشاركة الفرق التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية ما هيش باش تتوقف، وغدوة باش تبدأ على دفعات طبعا الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب لرات المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب بنزرت ندر البنزرتي الأولمبي البيجي وليد المنصري هو حكم المباراة، وفي ساقية في سباق الساقية الدير يستضيف ندر الحمل أنف زوز فرق صاعدة حديثا للرابطة الأولى لكرة القدم، وحمزة جعايد هو حكم المباراة.

طبعا في انتظار صوت حلمي قدارة ومنير راشد من ملعب طيب المهيري بصفاقس مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ديامبرز السينيغالي في إطار الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المشاركة الثانية للترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار حلمي قدارة. انطلاقا من هناك نكمل معاكم المباريات المبرمجة ليوم الأحد. قلت نهار السبت نادي البنزرتي الأولمبي البيجي وليد المنصري في تحكيم لهذه المباراة، حمزة جعيد يحكم مباراة ساقط الدير والنادي الرياضي لحمل أنف. هذا يوم السبت. يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل مرسى بسفيرة بديس بن صالح، والنجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران ومنتصر بالعربي هو حكم المباراة، في حين نجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة، ومحرز المالكي يحكم هذه المباراة.

قلت على دفعات بعد السبت والأحد إن شاء الله الأربعاء 16 سبتمبر في بنغردين. الاتحاد الرياضي بنغردين يستضيف النادي الرياضي صفاقس، إن شاء الله يكون موفق ويرجع بنتيجة إيجابية من نيجيريا في دورة التمهيدي الأول أمام شوتينغ النيجيري غدوة إن شاء الله انطلاقا من الساعة الرابعة. ويوم الخميس 17 سبتمبر 2026 نلعب دائما من الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في باردو في النايفر، تحديدا الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي في قمة لقاءات الجولة. إن شاء الله كذلك النادي الإفريقي يكون يعني جيل باردو بانتصار ثمين أمام جوليبا المالي. في مركب جرجيس ترجي الجرجيسي اللي خذ اليوم مباراته أمام ديامبرز السنغالي، إن شاء الله يكون منتصر ويلاقي الاتحاد المنستيري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار أكدنا هذا حلمي قدارة من الملعب صحبة منير راشد في التحليل الفني، سيف الشرفي في حراس المرمى، حسين توري، صادق التوج، سامبا ضيوف، آدم الطاوس، مختار بن زيد، بينجي، حمودة جرتيلة، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وكيبا سوي.

كان في انتظار أنه يلتحق بنا حلمي قدارة من ملعب طيب المهيري بصفاقس مباراة الترجي الجريسي وديان بيرز السنغالي المبرمجة للثالثة ونصف، مازال تقريبا 17 أو 18 دقيقة على انطلاق المباراة. نغم ثم نعود لاستقبال حلمي قدارة.

0: نعود سيدتي أنستي سيدتي أجوائنا أفريقية في ملعب وأهداف اليوم انطلاقا من تجربة الترجي للجرجسية الثانية في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أولى في 2026 سنة بالتمام والكمال يعود من بوابة ديامبرز السنغالي في ملعب الطيب المهيري بسفاقس كي نقوله الطيب المهيري نقوله حلمي قدارة. مرحبا حلمي.
1: أهلا وسهلا بك مصطفى، تحية ليك وتحية لكافة مستمعينا على إذاعة تطاوين. فعلا هنا ملعب الطيب النيري بسفاقس ربع ساعة تقريبا قبل انطلاق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والموعد مع ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي اللي تقريبا يفتتح مشاركات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية للموسم الرياضي 2026-2027. كما نعرف الجرجيسي يلعب اليوم مباراته في إطار كأس الكاف، النادي السفاقسي يوم غد، وكذلك الإفريقي على مستوى دوري الأبطال. أجواء منعشة في مدينة سفاقس، طقس مشمس نوعا ما. ممكن النقطة السلبية الوحيدة هو توقيت المباراة باعتبار اللقاء ينطلق في حدود 3:30 مساء، ولكن الأجواء على العال، أجواء أخوية يعني في مدرجات الملعب الطيب المهيري وحضور عدد كبير من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي من جرجيس ومن كل مكان في تونس ومن خارج حدود الوطن، بالإضافة إلى حضور جماهير النادي الرياضي الأسكافي وجماهير كرة القدم في سفاقس لمساندة ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة لورقة المقابلة مصطفى، هناك بعض الصعوبة كما نعرف يعني في دو ماتش والفريق السنغالي ما اعترفش على تشكيلة أساسية فقط مبنى بقائمة أسماء اللاعبين، وإن شاء الله عدد اللاعبين أكيد باش يسجلوا الأرقام تاع اللاعبين الأساسيين باش تكون الصورة واضحة بالنسبة للسادة المستمعين اللي تبعوا فينا عبر موجات إذاعة التطاوين. يعني حاليا سأكتفي فقط بالتشكيلة الأساسية للترجي الرياضي الجرجيسي واختيارات المدرب منصف المشارك في حراسة المرمى باش يكون سيف الدين الشرقي على مستوى خط الدفاع نلقاو ثلاثي الصاد الفتوج ريان الصغير وسامبا ديوب. بالنسبة لخط وسط الميدان مختار السيدي رقم 24، رقم 13 خليل القصاب، رقم 10 الهادي جرتيلا، رقم 17 اللاعب السنغالي دافيد روي، ورقم 21 محمد ادم الطاوس. بالنسبه لثنائي الهجوم رقم 7 ورقم 9 حمدي العبيدي، بالاضافه الى كيباسوي تكتيك 3-5-2، هذا اللي باش يعتمدوا المدرب منصف مشارك في هذه المباراه. والاكيد الفريق مطالب بتحقيق الانتصار وتحقيق نتيجه ايجابيه قبل التحول الى السنغال يوم 12 سبتمبر، ومباراه العوده هي اللي تكون يعني الفيصل من اجل حسم بطاقه العبور. التكريم لاحد اللاعبين كما عرفت كومبات عندهم بالأرقام تاريخ المواجهات بين الفريقين وتاريخ المواجهات التونسية السنغالية. بالنسبة للزوز فرق هذوما يعني أول مرة يتلقى

0: لفريق الدرجة الأولى الجرجيسي، وأكيد باش يكون معانا على موجة إذاعة التطاوين في التحليل الفني لهذه المباراة. سي منير، مساء الخير ومرحبا بك على موجة إذاعة التطاوين.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاوين. احنا اليوم ان شاء الله باش نقدموا الاضافه على المستوى الفني، باش نشوفوا شنو هي الفريق اموره ان شاء الله في اول او ثاني تجربه لينا ان شاء الله في الكاس الافريقي هذه، ان شاء الله نشرفوا كره القدم التونسيه ونقدموا لي بليز امبورطون. اليوم حاجتنا بريزلتا باهيه ان شاء الله، معناها ندملوا ديما بوزيتيف مي الكره قبل ما قبل المباراه ما نجموش نحكوا عليها برشا، مي لي بليز امبورطون ان شاء الله نعملوا اون تام باهي ونسجلوا من اول مباراه، فمسا معناها نجموا نتمنوا على ردهات المباراه الاخرى ان شاء الله.
0: أجواء كبيرة ظاهرة في مدينة صفاقس وترحاب كبير من أهل صفاقس بفرج الرياضي الجرجيسي، ظهر لعلاقات تاريخية بين زوز فرق من أعرق الفرق في الجنوب التونسي.
1: بيان سير، هو الاختيار حتى كان من رئاسة الجمعية وكذا، أنا ما أعطوهم زوز ما بين رادس وصفاقس، اخترنا صفاقس، اختاروا صفاقس أولا معناها كما قلت العلاقة القديمة معناها التاريخية ما بين سي اس اس وترجي الجرجيسي وباقي فرق ايضا معناها الصفاقس. انا عم نقول انا كنت في قرحنا معناها وجمع الناس كلها معناها فرحانين، فهمت؟ اليوم ان شاء الله معناها اختاروا ايضا على
2: ما نعرفش اذا كان انقطع الخط ولا لا، نسمع في منير اهتمام راشد بكل اهتمام.
1: انا خاصه عوده معناها احباء الترجي الجرجيسي للخارج معناها نسبه كبيره عادل سينون كنت نجم نشوف اكثر برشا جمهور اليوم، فهمتني؟ لكن اذا تشوف تعرف التو ديبلاسمون اقل شيء اقل شيء ما يتكلف 200 دينار معناها في الكهرباء مينيموم، هذا فهمت رتور معناها مي مالغري سا ثم على الاقل 3000 4000 متفرج سي امبورطون، فهمت؟
0: مدينه صفاقس في جهه الرياضيه في جهه صفاقس يعني تتواجد حاليا في مدرجات ملعب الطيب المديري، كيف كيف زاد لاحظنا وجود السيد منير ملاك رئيس التقدم الرياضي بالسكيت الدائر موجود على ارضيه الميدان، والتكريم و حوار خاص بين السيد حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي، وهذا يعكس علاقه الانديه التونسيه ببعضها وخاصه الانديه الجيده في الترجي الرياضي الجرجيسي كما نعرفون بعض الانديه السياسيه الموجوده في نيجيريا حاليا كانت تشهد مباراه الانديه والنشاط الطبيعي، دائما نتمنى التوفيق لكل الانديه التونسيه المشاركه في المسابقات الانديه، نتحدث عن الترجي الجرجيسي والانديه السياسيه
2: حلمي
0: وكذلك التفريقي والترجي الرياضي التونسي في علاقه بدوري ابطال افريقيا. مصطفى نعطيك الخط في انتظار انطلاقه المباراه
2: باش نتفاعل
0: حلمي في علاقه في ذهاب الفريق الاول من كاس الكونفدراليه
2: الافريقيه. حلمي باش نتفاعل معاك، ماذا بيا تبقى في الاستماع. طبعا الشيء الايجابي جدا لابد ان نتوقف عنده هو هذه الفزعه بين ظفرين لجماهير فرق صفاقس على غرار نادي صفاقسي وكذلك ساقط الدير، واختيار سليم من حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي. ان شاء الله الجماهير تكون داعم لممثل كره القدم التونسيه، توا تنتفي الالوان والكل دافع على شعار تونس، وبالتالي ان شاء الله حسب نشوف الملعب جيد، الامور التنظيميه حكيت لنا كيف كيف. ما نعرفش اذا كان يسمع فينا منير، يسمع فيها منير عنده يكوت ولا لا؟ حلمي يسمع فينا منير ولا لا؟
0: بالنسبه لسي منير ما عندوش
2: ما يسالش اكيد
0: لا مش قاعد يسمع فيك، هو مش مشكل
2: نعاود بس بالضبط بالضبط. لا هو مش سؤال ولكن فقط انه منير خبير جدا بمثل هذه الاجواء وقريب من الاطار الفني، يعرف سي منصف مشارك وكذلك سعد معمر اللي كان خذ اول تجربه، حسب رايه يعني التجربه الاولى باش تكون مفيده ان شاء الله الترجي الرياضي الجرجيسي يمشي القدام، ام انه يرى شيء اخر خاصه على المستوى الفني.
0: يجيك سؤال عن سي مصطفى من ملك الحوري، يقول لك حكم انتخابيه يعني تقريبا في علاقه بالترجي الرياضي الجرجيسي وكذا المشاركات الافريقيه، هل انه نشوف يعني الترجي الرياضي الجرجيسي قادر انه يوصل بعيد في المسابقات الافريقيه وقادر انه يتخطى المراحل خاصه من تحت الادوار التمهيديه من اجل
1: ما نعرفوش احنا تو حتى الفريق هذا السنغالي ما يعرفوه حتى واحد، ما انا فهمت ممكن ستاف تكنيك نتاعنا اكيد اذا كان الشامبيونان نتاع السنغال بدا دونك ممكن عندهم عليهم فكره وتفرجوا فيه، لكن هذا سونتر دو فورماسيون معناها اون اكاديمي لوبجيكتيف سبورتيف نتاعها هي معناها فورماتور ايكيب فورماتور، دونك ممكن الحاجه الوحيده اللي نعرفوها عن الفريق هذا هو المختار فال. المختار فال كان 3 سنوات في الترجي الجرجيسي اللي هو المساعد المدرب نتاعنا، فهمني؟ ابار سا الفريق هذا تغير، عملنا اول ما عمل نهائي وخرج على ضربه جزاء، لكن ومام تون تغيروا فيه العديد من اللاعبين، دونك فريق جديد هما سونتر دو فورماسيون، دونك عندهم ديما يجبدوا معناها من اللوطه ويكونوا فريق، الهدف نتاعهم هما معناها باش يبيعوا ملاعبيه الاكثر الاقل. احنا معناها فيرا ميزور للادفيرسير، احنا معناها ترجي الجرجيسي معناها داخله

0: الجريسي أم أنه البدائل موجود؟
1: غياب لمجد بشيلي على الفريق،
2: لمجد الخطأ الإداري ما نعرفش شنو السبب بالضبط، لكن أظن أن البنك بتاعنا أفضل من عمناول فهمني، وبدخول العريض على الجهة اليسرى والتوزي ما موجود معنا على الجهة اليمنى ومعهم توري في اللاكس، دونك ما ثمش مشكلة، ما ثمش مشكلة كبيرة بحكم أن ثم شكون يعود.
0: حلمي خليلك المجال اللاعبين على أرضية الميدان، خليلك مجال للتعليق أنت ومنير راشد على هذا الشوط الأول من المباراة. تفضل.
1: شكرا لك مصطفى، ونجدد التحية لكافة مستمعينا عبر إذاعة تطاوين. فعلا هنا ملعب الطيب الهيري، وفي الأثناء يعني ناخذ في الأرقام بتاع اللاعبين الأساسيين في الفريق السنغالي من أجل معرفة ال11 الأساسيين الخاصين بهذا الفريق. كما قلت هناك بعض الصعوبات ممكن في غياب تنسيق إعلامي من كاف، هذا هو اللي خلى إشكال على مستوى تشكيلة الفريق السنغالي. في المقابل يعني الدرجة الجرجيسي كان متعاون جدا وتمكننا باش نفذ التشكيلة الأساسية، ولكن يعني عندنا فقط قائمة أسماء اللاعبين دون سيوهم، يعني ما فماش التشكيلة الرسمية. كما نعرفوا الأدوار التمهيدية ما تاخذش برشا اهتمام من جانب التنسيق الإعلامي، ممكن تبدأ الأمور توضاح أكثر خاصة في مرحلة المجموعات وقت يكون كل شيء منظم وكل شيء يعني يبدأ ورقة المقابلة تبدأ عندك قبل ساعة من المباراة، وما ما تستحقش مجهود كبير في علاقة بهذا الموضوع. على كل المهم هو أنه الترجي الهيدي الجرجيسي حقق نتيجة إيجابية ويعمل خطوة من أجل العبور والمرور إلى مرحلة المجموعات، على الأقل تعطوها كنا نتعداو الدور التمهيدي الأول نحو الدور التمهيدي الثاني، وإن شاء الله يعني خطوة بخطوة أكيد الفريق قادر على أنه يوصل إلى دور المجموعات.
0: حلمي سمحني باش نقاطعك لآخر مرة قبل ما ينطلق الشوط، يعني أنا ذكرت ساقط الدير وكذلك نادي الصفاقسي، لابد من التنويه بمبادرة الاتحاد الرياضي بمقردان وكل الفرق حتى اللي ما شفناهمش اللي يعني تواجدوا على
1: حكينا على صفاقس يا مصطفى باعتبار انه الترجي الرياضي الجرجيسي موجود في مدينة صفاقس، يعني
0: أي بالضبط
1: يعني ليس
0: أما حتى فما
1: يعني
0: حفلة غادرة
1: الاتحاد المناسب
0: بالضبط
1: 24 ولاية وكل النوادي
0: الجرجيسية جيد جدا
1: وراء الترجي الرياضي الجرجيسي
0: جيد جدا.
1: في النهاية هو يحمل راية تونس، وهذا ما نجم يكون كان شيء يشرفنا وشيء يفرحنا في كورتنا، اكيد نتمناو معناها هذه الاخوه، اكيد التنافس على مستوى الدوري المحلي لا يفسد الود قضيه، والكلنا اولاد بلاد واحده، والكلنا كما نقولوا احنا نمثلوا الهلال والنجمه. اذا لحظات واستطعت اشاره انطلاق المباراه من قبل الحكم التوغولي، حكم من التوغو في هذه المباراه. طبعا نعطيك الطاقم التحكيم الخاص بالمقابله. على كل كما قلت اذا بانتظار الامور التنسيقيه والامور التنظيميه من اجل الاعلان على انطلاق هذه المباراه بين الفريقين الترجي الهيدي الجرجيسي وكذلك فريق اف سي تيامبرز السنغالي. وضربه البدايه باش تكون للفريق الضيف للفريق السنغالي، اذا الحكم هو اريما محمد مصطفى اكابكو من التوغو، هذا هو حكم المباراه في غياب يعني تقريبا في مباراه المقابله مع الناس طاقم التحكيم الكل يعني بالنسبه للحكام المساعدين وكذلك الحكم الرابع.
0: نعم يتواصل معنا حلمي جدارة انقطع الصوت، وبالتأكيد باش يكون نظر فيه وجيز جدا هذا الانقطاع، ونوصله مع الشوط الأول من
1: انطلاقة المباراة والكرة بحوزة الفريق السنغالي يسترجعها الترجي الرياضي الجرجيسي. نحاول بعجالة نعطيكم التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي الجرجيسي: سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، صادق طوج، ريان الصغير، سامبا ديوك، مختار السيدي، خليل القصاب، الهادي جرتيلا، دافيد روي، آدم الطاوس، بالإضافة إلى المهاجمين نحكيه على كيباسوي وكذلك آدم أو رقم سبعة حمدي العبيدي. كيباسوي وحمدي العبيدي هذو هما اللي موجودين في خط الهجوم. متابعة مخالفة لصالح الفريق السنغالي من الجهة اليسرى، اللاعب يحمل قميص رقم خمسة محمد جونيور با باش ينفذ المخالفة. محمد جونيور با الرجل اليسرى يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل من روي تعود لصالح الترجي الجرجيسي لكن مقطوعة من شرتيلا مجددا من طريق

0: متباء والاستيلاء عالي على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي. بالنسبة للفريق تيامبرز نلقاو فيه كل من أوسينو ومانديان في حراسة المرمى، بالإضافة إلى رقم 4 بدرا نداي، رقم 6 محمد جاي، رقم 7 سيدي إبراهيم نداي، رقم 8 محمد با، رقم 10 محمد نجاي، رقم 11 محمد وقاني. برشا اسماء برشا لاعبين اسميه محمد في هذا الفريق كما نعرفوا السنغال الدول المسلمه. رقم 14 الحاج جيبي ديالو، رقم 15 ليس بيلوس بنتي، رقم 25 الشيخ شريف جي، ورقم 28 بيرام زياو. هذه هي تقريبا التشكيله الاساسيه للفريق السنغالي. وهون سنتابع مخالفه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على الكره، هيثم اللطاوس يرفع الكره داخل منطقه الجزاء لابعاد من الدفاع في مره اولى وفي مره ثانيه. باهي ضغط في البدايه من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي لكن مقطوعه. حذيري من ترك المساحات، الكره تمشي على الجهه اليمنى للحاجي ديالو، ديالو يدخل منطقه الجزاء، ديالو يعمل المراوغه، حذيري حذيري كره على خط 6 امتار والتدخل من الدفاع. ممتاز جدا التدخل الاخير من جانب دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، يعني كانت هجمه معاكسه خطيره جدا من جانب اللاعب جي بي ديالو، والتدخل الاخير الدفاعي من مختار السيدي على خط 6 امتار، كره تضرب فيه وتمشي للركنيه. خطير جدا هذا الفريق السنغالي في التحولات الهجوميه. لازم نقراو حسابنا اكيد، للدفاع الهجومي مهم ولكن لازم التغطيه على مستوى خاصه في الهجمات المرتده من هذا الفريق، من هذا الفريق السنغالي اللي تقريبا مش يعتمد على الاجنحه وعلى يعني على عمق الدفاع. نتابع على الركنيه للفريق السنغالي مرفوعه على القائمه الثانيه، تدخل الى الدفاع من الاولى والثانيه، توصل لادم اللطاوس لكن تعود من جديد التسديده الارضيه، تضرب في الدفاع مجددا لصالح الفريق السنغالي لديامبرز عن طريق بيرام دياب. دياب يرفع الكره، يبدل وجه اللعب من اليمين لليسار، تعود مجددا من دفاع الترجي الجزائري ممتازه باستماته من جانب سامبا ديوف. هذا اللاعب السنغالي كذلك في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. المحاولة ما زالت للفريق السنغالي، حذاري من المحاولات الأخيرة عن طريق بادران دايي. بادران دايي على الجهة اليسرى، تبديل وجهة اللعب إلى وسط الميدان، الكرة توصل لبيلوس مينتي إلى الجهة اليمنى. الآن محمد جاي يرفع الكرة البحث على المهاجمين لكن متفطن سامبا ديوف إلى دافيد روي مجددا. هذا ملطاوس والمحاولة ويربح على التماس الترجي الرياضي الجرجيسي في اللقطة الأخيرة. 4 دقائق لعب منذ امتلاك المباراة، 0-0، لكن شاهدنا يعني تهديد جدي في العملية الأخيرة سيمونير. كيفاش شفت 4 دقائق الأولى؟
1: تهديد جدي على إثر زوز أخطاء. الكرة الأولى ضيعناها عن طريق مختار الزيدي في الجهة اليمنى، الكرة الثانية بعد مخالفة كانت تكون اختيار لنا احنا، وأنا دوزيام بال التورسيني باش يرجع كرة منها سهلة ضيعها وقتها بيان سويد. إذا كان صحابهم عاملين عليه الكل معناها البرة من 12 متر باش ياخذها هو سهلة ومن بعد تضيع، أكيد باش تكون معناها ظهورتنا وقتها فارغين خاصة هو في الأكس. من ألطف الله معناها أن الأولاد رجعوا في ساعة.
0: الفريق السنغالي ظهر لي 4-3
1: هو من
0: الجرجيسي
1: 1-5-2 في التنشيط. في التنشيط الهجومي ما نجموش نحكموا عليهم حسب الوقفه الاولى، فهمت؟ هما تو في التنشيط الهجومي نتاعهم وقت يمتلكوا الكره اش يعملوا؟ يعملوا 4 صحيح من تالي، فهمت؟ اما من الاول في الديبار نتاعهم شفتهم واقفين 3، نجم يكون 3-4-3 والاكسيال يدخل كومبيفو في التنشيط الهجومي نجم، فهمت؟ تو من بعد نشوفوهم. اما الاكثريه تو في الهجوم 4-3-3
0: يعني موجه للسياحه موجه للفصحى دونك
1: يهاجم. شوف الاكاديميات نتاع السنغال هما من افضل الاكاديميات في افريقيا في التكوين نتاعهم. انا عندنا زوز وثلاثه من اللاعبين تعدوا بينا ونعرفوهم، انا يجونا بيان فورمي لاباس عليهم من من من قديم انا، فهمتني؟
0: وهذا الفريق مشهور يعني بتكوين الشباب.
1: بالضبط بالضبط اكزاكتومون.
0: اذا نتابع الركنيه الثانيه في المباراه لصالح ديامبرز النيجيري او ديامبرز السنغالي عفوا، عن طريق اللاعب محمد وقاني على يمين الحارس سيف الدين الشرفي. كما قلنا يعني الفريق السنغالي خاصة يعني بما انه يلعب خارج القواعد يطمح لتسجيل هدف، كما نعرف يعني الاهداف خارج الميدان في المسابقات الافريقية عندها وزن كبير. مهم جدا بالنسبة لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي انه صحيح مطالب بتحقيق الانتصار ومطالب بتسجيل الاهداف، لكن في المقابل ما لازموش يقبل اهداف في مباراة الذهاب حتى باش يحافظ على كل الحقوق باش يمشي لدى السنغال بمعنويات مرتفعة ويقتنع بطاقة العبور إلى الدورة الثانية.
1: ومازال ما دخلناش، نحس اللي مازال ما دخلناش في المباراة. أنا هما دخلوا خير منا تو لونتام دي ماتش بوندون 4 ولا 5 مينوت، مي احنا بخطر بدركي ندخلوا في الطرح منا باش يكون أفضل. ديك نعملوا 3 4 باس ونشد الكره باذن الله باش تكون خير، فهمت
0: ان شاء الله. هذا هو ما نتمناه اكيد. الترجي رياضي الجرجيسي اكيد ان شاء الله باش يقدم مردود طيب في المباراه، كيف على مستوى المنصه الرئيسيه. مصطفى اللاعب مؤمن الرحماني باعتباره يعني عنده اصابه ما حاولش مع نادي سفاكس لنيجيريا، موجود لمسانده زملائه السابقين ومسانده الترجي رياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني، بالاضافه الى انيس بوجلبان مدرب المنتخب الاولمبي والمدرب السابق للترجي رياضي الجرجيسي كيف موجود في مدرجات ملعب الطيب المهيري مدرب المنتخب الاولمبي. انيس بوجلبان حاولوا ناخذوه في المباشر على موجات اذاعه التطاوين. اكيد انيس مدرب المنتخب الاولمبي موجود في ملعب الطيب المهيري ويتابع في لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي. ظهر لي حنين كبير الجرجيسي من خارج.
2: اكيد الجرجيس ماهيش محطه عاديه بالنسبه لي انا، دونك اليوم اتمثل في تونس كامله. الحمد لله ان تونس كامله جاي تشجع في الطير الجرجيس وانا منهم ان شاء الله.
0: ما ننساش باش نقول لك مبروك الميداليه الفضيه في الالعاب المتوسطه.
2: يعيشك بارك الله فيك، حبينا عذبنا الحمد لله اللي عملناها قبل انه حاجه باهيه برشا.
0: هذايا كان معنا انيس بوجلبان كما قلت لك خذيناه على الطاير المدرب السابق للترجي الرياضي الجرجيسي. كما قال يعني انه الترجي الجرجيس اكيد فريق عنده مكانه كبيره في قلب انيس بوجلبان، وبصراحه هو اللي خلاه في الواجهه.
1: فكيناه انيس صحيح، فكيناه انيس بالرسمي الناس الكل يحبوه في الجرجيس الحمد لله ربي هو اصلا
0: وكيل مردود كان محترم لمنتخب الاولمبي اللي وصل لنهائي دورة الألعاب المتوسطية. على كل هذه كانت لمحة بسيطة من المنصة الرئيسية لملعب الطيب المهيري، ونحاول نعيشكم كما قلت لكم الكواليس والأجواء وكذلك المباراة. وصلنا تقريبا إلى 8 دقائق لعب على مستوى الشوط الأول، والتعادل السلبي 0-0. انحصر اللعب في الدقائق الأخيرة على مستوى منتصف الميدان، مشفناش ارتفاع للسقف باللحظات الأخيرة. في المقابل الفريق السنغالي ظهر لي سيمونير قاعد يهدد في أكثر بالمناسبه وماهوش منكمش دفاعين، يعني قاعد يطلع ويحاول يخفف الثقه في روحه.
1: كنا احنا ايضا في مخالفه قبل الهجوم المعاكس هذا، كنا في مخالفه قرب ايضا باش نسجلوا، فهمني، هددناهم في مناسبه، هددونا في ثلاثه حاليا كما حكيت لكم. فكوا لونتاج لونتام دي ماتش، مي ان شاء الله تو الاولاد كي يشدوا كوره ويوقفوهم على بالباهي ما نامش بخط ربي يدخلوا في التيران، فهمني، يدخلوا في الماتش. خاص جوست كمان مازال ما شفناش الترجي الجرجيسي اللي تحذر من الهجوم من تالي، او خاطر هما بطبيعتهم لازم احنا نخدموا الاتاك بلاس، دونك لازم يكون كل شيء حاضر. انا تو مازال ثم دي شي تكنيك، فهمني، على ممكن على قيمه المباراه لان التجربه اولى العديد من الناس الملاعبيه، ممكن لاسباب اخرى، فهمني، لكن ان شاء الله بقدر ربي ندخل.
0: وكأني بالفريق السنغالي فاجئ الترجي الرياضي الجرجيسي باسلوب لعبه والصعود يعني للمناطق الهجوميه والبريسينغ، هو يعني نشوفوا فيهم كيفاش يعني طالعين على المدافعين ويعملوا في ضغط على حامل الكره.
1: هما وقت يبدو في الاتاك بيان سير ماهمش قادرين يرجعوا، فهمني، هذيك تكتيكمون صحيحه، فهمت، لكن اكثر حاجه السنغاليين وخاصة الفريق نتاعهم معليش شارج كبير، معليش ضغط كبير، هم فهمني، هم يلعبوا كلهم على اساميهم، يلعبوا يحبوا يمشوا بعيد، يلعبوا دونك مورالمون باش يكونوا افضل منك ديما في كل حالات، افضل من اي فريق.
0: هذه محاولة خطيرة ولا توسيع خروج سيء من سيف الدين الشرفي ومن الطف الله. الحمد لله الكرة تغادر الميدان تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت ركنية مرفوعة على مستوى القائمة الثاني والتباك من سيف الدين الشرفي، لازم يركز أكثر سيف هذه المرة. الحمد لله مرة سلامات.
1: بالنسبة للمستوى الفني نتاع الفريق، أنا سألت مختار قبل ما ندخلوا تو، قلت له ثماش مختار فال اخر، قلت نعرف مختار فال من افضل معناها لي بيفو اللي جاونا لتونس، فهمني، قال لي زي اللي ابو كود مختار، فهمني، دونك ثم كورجيه، فهمت، في الاكيب دونك فوالا فني،
0: هذا شيء لازم نقراو له.
1: وانا 10 دقائق شفناهم ثم كورجيه.
0: لكن السؤال اللي تبادر لذهني سيمونير انه الفريق هذا في تونس ويلعب بهذا الشكل، يعني كيف سيكون التعامل نتاعه في السنغال لما يكون معناها في ارضيه ميدانه ومع جماهيره؟
1: لا اظن ما عندهم
0: ضغط من اجل تحقيق نتيجه نوعا ما عريضه باش تخلينا
1: ثم كيك بي افريكان ما عندهمش ان كومبلكس نتاع يجوا الاكستيرير ولا ادوميسيل، فهمني، يلعبوا ديما بنفس العقليه، ممكن ياسر خاصه وقت يبداوا يلعبوا ادوميسيل ويلعبوا عاليين برشا، لازم نكون انا نخليهم انا فضاءات افضل ليك انت وتحضر لهم انا مبرمج من الاول انت باش تستغل الفضاء اللي باش يخلوهم، انا فهمت، وقت تولي تفك كوره تلعب الجو ديريكت وتعمل على دوز اتاك نتاعك وتاعك، انا فهمت، يعني انا ينجم
0: يكون لقاء العوده اسهل نوعا ما.
1: بيان سور ينجم كل شيء ممكن.
0: اكيد هذا اكيد باش نكتشفوا تباعا ودائما اكيد نتمنى التوفيق والنجاح في منتخب كره القدم التونسي. هوني حذاري الكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى خط الستة امتار، التدخل ممتاز من الدفاع، كانت المحاوله الاخيره والتسرب من الجهه اليسرى من محمد وقلي وعمل الريتري لكن مفطن الدفاع وابعاد الكره من جانب الصادق طوش. هوني فما مخالفه والحكم يكتفي بالانذار الشفاهي على لاعب ديامبرس السنغالي محمد ياغاني. على كل الكره تعود لصالح الترجي الجرجيسي، خليل القصاب في عمليه مراوغه يخسر الكره، تعود

0: تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. المتابعة العملية لصالح الفريق السنغالي مقطوعة من جديد إلى صالح الترجي الرياضي الجرجيسي. التمريرة والإمتداد عملية المحاولة مزيد كرة في وسط الميدان عن طريق فيدرو يخسر على كرة تعود مجددا للفريق السنغالي. الإمتداد على الجهة اليمنى ديما اللعب على ظهر صادق توج حذيري من عملية المحاولة. التسديدة والهدف الأول وافتتاح باب التسجيل لديامبرز السنغالي لاعب رقم 14 الحاجي.
1: هدف منتظر معنا هذه الخمس هجوم تقريبا هجوم منظم اكثر مرات معنا حتى احنا نضيعوا كره لكن هم يشدوا كره ويخدموها وكان واضح من الفاي موجود في الانترليني
0: ولكن في ظهر الصادق توج ظهر الصادق توج جاهز بدنيا كم يفوق ما شفتوش انه تعامل
1: بعيد على مستواه بعيد على مستواه الصحيح ايضا مش على السيجو الصحيحه فهمني انا هو ساندرواتي النكسي على قوش منها بس تكون صعيبة ياسر من اللي تاكلينج متاعه وكل شيء ما انا ان شاء الله طبعا نشوفهم يرجعوا بعد الهدف هذا ويفيقوا رفيقوا شوية ويشدوا كورة كان شفت منها الكورة كلهم اللي منا اخذوهم ومشاو بيهم البروفوندور كل زيعناهم احنا في مليترا وبيان منا الجهة اليمنى والجهة اليسرى ديما ثم باس ديما ثم ديشي تكنيك باس ناقصة او ريميز ناقصة امني او منا امتلاك الكورة في غير محله منا ديسبلين دي جو هذاك علاش يفكوا في الكورة هما دونك سي البلان اوفنسيف ما علينا الا نشدوا كورتنا ونسو دي مارك مش ستاتيك كيما هكا تو معناها واحد عنده الكورة وثم ثلاثة ولا أربعة ملاعبية واقفين مش معقول معناها فهمت؟
0: هذا تقريبا هذا اللي نبهنا منه يعني الهدف هذا ان شاء الله ما يكونش عنده أثر كبير في علاقة بالفريق المتأهل للدور الثاني أكيد تو ترجي الرياضي الجرجيسي مطالب بالعودة في المباراة وتسجيل الأهداف معش عنده ما يكسر تو حاليا يعني الاستحفاظ وأنه قلنا الفريق ما لازموش يقبل أهداف في ملعب طيب المهيري لكن المالي فيه خلينا نقوله يعني الهدف وتقبل تو الفريق لازم يحط كرة على القاع ويكون يعني يحط كرة على الأرض ويطلع للمناطق الهجومية ويفرض يعني سيطرته على المباراة من أجل العودة في نتيجة اللقاء. الكرة اللي صارح الفريق السنغالي في المناطق الدفاعية عن طريق بامباكاني يعمل على التمريرة للجهة اليمنى توصل لمحمد كاي ثم من جديد دائما كور في ظهر صادق توج وان بين صادق توج وكذلك تشبيت كالو وعملية الريتريت تقريبا تفوق عليه في ثلاثة ولا أربعة مرات يعني في ديال سيمونيه
1: صحيح
0: ثم مشكلة لصادق توج على الجهة اليسرى في دفاع
1: أكيد هو سريع جدا اللاعب الظهير الأيمن هذا فهمني سريع جدا يلعبوا في ظهر الصادق في ظهر الصادق بيان سير معناها لي لون دونك معناها لقى فرصه هو باش يجري به ويعمل توزيعات كما يحب فهمت
0: نتابع هوني اجمل لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي المحاوله ورفع الكره المحاوله الاخيره من جهه ادمان الطاوس تطلب في اللاعب السنغالي وتمشي ضربه تماس حكم يوقف المباراه يبدو اللاعب السنغالي تعرض لاصابه بما ان الكره ضربت في وجهه سلامات ان شاء الله للاعب الفريق السنغالي وإن شاء الله ما ضيعوش برشا وقت في المباراة ويستأنف اللعب في بعجالة إذا الكرة باش تستأنف بالتماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في المناطق الهجومية على الجهة اليسرى اللاعب السنغالي ملقى على أرضية الميدان يتلقى في الإسعافات اللازمة الحكم يؤمر بالخروج على حافة الميدان وكما قلنا اللعب سيستأنف برمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي هذا مناطاوس
1: ثم حل تكتيكي اخر اللي الاربعه ثلاثه ثلاثه نتاع حموما ممكن نشوف في اربعه اثنين ثلاثه واحد يكون هكاك انا افضل برشا فهمني نومبر دو جوار بارزون يقولوا انا متعادلين واحنا افضل منهم فهم في الحاله الدفاعيه.
0: تابعوني الاشمل الازدواجيه والكره على العارضه ما زالت الكره خطيره لصالح الترجي الجرجيسي ودي على الفرصه
1: فرصه ضاعت فرصه
0: ازدواجيه حمدي العبيدي تقريبا من نقطه الجزاء يتدخل عليها الحارس في اخر لحظه وتضرب الكره في العارضه ثم المتابعه من محور الدفاع يخلي الكره
1: من حموده حموده جرتيله كانت بعيد
0: من شعب
1: الحمد لله الحمد لله الكره كانت كنا نجم نعدلوا منها في 10 ثواني تو كنا نجم نعدلوا ان شاء الله الهدف يحضر نتاع التعديل ان شاء الله.
0: نتابع على الركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي الكره مرفوعه على القائمه الثاني الابعاد من الدفاع لازم نقراو حسابنا في التحول الدفاعي حذيري اذا اللاعب سريع جدا صاحب الهدف وممتاز على التدخل الدفاعي ممتاز جدا على التدخل الدفاعي من جانب اللاعب رقم 17 دافيد روي في عمليه التغطيه ظهر لي جيتو كونسيني دافيد روي انه لازم يطيح على الجهه اليسار باش يغطي

0: شويه سورتو لاعب رقم 14 اللي مثل اختار كبير من جانب فريق السنغال سيموني. متابعوني هجمه حمدي العبيدي وجه لوجه فما راي فما راي تلا تسلل على حمدي العبيدي ترجل يد الجرجيس خلف المباراه
1: خلف ولا الحمد لله كما شفت انا قلت نعملوا 3-4 باس ننجحوا فيه نجموا نوصلوا فهمت اما شاك فوا اذا كان كوكوره
0: باش على مستوى الدفاع
1: اذا كان باش نفكوها نعطيوها لهم وقتها صعيبه فهمت
0: قلت لك قبيله دافيد روي شفناه غلف على الجهه اليسار غادي جد مرسيلي من جانب المدرب منصف مشارك فانه لازم يعاون شويه صادق توش خاصه في عمليه التغطيه ولاعب رقم 14 اللي تقريبا
1: حتى في حتى في وقوف الكره هكا حتى في وقوف الكره في 3-5 سنين شفت الرقم 14 اللي هو معناها اللي هذا العالمين ديما لي ليبر فهمت اشك فوا كل مره اذا كان يفكوا كوره عنده الاسباس خاطر معناها في الثلاثه يلزم التوش يدخل غادي للاكس فهمت الكره على اليمين دونك باش يقعد ليبر انا من رايي انا سي المنصف حاليا يغيروا 4-2-3-1 وقتها نكونوا معناها ان سيستم ايكيليبري على السيستم المنافس فهمت باش يكونوا حاضرين سينون باش يقعدوا ديما زون اذا كان الطاوس ما يقومش بالعمل اذا كان ما نلعبوش كاريمون 5-3 او 5-3-2 ما نلعبوش كاريمون باش نحبوا نسكر الزون هذه اللي هو بلي رابيد على التوج نجم يدخل برشا مرات منها فهمت علاش على خاطر بدنيا يفوقوا مش حاجه اخرى فهمت مش حكايه تركيز او شيء من هذا
0: السيمونير يعني تقريبا هذا هو اللي يوضح فيه قاعد يخطط تدريجيا على ارضيه الميدان اكيد ترجع لدى جرجيس على الاقل نتمنى ويعدل النتيجه ما يخليش روحه متاخر اكثر من الوقت هذايا في السكور الكره على الجهه اليسرى ايضا من الطاوس يخسر الكره تاع اليسار فريق السنغال
1: كيفاش نخسروا فيها سهله
0: تمريرات الله قصيرة دائما البحث على طرف التوج ولا محاولة اتجاه اللاعب رقم 25 الشريف الشيخ شريكي المحاولة هو يتدخل الدفاع عن طريق سامباديو يكون على الجهة اليمنى من جانب الترجي الجرجيسي والانطلاقة من الجهة اليمنى دائما من مختار السيدي يرجع بالكرة لوسط الميدان خليل القصاب من جديد الى السيني توري الى دافيد روي المحاولة دائما يصرح ترجي جرجيس التوزيع موجود الدفاع في الابعاد في مرة اولى وثانية يبعد لاختار الفريق السنغالي الان بدا ينكمش دفاعين وبدا يحسب الاختار الفريق السنغالي سنغير يتابع هذه الهجمة كل على الجهة اليمنى مختار الزيد يعمل التوزيع على موجود الحارس
1: قلت
0: الفريق السنغالي
1: باين كمش دفاعيا وبداك يصبر اخضر
0: من
1: جهه خاطر احنا سدينا كره شويه فهمني سدينا دوبل اس كره اون شونجي لي باس 3-4 فوا دونك انا بيان سير هو باش يمشي للدفاع نتاعو فهمني اون بليس كو انا مسجل هدف ما يحبش يعدلو توا فهمت لكن كانت كره سهله كان نجم المختار يعمل ما افضل من ان يعطيها الحارس مرمى
0: على كل نعود الى المباراه
1: قلت التو هذه
0: الجهه اليسرى بالنسبه للخارج الذي الجرجيسي والكره من الجهه اليمنى للفريق السنغالي عن طريق جيبي ديالو هذا هو صاحب الهدف يسجل هدف في حدود الدقيقه 14 تقريبا في هذا الشوط الاول متابع على الهجمه من جانب الفريق السنغالي يحاول يستحفظ على الكره يحاول يمتص الشحنه من جانب الترجي الجرجيسي كما قلت اللاعبين انهم مطالبين انهم يتركوا ويرجعوا في نتيجه المباراه بكل عجيه اليسار لهجوم الفريق السنغالي المحاوله من اللاعب بامباديا يرجع بالكره لحارس مرماه اوسينو مانديا لاعبي الفريق السنغالي كما قلت هذا الفريق تجارب قارية يعني تقريبا هذه ثالث مشاركة لي في تاريخه كان شارك في دوري الأبطال سنة 2014 غادر بالدورة التمهيدي كيف بالنسبة لكأس الكونفدرالية في موسم 22 كذلك غادر من الأدوار التمهيدية وهذه ثالث مشاركة للفريق وأولى مواجهات تيامبرز النيجيري أو تيامبرز السنغالي عفوا و الترجي الرياضي الجرجيسي بالنسبة للترجي الجرجيس هذه ثانية مشاركة إفريقية بعد مشاركة سنة 2006 والتتويج بكأس تونس سنة 2005 وبالتالي مشاركة في كأس الكاف لسنة 2006 الفريق كان تجاوز الدور التمهيدي الأول وتأهل ثم أقصي في الدور التمهيدي الثاني على يد فريق أولمبيك أفريقيا المغربي وهذه مشاركة بعد 20 سنة من الغياب على المسابقات الإفريقية الكرة في ظهر الدفاع لصالح الفريق السنغالي عن طريق الشيخ شريفي ويربح على التماس لاعب نشيط جدا هذا المهاجم يواجه فريق الاتحاد برشلونة السنغالي.
1: صراحة نشوفوا فرق على المستوى البدني، معناها المستوى البدني معناها الفريق السنغالي أفضل أفضل منا. لحتى أنا مش مقلقنا اليوم
0: أوريزمون. صحنا مستأسين بالطقس السخون.
1: الطقس السخون لكن حتى أنا مش طقس سخون تاع الجمعة اللي فاتت مش حاجة فهمت، اليوم ثم نسمة ثم في الدرام فهمت. مي الفاي هذا كان موجود شوفها في على اليمين على اليسار.
2: حلمي حلمي شكرا لك حلمي، نرجع لك بعد قليل. سيدتي أنستي سادتي الساعة 3:53 موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: ملاعب وأهداف.
0: نعود سيدتي أنستي سيدتي لأجواء مباراة ترجريد الجريسي ديامبرز السنغالي. هدف مقابل لا شيء والبقية والتفاصيل مع حلمي قدارة. نرجع لك حلمي.
2: شكرا لك مصطفى. وصلنا 25 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول ودائما التقدم للفريق السنغالي هدف مقابل صفر. أكيد ترجريد الجريسي في الدقائق الأخيرة صعد للمناطق الهجومية وحاول في أكثر من مناسبة العودة في النتيجة وإن شاء الله ينجح في ذلك قبل نهاية الشوط الأول على الأقل ويرجع في نتيجة التعادل. وجه لوجه محاولة مرمى الهادي جرتيلا على مرتين يضيع فرصة تعديل النتيجة. كانت تمريرة ذكية برشا على عمدة الزيتان فرد بالحارس بنزيد في مرة أولى في مرتين تمريرة كانت من مختار بنزيد والهادي جرتيلا ضيع
3: حمد العبيدي رجعت أمام محمد
2: كان كان ينجم يعني
3: كان ينجم أكثر حمودة كان ينجم الهادي جرتيلا حمودة ونحن حمودة وكان ينجم يرفعها بالحارس ويرتاحوا الناس كله فهمت
2: من حتى أنا كنت ننتظر أنه كان ينجم يرفعها بالحارس باعتبار حارس مرمى الفريق السنغالي أوسيلو مانديان كان متقدم نوعا ما صد في مرة أولى وفي مرة ثانية تدخل الدفاع وبالتالي ضاعت الفرصة على هجوم الترجي الجرجيسي. استراحة في هذا الشوط الأول من أجل شرب المياه بالنسبة للاعبين. كيفاش ريت تقريبا في التصف الشوط الأول سيمونير في ظل هذا التأخر الترجي الجرجيسي؟
3: صراحة أنا زيرو ميليتي للكيب سنغاليز فهمني أنا بكل صراحة نكون أنا سبورتيف. احنا ضيعنا لونتام دي ماتش قبل ما تجينا منا كورة سيحة الأولى متاع العارضة متاع محمد العبيدي أو الثانية دي في 26 دقيقة لادفرسي جو براتيك مو 4 و 5 اوكازون نيت منا الفولدير فهمتني. دونك سما فاي أنا حسب رأيي كما حكيتك منا أفضل شيء في بداية الشوط الثاني والتغيير السيستم اون 4 دو 3 باش نبداو منا اون إيكيليبر مع السيستم تاع لادفرسي علاش خاطر ما يسدكش الوقت أو باش صلح على المستوى الدفاعي فهمني. خاصة أنا بدنيا يفوقوكم أي جوار كلوار سواء على اليمين سواء على اليسار إذا كان من يأخذكم كرسي يهرب بيك فهمت. دونك ماذا بينا نحطونا الادفيرسير ديريكت اللي يأخذ عليه ليلونك بلي وقت يبدأ عنده أريير غوش وأريير دروا كلاسيك مش ليزيك سنتري أريير دروا وأريير غوش يعرفوا رواحهم بلاصمهم تاعهم من الأول يسكروا المنافذ هكاك أمام المنافسة.
2: يعطيك صحة سيمونير تقريبا على كل هذه الإيضاحات وإن شاء الله دائما نتمنى الترجي
3: خاصة وفي الجانب الهجومي معنا نكملوا هكا نلعبوا في الظهر نتاع الأدفيرسير نوصلوا كرة بالباي لكن نلعبوا كشفت معنا تو معنا زوز ثلاثة كور في الظهر نتاع الأدفيرسير عملوا لا ديفيرونس.
2: أكيد كما قلنا نتمنى أن الترجي الجرجيسي يرجع في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. إذا نستأنف المباراة والكرة لصالح الفريق السنغالي في المناطق الدفاعية وباهي الضغط من جانب هجوم الترجي الجرجيسي باهي الضغط العالي والتوصيات دائما المدرب مصطفى مشرف الموجود على حافة الميدان متابع على التماس من جانب الترجي الجرجيسي. الكرة تمشي لخليل القصاب القصاب يرى محمد العبيدي داخل مناطق الجزاء ويخرج الحارس قبل هجوم الترجي الجرجيسي نفسها واحدة كانت من خليل القصاب وكذلك هاتم القوس عمليات ثنائية من الجهة اليسرى لهجوم الترجي الجرجيسي. الكرة السنغالية الآن في وسط الميدان رفع الكرة والبحث على عمق الدفاع متفطن مدافع على الترجي الجرجيسي كرة توصل لدافيد روي كنترول سيء أو كيباسوي في اللقطة الأخيرة كيباسوي يعني ما تعملش بالكرة كما ينبغي ترجع له مجددا كيباسوي تعود لصالح الدفاع السنغالي في وسط الميدان توصل هذه المرة من جانب محمد با على الجهة اليسرى إلى دياغاني خطيرة للتسديدة الأخيرة افتحها للزاوية خلي الكرة على رجل اليمين وحاول لمباخته من بعيد. نسمع فيك مصطفى.
0: شكرا لك. موجز أخبار الساعة الرابعة يقرأه ميلود بن هلال. نعود بعد ذلك لملاعب وأهداف لمتابعة مباراة ترجي الجريسي ديامبرز السنغال.
4: الأخبار.
5: تحية طيبة في موجز الرابعة للأنباء.
1: تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بجابس المقرر تنظيمها يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. حملات نظافة متواصلة بتنفيذ جمعياتي لمعاضدة جهود البلدية في رفع الفضلات من شواطئ جرجيس. العالم غارة من مسيرة صهيونية منذ قليل على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. كوريا الشمالية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. النشر البحرية ثم عودة إلى مصطفى وملاعب وأهداف.
5: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 4 سبتمبر 2026. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة بخليج جابس. هذه الليلة سحب أحيان كثيفة، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تتقلص محليا من 5 إلى 15 عقدة. البحر مضطرب يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية جيد. نمر الآن التوقعات الجوية صالحة اليوم غد بشمال تونس. صباحا الريح جنوبية غربية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بخليج جابس غدا صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: بودكاست أثر عبر الأثير.
6: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجهي أثر فنان حمل ريشة في اليد وقادها بعين أبعد من المكان.
7: هو النهر الأم يعني ونحن فروعه، يعني هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس.
8: هو جزيرة من جزر هذا الأرخبيل فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه على مستوى التقنيات.
6: محمد مطيمة لم ينسج خيطا بل نسج هوية، ولم يعلم الرسم بل فتح نافذة لجيل جديد.
8: محمد المطيمة طموح جدا وشغوف ويحب الفن بتاعه.
6: من ريشة بدأت في جريسة إلى لوحة عبرت الحدود.
8: محمد المطيمة حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن.
9: أكثر حاجة اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، محبة الناس.
6: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
10: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
4: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.

0: نعود سيدتي أنستي سيدتي نجد التحية لكل سيد المستمعين اللي تحقوا بنا الآن. أحب الرياضة في ملعب وهدف ترجري الجريسي متأخر في النتيجة هدف مقابل شيء أمام ديامبرز السنغالي. تفاصيل المباراة مباشرة من ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع حلمي قدارة ومحللنا منير راشد. منير حلمي تفضل.
1: شكرا لك مصطفى. 34 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول دائما النتيجة هدف مقابل صفر. منذ قليل كانت مناوشات بين اللاعب السنغالي سليمان ديوب وكذلك المهاجم كيبا سوي. الحكم اكتفى بتكفير الشفوي على كلا اللاعبين لكن كان على الأقل كان نجم يشرب بطاقة صفراء في وجه اللاعب السنغالي سليمان ديوب و يعني تسامح في اللقطة الأخيرة. نتابع الكرة من هادي شرتيلة. هادي شرتيلة يسدد والكرة ترجع من الحارس مسيرة إلى حمدي العبيدي. ما فماش التسلل. حمدي العبيدي داخل منطقة الجزاء يرفع الكرة وموجود الانتفاع تعود من جديد لصالح ترجي جرجيس. باهي الضغط في اللحظات الأخيرة. التسديد هدف هدف التعادل لصالح ترجي جرجيس. الكرة من جانب خليل القصاب. خليل القصاب يعدل النتيجة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة كانت يعني في تسديدة أولى من جانب الهدي الجرجيلة ترجع من حارس المرمى إلى حمدي العبيدي. عمل التوزيع بحرف على رأسية كيبا سوي ليأخذها للدفاع يرشحها باتجاه آدم الطاوس. آدم الطاوس يعمل التمهيد وبتسديدة من خارج مناطق الجزاء خليل القصاب يعدل النتيجة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. إذن فصل معاود جديد انطلاقة جديدة لهذه المباراة. هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجيسي وضيف ديامبرز السنغالي. سي منير كيف تشوف الهدف اللي سجل؟
2: الهدف جاء في وقته. الهدف جاء في وقته وقت حملوا مسؤولياتهم في المنطقة نتاع 18. معناها الكرة الأولى ما دخلتش رجعوا لها. الكرة الثانية أحسن باس ممكن فكرة نتاع مختار بن زيد يتذكر من أعطاه الخليل معناها في الزون هذيك أفضل من اللي هو ضربه هو على خاطر خليل أفضل منه في بلاصته. الحمد لله ربي وفقنا ربي في هدف جميل وجميل جدا صراحة.
1: إن شاء الله يتم استثمار هذا الهدف كأفضل ما يكون ولما لا تقريبا مازالوا 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. علاش لا نسجلوا الهدف الثاني وندخلوا حجرات الملابس يعني براحة أكثر وبأسبقية على المستوى النفسي.
2: حتى واحد واحد ديما المدرب عنده أفضلية عنده على الأقل ارتياح نفسانيا لأن المجموعة ينجم يعدي المساج نتاعو كما هب.
1: إذا اشتعلت المدارج هنا في ملعب الطيب المهيري و الجماهير أكيد تتفاعل مع الهدف الأخير اللي سجله خليل القصاب. أكيد نطالب من الجمهور بشعلش الشماريخ باعتبار أنه هناك عقوبات من الكاف كما نعرف تخميرة الجمهور والفرحة بالهدف. لكن إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش فما عقوبات تصبر كاهل الفريق بالشماريخ. هذا كما نعرف قانون الكاف يعني صعيب برشا مقارنة بالقانون في بطولة تونس. أكيد نشجعوا الفريق نتاعنا ونتمنوا ترجي الهدف الجرجيسي يحقق الانتصار لكن ما غير ما نشعلوا الشماريخ باعتبار أنه ينجم يأثر هذايا على الجانب المادي للفريق. على كل نعود إلى المباراة في 37 دقيقة لعب والتعادل هدف مقابل هدف. الكرة لصالح الفريق السنغالي ودائما البحث على اللاعب الحاجي جيبي ديالو اللي سجل هدف المباراة الأول للفريق السنغالي. كما قلت نشيط جدا على الجهة اليمنى لفريق ديامبرز وعلى الجهة اليسرى في الدفاع الترجي الجرجيسي على إبعاد مصادق توش. البحث على كيبا سوي الثنائية الرأسية تعود مجددا لصالح الفريق السنغالي. المحاولة والمرور من بيان بيتواب تعود مجددا على الجهة اليمنى. مختار السيدي على الجهة اليمين عملية المرور لكن يخسر الكرة. آدم الطاوس في اللقطة الأخيرة. آدم الطاوس هو اللي كان عنده الكرة وخسر الكرة الأخيرة. كرة ترجع من حارس المرمى والفريق السنغالي بدأ يدخل بعضه ضارب سيمونير. شوفنا الرونونس بتاع الحارس يمشي مباشرة للتماس وبالتالي ظهر ترجي النادي الجرجيسي قادر أنه يسجل هدف ثاني قبل نهاية الشوط.
2: بيان سير خاصة وقت تضغط عليه الحارس المرمى ما عندوش حل فهمتني لازم يطيش كرة وقت يضغط عليه بالباهي مستحيل يعمل باس باهي.
1: أكيد هذا هو المطلوب. ترجى الجرجيسي كما قلنا يدخل في المباراة بشيء من التأخير مقارنة بالفريق السنغالي لكن مازلنا ما خسرنا شيء ومسير الفريق في المباراة. إذا هدف مقابل هدف والجماهير تتفاعل بشكل كبير هنا في ملعب الطيب المهيري. كما قلت جماهير بالألوان الكل يعني نشاهد قبيل سنيد السفيرسي موجود، جمهور السي اس اس حاضر، كذلك تقدم صديق الدير، كذلك نادي محيط قرقنة، بالإضافة إلى اتحاد الكردير، وكذلك جمهور العكارة اللي كانت تحول من مدينة جرجيس لمدينة سبيرت الصباح هذا اليوم من أجل مستنادة هذا الفريق. على كل نتابع المخالفة لصالح
0: حلمي
1: مصطفى
0: باش تسجل عندك فما ورقة صفراء ما شرط لهاش، يعني محمد ديانية صاحب القميص رقم 10 ترفعت في وجهه الورقة الصفراء.
1: أكيد في التدخل الأخير نتابع على اللقطة داخل مناطق الجزاء، فرصة الهدف الثاني تضيع، التدخل من الدفاع، التوزيع الأخيرة، كنت مركز ممكن مع الجمهور والتفاعل الأخير على مدرجات ملعب الطيب الميري. شكرا على المعلومة مصطفى. إذن أولى بطاقات المباراة وإنذار أول في اللقاء بوجه اللاعب محمد دياني. على كل كرة تعود من شان خليل لا قصاب في وسط الميدان وعملية الوانتو ودرش كرة ضربة تماسي صلاح الترجي الجرجيسي، الحكم يوقف اللعب، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان. سلامات،
2: شفنا في التنشيط الهجومي
1: فريق السنغالي يقوم لاباس لاعب رقم 15 كما
2: نشوفوا في التنشيط الهجومي اشاك فوا ثم ديماركاج ثم موفمون ثم دونك بروفوندور، فهمني من بكري ما تحركناش برشا دونك ما ثم حتى خطر، توا الاولاد موتيفي رجعوا في المباراه بالباهي بعد الهدف، ان شاء الله يوصلوا
1: هذه هي قيمه الهدف. الكره مرفوعه للبحث دائما على المهاجمين لكن الكره اطول من اللازم،
2: كان فكره جيده لكن الادريس ناقصه فكرة جيدة لكن البريسيزيون ناقصة.
1: البريسيزيون ناقصة في درويد ديجا لاحظناه انه اللاعب فيزيكمون ممتاز جدا لكن تكنيكمون لازم يزيد يخدم اكثر باش يهذب ممكن من التمريرات نتاعو وتكون اكثر فاعلية على مستوى الهجوم. نتابع هوري هجمة صراحة الفريق السنغالي، حذاري يفتح على الزاوية التسديدة وتضرب في الدفاع، ثم سيف الدين الشافي
2: ركنية
1: يقول الركنية اللاعب رقم 14 الحاجي تشيبي ديالو اصبح من الجهه اليسرى سي منير
2: نقل الغد
1: كونسيني من البنك نتاعو وقلب يعني تقريبا بدا المباراه من الجهه اليمين سجل الهدف، ممكن وقت اللي صار عليه المركز على الجهه اليسار ظهر لي حول الجهه
2: او ايضا الهجوم التنشيط الهجومي نتاعنا مركز اكثر على مختار بنزيد هو اللي عطى ثلاثه ولا اربع كور مغادي انا كان نجم يتسجلوا فهمت
1: اذا قال لي فهم انه نقطه قوه على كرش الجرجيسي على الجهه اليمنى، فبالتالي هذاك علاش خلى ابرز لاعب بدلوا المكان نتاعو اللاعب رقم 14 لازم نحتاطوا منه برشا هذا اللاعب فريق تيامبرز السنغالي. على كل الركنيه الثنائيه تتلعب توسيع على مستوى القائمه الاول، التدخل من الدفاع، الكره ما زالت سنغاليه لمحمد جاي يرفع على الكره ما فماش رايه التسلل، التدخل من الدفاع، التدخل الاخير من ارسيني توريك تعود مجددا لصالح الترجي الجرجيسي في وسط الميدان لكن يسترجعها الفريق السنغالي. الفريق السنغالي حاول يستحوذ على الكره في الدقائق الاخيره، نلعب تقريبا في 42 دقيقه لعب من عمر هذه المباراه.
2: ان شاء الله نقعدوا في الموتيفاسيون نتاعنا خاطر تو تعدت المومون فور نتاعنا ان شاء الله معناها تو حاليا معناها اوموان ركزوا ان الاربع دقائق هذوما نكملوهم انا ميه خاطر تو هما بداوا يرجعوا تعدت كنا نجم نضيفوا الهدف الثاني شفتوا جوج مناسبات دونك المومون فور نتاعنا تعدت المومون فابل نتاعهم هما ان شاء الله تو معناها نشدوا كره مره اخرى على الاقل باش نحافظوا على النتيجه نتاع الشوط الاول.
1: وهذا هو المطلوب اذا كان ما نكملوش الشوط الاول متقدمين على الاقل نكملوه متعادلين هدف مقابل هدف، والشوط الثاني اكيد باش يكون حاسم في هذه المباراه. الكره لصالح الفريق السنغالي على الجهه اليسرى والتمريرات القصيره عن طريق اللاعب سليمان ديوب يلعب مع زميله ليس بيلوز مندي ثم الى وسط الميدان باهي صدقتوش في عمليه الضغط يقطع على الكره لصالح الترجي الجرجيسي خليل على قصاب الى صدقتوش ولكن فما رايه على التسلل صدقتوش في موقع متقدم نسبيا هو اللي قطع العمليه هو اللي قطع الكره عمل بريسينغ قطع الكره ثم عمل الوانتو واطلب الكره في ظهر الدفاع لكن فما رايه من الحكم المساعد متواجد في موقع التسلل في توقيت 43 دقيقه لعب على مستوى هذا الشوط الاول ودائما التعادل هدف مقابل هدف ونجد التحيه لكل نلتحق بنا الان في الاستماع عبر اذاعه تطاوين هنا ملعب الطيب المهيري مسرح لقاء ذهاب الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه الافريقيه الترجي الرياضي الجرجيسي ممثل كره القدم التونسيه في مواجهه اف سي ديامبرز السنغالي. النتيجه تشير الى التعادل هدف مقابل هدف، الفريق السنغالي كان تقدم في النتيجه عن طريق الحاجي تشيبي ديالو ثم خليل القصاب بتسديده ولا اروع من خارج مناطق الجزاء يتمكن من تعديل الكفه وهي النتيجه الحينيه اكيد مطالب بالمزيد وان شاء الله الترجي الجرجيسي يسجل زوز ولا ثلاثة أهداف أخرين، وبالتالي يسهل مأمورية العبور إلى الدورة الثانية ومباراة العودة اللي بتكون يوم 12 خارج حدود الوطن في دولة السنغال. على كل الكرة تعود لصالح الترجي النادي الجرجيسي، عندما الطاوس من جهاز تكنيك حاول المرور ضم حمدي العبيدي في عملية البريسين، لكن التغطية تأتي من جانب تيموس مندي. مندي مع حارس مرماه من جديد، مندي يرجع لحارس المرمى أوسينو مانديان إلى الجهة اليسرى من جديد، أوسينو مانديان حارس مرمى الفريق ديامبرز السنغالي يرفع الكرة، البريسينغ من آدم الطاوس والكرة تمشي مباشرة للتماس، تكرر نفس العملية وظهر الحارس برناب المرجل، وبإمكان الفريق الترجي الجرجيسي أنه يوصل للشباك نتاعو. التدخل الأخير الحكم ما يعطيش مخالفة لآدم الطاوس، يؤمر بمواصلة اللعب وبالتالي ضربة مرمى للفريق السنغالي.
2: سبها كتف كتف رغم أن معناها كانت مخالفة واضحة، كان لازم يصفرها. فهمت
1: يعني شق على آدم الطاوس، لكن الحكم ظهر الحكم يحسب مليح وتحس أنه يميل شوية للفريق. هون محاولة، محاولة كانت من تقريبا من منتصف الملعب، أراد المباغتة اللاعب المحوري في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي سامباديو اللي هو سنغالي كذلك، وتقريبا نحكي على ثلاثة لاعبين من السنغال في الرصيد البشري الخاص بالترجي الرياضي الجرجيسي. صادق توش يرجع لحارس مرماه سيف الدين الشرفي، يبعث الكرة البحث على حمدي العبيدي، ثم من جديد إلى خليل القصاب والمخافة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الهادي شرتيلة، الهادي شرتيلة يربع حل مخالفة في المناطق الهجومية. 45 دقيقة في المباراة، كم سيديك حكم اللقاء؟ طاقم تحكيم من اللطوغو، وثلاث دقائق إضافية، إذن ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول. إن شاء الله تأتي بالجديد وتأتي بالهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. على الكرة صاحب الهدف خليل القصاب بالرجل اليمنى في تنفيذ المخالفة، البحث على الرأسيات كيباسوي وحمدي العبيدي. خليل القصاب يرفع على الكرة على القائمة الثانية، ترجع الهادي جرتيلة، الهادي جرتيلة التسديد، الكرة نمسك في يد أحد المدافعين، الحكم يأمر بمواصلة اللعب، ما فماش ضربة جزاء حسب إشارة الحكم. الكرة ترجع لخليل القصاب، الحكم كما قلنا قاعد يحسب، الحكم ظهر يمسك في يد المدافع سيمونير، لكن الحكم قاعد يأمر بمواصلة اللعب. على كل الكرة تعود في غياب الفار في الأدوار التمهيدية في مسابقات الأندية بالنسبة للمسابقات الأفريقية. الكرة والتغطية من جانب دافيد روي، دافيد روي يتفاعل مع الجمهور، الكرة توصل للهادي جرتيلة، جرتيلة جرتيلة يربح المخالفة، يربح المخالفة، وجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي الحاضرة على مدرجات ملعب الطيونبيري غير راضية على قرارات التحكيم خاصة في اللقطة الأخيرة، وهناك يعني كانت ضربة جزاء والكرة في يد أحد المدافعين. على كل الكرة إلى كيبا سوي، سوي إلى مختار الزيدي، الزيدي يعمل الرتري موجود للدفاع، يتدخل في اللحظة الأخيرة وضربة مرمى يقول مشرف نين، الحكم يقول ضربة مرمى، يعتبر أن الكرة لمست مختار الزيدي.
2: الخطأ من مختار، مختار ياخذ برشا وقت بور بروندر لا ديسيزيون، كان لازم يلونسي لاكسيون طول من عطاه الباس في سنتر طول، فهمت؟ ميك التايمينغ اللي عملوا كيلك سيكوند سكر عليه بيان سور، ضربت الكرة في الادفيرسير ومن بعد اصطدمت بمختار وخرجت في عظمنا نربحوا كورنير، زاد انا ضيعنا من الشيل.
1: اذا نعود الى مباراة صادق توش الى سامباديو، من جديد مختار الزيدي مع خليل القصاب، لكن موجود التدخل السنغالي، والكرة على الجهة اليسرى محاولة المرور، خطير جدا هذا اللاعب الحاج جيبي، يبحث عن المساحات وسريع جدا، لاعب عنده فنيات كبيرة.
2: قاعدين يستغلوا في تقدم مختار زيد والطاوس بيان سور، الفاي هذاك يستغلوه هما، فهمت؟ واكيد يعرفوا طار زيد ما يلعبوا 3-5-2 دونك في كل هجوم باش يلقاو الاسباس على الجناب.
1: اذا كما قلنا يعني نلعبوا في الوقت البديل، تقريبا مروا دقيقتين الدقيقة الأخيرة في الوقت الإضافي، الحكم أضاف ثلاثة دقائق، والكرة لصالح الفريق السنغالي. حذاري على الجهة اليسرى، حذاري من جي بي، من حذاري من هذا اللاعب اللي سجل الهدف للفريق السنغالي. الكرة ترجع إلى الوراء لمحمد دياغاني، من جديد إلى الخلف، توصل هذه المرة لسليمان، سليمان ديوب معاه زميله أمادو بامباكاني. كما قلنا
2: لحسن حظنا انا، لحسن حظنا انا اللاعب رقم 14 نقل الجهه اليمنى، فهمني بلقى سما ادفيرسير ديريكت نتاعو اللي هو ديوب ومختار
1: تفضل الشوط الاول بقرار من الحكم التونغولي. اذا هدف مقابل هدف، الفريق السنغالي بدا بالتسجيل في ربع ساعه الاول عن طريق الحاج جيبي ديالو، ثم التعديل في حدود الدقيقه 35 من تسديده من خارج مناطق الجزاء لخليل القصاب. اذا هدف مقابل هدف في نهايه هذا الشوط الاول. قراءتك للشوط الاول سيمونير، وكيف سيكون التعامل مع ابناء منصف المشارك في الشوط الثاني من اجل تحقيق نتيجه تخلي الفريق مرتاح في مباراه العوده في السنغال؟
2: انا حسب رايي على المستوى الدفاعي للاطمئنان على الفريق لابد من تغيير من السيستم، لان 3 5 2 ظهر فيها بوكو دفاي بارابور للسيستم تاع لادفيرسير اللي هو 4 3 3 ديما باش نقول اون بليس كو سا يعملوا في زوز ملاعبيه على الكولوار يمين كما شفتم انا يتنقلوا من 4 2
0: فما انقطاع في الصوت حلمي. اذا كان يرجع لنا منير راشد لتحليل الفتره الاولى في انتظار الشوط الثاني.
2: دونك معناها وقت يبدا الادفيرسير ديريكت نتاعهم نقفوا معناها اربع ديفونسيرات ونكونوا من الوسط نتاعنا الميدان معبى. في الحاله هذيك اولا نمنعهم ان باش يمشي التنقلات الهجوميه بسرعه، ثانيا انا نكونوا مركز ان كونتران طول معناها 4 2 3 مع 4 2 3 3 احنا عندنا دو بيفو مع دو ريليور وان ريجيسور مع بيفو سنتينيل، هكاك نولوا نسيطروا على الوسط الميدان.
1: اذا شكرا لك سيموني الراشد، كنت معايا في التحليل الفني على مستوى الشوط الاول. اذا الشوط الاول هدف مقابل هدف امام الترجي الجرجيسي امام فريق ديامبرز السنغالي. اذا مصطفى نعطيك الخط ونلتقي عند انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراه.
0: شكرا لك حلمي، يعطيك الصحه، كنت مميزا. شكرا منير راشد المدرب والمحلل الفني في هذه المباراه، هدف مقابل هدف في انتظار الافضل للترجي الجرجيسي في الشوط الثاني.
3: ولا مرة ولا مرة كنا سوا، ولا مرة

0: ملاعب وأهداف.
1: سيدتي أنستي سيدتي أحباء الرياضة، أهلا من جديد في هذا الموعد المباشر ملاعب وأهداف ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، وتجينا طبعا القارة الإفريقية من خلال مباراة الترجي الجريسي وديان بارز السنغالي. خلينا الشوط الأول هدف مقابل هدف، بالتأكيد الشوط الثاني باش يكون بمحتويات أخرى ونكهة أخرى، وإن شاء الله تكون لصالح الترجي الرياضي الجريسي. لقاء اليوم هنس وحسن المحمدي كالعادة متعلق، شكرا لك حسن على تواجدك والإضافة في هذا البرنامج الرياضي من ملعب طيب المهيري بصفاقس حلمي قدارة، متواجد للتعليق على هذه المباراة صحبة منير راشد المدرب المعروف ومحللنا اليوم في هذه المباراة. يعرف جيدا الترجي الرياضي الجرجيسي، بالتأكيد الشوط الثاني باش يكون بحسابات أخرى وباختيارات أخرى. إذا رجع مازال حلمي قدارة مازال، نعطيكم برنامج مباريات الفرق التونسية في مختلف الكؤوس الإفريقية. اليوم بدينا بالترجي الرياضي الجرجيسي أمام ديان بارز السنغالي، هدف مقابل هدف في شوط أول، ننتظر الشوط الثاني يكون أفضل بكثير للترجي الرياضي الجرجيسي اللي باغتو الفريق السنغالي بهدف في الربع ساعة الأول، عدل النتيجة وحاول، ولكن هدف مقابل هدف يعني نتيجة تخلي كما قال منير راشد الفريق يدخل الشوط الثاني أو فترة بين الشوطين بمعنويات أفضل، يمكن أنه يتلقى التعليمات من المنصف المشارك كما يجب وتكون التغييرات مجدية في الشوط الثاني. منتظر للترجي الجريسي حتى يسافر للسنغال بمعنويات مرتفعة وبرصيد يخول له أنه يدافع على حدوده في المباراة القادمة وتأهل الدور التمهيدي الثاني من هذه المسابقة. في نفس الإطار غدوة إن شاء الله في نيجيريا، تشوتينغ النيجيري يستضيف نادي الصفاقسي اللي يوصل لنيجيريا. نلعب دائما كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، انطلاق المباراة سيكون على الساعة 4 PM في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. غدوة النادي الإفريقي في عودة منتظرة لكأس رابطة الأبطال انطلاقا من الساعة 7 PM يلاقي جوليبا المالي، قلت مباراة منتظرة وبطموحات وأمال مغايرة للنادي الإفريقي اللي جماهيره تعاول على هذه المباراة للانطلاق مجددا في القارة السمراء وخوض هذه البطولة والمضيفها أبعد ما يكون. شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي معفى من هذا الدور التمهيدي، وطبعا بحكم التصنيف بحكم الخبرة بحكم الأقدمية والأسبقية على كل الفرق، الترجي الرياضي التونسي معفى من هذا الدور التمهيدي الأول. في كذلك غدوة وبعد غدوة إن شاء الله باش نكونوا على موعد مع الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى على الدفعات. طبعا نعطيكم البرنامج الكامل لهذه الجولة مع التذكير أنه إن شاء الله نهار الأحد سيلتقيكم في بين موسمين كريم عبد الكريم الحمدي، و باش يعطيكم فكرة على قرعة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم وفرق الجنوب الشرقي وانتظاراتها من هذه البطولة والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. حلمي قدارة موجود على عبر خط البرنامج طبعا في التطبيق وينطلق بعد لحظات الشوط الثاني. حلمي مرحبا، يقول لي أنه حاضر يحسن، ولكن على كل نرجع نعطيكم قلت البرنامج الكامل بالنسبة للرابطة الثانية الرابطة الأولى لكرة القدم بالنسبة للجولة الثالثة. ونعرف أنه المسابقة أو الجولة الثالثة منقوصة من مباريات النادي الإفريقي وكذلك النادي الصفاقسي وأيضا النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، باش يكون الموعد كالآتي: غدوة مع زوز مباريات النادي البزرتي الأولمبي البيجي، في صفاقس التقدم الرياضي بسقة الدائر يلاقي النادي الرياضي لحمام الأنف، يوم الأحد 6 سبتمبر في العقربي بيراد استراجري التونسي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. في ملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران. في البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمسوسة. كل المباريات تنطلق الساعة 4:30 على عكس مباريات 4/16 والخميس 17 سبتمبر تنطلق الساعة 4 وتكون على نحو التالي: في بنغردان الاصطناعي الاتحاد الرياضي بنغردان النادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في النيفر قمة لقاءات الجولة الثالثة بين الملعب توسي والنادي الأفريقي، وفي مركب جرجيس ترجى الجرجيسي بعد مباراة العودة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري. بالتوفيق لكل الأندية التونسية.

0: في انتظار انه يلتحق بنا. حلمي قدار يلتحق. حسن شكرا ليك. شكرا حلمي، مرحبا بك مجددا. انطلق شوط ثاني.
1: لابليكاسيون ما فيهاش ريتور.
0: ما عنديش ريتور ما يسمعش فينا. حلمي قدار على المباشر، التقنيات والتواصل مع حسن لتوضيح الامور. الترجي الجرجسي نلعب في دقيقه 47 والنتيجه مازالت تعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجسي وكذلك فريق السنغالي ديامبرز اف سي السنغالي. نذكركم ب تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بدأ المباراة، طبعا في انتظار أنه يأكدنا حلمي التغييرات. سيف الشرف في حارس المرمى، حسن توري، صادق توج، سامبا ديوف، آدم الطاوس، مختار بن زيد، دافيد نيبينغي، حمودة جرتيلة، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وكيبا سوي. هي تشكيلة الأساسية للمنصف مشارك اللي كان على دكة البدلاء إلى جانب الأسعد معمر في 2006 وقتها الترجي الجرجسي في 2006 في أول تجربة لي مع أوغادوغو البوركينابي. تأهل بفضل زوز أهداف في مباراة الذهاب وأصفار في مباراة العودة في بوركينا فاسو. الترجي الجرجسي في الدور التمهيدي الثاني سحب أمام أولمبيك خريم بقال المغربي، انتصر في جرجيس هدف مقابل شيء وانهزم في المغرب 6-0. هذه حوصلة لمباريات الترجي الجرجسي في تجربته الأولى في 2006 في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. اليوم يلعب التجربة الثانية بعد 20 سنة ومتعادل هدف مقابل هدف في شوط ثاني نلعبه دقيقة الرابعة، ومازال هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجسي وديامبرز السنغالي. الترجي الرياضي الجرجسي مطالب بإضافة أهداف حتى يتنقل إلى السنغال بأكثر راحة ويضمن يعني مقعده في الدور التمهيدي الثاني. الترجي الرياضي الجرجسي يبدو أنه أفضل في الشوط الثاني. حكم المباراة للأمانة هو المذبذب نسبيا، يعني بعض المخالفات والأوراق الصفراء ما يستعملهاش على غرار المخالفة الأخيرة لحمدي العبيدي حاول التوغل وعملية انزلاقية، ولكن حكم المباراة شاهد ما شافش حاجة في هذه المباراة. حلمي مرحبا بك. حلمي مش موجود مازال، وهو كذلك. إذن نحاول الاتصال بحلمي قدارة عبر الهاتف لأنه تطبيقه نعرفه أنه يعني مش متوفرة ديما الانترنت على كل. يسمع فينا توا؟ ما يسمعش فينا. أنا طبعا لحظات أعطينا شوية موسيقى أحسن ونتصل بحلمي انطلاقا من العتاية الميري. إذن حلمي مرحبا.
1: أهلا وسهلا مصطفى.
0: أهلا وسهلا
1: مصطفى، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بك كافة مستمعينا مجددا من تنال عبد الله طيب لميري. 5 دقائق لعب على مستوى الشوط الثاني ودائما التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه اف سي ديامبرز السنغالي. دائما الإطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية. نتيجة الشوط الأول هدف مقابل هدف. الفريق السنغالي كان بادر بالتسجيل في ربع ساعة الأول عن طريق اللاعب الحاجي جيبي ديالو وتعديل لكفة من جانب خليل القصاب في حدود الدقيقة 35 تقريبا. هي نفس النتيجة اللي على وقع حاليا. نعاود نذكر بالأحداث الأساسيين للترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الدين الشرفي على مستوى حراسة المرمى، ثلاثي خط الدفاع صادق توج سامبا ديوف بالإضافة إلى ألي توري، مختار الزيدي، خليل القصاب، الهادي جرتيلا، دافيد روي وآدم الطاوس على مستوى وسط الميدان، وثنائي الهجوم هو كيباسوي وكذلك حمدي العبيدي في انتظار التغييرات خلال هذا الشوط الثاني. نتابع على التوزيع من جانب مختار الزيدي، التسديدة مطالبة بضربة جزاء، واضحة ضربة جزاء، ضربة جزاء فعلا، ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. يعلن عليها الحكم المساعد. الحكم المساعد هو الذي أصر أنه الحكم الرئيسي يعلن على ضربة الجزاء. حكم الأول أعطى أسبقية اللعب، لكن واضحة الكرة الأخيرة تسديد خليل القصاب في يد المدافع على خط الستة أمتار كانت واضحة للحكم المساعد، هو اللي أصر، هو اللي صحح
2: ضربة الجزاء.
1: سيمونير، سيمونير ظهري رحب بيك تزامن مع أعلان
2: مرة أخرى. مرحبا بكل مستمعي ذات تطوين، الحمد لله يا رب رجعنا وقت ضربة الجزاء فهمني بعد 5 دقائق تقريبا اللعب أو 7 دقائق. الحمد لله رب رجعنا ورجعنا في بداية المباراة الثانية بطريقة جيدة. ضرب الجزاء واضحة، ما نعرفش علاش اللاعبين السنغاليين يناقشوا، احنا كل شفناها. الجيج هو اللي شافها،
1: هو اللي اصر وهو اللي صح قرار
2: الاربيتر
1: الاول، اعطاه لافونتاج ومن بعد يخسر للمساعد نتاعو، قال له راه هناك ضربه جزاء ومشى للزاويه نتاع مناطق الجزاء.
2: ثم لاعب وسط ميدان بينه وبين الكره الاربيتر هذاك، علاش لما الجيج كان بيان بلاسي واحنا من الجرادان شفناها لمسه يد، دونك معناها ضربة جزاء مستحقة. احنا ديما نحبوا ناخذوا حقنا بابليس، فهمت؟
1: وان شاء الله ضربة جزاء تساوي الهدف الثاني للترجي الجرجيسي، وهكذا تكون افضل انطلاقة في هذا الشوط الثاني. نجدد التحية لكل من التحق بنا الان في الاستماع عبر موجات اذاعة التطاوين. اذا ضربة جزاء لممثل كرة القدم التونسية في كأس الكونفدرالية الافريقية. نتابع ركلة الجزاء، احتجاج من الفريق السنغالي، والسبب في الاحتجاج هذا هو التردد نتاع حكم الساحه اللي ما حبش يعلن على ضربه الجزاء في البدايه، لكن الحكم المساعد برافولي المساعد الاول هو اللي كان صحح قرار الحكم واصر على اعلان ضربه الجزاء.
2: ما نعرفش علاش النقاش زايد الكل حسب رايي.
1: هو ضربة جزاء الحكم الرئيسي هذيك هي اللي خلات المدافعين السنغاليين يعني قاعدين يحتجوا على ضربه الجزاء اللي اعلن الحكم.
2: لكن اللاعبين السنغال يعرفوا اللي هما لمست في يد صاحبهم، هي كنت ما كره ماشيه لحارس المرمى او للشبكه فهمني، ووقفتها الكره دونك لا شونجي لا ديريكسيون دو لا بال، بينالتي بالقانون
1: فعلا. الان ننتظر تنفيذ ضربه الجزاء وان شاء الله تعلن على تقدم الترجي الرياضي الجرجيسي. فرصه الهدف الثاني لممثل كره القدم التونسيه الترجي الجرجيسي، كان لعب هذا الدور في 2006 وكان فاز في تونس 2-0 وتجاوز عقبه الدور التمهيدي الاول، وان شاء الله يكررها مره ثانيه ويتجاوز عقبه الدور التمهيدي الاول، وعلاش لا المرور الى دور المجموعات من بوابه الدور التمهيدي الثاني. على كل ننتظر تنفيذ ضربه الجزاء، الحكم ينبه على اللاعبين بالبقاء خارج المناطق. اعتقد الهادي شرتيلا هو اللي باش ينفذ، ام خليل القصاب 10 ولا 13 خليل القصاب صاحب الهدف التعادل وإمكانية التدوين الثنائية من خليل القصاب. الحكم التوغولي باش يعطي إشارة للتنفيذ. خليل القصاب وجه لوجه مع حارس المرمى أوسينو. خليل القصاب والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، ثاني اهداف المباراة، اسبقية الترجي الرياضي الجرجيسي 2-2، ثنائية خليل القصاب، هدف في 35 في الشوط الاول بتسديدة من خارج مناطق الجزاء، وركلة جزاء في حدود الدقيقة 55 من عمر اللقاء. اذا معطى جديد وهدف ثاني سيمونير، ظهر لي افضل انطلاقة للشوط الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي انك تبدا هذا الشوط بتسجيل ثاني الاهداف.
2: الحمد لله يا ربي الدوزيام ميتون بدينا خير فهمني، كما شفت وقت نمشيو للهجوم ونمشيو منظمين نجمو نخلقوا خطر. احنا شو عملنا تو؟ نبروفوكي لا فوت في الزون نتاع الادفيرسير، دونك جبنا بينالتي، كانت الكرة تنجم كنت تسجل معناها نتاع خليل القصاب. الحمد لله يا ربي من ضرب جات بينالتي وسجل الهدف الثاني.
1: اذا الترجي الرياضي الجرجيسي يقلب التاخر في النتيجه الى اسبقيه، وبالتالي بعد ما كان متاخر بهدف مقابل صفر يصبح الحمد لله متقدم 2-1 بفضل ثنائيه خليل القصاب. ونشاهدوا في اولى التغييرات السماعلي باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه، محمد الاسماعلي باش ياخذ مكانه كاولى تغييرات المدرب المنصف المشارك في الشوط الثاني. اكيد الحكم ياجل التغيير بعد توقف اللعب. الكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، كيبا سويو يربح المخالفه، تنفذ بسرعه الكره، تمشي لمختار الزيدي، مختار على الجهه اليمنى، مختار نشيط جدا يعمل الوانتو من جديد، مختار يحاول المرور يطالب بالمخالفه، الحكم يامر بمصاد اللعب. فما الهدي جرتيلا في عمليه التغطيه والركنيه، لصالح الترجي النادي الجرجيسي. وتفاعل الهادي الشرتيلة مع الجماهير الحاضرة على مدرجات ملعب الطيب المهيري، أكيد هذه هي الروح اللي نحبوها، وهذه هي يعني هذا هو المردود اللي مطالبين به الترجي النادي الجرجيسي. لو بدأ بالمردود هذا منذ بداية اللقاء ممكن كان يتفادى الهدف اللي قبل.
2: أكيد بستعرف البلان مونتال هو أهم شيء، فهمني الموتيفاسيون هي أهم شيء، تخلي الناس تتحرك، تخلي الناس تتنقل على الميدان بسرعة، دونك هذاك هو اللي يجيب، هذاك هو اللي يعمل المباغت للادفيرسير افيك كاليتي دو باس بيان سور والكاليتي سنترال، فهمت؟ ساجي با ان دو موفمون كاو دو ماركاج كاو واحد شويه، مي مع دو ماركاج لازم تكون دائما باسات صحيحه وسنتراجات صحيحه وامدادات صحيحه للهجوم، هكاك نجم نوصلوا للادفيرسير، فهمت؟
1: اذا لا تغيير لا اول، الهادي جرتيلا يغادر الميدان، اعتقد الهادي جرتيلا باش يغادر الميدان ويخلي مكانه لمحمد اسماعيل، فعلا 10 مكان 20، اذا الهادي جرتيلا يغادر ويخلي مكانه لي محمد الاسماعيلي.
2: خاصة أن الهادي جرتيلا كان أصيب في نهاية الشوط الأول وقت ضربوه الأدفرسير،
1: والهادي جرتيلا يعني قدم مردود طيب خلال هذه المباراة، وحتى دخوله في مباراة النادي سبيكس الأسبوع الفارط في البطولة أعطاه أكله وتمكن من خلاله أنه يسجل زاد هدف الوحيد للفريق في مباراة أمام السيسيس. مردود غزير لهذا اللاعب الهادي جرتيلا، وتحية الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب طيب المهيري لهذا اللاعب. نتابع على الركنية
2: الكرة الإسماعيلي، قلت ربي يعوض صاحبه بكما يجزي.
1: نتابع على الركنية إدم الطاوس، المحاولة ترجع لدافيد روي التوزيع لكن تنقص الدقة، التمريرة في ظهر الدفاع، حذيري حذيري 2-2، الكرة من الجهة اليسرى توصل لي أخطر لاعب جي بي داخل مناطق الجزاء، ويخرج ممتاز سيف الدين الشرفي، يخرج ممتاز سيف الدين الشرفي أمام جي بي ديالو، أخطر لاعب في التشكيلة السنغالية وخطير جدا الفريق في هذا.
2: شفت عملوا نتاك رفيد بعد ما احنا عملنا دو باس الادفيرسير بيدي شي تكنيك باش هما عملوا
1: شي تكنيك خاصه من دافيد روي
2: تاوس الميدان. تاوس ودافيد لولا تاوس توزيع غلطه، من بعد دافيد كيف باش يعمل ليزون عملها غلطه، دونك كلفت لنا غاليه وغاليه برشا، كان نجم يعدلوا به لولا الامتياز نتاع الشرف.
1: يعطيه الصحه سيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي النادي الجرجيسي في التدخل الاخير، اكيد منع فريقه، كانت هجمه سريعه من جانب الفريق. على كل سنتابع الكره في زاوية الركنية، اعتقد مخالفة قريبة للركنية لصالح الترجي الرياضي ولصالح الفريق السنغالي، حذاري من التحولات الهجومية للفريق السنغالي. سنتابع حكم ينبع اللاعبين الموجودين داخل مناطق الجزاء، وسنتابع هي مخالفة قريبة من زاوية الركنية لصالح الفريق السنغالي. على الكرة محمد وغاني حمل القميص رقم 10 في تشكيلة FC ديامبرز السنغالي، يلعب الكرة على القائم الأول، والتدخل من سامبا ديوب أو كيباسوي أو لا فعلا كيباسوي في منطقة متأخرة، ويرجع للدفاع من أجل مساندة زملائه. كرة تمشي ركنية، هذه المرة ركنية، دائما الكرة على يمين حارس المرمى سيف الدين الشرفي، وركنية تنفيذها سيء دون عنوان، تمشي مباشرة ضربة مرمى. ظهر لي حسينا شوية بالخطر لكن الحمد لله مرت. سلامات سيمونيف،
2: سلامات، وتوا بإمكان تسجيل هدف الثالث، لأنه الفريق السنغالي أظن منا فريق هجومي ما عادش عنده ما يخسر، بس يحاول تو يعمل كل شيء.
1: نتابع الرونفيرسمون مسمعلي في اتجاه الزيدي لكن يدخل الدفاع،
2: فكرة جيدة من ريان لكن ما وصلتش مالوريزمون، فهمني؟ لكن تو باش نشوف الفريق المنافس باش يمشي الأتاك أكثر، احنا لازمنا نستغلوا في المرتدات وسجلوا هدف الثالث كومسا نطمئنوا على نتيجة المباراة.
1: إن شاء الله نطمئنوا على نتيجة المباراة، وأكيد ترجي الجرجيس مطالب بتسجيل أكثر عدد ممكن من الأهداف وأخذ الفارق والأسبقية باش يسهل للمأمورية يوم 12 سبتمبر في لقاء العودة الأسبوع القادم يوم الأحد القادم بمدينة ساليب السنغال. على كل الكرة تعود لصالح الفريق السنغالي حسب إشارة الحكم، مخالفة ضد المدافع أرسيني تراوري أو ألسيني توري، عفوا ألسيني توري مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي، والكرة لصالح FC ديامبرز السنغالي في وسط الميدان. سلامات إن شاء الله لألسيني توري. ألسيني توري مدافع محوري في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. نعطي بعض الأحصائيات وبعض الأرقام في علاقة بهذه المباراة، كما نعرفوا كما قلنا لقاء في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية، الترجي الرياضي الجرجيسي بمشاركة سابقة على مستوى المسابقات الأفريقية من بوابة كأس الكاف سنة 2006، كان فاز على فريق اتحاد واغادوغو من بوركينا فاسو في الذهاب 2-0، وتعادل في بوركينا فاسو 0-0، وهو بهذا ضمن التأهل للدورة التمهيدي الثاني. لكن الدورة التمهيدي الثاني ينهزم فيه الترجي الرياضي الجرجيسي أمام أولمبيك خريبكا، رغم أنه فاز بمباراة الذهاب في جرجيس 0-0، انهزم بستة أهداف كاملة، وهذا الشيء اللي خليه يعني غادر المسابقة من بوابة الدورة التمهيدي الثاني. الفريق يعود إلى المسابقات الإفريقية والواجهة الإفريقية بعد غياب دام 20 سنة. بالنسبة لديامبرز أعتقد أنه مش يكون تغيير اضطراري التغيير. أرسيني توري سيغادر الميدان، فما ريان الصغير باش ياخذ مكانه، وكيف كيف هناك لاعب ثاني رقم 15 أديبوجو زاد كيف كيف باش يكون في التشكيله الاساسيه. اعتقد انه باش يخرج كيباسويل المدرب مصطفى مشارك
3: بعد الاصابه. كيباسويل مازال على الميدان،
1: اي مازال على الميدان، لكن اللي باش يغادر هو أرسيني توري، هذاك متاكدين منه، ومشي مش ياخذ مكانه. اعتقد انه الطاوس باش يكون اللي باش يغادر ويدخل أديبوجو.
3: يصير العريض يمشي على اليسار، وبوجو ياخذ مكانه كمهاجم.
1: إذن سننتظر التغييرات اكيد من جانب المدرب المنصف مشارك. الكره تخرج للتماس لصالح الفريق السنغالي، إذن 4-3، تغيير هذا واضح. اللاعب أرسيني توري يغادر الميدان ويدخل مكانه ريان الصغير ياخذ مكانه، او ريان العريض، محمد ياسين العريض، فعلا محمد ياسين العريض. بون ورقة المقابلة قايد صغير فيها ورقة المقابلة بالنسبة للكاف، هاي محمد ياسين العريض، إذا ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مش ريان الصغير. كيباسوي كما توقعت أنا، كيباسوي يغادر الميدان ويدخل أديبوجو في تشكيلة وفعلا 20 دقيقة أولى تقريبا على مستوى الشوط الثاني، وهدف المقابلة هدف ريان الاسماعيلي. اسماعيلي لأديبوجو، أديبوجو هو لمس الكرة، يدخل مناطق الجزاء، يعمل الريتري، حمدي العبيدي، لكن الدفاع قبل حمدي العبيدي. فرصة ثالث الأهداف تضيع على الترجي الرياضي الجرجيسي. امتاد ذكي كان من ريان الاسماعيلي، ظهر لأديبوجو على الجهة اليمين، يخترق الدفاع، يدخل مناطق الجزاء، يعمل الريتري، لكن المدافع أسبق من حمدي العبيدي وضيع الفرصة على الترجي الرياضي الجرجيسي. ظن الترجي الرياضي الجرجيسي عرف كيفاش يتعامل
3: فرصة
1: مع
3: فرصة صنعها ريان اسماعيلي من افتكاك الكرة، الضغط على المنافس في وسط الميدان، صنعها وحده من بعد عطى باس لابوجو. ابوجو زاد كان ذكي، باس بتاعه ناقصة شوية، المدافع كان أقرب من حمدي العبيدي.
1: نتابع الكرة ستعود بركنية لصالح الفريق السنغالي ديامبرز السنغالي كما قلت، وتاريخ مشاركاته الافريقيه كان شارك
3: فريق صعيب في الكرات الثابته لابد من،
1: لكن المعلومه انه ديامبرز السنغالي يشارك في كاس الكاف كوصيف كاس تونس، يعني نفس الوضعيه اللي موجود فيها تل الجرجيس، لكن صاحب كاس وصيف كاس السنغال، عفوا مش كاس تونس، يعني كاس السنغال صاحب الكاس لم يرد المشاركه وخير الانسحاب من المسابقه. هذيك علاش ديامبرز السنغالي هو اللي مشى مكانه في المسابقه هذيه. ما نعرفش علاش الفريق السنغالي اللي توج بالكاس رفض انه يشارك في المشاركات الافريقيه وفي المسابقات الافريقيه، ممكن لاسباب ماليه وممكن لاسباب اخرى نجهلوها بالنسبه للدوري السنغالي. قلت بالنسبه لمشاركته الافريقيه، شارك في دوري الابطال سنه 2014 وغادر من الدور التمهيدي بعد ما الدور التمهيدي الثاني. هوني فما ورقه صفراء على اللاعب السنغالي، ثاني الانذارات في هذه المباراه بعد انذار اللاعب رقم 10.
3: شفنا حاليا عدم تمركز اللاعبين بعد ما
1: اعتقد حسن. الانذار الثاني اعتقد الانذار الثاني نفس اللاعب رقم 10 محمد دياني مش ياخذ الانذار الثاني، اذا اللي باش يكلفوا الاقصى، وفعلا الاقصى الورقه الحمراء لمحمد دياني صاحب القميص رقم 10 في تشكيله ديامبرز السنغالي، وبالتالي يغادر الميدان.
3: قرار صحيح دوزيام ابريتسمون صحيحه، فهمني،
1: خذا انذار في الشوط الاول،
3: ثم تهور على
1: وفما تهور على دافيد روي فعلا. اذا الفريق السنغالي باش يكمل المباراه ب10 لاعبين اللاعب تأثر جدا يعني الحد البكاء أعتقد اللاعب
3: الشرفي
1: سيف الدين الشرفي مشى للاعب محمد دياني وساه قبل الخروج ومغادرة الميدان نحو حجرات الملابس. لكن خلينا نقوله ورقة حمراء في صالح ترجي الجرجيسي ظالم مش تسهلوا المأمورية. الفريق السنغالي باش يكمل اللقاء 25 دقيقة تقريبا متبقية ب 10 لاعبين فقط.
3: هو رب ذرة نافعة كل الكرة كانت منا عند الشرفي موك دي ماركاج من لاكس سنترال كان توجك هو التوج اللي تي اوبليجي باش يلعب يسالتوش مع دافيد وقت ضغط عليه دخل في تهور امام المفروض كان معناها الاكسيال العريض وش اسمي معناها سيدو مارك ملي الكره ماشيه للديفونسور نتاعنا علاش على خاطر كان شفت كان صعوبه كبيره برشا كان نجم يفكوا هنا في الزون هذيك لانه معناها كان عندنا
0: حلمي
3: في الديفونس صعيبه برشا فهمت
0: حلمي شكرا لك حلمي نرجع بعد قليل المدرب بالهلال في الانتظار لقراءه موجز الساعه الخامسه نرجع بعده لملعب واهداف
4: موجز الأخبار.
5: شكرا مصطفى تحية طيبة مستمعينا الكرام. وزير الداخلية خالد النوري في زيارة مساء اليوم إلى معبر رأس جدير الحدودي رفقة عدد من الإطارات الديوانية لعقد جلسة مع نظرائهم من الجانب الليبي بخصوص موضوع التبادل التجاري بين البلدين وفق مراسلنا في بنغردان محمد نبهان. تستعد ولاية قابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بالجهة المقرر تنظيمها في 7 و8 من أكتوبر المقبل. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي والتكويني عن بعد. غارة صهيونية على مرتفعات علي الطهر جنوبي لبنان. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز. عودة إليك مصطفى من جديد.

0: نكل طو عش نجر تحت موب صيف
1: محنج الحاكم ضيقين اللي يمتيد مركز معانا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربش هكهو اش بش يعملولي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سيد دبر النبي عبيه وطلع فرح بيت هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفطة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
4: هاي الولاد الفم يا بي
5: هاي الولاد طيبوا كورا هاي
4: مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: شوية
2: مهبول تحب بسينة
7: شوية الحكاية شو سمعت تو
2: مسيو
7: ولا لي ولا لي مسيو هو سمعت تقول في الزطلة
8: ما قلتش ما قلتش
7: مسيو
8: ولا لني انا
7: نتكلم فيه
8: مسيو ولا لني انا مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
2: يا مالك يا كتا
9: لا للمخدرات نعم للحياة.
10: نعود سيدتي أنساتي سيدتي مباشرة إلى حلمي جدارة يبدو لي أنه فم جديد في ملعب تايب الميري تفضل حلمي
11: هذا هو المطلوب وهذا هو اللي استنيناه وهذا هو اللي حبيناه منذ بداية المباراة مسالش ضيعنا من نوعا ما الشوط الأول لكن الشوط الثاني جاء فيه ضربة جزاء إقصاء للاعب السنغالي رقم 10 محمد دياغاني وتسجيل 2 أهداف من ضربة جزاء عن طريق خليل قصاب وسامبا ديوب حامل القميص رقم 29
12: برود دم صراحة من سامبا ديوب تقريبا 10 لاعبين أو 9 لاعبين في 16 متر لكن رغم هذا قال الوقت وقال بلاصة باش يحطوا في الشبكة
11: نشاهدوا في 2 لاعبين رقم 24 ورقم 9 اللاعب ابو كريم ديالو رقم 24 وكذلك
10: حلمي رقم 9 حلمي
11: تغييرات هجوميه بالنسبه للفريق السنغالي 3-1 النتيجه مطمئنه نسبيا ماذا بينا لو نسجلوا هدف رابع
10: حلمي
11: خامس هكذا تكون الرحله للسنغال ارتح وفي ظروف ممتازه ونجم نقولوا ان جرجيز ضمن العبور بنسبه كبيره لكن 3-1 فارق الهدفين وحقق الهدف اللي قبل تربيه الجرجيسي في المباراه هذا هو
10: يا حلمي
11: شويه هذاك علاش تربيه الجرجيسي مطالب بتسجيل اكثر عدد ممكن من الاهداف محمد ريان السمالي ريان السمالي يلعب على اليسار مع ايضا الطاوس الطاوس على التوزيع هذيك المنطقه الجزاء وسط دخل من الدفاع الدفاع فالحمد لله العبيدي وكان الكره كما رجعنا تدخل الاخير من المدافع
10: إذن الترجري الجريسي تقدم 3 أهداف مقابل هدف في انتظار أنه تحسن نوعية الصوت مع حلمي جدارة انطلاقا من ملعب صفاقس وأسبقية الترجري الجريسي أمام ديامبرز السنغالي أسبقية هامة إن شاء الله تدعم في 20 دقيقة متبقية من هذه المباراة حلمي في الاستماع حلمي حلمي مش في الاستماع إن شاء الله مع بالتنسيق مع حسن نوعية الصوت تتحسن قليلا لأن المباراة يبدو لي أنه بيشاخذ منعرج آخر والترجري الجريسي سيندفع لتسجيل أكثر ما يمكن من الأهداف لضمان أوفر حظوظ التأهل في مباراة العودة طبعا نتمنى أنه الترجري الجريسي يسجل أكثر أهداف خاصة مع الكوتشينج الناجح لمنصف مشارك يبدو لي أنه اللاعب اللي دخل سجل هدف وضغط الترجري الجريسي أصبح واضح تحصل على أكثر من ركنية 3 أهداف مقابل هدف يعني حصيلة مرجح أنها تكون أكثر في قادم الدقائق أكثر من 4 ساعة بشوية دون اعتبار الوقت البديل إن شاء الله الترجري الجريسي يتمكن من فرض سيطرته وتسجيل أكثر أهداف حلمي حلمي قدرة في الانتظار نستنى صوت حلمي جدارة الترجري الجريسي بحوزته الكرة طبعا النقل من التلفزة وحكم المباراة التوغولي اللي مش ولا بد يعني في أدوار طبعا تمهيدية لكأس الكونفدرالية يرفع الورقة الصفراء. نعرف كان مع محمد ديانا رفع الورقة الحمراء بعد تراكم زوز ورقات صفراء، ويواصل الفريق السنغالي منقوص من لاعب، وهو مؤشر أو يعني معطى ينجم استغله الترجي الرياضي الجريسي كأحسن ما يكون لبسط سيطرة وتغييرات من جانب السنغالي متواترة، والحسين الجومي يأخذ مكانه في تشكيلة الفريق السنغالي ديامبرز أف سي، وكذلك محمد بل كريم ديالو بدلا محمد جاي كريم ديالو يأخذ مكانه في تشكيلة الفريق السنغالي. يبدو لي أنه ما عاد عنده ما يخسر بعد 3 أهداف مقابل هدف، رغم أنه خذا الأسبقية في الربع ساعة الأول من المباراة. شخصية الترجي الجريسي تظهر في هذا الوقت بالذات وتخلي الترجي الجريسي يسيطر ويرجع في المباراة. قوة الشخصية هامة جدا في كرة القدم، هامة جدا للاعبين، وأيضا الثقة على غير ثنائية خليل القصاب في دقيقة 35 وفي دقيقة 54 على أثر ضربة جزاء. يبدو لي أن الأمور أصبحت أفضل بكثير بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي.

إذن سنحاول الاتصال مجددا بحلم جدارة لرفقه في تحليل الفني منير راشد. يبدو لي أن الأمور جيدة جدا بالنسبة للمنير راشد قيدوم الترجري الجرجيسي المدرب المعروف ولاعب الترجري الجرجيسي والترجري التونسي سابقا طبعا حتات عديدة في سجل هذا اللاعب إن شاء الله حضوره طبعا وحضور العديد من الوجوه الرياضية في ملعب طيب الميري بصفاقس يعطي دفع معنوي للعكارة للعودة في المباراة بأكثر الأهداف حتى يسافر مطمئن البال ويمكن يضمن ورقة العبور للدور التمهيدي الثاني بأريحية. 3 أهداف مقابل هدف، ثنائية خليل قصاف في 35 و54 ضربة جزاء، والهدف الثالث ثبته مع حلمي شكون سجله. المباراة طبعا مفتوحة على كل الوجهات. الترجري الجرجيسي طلع شوية يعني طلع شوية البلوك بداية الفترة الأولى، نزل للدفاع وضغط عليه المنافس، ولكن الآن يبدو لي تفوق على اللاعبين أفضل بكثير من الشوط الأول، وإن شاء الله الترجري الجرجيسي يتمكن من تسجيل أكثر ما يمكن من الأهداف.

0: نذكر أنه غدوة نادي الصفاقسي في نيجيريا مع شوتينغ النيجيري. إن شاء الله بالتوفيق. يرجع حلمي قدارة يعطينا أكثر تفاصيل عن الهدف الثالث. حلمي مرحبا. للأسف يعني كانت البداية جيدة ولكن عندما تهاتلت الأهداف ومردود الترجري الجريسي أفضل يعني انقطع الصوت. طبعا خارج عن نطاقنا ونطاق حلمي وحسن كل الفريق لأنه تطبيقات الانترنت طبعا بالتأكيد أنه أحيانا ما تكونش كما يلزم تدفق وبالتالي إن شاء الله يرجع صوته جيدا. على كل حكم المباراة وصلنا ل 78 دقيقة لعب في هذه الفترة في هذه المباراة وأسبقية للترجري الجريسي 3 أهداف مقابل هدف أمام ديامباز السنغالي. قلت غدوة شوتينغ نيجيريا يستضيف النادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 4 وكأس رابطة الأبطال الإفريقية. غدوة أيضا النادي الإفريقي جولي بالمالي انطلاقا من الساعة 7. إذا كان حلمي مازال مش موجود نرجع للتعليق المباشر في انتظار أنه يلتحق بنا حلمي كدارة. يعني شرب الماء يبدو لي رغم أنه الطقس تحسن كثيرا وفما شوية رطوبة وكذلك النسمات تهب على ملعب طيب الميري بصفاقس مسرح لقاء الترجري الجرجيسي وضيف ديامبيرز السنغالي. كما قال حلمي منذ قليل هو صاحب هو وصيف حامل الكاس لأنه لعب الدور النهائي وصاحب الكاس خير أن لا يشارك وبالتالي يعوض هذا الفريق اللي هو أكاديمية ديامبيرز السنغالي. وإلى حد الآن رغم أنه باغت الترجري الجرجيسي بهدف مبكر في الدقيقة 13 إلا أنه عودة الترجري الجرجيسي لحجرة الملابس هدف مقابل هدف عن طريق خليل القصاب يعني هدف ممتاز جدا وعاد مع بداية الفترة الثانية ليسجل ضربة جزاء خليل القصاب ثم في 3 أهداف مقابل هدف. النتيجة الحاصلة إلى حد الآن قبل 10 دقائق دون اعتبار الوقت المبدل. حلمي مرحبا.
1: مرحبا بك مصطفى. مجددا 80 دقيقة لعب على مستوى المباراة والنتيجة دائما تقدم على ترجي هذه الجرجيسي 3 أهداف مقابل هدف. تطمني خبيلة يعني نعاود نعطيك الهدف الثالث وقراءة للهدف الثالث باعتبار أنه كانت ركنية لصالح ترجي هذه الجرجيسي على يسار مرمى الحارس أوسينو مانديان. في تنفيذ الركنية كان اللاعب آدم الطاوس ارتداد على مستوى محور دفاع على فريق السنغالي. ترجع الكرة أمام المدافع سامبا ديوف اللي تسديدة أرضية يحط على يمين الحارس ويسجل 3 أهداف كما قلنا 3 أهداف مقابل هدف. معطى آخر أنه الورقة الحمراء في صفوف الفريق السنغالي لاعب محمد دياغاني اللي كان تحصل على الانذار الثاني. إذن الفريق السنغالي يكمل في اللقاء ب10 لاعبين وهذا في صالح الترجري الجرجيسي اللي مطالب اكيد بالتسجيل اكثر عدد ممكن من الاهداف من اجل تسهيل مهمه العبور في لقاء العوده. نتابع هوني هجمه حذاري من جانب الفريق السنغالي كره على الجهه اليسرى من محمد ورغاني. ورغاني يعمل على الريتري وموجود سيف الدين الشرفي صمام الامان حارس عرين الترجري الجرجيسي في المداخله الاخيره والتدخل الاخير يقطع العمليه وبالتالي سيبولير النجم. نحكيه انه الترجري الجرجيسي او الفريق السنغالي رغم النقص العددي مازال يهدف في دفاع الجرجي.
2: هو ما عاش عنده ما يخسر بفيها تروازان هو الا الشخص الديزيام بيت باش يمشي غادي مقام يحب على هدف وحيد فهمني 3-1 مسؤوليه صعيبه فهمت. اما احنا تو اقرب للهدف الرابع ظل ما نتقدم الفريق المنافس هو بعشرة ملاعبين مع الجانب البدني كشفت من كيف جوار بتاعهم بدأوا يتعبوا دونك تو قادرين ما نضيفوا الهدف الرابع وهكذا نتهنوا معنا على كل شيء من على الفازري تور.
1: قراءتك للتغييرات اللي قام بها الكوتش مصطفى مشارك باقحام اديبوجو كذلك ريان السمعلي اللي خذوا كم مكانهم في التشكيله الاساسيه ظهر لي اعطاو الاكل نتاعهم على مستوى التوازن وخاصه في التنشيط الهجومي للفريق.
2: شفت معنا اغلبيه التغييرات كانوا معنا على الجانب البدني كلهم فهمتني، لكن اللي دخلوا كلهم اعطاو الاضافه وفي بعض الاحيان افضل من اللي كانوا يلعبوا معنا صراحه فهمت.
1: اذا سنعود الى المباراه 82 في قلاب 8 دقائق الاخيره.
0: حلمي حلمي لحظات نرجع لك وقفه مع الاشهار ونرجع.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار. نعود إذن إليك حلمي لمتابعة الدقائق الأخيرة من مباراة ترجي الجرجيسي ديان بيرز السنغال. تفضل.
1: شكرا لك مصطفى. 83 دقيقة لا 7 دقائق أخيرة في الوقت الأصلي لهذه المباراة، ودائما الأسبقية ليس أهداف مقابل هدف لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلنا الفريق بأسبقية الهدفين ينجم يسافر للسنغال بأريحية مطمئنة نوعا ما، لكن مع الحذر باعتبار أن الفريق قبل هدف في أرضية ميدانه، وإن شاء الله ما يكونش عنده وزن كبير الهدف هذايا اللي سجله ديان بيرز السنغالي في الشوط الأول. الكرة عن طريق ريان الأسماعيلي، محمد ريان الأسماعيلي يرجع بالكرة لخليل القصاب، خليل القصاب إلى مختار بن زيد، ممتاز العملية على الجهة اليمنى داخل المناطق على الجزاء، الرتري حمدي العبيدي، حمدي العبيدي ضيع الكرة، كرة تلمس في يد حمدي العبيدي، حاب يسجل هدف بالانزلاقية لكن الحكم يعني يعطي مخالفة لمسة يد ضد مهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي، وبالتالي فرصة الهدف الرابع تضيع في اللقطة الأخيرة. لكن شفنا تناغم كبير ريان اسماعيلي وكذلك خليل القصاب بالإضافة إلى مختار بن زيد اللي كان موجود على الجهة اليمنى. ظهر لي ترجي الرياضي الجرجيسي القائد أوتوماتيز من بتاعه في الشوط الثاني
2: 3-1. بدينا في معناها مونتالمون مرتاحين برشا، وكما حكيت الكريتير دو ريسيت نتاع نجاح التنشيط الهجومي هو الديماركاج والكونسيرفاسيون دو لابال وجي دون الانترليني. هذا هو اللي صار تو بعد 5 و6 باسات تجي كرة عند أبو جولي وديزيام أتاكون مع لابال دو بال نتاع مختار بن زيد، كان ثم شونجمون دو ريتم وكان تمريرة جيدة جدا من مختار بن زيد، لكن للأسف انزلاقيت حمدي العبيدي ما كانتش في بلاصتها وسبقت الكرة ما لمسها بيد جولي وقيتها.
1: إذا نتابع هوني هجمة لصالح الفريق السنغالي، وصلنا للدقيقة 85 في عمر المباراة. الكرة على حافة مناطق الجزاء، حذيري من التوغلات عن طريق سليمان الديوف يبدل وجهة اللعب من اليسار لليمين، التمريرات القصيرة توصل لبادران دايي، التوزيعة دون عنوان، توزيعة بادران دايي لاعب الفريق السنغالي تمشي مباشرة خارج الميدان، وبالتالي ضربة مرمى لصالح الترجي الجزائري.
2: 85 دقيقة نتمنى نزيد الهدف الرابع فهمت إمكاننا، مجرد ان ناخذين ملاعب لكيبا دير دونك من مجرد ان نحافظوا على الكره ونقدموا التدرج بكره واحده واحده، ثم دي زوكازيون خاطر في الاخر هما ما عندهمش الشوا باش يخرجوا عليه وباش يخلوا فضائيات من التالي، دونك نجموا نلعبوا فيهم كما صار تدور تروري بريز ما تيشوش كيما هكا الكره على خاطر وقت احنا انا فريق نيميريك، لكن التدرج بكره حاليا افضل بكثير خاصه ان المنافس قاعد من يحاول يفك الكره في الشطر التيران تاعو، دونك من افيك شونجمون ديريكسيون دو لابال نجموا نوصلوا لين دو فون نجموا نهددوهم.
1: إذا نتابع الهجمة لصالح الترجي الجرجيسي، ديبوتشو ثم إلى خليل القصاب اللمسة الواحدة والتوش تكنيك الحاضرة في المباراة روي، ثم إلى محمد ريان الأسماعيلي من جديد القصاب لمسة واحدة، البحث على ديبوتشو، تدخل من الدفاع السنغالي، المتابعة من دافيد روي، إبعاد الخطر والكرة ترجع لصالح الفريق السنغالي من جديد في بناء الهجمة من الخلف وتمريرة دون عنوان، وظهر الورقة الحمراء أثرت برشا على الفريق السنغالي اللي ضيع الكليبر نتاعو 5-0.
2: الورقة الحمراء ودخول ريان اسماعيلي وابو جو هذوما دي جوار التكتيك، الجوار اللي معناها اللي عندهم سرعة كبيرة برشا هما اللي أضافوا ثم إضافة كبيرة على وسط الميدان، من بكري الشوف معناها هما اللي يلعبوا هما اللي كوروا هما اللي يعطوا لها درنيير باس.
1: كرة على الجهة اليمنى لصالح الترجي الجرجيسي، مختار بن زيد إلى ريان الأسماعيلي، محمد ريان الأسماعيلي يعمل الكروس التوزيع، كرة ترجع من الدفاع من جديد، ريان الأسماعيلي نشيط جدا على الجهة اليمنى، ممتاز المراوغة ويربح المخالفة، لا الحكم يأمر بمواصلة اللعب وبالتالي ضربة مرمى. يعني كان هناك تدخل من المدافع لكن الحكم يعني
2: اخطا هو الى شخص لا فوت وقت عمل جيست تكنيك نتاعو من بعد ما خلطش على الكره دونك الى شخص لا فوت الحكم فايق بالحكايه دونك الحمد لله ربي ما عطاش فرصه صفراء.
1: اذا في اللقطه الاخيره وتحليل الكوتش منير راشد محمد ريان الاسماعيلي حط على الخطا اكثر من لعبه الكره على كل الكره تعود لصالح الفريق السنغالي على الجهه اليسرى وفرحه الجماهير الحاضره على مدرجات ملعب الصيب المهيري. كما قلت يعني نشاهد مجموعه من الالوان الموجوده على مدرجات ملعب الصيب المهيري مش كان الوان الترج الجرجيسي فقط، يعني شفنا ناس بازياء اتحاد بن قردان، كذلك بازياء نادي رياض الصفاقسي، بازياء نادي محيط قرقنة، بازياء تقدم فقيه الدائر موجوده على المدرجات وتحمل اعلام الترج الجرجيسي والالوان الحمراء والصفراء بالاضافه الى علم تونس العلم المفدى النجمه والهلال اكيد باعتبار الترج رياض الجرجيسي ممثل كره القدم التونسيه في المسابقات الإفريقية. كما قلنا هو اللي يفتح شريط التمثيل في المسابقات الإفريقية، أول لقاء لنادي تونسي في هذا الموسم الجديد. يوم غد باش يكون الموعد مع لقاء نادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري لحساب نفس الدور وفي مسابقه الكاف، ومع الاربعه نتاع العشيه. وبالنسبه للسبعه نتاع الليل في ملعب رادس الافريقي يواجه جولي بالمالي في امجد البطولات دوري ابطال افريقيا. بالتوفيق للنادي الصفاقسي وكذلك للنادي الافريقي يوم غد في المسابقات الافريقيه. الكره عن طريق ريان الاسماعيلي الاجمل المعاكسه، اسماعيلي يلعب الكره مع حمدي العبيدي، العبيدي لكن ظهر العبيدي ما عرفش كيفاش يتصرف مع الكره، برمون صعب حمدي
2: العبيدي. وكانت الكرة تمشي لابوجو أفضل، أبوجو كان يمشي في السامتار أفضل، لكن ريان حب يلعب العبيدي خط العبيدي وراء الطاوس ما غادي كانت تكون فكرة جيدة، لكن مو في كنترول من العبيدي جراس الفاتيج.
1: فما زوز تغييرات نشوفوا فيهم بالنسبة لتاريخ جرجيس، نشوفوا في اللعب 27 وكذلك 35 مع زوز تغييرات أخرين من جانب الفريق السنغالي. خرجوا مع ثلاث جرجيس 27 و35 امير السجوري وكذلك حافظ بن حامد ياخذوا مكانهم في التشكيله الاساسيه. في المقابل الفريق السنغالي باش يدخل عثمان الزايري رقم 21 ورقم 5 محمد جونيور با، زوج لاعبين ياخذوا مكانهم في التشكيله الاساسيه للترجي الرياضي للديامبرز السنغالي. لكن زوج تغييرات كما قلنا في تشكيله الترجي الجرجيس 27 و35 امير السجوري وكذلك حازم بن حامد، صادق توش يغادر و ميا موري على انغام الميا موري الاغنيه الشهيره لجماهير النادي الصفاقسي. خليكم تسمعوا وتستمتعوا بمدارج ملعب الصيب المهيري. على انغام الميا موري جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي، لقطه جميله جدا. ها حلوه ياسر ذلك الميا موري، يعني هي اغنيه جميله للصفاقسي لكن
2: تتخطى جات في وقتها. الا جانب انا احبان ندري الصفاقسي هم اللي خرجوا بها من غادي والجماهير الترجي ترد عليهم، انا حاجه ممتازه.
1: هذه هي الاجواء في هذه الامسيه الرائعه. كما قلنا الصادق توج كان غادر الميدان بالاضافه الى اعتقد انه اللي غادر ادم الطاوس، ادم الطاوس والصادق توج هما اللي غادروا الميدان.
2: مختار بن زيد خلا مكان صادق توج وبن زيد حازم خلا
1: على الجهه اليمنى. اذا هذه على مستوى التغييرات، حازم بن حامد وكذلك امير التجوري هو اللي خل مكان صادق توج. وخمسه دقائق اضافيه في هذا الشوط الثاني. الكره على الجهه اليسرى، التوزيع من التجوري والتدخل من الدفاع، التدخل من الدفاع.
2: انا فرحان برشا بالكذا واحد لكن ماذا بينا نزيدنا
1: ان شاء الله الرابع ان شاء الله بالخمس دقائق هذوما
2: يتسجلوا. انا اللي دخلوا زوج ضد السونتري رابيد بجونا في الاوفونسيف بجيدوا معنا عنصر المفاجاه
1: ومن نفس زاد في اللقاء. عاود الفريق مش يلعب بحده مش كامل اللقاء ب 10 كيما اليوم دونك هذا نقراوا له حسابه وان شاء الله يجي الهدف الرابع. الكره من ريان الاستعلي ثم التوزيع داخل منطقه الجزاء بالراس ولا التدخل من الدفاع لكن فما مخالفه ضد الهجوم، مخالفه مهاجم على دفاع الفريق السنغالي. حسب إشارة الحكم تشتيت على كرة من جانب الفريق السنغالي. فريق السنغالي يحب ينهي المباراة في أقصر وقت وخايف لا يقبل الهدف الثالث أو الهدف الرابع عفوا، خايف لا يقبل الهدف الرابع. وهذا ما نتمناه أنه يسجل الهدف الرابع إن شاء الله. إن شاء الله ترجي جرجيس قادر على تسجيل الهدف الرابع. نلعب في الدقيقة الثانية، من الوقت البديل والحكم التوغولي أضاف 5 دقائق مازالوا 3 دقائق تقريبا على النهاية وإن شاء الله يستغلوها لاعبين الترجي الرياضي الجرجيسي كأفضل استغلال كرة من خليل على قصاب دون عنوان تمشي مباشرة للتماس تماس لصالح الفريق السنغالي على مستوى الدائرة المركزية للميدان بتلعب التماس ثم عملية المحاولة في وسط الميدان من الفريق السنغالي إلى ألسان نغوم هذا البديل على الجهة اليمنى محاولة المرور لكن مقطوعة تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي وبناء هجمة معاكسة يلا نسرعوا اللعب من سلو الثقتين فقط على نهاية المباراة الكرة تمشي لي ديبوجو يخسر الكرة في وسط الميدان وتعود سنغالية تعود الكرة السنغالية حذاري التسديدة من بعيد والكرة دون عنوان الكرة الأخيرة من جانب أوسمان نداي متوسط ميدان ديامبرز السنغالي الحكم قاعد يحسب في الثواني للعب ضربة المرمى هذا قانون جديد يعني 8 ثواني فقط لحارس المرمى من أجل لعب ضربة المرمى ولا تكون مخالفة ركنية لصالح الفريق المنافس فهل هذا بتصريحات جديدة
2: بعد فيفا التعليمات جديدة نتاع القوانين جديدة نتاع فيفا هم بيعرفوا الذي كل من كذلك علاش لعبوا فيفا وما خلوش الوقت من الحكم
1: فعلا إذا الكرة تعود إلى حارس مرمى الفريق السنغالي أوسينو مانديان يلعب على الجهة اليمنى مع زميله ليس بيلوز مندي في وسط الميدان فريق السنغالي يحاول يستحوذ في الدقائق الأخيرة حسب الاختار لما يعطي الكرة للفريق للترجي الرياضي الجرجيسي يعني حسب الاختار دونك اختار انه يستحوذ أكثر ما يمكن حتى ولو كان الاستحواذ يكون سلبي لأنه خايف ليقبل الهدف الرابع وإن شاء الله يتمكنوا من تسجيل الهدف الرابع في دقيقة أخيرة في هذه المباراة الكرة ما يتمكنش من قطعها أمير التجوري تمشي مباشرة إلى الجهة اليمنى لصالح أبو كريم ديالو ثم من جديد إلى سليمان ديوف يلقى الحل مع زميله بيرام دياو من جديد سليمان ثم البحث على المهاجم لكن التدخل ممتاز من دافيد روي في قطع الكرة أو اللعب سامبا ديوف الكرة تمشي صالح الترجي الرياضي الجرجيسي آخر الهجمات يلا حازم بن حامد يلعب مع ديبوجو لكن تمريرة خاطئة تمريرة تنقصها الدقة ضاعت الهجمة تقريبا بعض الثواني على نهاية الخمسة دقائق وستأتي
2: الهجمة يعطيه قبل يكون أسهل
1: فعلا التمريرة يعني كانت سيئة التمريرة الأخيرة وضاعت الفرصة والكرة تخرج الآن ضربة تماس لصالح الفريق السنغالي الخمسة دقائق انتهوا 95 دقيقة في كونتور المباراة 3-1 ننتظر الصافرة النهائية والكرة بحوزة الفريق السنغالي آخر هجمات المباراة أعتقد الكرة من جانب بادران داي ثم حذيري اللاعب يفتح على الزاوية عثمان داي هذه المرة بادران داي وعثمان داي لاعب ثنائي بين اللاعب رقم 4 واللاعب رقم 21 بدرة وعثمان

0: مبروك للترجي الجديد، ألف مبروك لتونس، انتصار 3 أهداف مقابل هدف، سيناريو أهداف المباراة، اللاعب جي دي ديالو يفتح باب التسجيل للفريق السنغالي في الدقيقة 14، ثم التعديل في مرحلة أولى في الدقيقة 35 عن طريق خليل القصاب، في 55 من ضربة جزاء نفس اللاعب خليل القصاب يضيف الهدف الثاني قبل أن يسجل الهدف الثالث المدافع سامبا ديوف في حدود الدقيقة 74. ثالث أهداف الترجي الجرجسي، ألف مبروك للترجي الجرجسي تحقيق الانتصار، انتصار مهم باش يخليه يسافر بأكثر أريحية إلى السنغال في مباراة العودة يوم 12. كلمة أخيرة سيموني الراشد على هذه المباراة، قراءتك للقاء، للنتيجة وتوقعك لمباراة العودة.
1: تكتيكيا كان الفريق من الجوز كان تكتيكيا متوسطة، لكن لونتام دي ماتش دوزيام تون كان صالحنا، السيناريو ما كان صالحنا، ضربة جزاء زوج كرات ثابتة، ضربة جزاء ومن بعدها معناها شوية معناها جاتنا كرة ثابتة أخرى ركنية، معناها سجلنا الهدف الثالث هكاك تهنينا، كان شفت كما شفت المردود بدا أفضل بيان سير خط سيت بلومونتال، حسنا برشا وبدات الناس معناها إلى جانب معناها إضافة كبيرة من اللاعبين اللي دخلوا.
0: حظوظ الفريق في مباراة العودة كيف تشوفها سيمونيو؟
1: حظوظ كبيرة بيان سير معناها توا ما ساعدنا أن نسجلوا هدف. نغلقوا اللعب كل ما نسكروا نحاول نلعبوا على الاتاك رفيد بامكاننا مفاجاتهم، شفت معناها تالي برونابل كلهم.
0: شكرا لك سيموني الراشد، نورتني اليوم في التحليل الفني لهذه المباراه. اذا الاهم والمهم هو الايقاع، فرحه الجماهير الموجوده في ملعب الطيب المهيري، كما قلت اجتمعت الالوان في هذه الامسيه وراء الاحمر والاصفر، الترجي الرياضي الجرجيسي ممثل كره القدم التونسيه يقوم بالمهم ويفوز 3 أهداف مقابل هدف. العودة ذكر ثنائية خليل القصاب، وكذلك هدف ثالث كانت عن طريق المدافع السنغالي سامبا ديوف. إذا مصطفى إن شاء الله نكون وفقنا في هذا النقل من ملعب الطيب المهيري، وإن شاء الله تدوم الأفراح متاعنا، وبالتوفيق لكل الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية.
2: يعطيك الصحة حلمي، شكرا ليك، كنت مميزا. شكرا منير راشد، ومبروك انتصار الترجي الرياضي الجرجيسي، في انتظار تأكيده وأخذ ورقة العبور انطلاقا من السنغال بالذات للدور التمهيدي القادم. فرق تونسية تواصل غدوة نادي الرياضة الصفاقسي في نفس الإطار مع شوتينغ النيجيري انطلاقا من الساعة 4، وانطلاقا من الساعة 7 النادي الإفريقي في إطار كأس رابطة الأبطال الإفريقية مع جنيبا المالي. غدوة أيضا زوز مباريات لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب لرات المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي المنزرتي الأولمبي البيجي وليد المنصري، ساقط الدائر نادي حملنف حمزة جعيد، ويوم الأحد الترجي التونسي مستقبل المرسى بصفيرة بديس بن صالح، في حين منتسرب العربي يسفر مباراة النجم الساحلي وشبيبة العمران، ومحرز الملكي سيقود تحكيميا مباراة النجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. مجددا مبروك للترجي الجرجيسي في هذه المغامرة الثانية الإفريقية، إن شاء الله بداية موفقة وحظ أوفر في مباراة العودة، والعودة بورقة العبور للدور التمهيدي الثاني. بقالي بهذه النتيجة إلا باش نقول شكرا لكل متتبعينا، شكرا ومبروك لأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي، شكرا أحسن المحمدي أمننا هذا اللقاء تعب معنا اليوم، ولكن الحمد لله أمور سارتك أحسن من أمورها، وإن شاء الله وفقنا في تقديم هذه المباراة اللي تندرج في إطار كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي 3، ديامبر السنغالي هدف. نلتقي إن شاء الله في موعد ريد الحق، إلى اللقاء.

0: الأخبار.
1: السادسة هنا في تطاوين، تحية طيبة. اجتماع تونسي ليبي بمعبر رأس جدير حول موضوع التبادل التجاري بين البلدين. وزارة الفلاحة تؤكد اتخاذ إجراءات لتعديل الانتاج في قطاع الدواجن. الاتحاد الأوروبي ينضم لعملية الحصار الاقتصادي على إيران. غادر 8 أشخاص من بين 10 تم إيواؤهم بالمستشفى الجهوي بتطاوين بعد إصابتهم بتسمم غذائي، وقد وصفت حالة الشخصين المقيمين بالمستقرة وفق مصدر طبي بالمستشفى. يذكر أن حالة التسمم الغذائي تم تسجيلها أول أمس لنحو 30 شخص بأحدى المطاعم الشعبية في مدينة تطاوين. وزير الداخلية خالد النوري في زيارة مساء اليوم إلى معبر رأس جدير واجتماع تونسي ليبي حول التبادل التجاري بين البلدين. مراسلنا في بنجردان محمد نبهان والتفاصيل.
2: جلسة عمل ضمت وزراء داخلية كل من تونس وليبيا وبعض الإدارات الديوانية من الجانبين في زيارة غير معلنة، وذلك بغرض بحث إمكانية إنعاش النشاط التجاري بين البلدين بعد تعطله لأكثر من سنتين متتاليتين، في انتظار أن يوافقكم بفحوى هذا اللقاء في مواعيد إخبارية لاحقة.
1: تتواصل حملات النظافة التي تنفذها جمعية جرجيسة الغالية بالتعاون مع منخرطيها من أطفال وشباب لمعاضدة جهود البلدية في رفع الفضلة من الشواطئ. في النقل الإذاعي التالي تحدث عدد من المشاركين في الحملة للزميلة شعلة المجعي.
3: نحاولوا كيفاش نرسخوا الفكر النظيف هذا في الأطفال اللي معنا، في الأخر هي بناء عقول، مبادرة لنظافة العقول أكثر منها لنظافة الشارع، خطر من المستحيل أن النجم نكملوه.
4: ما شاء الله عليهم خيرات، يحبوا ياسر العمل تطوعي، كلها تنفذ الزبلة وكلها نشطة.
5: من زاد أولاد البلاد اللي جيوا من برا وحتى أولاد البلاد اللي لنا ينفوا بلادهم ويتلهوا على خاطرها جنة تونس. ديما هذا حاجة في طبيعة الإنسان لازم تكون مش هكاكة، فذيك واجبنا لازمنا ننظفوا بلاد حرات معناتها عالمية. كانوا في الثمانينات التسعينات كتوا ما عاش يعم فيهم حد، عند خطر بالو بحرات ميت، لازمنا ديما نتلاو ببحراتنا وهذيك بلادنا.
6: كل عام نروح لتونس وبلاد نحبها ياسر وعندنا بلاد سمحة ياسر، ديما كي نشوف هيك البلاستيك وزبلة وناس يلوحوا هيك وحتى حد ما ينظف توجعني، لازمنا احنا نستحوذوا عليها. خواتي كانوا هنا عاونوا فيها.
1: انطلقت أمس شركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي والتكويني عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين للموسم الدراسي الجديد. احتضنت دار الشباب النحال جابس عشية اليوم ندوة علمية حول ريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري في جابس، ندوة من تنظيم كونفدرالية المؤسسات والمواطنة مكتب جابس. عضو هذا المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة صادق ثابت تحدث للزميلة هند رزق.
7: الهدف من التظاهرة هي تشجيع الشباب على أنهم يخلقوا مشاريع في الميادين هذه في كل ما هو تنمية مستدامة، وكيفاش ان هما يعرفوا الزافونتاج الميزات اللي هو ينجم ويستنفعوا بها، سواء تكون ميزات تفاضلية جبائية ولا اجتماعية، ولا ضد كيفاش نجم يعرفوا بالشكل هذا معهش مشروع تقليدي كما يعملوا أخيان الأخرين، لا كيفاش تو الطريقة هذه إنه ينجم يعمل مشروع مستدام بالطريقة هذه باش نجم يربحوا فلوس ونجم يعمل مشروع ينجم المؤسسة متاعهم تكبر تسيب لهم الشباب. هو كيفاش اللي عنده فكرة مشروع ولا حتى بداية مشروع مازال عنده الفكرة وبدي فيه ولا مازال ما عنده حتى فكرة بالكل، وكيفاش اللي هو يعمل مشروع بالنمط المتعلق بالاقتصاد الأخضر والدائري وكيفاش نجم ينجح فيه.
1: تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بالجهة المقرر تنظيمها يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، وتهدف هذه الفعالية الاقتصادية إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في جابس وتحفيز المبادرات الخاصة، فضلا عن توفير الإحاطة اللازمة لباعثي المشاريع ومساعدتهم على تجسيد أفكارهم على أرض الواقع. أفادت وزارة الفلاحة أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراته. وفق المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي، أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي اليوم بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وأوضح الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المسداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم برصاص المحتل الصهيوني قرب باب العمود في القدس المحتلة. أفرج الكيان الصهيوني المحتل عن 5 أسرى لبنانيين وتم نقلهم إلى لبنان بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 87 سفينة وعطلت 3 سفن وصعدت إلى سفينتين لضمان الامتثال للحصار على إيران. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتلى العسكريين الإيرانيين إلى 13 على الأقل خلال أسبوع. أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية خوض معارك عنيفة مع الحوثيين جنوبي محافظة الحديدة جراء محاولتهم الاقتراب من جبل دباس جنوبي هذه المدينة. ونختم النشرة بالرياضة، حيث فاز ترجي الرياضي الجرجيسي على فريق ديومبارس السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وسجل ثلاثية الترجي الرياضي الجرجيسي خليل القصاب في الدقائق 35 و56، والهدف الثالث سجله سامبا ديوف في الدقيقة 70، في حين سجل الهدف الوحيد لفريق ديومبارس السنغالي الحاج جيبي جلو. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: اجتماع تونسي ليبي بمعبر راس جدير حول موضوع التبادل التجاري بين البلدين. وزارة الفلاحة تؤكد اتخاذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطع الدواجن. الاتحاد الأوروبي ينضم لعملية الحصار الاقتصادي على إيران. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الميتافيزيقا علم يبحث فيما وراء العالم المادي، والميتافيزيقا من أقدم فروع الفلسفة وأكثرها اهتماما بالقضايا الوجودية الكبرى، وتعنى بدراسة طبيعة الوجود والواقع، وتسعى إلى تفسير المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الكون بعيدا عن الملاحظة والتجربة المباشرة. ويعرف مصطلح الميتافيزيقا بأنه العلم الذي يبحث فيما وراء الطبيعة، وقد ارتبطت تسميته بترتيب مؤلفات الفيلسوف اليوناني أرسطو، حيث جاءت الكتب التي تناولت هذه الموضوعات بعد كتابه في الطبيعة، فأطلق عليها اسم ما بعد الطبيعة. ومنذ ذلك الحين أصبح المصطلح يستخدم للدلالة على دراسة القضايا التي تتجاوز العالم المادي المحسوس. تتناول الميتافيزيقا موضوعات متعددة، من أبرزها الوجود والزمان والمكان والسببية والحرية والروح وعلاقة الإنسان بالكون، كما تحاول الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل لماذا يوجد شيء بدلا من العدم، وما طبيعة الواقع، وهل يقتصر الوجود على المادة أم يتجاوزها. ويشير الباحثون إلى أن الميتافيزيقا أسهمت في تشكيل الفكر الفلسفي عبر العصور، وكان لها تأثير واضح في تطور العديد من العلوم الإنسانية، رغم اختلاف الآراء حول طبيعة موضوعاتها وإمكانية البرهنة عليها بالوسائل العلمية. ويرى مختصون أن الميتافيزيقا لا تقدم إجابات نهائية بقدر ما تفتح آفاقا للتأمل والتفكير في القضايا الأساسية التي شغلت الإنسان منذ القدم، وتدعو إلى البحث عن المعنى والحقيقة من خلال التحليل العقلي والنقاش الفلسفي في شكل تساؤلات عميقة لتوسيع فهم الإنسان لذاته وللعالم الذي يعيش فيها.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: بودكاست أثر عبر الأثير.
3: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقتفي شعل المجهي أثر فنان حمل ريشة في اليد وقادها بعين أبعد من المكان.
4: هو النهر الأم يعني، ونحن فروعه يعني، هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجس.
5: هو جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه على مستوى التقنيات.
3: محمد مطيمت لم ينسج خيطا بل نسج هوية، ولم يعلم الرسم بل فتح نافذة لجيل جديد.
5: محمد مطيمت طموح جدا وشغوف ويحب الفن بتاعه.
3: من ريشة بدأت في جريس إلى لوحة عبرت الحدود،
5: محمد مطيمت حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن.
6: أكثر حاجة اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، محبة الناس.
3: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل
2: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يجمعنا بكم من خلال مساحتنا المباشرة أصايل. نتلقى معكم الآن توصل حتى 8 طبعا اللقاء في موعد استثنائي باعتبار منوعة أصايل اللي قدموها مجموعة من الزملاء، نتداولوا على تقديمها بطبيعة، موعدها دائما في حدود 5 مساء اليوم باعتبار طبعا فسح المجال للكرة وعودة الكرة، أكيد العودة من الباب الكبير والعريض في إطار نقل المباريات، مباريات كرة القدم، فأكيد تنطلق معكم منوعة أصايل في هذا التوقيت الاستثنائي. أحسن محمدي يخرجها تقنيا، ليلى برجيلة معكم أمام الميكروفون في تعويض زميلة فوزية ذفلة، واللقاء كما قلت حتى 8 إن شاء الله بفقرات متنوعة بأخبار، أكيد نحرص دائما أنه كل الخبر وكل المعلومة اللي نقدمها أكيد المعلومة اللي تفيدكم، والخبر أكيد اللي تبحثوا عنه أكيد تسمعوه معنا على موجات الأولى والحرة، دايما الخبر الصحيح أكيد، والإيقاعات نتمنى دايما أنها تنال رضا واستحسن كل مستمعينا الكرام وكل من اختار الرفقة والمتابعة لموجاتنا في هذا المساء السعيد. أكيد إن شاء الله يكون مساء سعيد، خاصة بما أنه امتزج بنسمات معناها مسائية فيها هواء بارد ينعش الروح. الحمد لله بدأت شوية بشوية تنقشع الضبابة بين ظفرين، ولكن مش الضباب، ولكن أكيد درجات الحرارة بدأت في انخفاض، وهذا حمل بارح حتى لليوم، وخاصة اليوم فما تحسن كبير برشا على مستوى أحوال الطقس. إن شاء الله يا ربي ليمة الجاي أكيد يكون باقي أفضل وخير، خاصة وإحنا ماشيين معناها خطوة للعودة المدرسية اللي أكيد شاركنا نحكيه عليها، إن شاء الله ربي يبرد علينا، وخاصة أنه كما معناها زادة في استقبال فصل جديد، فصل الخريف اللي ديما نقوله نحن إن شاء الله خريف بدري، إن شاء الله خريف فيه الخير وفيه إن شاء الله بشائر الخير من عند ربي، أكيد ننتظر الأمطار إن شاء الله ديما أمطار الخير وأمطار السلامة. 6:15 ونحن مش نواصل معكم إن شاء الله حتى 8 تعليل، مرحبا بكم معنا.

الله الله تسلطينا هي بيتها القلب يعشق كل جميل. أكيد الغنية اللي سمعناها كلمات الشاعر بيرم التونسي بلحان رياض السنباتي. الغنية اللي كانت غنتها سيدة الغناء العربي سيدة أم كلثوم وإحنا سمعناها بصوت إيمان عبد الغني. الغنية اللي فيها قصة إن شاء الله طوال لو نحكيها في مناسبات أخرى قادمة إن شاء الله ما هوش المجال. لكن أحيانا كي تسمع غنية بالفعل يعني مش فقط تسلطينا مش فقط معناها إنسان يحس بالطرب يحس معناها حاجة أخرى في في في بعض الأغاني. فما أغاني معينة اللي نجم تسمعها وتأثر فيك هذه من الأغاني اللي تاخذك المكان آخر تعيش معناها روحانية تعيش أجواء أخرى إن شاء الله ما تحرم حتى حد يا ربي. توقيتنا 36 دقيقة على موجاتنا ونحن أكيد إن شاء الله بقدرة ربي موسين اللقاء حتى 8 متعليل. مرحبا بالناس الكل ديما في أسايل. قلت أن الطقس الحمد لله بدأ يتحسن كيف كيف توزيع زاد الماء معناها في الأسواق الحمد لله بدأت كأنه الأزمة بدأت تنفرج والحمد لله رغم أحنا في الجنوب معناها ما عشناش المشاكل الحقيقة الكبيرة برشا برشا متاع توزيع المياه لكن الحمد لله. ومع هذا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية أكدت صلاحيات مياه شبكة العمومية للشرب خطر أكيد تتابعوا كما الناس الكل كل واحد يشوف على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة برشا حكايات. فما شكون كتب نجم تشربوا من الحنفية بعد ما تعملوا كذا وكذا. فما شكون كلارة ومش صحيح الحنفية ماها ما يصلحش ما نجموش نشربوا منه يمكن كميات الكلور اللي موجودة راهي برشا. هذيك علاش الهيئة كانت أصدت البلاغ هذايا وقاعدة الحقيقة تواصل في مراقبة مياه الشرب اللي هي موزعة عبر شبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من خلال رفع عينات قاعدة تاخذ فيها عينات وتخضع فيها لتحاليل طبعا الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي للتثبت من نجاعة عملية التبتير. لهنا الهيئة أكدت أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات المواصفات الصحية المعتمدة وسلامة المياه من ناحية الجرثومية صلاحيتها للشرب. كما مازالت معناها الهيئة تعمل وتواصل في عمليات المراقبة الدورية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتداء طبعا حفاظا على صحة المستهلك. صحة المستهلك كذية اللي باش نفتحوا فيها قوس الحقيقة ما احناش باش نشهروا بحتى حد ولكن ماذا بينا الناس يكون عندها ضمير. وين الضمير؟ لابد أنه يصحى الضمير. مش معقول اللي قاعد يصير أنه ناس تدخل مطعم باش تاكل جيعان مروح من الخدمة ما نعرفش مرته ما طيبتش ما عندوش ماكلة ولا مرته تعبة وسط على الفطور من برا ما عليناش في الوضعية شنية. خويا داخل مطعم باش تاكل من حقك باش تلقى مطعم نظيف وماكلة بنينة ونواجبك وتبيعها باش تخلص المطعم تاعك وتشكر تمشي على روحك. لكن ندخل وندفع فلوسي ونزيد نتسمم وشعر للموت هذا راهو لا يرضي لربي ولعباده. يعني نتقي والله في بعضنا نعرف اللي مشاكل برشا عشناها في الفترة متاع قصان الكهرباء الناس برشا قص عليها ضوء احنا في ديارنا وقاعدين نتفقدوا في فريجيداراتنا وكونجيلاتاتنا وشنو اللي عملنا. فما حاجات انت مخبيها مخزنها راهو كي قص الضوء مرتين وثلاثه راه ما عادش تخبيه الدجاج اللي عندك ولا الحوت ولا راه ما عادش يصلح. فما خاصه حاجات معينه مره مرتين يقص الضوء ما عادش معني ما تقولش راه والله مازال محافظ شويه هاو مازال برد شويه هاتو كي يرجع الضوء تو عاد يشد روحه. ليه راه ما يشدش روحه انت بعد ما عادش تشد روحك ويمكن يشد روحه بالثلجيه يرجع له فما انت ما عادش تشد روحك لا قدر الله. يعني لهنا حبيت نفتح القوس هذا الناس اللي تعمل لحالها مطاعم وسواء كان مطعم شعبي ولا اكله خفيفه ولا اللي هي دي ما تردوا بالكم يفضلكم راهي وصحة الناس وسلامتها راهي مسؤوليتكم راهي معناها الحكاية كلها مش انك انت تجمع فلوس ولا انت عز عليك خطر عندك برشا كمية كبيرة من الدجاج اللي انت شريتها وقص عليك الكورون عزت عليك باش ترميها.

ارميها، حتى كان اخذتها ب 500 دينار بخير ترمي 500 دينار وتكسب ثقة المواطن والكليون تاعك اللي يجيك ديما، وإلا تربحك ال 500 دينار ما تخسرهاش معناها، وبعد ما عاش يجيك حتى حد ولا لا قدر لا تتسبب في كارثة. راهو تسمم جماعي معناها 17 حالة يوصل حتى 23 حالة الحمد لله قاعدين نتبعوا في الأخبار. وطبعا تصريحات نتاع دكتور سي ابراهيم غرغان الحمد لله معناها النجم نقولوا انه تجاوزنا مرحله صعيبه والحمد لله ما خسرنا حتى روح بشريه. يفضلكم راهو هو الواحد بمجرد ما تسخن شويه الدنيا فما مواد مذهبيه بدا عليها، الهريسه راهي مخطر برشا في السخانه مساج تستغني عليه في ساندويتش في الماكله، المايونيز راهو اخطر واخطر في السخانه خاصه الناس تبدا تحضر كل شيء بحذا بعضه، عرفت تبدا عندك سلطه بحذاك والمايونيز بحذاك والهريسه بحذاك والسخانه زاد بحذاك وانت في وقتها تخدم في البات نتاع الساندويتش. راهو بالسخانه هذيك الهريسه والمايونيز راهم معرضين للتسمم للفساد في اللحظه هذيك، كي يكل منها الإنسان راه من نجم يكون مصيره إلا التسمم لا قدر الله. دونك يفضلكم حسوا شوية بالمسؤولية، يفضلكم صحة الناس وسلامتها راهي عندكم انتم، مسؤوليتكم انتم، يلزمكم تنتبهوا شنو قاعدين تقدموا للمواطن خاطر هو ما يعرش، وتنجم تتعدى الماكلة يكلها بنينة وما يفيقش أنه الماكلة متسممة، مش معقول، عيب عيب ما نربحوش على حساب صحة المواطن. يفضلكم إن شاء الله. وحبيت نذكر أنه تم غلق المطعم مؤقتا في انتظار استكمال التحاليل وصدور النتائج النهائية لتحديد أسباب التسمم والمسؤوليات إذا كان طبعا هذا من المطعم. راه ديما احنا نحكيه ما نوجهوش راه ما نرميش في التهم على حتى حد، أما هي بصفة عامة كنقولوا راه مسؤولية الناس وسلامتها معناها مسؤوليتكم انتم سلامة الناس وصحتها. أي مطعم اي انسان يحضر في وجبه هذه الخدمه نتاع نحن ما نتهمو حتى حد، لانه كما قلت في انتظار استكمال التحاليل والابحاث زاده والانسان زاده كيولت لازمو يتحاسب هكا ولا لا. ربي ان شاء الله يشفي الناس الكل وان شاء الله السلامه نتمنوها للناس الكل. قوس فتحناه وبالطبيعه نغلقوه ان شاء الله ما عادش نرجعوا له، سلامه نتمنوها لكل الناس. 36 دقيقه على موجتنا، موصل معكم اللقاء، مرحبا بكم ديما على موجتي الاولى والحره.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع لمسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الرجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفوارق في التوقيت.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا لمسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: خالص.
1: طبعا أحباب، وإحنا ديما أكيد أحباب على أحلى الموجات، موجات الأولى والحرة. رجعين بعد موجز السابعة على الأخبار، نواصل معكم الجزء الثاني في أصايل لمساء الجمعة.

موجز الأخبار. تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. أدى وزير الداخلية خالد النوري مساء اليوم زيارة إلى معبر رأس جدير الحدودي وفق مراسلنا محمد نبهان. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي والتكويني عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين للموسم الدراسي الجديد. تستعد ولاية قابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بالجهة المقرر تنظيمها يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدين في غارة صهيونية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. في الرياضة فاز الترجي الرياضي الجرجيسي على فريق ديان بارسا السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. شكرا وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

7:21 على موجاتنا. مساء الخيرات ومرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، شكرا على مواصلة الاستماع لنا وعلى مرافقتكم لنا وعلى اختيار موجات الأولى والحرة. موصلين اللقاء حتى 8 متاع الليل. وجهتنا الآن وجهة البحر والجمال، وجهة للرباط، ماشيين للمنستير الجميل.

0: لا اليوم مش نحكيه في موعد ثقافي مهم برشا باش نسلطوا الضوء على مهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36 وطنيا. المونستير باش تفتح أحضانها وتستقبل أكيد ضيوفها ومسرحيها إن شاء الله على امتداد 3 أيام 9 و10 و11 سبتمبر. سعادة جدا أن تنضم لنا عبر الهاتف سيدة نادية وسليتي مندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمونستير. شنحكيه على هذه الدورة وعلى كل أكيد ما برمجة لها. أهلا وسهلا مرحبا مساء الخير مدام نادية.
1: أهلا بونسوار عسلامة إذاعة المونستير إذاعة التتويج
0: مرحبا
1: طبعا أرض الخير والكرم مرحبا بك
0: يعيشك مرحبا يعيشك شكرا على قبول الدعوة تحيتنا لك مرحبا بك معنا. خلينا نبدأ من العنوان مدام نادية, شنو يمثل المهرجان الجهوي لنوادي المسرح وشنو اللي يميزه على بقية التظاهرات المسرحية اللي تحتضنها جهة المونستير؟
1: كما تعرف نقول انه المونستير تتنفس فنا
0: وهو كذلك
1: هو ابداع. نقول لك من جانفي لديسمبر واحنا على ايقاع الفنون مانيش مبالغ.
0: لا ماكش تبالغ خاطر انا بيدي نهار الثلاث كنت في مواكبه اخرى مع المونستير والرقص الرقص اللاتينو دوره جديده في حنين بها مارينا المونستير بالضبط
1: مارينا في لاتينو
0: اي بالضبط
1: البارح الاختتام بوندون 3 جور الحق تاعي حاجه مزينه برشا.
0: واذا تتوين كنا معاكم راه في المواكبه
1: كانت بارته بالجمهور والحق الاعلام ديما مواكب انتم حاضرين معنا
0: بس هذا الواجب طبعا
1: مشكورين وانتم اللي تنقلوا راه وانتم الواجهه نتاعنا
0: ربي تستر ان شاء الله
1: باش نعرفوا الناس الكل في تونس المزيانه والحلوه انها تونس راهي تحيا كان بالفنون والثقافه وبالابداع هذا اللي نحب نقوله. المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه بولايه المنسيه طبعا في الدوره 36 قلت لي شنو اللي يميزه؟ يكفي انه نقولوا اللي المهرجان هذا اساسا يعني بالشباب يعني كل شيء شباب نتاعنا نوادي المسرح اللي موجودين في المؤسسات الثقافيه نتاعنا والشبابيه والجامعيه وهما اللي مش يعملوا لنا هالعرس المسرحي الكبير هذا. هذا هذا هذا هذا المهم
0: أي.
1: يعني احنا في كل الفنون تقريبا قد ما تعطي الفرصة للشباب يخرج الطاقة والطاقة الإبداعية اللي عنده إلا تتفاجأ الحق
0: أنا معك
1: بطاقات حلوة برشا وهذا في دورة 36 مش شوية
0: بالطبيعة
1: يعني
0: أكيد.
1: ما شاء الله باش نشوفوا تبارك الله 23 عارض مسرحي في أيام 9 و10 و11 طبعا في المركب الثقافي بالمنسير عندنا 8 عروض في المسابقات الموجهة للشباب والفنون عندنا 5 عروض في المسابقات الموجهة للأطفال عندنا 3 عروض في مسابقة الأداء الفردي عرض في مسابقة مسرح العرائس 6 عروض في مسابقة مسرح الفضاءات البديلة يعني كنقولوا 23 عرض ما شاء الله يعني ثم حضور كبير برشا سبب إن شاء الله يتم في ظروف طيبة برشا 3 أيام من الإبداع التنافس الفرجة نلقاو المواهب المسرحية يقدموا تجارب إبداعهم ونأكدوا في كل مرة أن المسرح فضاء للإبداع وللحوار وبناء الإنسان
0: أكيد.
1: هذا اللي يميز المهرجان الجهوي للمسرح لنوادي المسرح دور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية
0: خرق العادة الحق
1: البرنامج كبير برشا
0: بيصيرش ملامح الدورة مش بالضرورة تعطينا كل التفاصيل بالضبط أبرز فقرات البرنامج
1: احنا ثم العروض طبعا اللي نشوفون فيها الأنماط اللي سميتهم لكتوى مسرح العرائس والأعمال الجماعية والأداء الفردي والكل لكن في نفس الوقت حبيناه يكون فري بالورشات ثري بالحوارات أو جلسات الحوار والنقاش اللي مش تكون لقاء تفاعلي كبير برشا. المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية مع الأستاذ عماد المي هذا باستثناء أنه قممنا أنه بعد كل عرض مسرحي يكون ثم جوغ متاع نقاش أو تبين الأفكار بين في آخر وقت بينه وبين لجنة التحكيم لأنهم ما شاء الله السنة مش يكونوا حاضرين معنا الفنانة جليلة بن يحيى الفنان القدير اللي تعرفوه المسرحي والمخرج المسرحي الكبير صالح الجدي والأستاذ الفنان عبد الباسط الشاوش باش يكون ديما ثم لقاءات تحورية وتفاعلية مع كي نكملوا العروض إن شاء الله تتم النقاشات هذه وهذيك
0: وهذه اللي بيها الفايدة راهو مدام بالضبط نقاشات هذيك مهمة جدا أكيد كل لقاء يشفع بنقاش هذه يظهر لي أهم حاجة اللي تحصل في المهرجان.
1: صدقني أهم حاجة إحنا زرناها
0: بالطبيعة
1: في مهرجان خليفة إسطنبولي الناس تصل ما بساعة ونص متعلين باش يحضروا النقاش كل عرض مسرحي المرة هي باش نعملوهم في العروض نتاع المسرحية نتاع نوادي المسرح بدور الثقافة ودور السرباب والمؤسسات الجامعية الأربعة اللي هو 9 سبتمبر 9 نتاع الصباح مش يكون تم عرض يعني بيرفورمانس مش تم في الساحة مع المجورات وعندنا تلاميذ المعهد العمومي للموسيقى والرقص خاطر كيما نقولوا مسرح نقولوا زاد موسيقى ما المسرح يكون من غير موسيقى
0: أكيد في العادة
1: عندنا بيرفورمانس انتاج المعهد العمومي للموسيقى والرقص هذا 9:30 وعندنا معرض المعلقات الفنية للعروض المسرحية لنوادي المشاركة في المهرجان وعندنا باش نعملوا كل الحق ديما نعملوها في كل تظاهرة ديما عندنا فضاء رسم البورتري أو الشخصية أو حاجة تكون انسبيغي من التظاهرة بيدها باش نكون ثم الفضاء المرهدي رسم البورتري ذاكرة الريشة واللون وجوه مسرحية بولاية المنسية بعد ندخل العشرة في المسابقة مسرح العرائس مسرحية العرائسية المكرمون نادي رحالة المتحف مورد الثقافي الحديش وربع مسرحية انتظار المجهول نادي المتحف دار الثقافة البقالتة مسابقة الأداء الفردي مش تكون نصف نهار ودرج مع مسرحية مرزوق نادي المتحف دار الثقافة لمتع نصف أحمد الشرين مخرج محمد الرابط ثم الاستراحة وبعد نرجع ساعتين ونص مسرحية مريم نادي المتحف المركب الثقافي بالمنسيس المطليفة وخمسة وعشرين دقيقة مسرحية إيكو نجي المزرح دار الشباب سيدي عامر الأربع وربع مسرحية ماتت قبل أوانها نجي المزرح دار الشباب جرمتين مسابقة مسرح الفضاءات نشكون مع الخمسة ونص قار الدنيا ما بقي من الحياة نجي المزرح دار ثقافة ابن حسن ستة ودرجين عرض فتاج لنجي المزرح دار الشباب سيدي عامر والنهار الليلي نخفو بعرض بنات الموج لنجي المزرح دار الشباب ومنسيس نص إخراج ميزة قضية الخميس مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال اللي تنطلق مع 9:30 لمسرحية الدومة العجيبة نادي المسرح دار الثقافة التحليل من بعد نلقى 10:15 مسرحية عبث الطفولة نادي المسرح بدار الثقافة الوردانين ندخل مسابقة الأعمال زي ما تم المراوحة الأعمال الجماعية للشباب والكهور بمسرحية الشمع التافي 11:15 نادي المسرح كلية العلوم بالمنسين نص نهار ودرج هذه الحصة الأولى مسرحية حياتي نادي المسرح بدار ثقافة لمتا العشية الساعتين ونص نكملوا في الأعمال الجماعية للشباب مسرحية صادية لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة وبعد مع الأربع ضرباع عرض الأداء أو مسابقة الأداء الفردي بمسرحية لعنة طيبة لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر الأربع والأربع الأربع وأربع مسرحية هديت الانتقام نادي المسرح بدار الشباب بمنسير مسابقة مسرح الفضائيات البديلة عرض لطف عليكم الدفينة لنادي المسرح بدار الشباب بن حسين والستة ودرجين عرض ذلك لنادي المسرح بدار الشباب المقني نوصلوا اليوم الثالث اللي هو اليوم الأخراني مسابقة الأعمال الجماعية كالعادة تنطلق 9:30 الباعة بروماكس لنادي المسرح بدار الثقافة ياسين بحري إخراج ياسين بحري العشرة ونص مسرحية آخر من ثمانيه لدى المسرح دار الشباب سيدي عامر مسابقة الأداء الفردي 11:15 عرض مسرحية جافيلي لدى المسرح دار الثقافة دمبلة مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال مسرحية عالم التفاهم لدى المسرح دار الشباب بن حسين ونخبو بمسابقة مسرح الفضائيات البديلة من ساعة مع عرض للسيول لنادي المسرح بكلية العلوم بالمنسير ثم استراحة وبعد ننطلقوا في اللقاء التفاعلي راهو هذو ما العروض هذه مش تكون مرفقة بنقاشات
0: جيد
1: نهارتها مش يكون ثم لقاء تفاعلي كبير اللي قلت لك عليه بكري تأثير الأستاذ عماد المي المسرح وفق متابعة المواطنة والقيم الإنسانية نختتم طلب إعلان النتائج وتتوزيع الشهائد والتكليمات وكما تعرف ليسونسيال للشباب انهم وقفوا على المسرح
0: انه اكيد
1: انه تفاعل معهم الجمهور
0: خذوا فرصه المهم انه خذوا فرصه اي اي اي
1: هذا هو راهو هذاك المهم هذا ما نعرفوا اللي المهرجان هذا تحت اشراف وزارتنا وزاره الشؤون الثقافيه تنظيم المندوبيه ومركز دراميه ورقيه بالمؤسسه بالاشتراك طبعا مع المعهد العمومي للموسيقى اللي في كل تظاهره احنا كنا نجمعوا عندك الفصل الدراماتيك الكونسرفاتوار والمركب الثقافي والمندوبيه ديما نعملوا حتى كما عملنا المهرجانات اللي قاعدين توا اليوم الاختتام نتاع الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للرقص والإبداع والتعبير الجسماني بالاختتام من بعد. وعنا مع المعهد العمومي للموسيقى بتنظيم المعهد تحت إشراف المندوبية وزارة الثقافة اللي هو الدورة الأولى أو الدورة التأسيسية للموسيقى اللاتينية التانجو السالسا الباتشاتا وبين الكل ريناهم والحق الناس الكل ما نكملونا يعني
0: زيت
1: صغير وكبير وكل كل يعني الناس فريمون دي كل ما عملوه البارح في المارينا مذكور سيد مدير عام مركز سياحي المارينا اللي احتضننا هالفعاليات هذه حق حاجه حلوه برشا
0: لا وتفرح نتيجة كيف من هكا في معناها نقولوا نحن في مولود جديد في دورة ما زالت تأسيسية معناها إن شاء الله بقدرة ربي الدورات القادمة مش تكون أفضل وإن شاء الله أكيد مش تكون عندها جمهورها وبش يتبعها أي أكيد
1: وعزيزة تتنفسها لما الفرصة رو من زمن تتمنى سيني فاجرو سبينا
0: أي تبارك الله
1: أحنا لخلينا لبر لبحر لا حد شيء خبرنا للبحر عدد عملنا سيني فاجرو سبينا أفلام بناء من الأربعة حتىش لثمانية متاع الليل ورثت عشرة ورثات هذا كلاج متاعك القوارير اللي قبلي بالبابوش يعملوا منه حاجات أزرقون الكبير كيفاش حماية الحيوانات البحرية والسلحفاة خاصة البحرية من التلوث البيئي كانت نقاشات نعديه لدوكيمونتير ومن بعد نعطيه الأسئلة محليهم سنترا كبار وصغار نعطيه الأسئلة بجوائز عاونونا برشا الحق برشا جمعيات الناس ولات تركز باش تجاوب على الأسئلة وفي اللي نختموها بفيلم عرض شريط عائلي فكان حضور مزيان برشا عشرة تفاعل كبير برشا من الأربع حتىش نص الليل
0: ما تنسيش المكان مغري مدام نادية
1: مغري هذيك على يتيزم احنا نصلوا الفضاءات المفتوحة كما تعرف مهرجانات تتوجلها لكن على احنا نمشيوا للجمهور اين مكان
0: صحيح
1: ونقدموا له الثقافة الفن لكن في نفس الوقت فرصة للتوعية لتمرير رسائل طبعا رسائل مهمة جدا توعوية وتحسيسية النظافة حكينا حتى على الهجرة غير النظامية في العرض السابق دوكيمونتير الاخرين هذيك كانت الناس تتسائل تعجبهم برشا ويتسائلوا هذه اللي همنا تتحكم على الشرائح العمرية الكل والفئات الاجتماعية الكل تعرف البحر لما الناس الكل
0: صحيح.
1: اي الساحات العامة لما الناس الكل تلقاها مركزين وماشيين معاك وينتظروا غدوة شو مش تعمل ويهزوا معاك الدابز وينظفوا معاك ويركلوا معاك الكريسي انت وصلت
0: حاجة تفرح برشا رسالتك وصلت بالضبط بالضبط
1: هذا المهم احنا مدام سعيدة بلقائك
0: يعيشك احنا
1: عام السنة جميل بنسيس عنا شعار ترفع في كل المهرجانات وفي كل التظاهرات نعم للإبداع للمخدرات نعم للإبداع
0: جيد.
1: كل حتى الفنانين مهم. دخلوا معنا وقالوا كل واحد كلمة
0: صحيح محليها
1: تشرفوها معنا للمخدرات نعم للإبداع وللإبداع وللفنون بقية ما نقفوش
0: أكيد.
1: أنا
0: أكيد.
1: بعد مهرجان الفنون التشكيلية
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: بعد عن أكتوبر الموسيقي زاد برشا مفاجآت من ديسمبر قلت لك
0: اي تبارك الله
1: ندخل في المهرجان الكبير خليفة اسطنبولي اللي يكون في الدورة 30 سنة اليوم عملنا جلسة تقييمية على الدورة السابقة وشنو باش نقدموا في الدورة الجاية على ذكري خاطر احنا منفتحين على كل الفنانين كلهم في مجاله كان مسرح كان
0: فن وجيد العمل ديما على بكري ما انسان ما يخليش تنظيم عروض ولا تنظيم تظاهرات ثقافية ولا مهرجانات ما تبقاش آخر وقت انسان يزمه ياخذ وقته في الإعداد حتى يضمن أنه بشي يقدم مادة جيدة ومادة محترمة ويضمن جمهور بالطبيعة مدام نيديا
1: تقدم المادة جيدة فيها
0: أكيد
1: لكن إنك تشرف أهل الاختصاص رو مهمتنا هذه عنا بس المبدعين يستخدموا من الشباب تسمحهم تلقى لحاجه كبير كل تلقاها عنك ولعلهم يفاجئوك بمقترحات وبمشاريع ثقافيه اللي انت تبهرك
0: فتراو
1: كثير من غير تفكيرهم وكل شيء يتبدل لازمنا نجاريو احنا هالتقدم هذايا وكل ونجاريو هالتطور هذايا في مخاخهم مش كما في مخاخنا
0: ونعطيوهم فرصه اي ونعطيو للشباب فرصه خاطرهم ينتظروا في فرصه
1: هو هذا هو احنا دراو ديما نعطيو للشباب اكد لك سيدتي pendant 3 jours المارينا ولا حتى في السينيفاغ راهو الشباب هو اللي قاعد يبدا صدقني 3 تعدوا بالشباب
0: شباب
1: كتكوفه ماما ما هوش دي برو مي بتسوي اساس موسيقى وموسيقيين وطلبه وتلامذه يعملوا لك قيموا لك الدنيا في المارينا والناس تستنى وجيتنا برشا ملاحظات بربي كملوا لنها بربي.
0: وهذا انا لاحظته مدام ناديه حتى من خلال الدوره هذه وانت تعطيني فكره على ملامح معنى الدوره هذه، لاحظت انه مختلف معتمديات ولايه المونستير تبارك الله حاضرين نوادي معناها الكل ما شاء الله يظلي ما غابت حتى معتمديه على الدوره
1: ما يغيبوش خاطر انت شو اذا نقول لك اولا هي الولايه ولايه كامله بمعتمدياتها بقراها باريافها ولايه كامله ما نجمش تخدم على بارتي وبارتي
0: بالطبيعة.
1: ما احنا في تونس نتاعنا نخدم الكل من شماليا الى جنوبها، هذيك يلزم ثقافة الانتماء للوطن الكبير مش للجهة او للمنطقة الصغيرة، يلزم عنا رفقوا فيهم انك لازمك تبدع في اي مكان انت فيه وتعطي فرصة للناس ما توصلهمش، هذيك علاش نمشي لهم. احنا نشطنا برشا مناطق داخلية مشي لهم حتى لما فيهمش مهرجان وما فيهمش جمعيات نشطناهم. احنا عملنا 4 معتمديات فيهم ايام ثقافيه، القصيده، الساحلين، الوردانيين، في برشا برشا دخلنا لهم. ومازال عندنا مشروع كبير باش نخدموه على في الوسط الريفي، باش نهزوا لهم السينما، باش نهزوا لهم كل شيء،
0: نمشيو
1: لهم احنا مع المدارس خاطر نستناو المدارس ترجع، باش نعملوا شك ويكاند عندنا رحله لكل مؤسسه تربويه باش نقدموا لهم ويزمهم يعرفوا برشا حاجات. احنا نعطيك حاجة تونس منفتحة، بلد متوسط منفتحة على العالم الكل،
0: أكيد.
1: يعني يزم كل الثقافات توصل لهم وغدوة يختار هو النمط الفني اللي يحب عليه.
0: أكيد.
1: احنا عملنا روى السانفوني، عملنا المناسبة سانفوني فن، خدمنا على الموسيقى اللاتينية، نخدموا على الجاز، خدمنا في رمضان على الصوفي، ومازلنا مستخدموا

0: فرصة الشباب إيجا وعيش ولدي في مش عندك راو تلقى فيها برشا أفكار مزيانة اللي هي تتجسد وما هيش صعيبة.
1: أكيد ما فيش
0: شك. ساعات راهي متكلفة.
1: صحيح. رغم اللي ساعات راه واحد يعيش صعوبات نعرف تواجهها في برشا ساعات تنظيم حتى تظهر ساعات صغيرة، ولكن أنا اللي حاب أقوله إنه شكر كبير برشا المندوبية على توفير الظروف الملائمة والإمكانيات زادة اللي تساعد على الاستمرار. مهم جدا، المهم مش أنك تبدأ تظاهرة ولا مهرجان، المهم أنك تستمر وتواصل فيها
0: وتطور
1: بتبقى. ما فيش شك أكيد.
0: أما سيدتي الجميلة نحب نقول لك شوف احنا قبل لاني عندي 33 نخدم صدقني عمرنا ما حكينا على امكانيات خدك في اي بلاصه تمشي تخدم خاطر ريتي الجو خاطر شنو الثقافه هي غرام
1: صحيح.
0: هي محبه هي شيخه هي تخدمها هي تحبها هي ما تحبهاش
1: بالضبط
0: هي تخدمها هي ما تخدمهاش
1: الو
0: يحطك في اي بلاصه حتى ما فيهاش يعني نشيخ نلقى ظروف خايبه نقول كيفاش نخلقوا من الإمكانيات المتوسطة حاجة مزيانة برشا.
1: أعطيك صحة.
0: والوزارة لاحظنا سنين في الحق صراحة أقولها يعطيونا عندكم مشاريع هيتوخ ندعموكم.
1: بيه خلق الله.
0: عافية رو بالمؤسسات متاعنا الكل.
1: جيد.
0: في الجمهورية الكل أعطيونا مشاريع خلي الوزارة تدعمكم.
1: بيه خلق الله عند هدية أخبر مفرح.
0: بيصير عنا توا قريب إن شاء الله في سبتمبر عنا دورة تكوينية للجمهورية الكل في مجال الإبداع الرقمي إن شاء الله تكون هوني في المستير يعني هي عندك وين يندعم تقدم بروجي أدرسه مليح وقدم وقنع بيه كي تقنع بيه تاخذه راه
1: خارق الله عندك
0: نحب نقولي لهم أنت كي تنجح في تظاهرة من لا شيء راه يعطيك العام الجاي
1: كل
0: يعطيها صحة ها كل مدير والمنشط عمل تظاهرة من لا شيء عمل حاجة كبيرة أين ندعمه؟ أما كنت تقعد حاط يدك أنت على خدك وتستنى لي
1: عشان بالضبط أكيد أكيد
0: اسمعني ونتبه باش نختم بحاجة صغيرة
1: تفضل
0: المرأة اللي تبدأ في دارها عندها شوية مفروغ وهي نهضية كيفاش تولد ذاك الحكاية هذيك باش تعمل مليون مزيان
1: يعطيك الصحة
0: لازم تبدع تبتكر وتخرج برشا حاجات وتكون فنان
1: يعطيك الصحة
0: المرأة هذيك فنانة
1: بالضبط
0: يجب يكون فنان والمدير يكون فنان هذا اللي نحب نقوله هذا ما حد سيكون سي اون في اون بو وإذا كنا نحب نطوروا
1: أكيد ونجاري ونمشيو شوي يعيشك ربي فضلك يعطيك الصحة
0: ومرحب بكم أتوممو في تظاهراتنا
1: وانتم زادة مدام نادية مرحبا الإذاعة ديما مفتوحة من أجل مواكبة كل التظاهرات وكل المهرجانات اللي تنظموها وكل المناسبات بتبيعة الثقافية وكما هو الشعار متاعكم السنالي هو شعار معناه خذيتوه شعار جماعي لكل التظاهرات نعم للإبداع على المخدرات أنا نقول لك إن شاء الله ديمة المنستير عنوان للإبداع إن شاء الله وديما نحن معكم أكيد في مواكبة كل التظاهرات الثقافية اللي تنظموها ربي يوفقكم إن شاء الله نرجع نذكر أنه المسرح أو المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في الدورة 36 وطنيا إن شاء الله بيشتعيش على وقع ولاية المنستير 9 و10 و11 سبتمبر وبعدها نرجع للمدارس ونرجع للمحافظ والمكاتب والمعاهد والكليات ولكن هذا ما يخلينيش نبعده على الحضور وعلى المواكبة هذا إلى جانب ذاك وكل شيء يكمل بعضه شكرا لك مدام نادية ربي فضلك نادية وسليتي مندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية المنستير تنورنا في كل مرة تكون معنا كما نورتنا اليوم شكرا لك يعيشك موافقين إن شاء الله إلى اللقاء

واشرح لها غنيتها أسالة طبعا أغنية القدير فهد بلين نسمعها للسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا مسلم معكم اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جزيرة الأحلام جزيرة جربة, جربة اللي تختزن في تفاصيلها حكاية شعب وذكرة مكان وأيضا تنوع ثقافي وحضاري اللي خلاها واحدة من أبرز المعالم التراثية في تونس. في إطار موصل التعريف بهذا الرصيد الثمين وكذلك التعريف بقيمته, مش تعيش الجزيرة إن شاء الله خلال هذا الشهر سبتمبر على وقع أيام جربة للتراث العالمي. هذه النسخة الثانية اللي باش تنطلق نهار 5 سبتمبر غدو إن شاء الله على امتداد 3 أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر. التظاهرة تأتي لتجدد الاحتفاء بجربة بتراثها. تأكد أنه إدراج الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو ماهوش مجرد معناها تتويج دولي, وإنما هو أيضا مسؤولية مشتركة من أجل حماية هذا التراث وصونه ونقله زادة للأجيال القادمة. في 18 سبتمبر 2023 كانت أدرجت جزيرة الأحلام رسميا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تحت عنوان جربة شاهد على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري. هو تسجيل بطبيعة معناها يعكس خصوصية الجزيرة العمرانية والثقافية وما تزخر به من عناصر تراثية مميزة. من هنا جت أهمية أيام جربة للتراث العالمي باعتبارها موعد للعودة للذاكرة والتعريف بالموروث المادي واللامادي للجزيرة و إبراز خصوصية نمط الحياة الجربي بما يحمله طبعا من عادات من تقاليد من حرف من فنون معمار كذلك وفضاءات تاريخية. كما تمثل الأيام هذه فرصة للتأكيد على أهمية مشاركة أبناء الجزيرة ومختلف الفاعلين المحليين في المحافظة على هذا التراث. وكانت شهدت جربة خلال الفترة الأخيرة مبادرات في هذا الاتجاه, من بينها أحداث مركز في التراث يعني مختص في التراث العالمي في اليونسكو, تحديدا كان في زاوية سيدي زيتوني حتى يكون فضاء للتعريف في موقع التراث العالمي ومكوناته ومعالمه. جربة اليوم ما هيش تحتفي فقط بماضي عريق لكنها كذلك هي تنظر المستقبل أفضل إن شاء الله, لأنه صيانة التراث مسؤولية وتثمينه يمكن أنه يكون رافد للثقافة وللسياحة وكذلك للتنمية المحلية, كما أنه إشراك الشباب والأطفال والمجتمع المدني والحرفيين وأهالي الجزيرة يبقى بالطبيعة هو أساسي لضمان استمرارية هذا الموروث. أيام جربة التراث العالمي هي أكثر من مجرد تظاهر لحقيقة ثقافية, هي نجم نقول دعوة لاكتشاف جربة الاستمتاع طبعا والاستماع لذاكرتها زادة, التأمل في خصوصيتها, التفكير في أفضل السبل لحماية ما خلاوه الأجداد أكيد للأجيال القادمة. جربة جزيرة تختصر جزء من ذاكرة تونس وتراثها. اليوم مسؤولية الجميع بالطبيعة أيام جربة للتراث العالمي موعد مع الذاكرة وطبعا مع الهوية مع الإنسان ومع المكان. نذكر أنه هذه الأيام باش تكون انطلاقا من غدوة إن شاء الله 5 سبتمبر تتوصل حتى 7 من نفس الشهر. بالطبيعة نحب جربة كما نحب تونس الكلها, كما باش يغني عدنان الشويشي نحب.

عدنان الشواشي نحبها وإحنا نقول له أكيد ألف الحمد لله على السلامة بعد الوعكة الصحية اللي مر بها الأيامات الأخيرة. ألف سلامة للعلي طبعا الفنان القدير عدنان الشواشي بغنيته وصلنا لسبعة وتسعة واربعين دقيقة على موجاتنا. في الأيامات القادمة مش بعيد برشا قريبا كيف كيف نعيش على وقع مؤتمر مهم برشا, مؤتمر دولي للسلام والدبلوماسية الثقافية. وتعرفوا السلام والدبلوماسية الثقافية وقت اللي يعني تصبح ثقافة ربما جسر ما بين الشعوب, وهذا يلزمها تصبح جسر ثقافة بين الشعوب الحقيقة, خاطر احنا نعيش في عالم معناها هو نفسه يعيش على وقع أزمات وصراعات متعددة. لهنا أكيد تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى, احنا توا محتاجين إلى أدوات جديدة للحوار للتقارب بين الشعوب. من بين هالأدوات هذه أكيد هذا المؤتمر كما قلت, وتأتي الدبلوماسية الثقافية باعتبارها وسيلة لبناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم وكذلك ترسيخ قيم السلام. في هذا الإطار كما قلت ينتظم الأيام القادمة إن شاء الله المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية, وبالطبيعة مناسبة حتى نفتح النقاش حول دور الثقافة والفنون والإبداع والتبادل بين طبعا الشعوب في دعم السلام والحد من أسباب التوتر والصراع. هذا إن شاء الله نجيو عليه في مناسبتنا الإذاعية القادمة. هكا نكون وصلت معكم مستمعينا الكرام لنهاية رحلتنا المسائية اليوم في أصايل. شكرا لحسن المحمدي اللي رافقني بامتياز في هذه الأمسية الجميلة, كنت في تعويض زميلة فوزية ديفالة, ليلى باجيلة معكم من أمام الميكروفون. تبقوا على خير, مسك الختام مع صفية شمية.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. غادر 8 أشخاص من بين 10 تم إيواءهم بالمستشفى الجهوي بتطاوين بعد إصابتهم بتسمم غذائي، وقد وصفت حالة الشخصين المقيمين بالمستقرة وفق مصدر طبي. يذكر أن حالة التسمم الغذائي تم تسجيلها أول أمس لنحو 30 شخص بأحد المطاعم الشعبية في مدينة تطاوين. أدى وزير الداخلية خالد النوري مساء اليوم وزيارة إلى معبر رأس الجدير وفق مراسلنا محمد نبهان. انطلقت أمس الشركة الجهوية للنقل بمدين في عملية بيع شركات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدين وتطاوين للموسم الدراسي 2026-2027. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بجابس المقرر تنظيمها يومي 7 و8 أكتوبر المقبل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدين في غارة صهيونية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
4: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة، مرحبا بكل المستمعين الأعزاء في الداخل والخارج. كالعادة نلتقيكم في هذا الفضاء على امتداد هذه الساعة مباشرة في برنامج يسألونك. يرافقني كالعادة الشيخ عبد الحكيم عشا. الشيخ أنا صباح النور، السلام عليكم.
5: سعيد ومبارك حرفات أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذن مستمعين الأعزاء كالعادة نذكركم في بداية الحصة طرق التواصل معنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75-870-900 أو عن طريق صفحة الفيسبوك، موجود الرابط والبث المباشر على صفحتنا facebook.com/tatawinlive، صفحة تطوين فام للبث المباشر. نجموا تخلوا أسئلتكم في التعليقات، لكن بعد شوية نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية كالعادة. نعملوا مدخلنا ثم ننطلق، إذا ننتظروا شوية بالنسبة للمكالمات الهاتفية. شيخ، إذا مدخلنا اليوم حول اخترت أن تحكي التوبة إلى الله، كيفاش ربي يقبل التوبة من عباده المخطئين.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا حرفت تحدثنا الأسبوع الماضي، ربما خوفنا المستمعين والمستمعات حول يعني كيفاش الإنسان مستهتر بالدين وما يردش باله والدنيا غلباته ولا يجري وراها وماشي يحوم حلالك صحيح. وحرامك هات برك. لا، رغم هذا راه ربي سبحانه وتعالى مهما أذنب العبد ومهما أفعل ومهما أعمل ديما راه ربي يقبل التوبة. ولعل احنا نبدو بأرجى آية في القرآن وهي الواردة في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية يعني 53، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا الذنوب جميعا، وقول يا عبادي احنا عباد ربي، لا قال لا يا ايها المؤمنون لا ايها المسلمون، لا تقنطوا من رحم، ما تيسش يا عبدي من من مني
4: مهما بلغت
5: وان بلغت ذنوبك عنان السماء، لابد ان تجد توبة عند الله. ما تقولش انا هلكت وانا عملت، لا، كما يقول في سورة يوسف ولا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. عمرك ما تيأس يا عبد الله، ما صليتش راو، حتى كان ما صليتش قبل قادر ربي باش يغفر لك. ربما قمت باعمال ربما يستحي الواحد الان باش يذكرها مباشره، راهو ربي يغفر لك مهما كانت. ولعل القصه الوارده في الحديث النبوي الشريف والوارده يعني في صحيحي البخاري والمسلم، في قوم واحد من قوم بني اسرائيل قتل 99 شخص، وبشال واحد راهب قال يا راهب تو

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: ولعل القصة الواردة في الحديث النبوي الشريف والواردة يعني في صحيحي البخاري والمسلم في قوم واحد من قوم بني إسرائيل قتل 99 وبشال واحد راهب قال له يا راهب تو أنا عنديش توبة عند ربي. قال له لا كيف توبة؟ زاد قتله كمل به 100. وبعد تالي كيفاش ربك سبحانه بشال واحد نصحه قال له أنت أرضك هذه أرض سوء أخرج منها. وفي الطريق ربك سبحانه سخر له ملائكة وتوفاه الأجل وهوك الملائكة قعدوا يتعاركوا هكا يقول هذا إنسان شرير يعني لابد يخش جهنم والآخر يقول لا هذا إنسان جاي تايب الربي وبتوبة صادقة وبنية صالحة لا يدخل الجنة. شوية تفهموا قالوا ينقيسوا المسافة الفاصلة بين القرية اللي كان فيها والقرية اللي ماشيلها قرية الشر اللي قتل فيها. وقالت ربك سبحانه قصر المسافة اللي قريبة للقرية اللي ما تايب لها ربي.
2: نعم.
1: وقاسوا وقولي كونه هو فعلا تايب ودخل البجنة قاتل 100 رغبة. وانت يا عبد الله توب الربي يا أخي المسلم. نعم. أختي المسلمة ما تقولش أنا ذنبي كبير ياسر. صحيح انت ارتكبتي ذنب وكما تحدثنا الاسبوع الماضي يا حرفات وقلت انت يعني يزمى الواحد يعرف مش معناها الذنب صغير ولا كبير. اعرف انت من عصيت الذنب اللي ارتكبته يعني ربك سبحانه وتعالى امامك خالقك ومعبوه المفروض نعبدوه. ولهذا ما تقنتوش يا ايها لا تقول لا سرقت لا تقول كليت مال ايتام لا تقول ما صليتش لا تقول ارتكبت الفاحشة مهما تكون. وعارف الشيطان بيزيد يقول لك وين انت فيك وجهه وبتقابل
2: يثبت العزائم الشيطان
1: يقول لك انت فيك وجهه وبتقابل ربي بهالذنوب. لا يا لا ربي يغفر لا بد أن يغفر الذنب
2: الإنسان يستغفر دي
1: أما بشرط تكون يعني شروط التوبة النصوح.
2: نعم.
1: الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم
2: العودة
1: العودة والاستغفار وإذا كان ثم
2: ورد الحقوق إلى أصحابه
1: وإذا كان ثم مع العباد
2: هي.
1: ترد الحقوق والإنسان يعني يرجع الرب سبحانه وتعالى. نعم. ويتوب عليه. والأكثر من هذا يقول يعني في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان إلا من آمن وتاب وعمل عاملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هاو
2: الجزاء
1: يعني
2: كبير.
1: جميع السيئات هيك تولي حسنات.
2: نعم.
1: فإخواني ما تقنطوش من رحمة ربي وما يتيسوش وعمرك ما تقول أنا ما عنديش وجه نقابل به ربي. لا يا بابا. نعم. وبالعكس يوم القيامة ربي يجي العبدة عبدي انت عملت كذا وكذا انت عملت كذا وكذا ويظل هو هيالا ما علمه بحتى واحد بالشيء هذا.
2: نعم.
1: قالك يرتب على كتفه ويقرر بذنوب يقول هاي بر هاني غفرت
2: غفرت
1: شوف عليك. ربك سبحانه انه غفور رحيم غير ارجعوا له يا عبادي. نعم. يا اخواني يا اخواتي ارجعوا ربي راه قادر يغفر لكم كل شيء.
2: نعم.
1: وتعيشوا حياة جديدة وكما قلنا السيئات تبدل حسنات أكثرش من هالجزاء الكبير.
2: نعم. وزيد على ذلك والله يفرح بتوبة العبد يعني حتى في الحديث فيما معناها أنا من حفظات جيدة
1: لا موجود هاو عندي الحديث نقروه مثالش لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات
2: هذا هو
1: فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يأس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك وغلط شوف أخطأ شوفوا يعني. نعم. ربك سبحانه رب كما قلت لك في السورة يقول يفرح. يا عبادي يفرح بتوبة عبده
2: أكثر الفرح رجل هذا بعودة
1: عمرك ما تظن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نسيء ولا خلق لا يعني وديما في الآيات المذكورة هو يرضى علينا قبل ما نرضوا عليه إحنا. ولهذا إخواني ما تيسوش من رحمة الله.
2: أنا مدخلي شيخ تقريبا يعني مش بعيد على نفس الإطار هذايا، وأنه يعني ساعات الإنسان شيخ يعني تتعطل الأمور حياته، معناها فتاة تحب تتزوج، شاب تخرج يلوج على خدمة،
1: يدير مشروع ولا حاجة،
2: شركة يفتح مشروع ما تمشيش الأمور، شخص شارك حد شيء ما مشتش، حتى إنسان يحب يستخرج وثائق كذا كذا، الأمور ديما متعطلة. يقولوا العلماء علاش الحاجة هذه، ولو جهزت لها ولو حضرت لها برشا
1: أسباب
2: ولكن ربي سبحانه وتعالى ما زال لم يأذن بهذا الشيء. وعلاش ربي سبحانه وتعالى ما زال ما أذنش بهذا الشيء؟ لأنه أنت متعلق بالأسباب على الأرض، تنظر إلى القاع، والحل موجود عند الله سبحانه وتعالى. المشيئة هي الفوق، ماشي لوطه في القاع. بالتالي الإنسان اللي يحب تتقضي حوائجه، واللي يحب أموره ما تتعطلش، واللي يحب كل أموره تتسهل معاه، يلزم أولا يحسن علاقته مع ربي، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. توا ربي سبحانه وتعالى يجعل
1: الأسباب هذيك يولي المشيئة حاضرة باش تحقق ما يتمنى.
2: هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يعني كان يقول لسيدنا جبريل، معناها كان يجيه مرة كل 3 أيام 4 أيام إلى آخره، قال علاش ما تزورناش أكثر مما تزورنا يا جبريل؟ فجبريل قال في نفسه، قال إيه ولما لا، في عوض نزوره مرة في 3 أيام، نزوره مرتين في النهار، 10 مرات في الأسبوع إلى آخره. فنزلت الآية، فما آية معروفة،
1: وما تشاؤون إلا
2: مش ما تشاؤون، قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني كان ربي ما أمرش أنه ينزل. ومن بعد الرسول قالوا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
1: بإذني.
2: حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بإذن ربي سبحانه وتعالى.
1: ما هم الأسباب اللي خلت الوحي ما ينزلش عليه في منين سألوه بني إسرائيل على في القصص الواردة في سورة الكهف؟ ما قالش إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قالهم غدوة أخبركم شوي من قيل، ما قالش إن شاء الله، تأخر عليه الواحد تقريبا 15 يوم.
2: فبالتالي
1: نرجع الآية برضه.
2: فبالتالي حب نختم بهذا الشيء، طولنا شوي في المقدمة. الإنسان شوف تحب تتقضي حوائجك، حاجتين اللي ناوي على مشروع، واللي يلوج على خدمة، واللي تحب تتزوج تعطل زواجها، واللي تعطل زواجه يتوجه إلى الله. ما تمشيش تتوجه تبدأ كيما نعمله احنا في أغلبية الأثناء، نمشي نشوف فلان ونكلم فلان، بالله يكلم لي فلان، ونمشي منه تعرفش فلان ينجم يعاوني في الورقة هيكي، ويعاوني الولي ديال قلاش خدمة وإلى آخره.
1: العلماء عرفات يعني تاركي الصلاة،
2: نعم،
1: قال لي إذا كان أنت تترك الصلاة وتقص الصيلة بينك وبين ربي،
2: نعم،
1: انتظر تأخير جميع مشاريعك.
2: نعم، أنا أخرت الصلاة تتأخر كل أمور دنياك. بالتالي ليسمعوا فينا الأخيان والأخيات، عودوا أهل علاقة، شو تحب تطلب حاجة، تحب تسهل حاجة، قوم في الليل صلي ركعتين، اعمل قيام ليل، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اطلب من ربي مباشرة، تو تشوف العجب، تو تشوف العجب كيفاش يسخرها،
1: تبين الناس عظيمة. سخرها ربي اللي هو لا يعرف حتى شخص
2: بالمنطق، بتحسبها بالمنطق وبنقوله احنا باللوجيك ما تجيش، ولكن ربي سبحانه. اما شيخ فما شرط، يلزم تكون مؤمن انت ومقتنع انه ربي قادر،
1: ان ربي هو القادر، ما يكون شيء باذنه.
2: لا، وفما ناس شيخ حتى في طريقه الدعاء من الله، يا ربي معناها وفر لي خدمه مثلا، نقولوا احنا يا ربي ان شاء الله نلقى خدمه باش نصور فلوس بس نداوي امي، هو انت ما اطلب مباشر حتى في طريقة التوجه الى الله. شو انت اطلب من الله ان يسخر لك الاسباب وتو تشوف كما قلنا العجب من هذا. به ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة اولى. الو السلام عليكم.
3: الو السلام عليك اخويا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تفضل. جمعة مباركة
2: علينا وعليك اختي.
3: اخت مواطنة.
2: تفضل. ايه نسمع فيك.
3: به اني عندي باش نحكي لك حكاية.
2: ايوه.
3: تم راجل معناها تعركت انا وياه وقال لي كلمه خايبه.
2: ايوه.
3: لها برشه هي الحكايه.
2: ايوه.
1: وشني علاقتك بالراجل هذا انت؟ شني
3: يعني والله صدقني معناها جار يعني.
2: اي حد جار تاجر كذا في السوق.
3: لا لا جار يعني نفرح وهو
2: جار.
3: عنده حشك كلبة ما حبش يربطها.
2: ايوه.
3: كتلبت للحاكم معناها زيها شافها تبيع حاجه خايبه. وقال لي كلمه خايبه زاد.
2: نعم. ايوه.
3: بس مرته جبت معاها وكذبتني.
2: اي
3: انا نقول لها راجلي قال وتقول لي لا ما قالش. بعد عامين تجيني تقول لي راجلي قال.
2: ايوه.
3: هالنهرين صار عندهم عرس وقالت هالي عودت هالي لان رجلها قال وحتى تنيدي نقولها لك مش تنيدي سمح تنادي فيا من الشارع اني ماني نمشي ونجي ما
2: استدعتك للحفل هذا زواج.
3: اي نمشي ونجي تنادي فيا نفسنيه معناها مش ما جتنيش وقالت لي سامحيني ولا سامحيه ولا هيك الحكايه ما قالتها ليش.
2: باي.
3: الحق اني ما مشيتش للعرس.
2: باي.
3: جتني واحده قالت لي كي مشيتيش للعرس زعمني قطعتي رحمه سنه الرحم
2: صله الرحم.
3: اي معناها قالت لي
2: هي تقرب لك لما الجيران هذا يقربوا لك.
3: لا ما تقرب ليش. لا لا ما تقرب ليش. تقرب ليش.
2: حق الجار
3: يعني. زعمني كي مشيت لهاش انت للعرس معناها حات هي ما عادش لا باش تجيك في حيله في موت.
2: السؤال شنو اختي بالضبط؟
3: سؤال معنى في اني غالطة ولا مانيش غالطة؟
2: في حاجة الشيء هذا ثم حاجة ولا
3: سامحني. سامحني والناس المستمعين.
2: لا لا ما, ت... لا ما تقولش حاجة ما تجيش في الإذاعة. مش انا باش نسامحك
3: يا اما دعمني دعمني اني الكلمة اللي قالها لي هو اني هاي قاعدة في خاطري ومانيش مسامحات على
2: باهي. واضح اختي فهمنا الموضوع تو ان شاء الله الشيخ يجاوبك من ناحية من الشرعية. باهي واضح بارك الله فيك شكرا لك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: اهلا وسهلا اخويا عفان.
2: مرحبا.
4: زيد البتول من جردان. تحيه لك والشيخ والمستمعين وهز عليهم تليفون
2: وتحيه. بارك الله فيك.
4: ان شاء الله اخواننا الفلسطيني يفرج عليهم الكرب يا ربي.
2: ربي ان شاء الله يفرج عليهم.
4: اخوي عرفات اني يصلي في الجمعه لكن كل جمعه نمشي لكن يصادفني شخص او شخصين يبدا الامام على المنبر هو يبدا رجل. هل يجوز لي يعني فيقة ايه ولا لا؟
2: ايوه به راقد في الخطبة يعني
4: ايه في الخطبة
2: يبدأ ناعس نقول احنا
4: يعني فيقة اللي بيقول اسمع لا وقلت لي كيفاش ما الرجل فوق المنظر هو ترسلي من عود وضوه ضوارس
2: به واضح
4: جاوبوك. السؤال الثاني السؤال الثاني يبدأ الإمام عن المنظر هل يجوز معناه تحية المسجد ساعتين ولا؟
2: واضح به
4: لا والسؤال اللي خراني خلاص والله جتني مرة وأنا مكرر العمل معناه كبيرة شوي قلت لي راني بحار من ظهري نقول عامين ثلاث سكة.
2: شقلت لك شقلت لك ما سمعناش شقلت لك؟
4: قلت لك أنا عامين ثلاث جتني مرة موتنا كبيرة شوي.
2: إي
4: وأنا في مقر العمل.
2: إي
4: جبتني قلت لي يا ولدي راه الحار رمضان ربط اليتامى وهكة وهكة وهكة.
2: إي
4: قلت له يوم انتهاني طوف نمشي كارب فرح العيس تليني شوي نمشي تتحضر خير ويعرفهم من الوضع. قيدوها شوي بسكينها وجدها للتخط الله الناس كل معناها هاي جاء خير هاي.
2: ايوه.
4: وموجود اخوي عرفات جابتي طاق فيه 3 كيلو بس لكن لا يقولي لا يقولي لا يقولي لا هذا هو عبش نسل وتحية
2: باه واضح حي بارك الله فيك شكرا. باه تليفون. الو الو
5: الو
2: السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله.
2: مرحبا
5: يا شيخ. انا نسالك سؤال.
2: تفضل. اي تفضل حاج. نسمع فيك.
5: جايه من من من من من مارس.
2: اي نسمع فيك. اي تفضلي شنو هو سؤالك؟
5: والله يعني عندي اختي ماتت هكيت هي
2: الله يرحمها
5: نقول لك على اليوم وعندها 23 يوم
2: الله يرحمها. اي
5: ايه وعندي راجل يهزني يحب يهزني العرس بنت خوه بنت خوه بنت خوه بالسيف.
2: اختك
5: يعني اختك
2: اختك متوفي عندها 23 يوم
5: 23 يوم
2: وزوجك
5: يعني عنده يعني مناسبة. أنا مش معيش في المشي يعني قاعدة متنكدة ومنش حاجة.
2: منكدة أنت ما معناه من نفسك هكاكة ولا خايفة من الناس تقول هاي مشت وأختها ما زالت كيف ماتت هو ولا هذا وهذا
1: قصد
2: به واضح شيخ نجاوبه إن شاء الله الحاجة به. سألتك سؤال قلت لك أنت معناها خايفة من الناس لا تقول هاي أختها ماتت مشت ولا أنت بيدك ما نفسيا ماكش حابة تمشي باه ما يش تسمع فينا شكرا بنجاوب شيخ تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تو احنا ماذا بينا المسلم يكون مسامح ويكون يصفح ويعدي وصحيح الإنسان يغلط ساعة على ساعة هو من المفروض الرجل اللي غلطه وقال هالكلمة من المفروض يطلب السماح
2: يعتذر
1: يعتذر وخاصة ووقت اللي يظل شخص جار الجار ما تختارش ساعة على ساعة بالسيف عليك ساكن حذاك ثم ولهذا التصعيد معاه ما يصلحش خاصة إذا كان جار وعنده حقوق أخرى متاع القرابة ولهذا أنت مجوش تلبه
2: هو مذنب أكيد فيما فعله فيما
1: ولا وحتى
2: وزيد راجل ومرأة رسول الله يسمح كلمة زيدة من الفجور
1: أكيد ثم أن زوجته المرة الأولى شهدت مع رجلها وبعد تالي ولت قال تراه وقال الحق ما يجيش الإنسان قوله الحق ما
2: ولو كان على نفسه
1: ما فيش هذه مجاملة والحال يكون بأساليب أخرى لو أنت من شيرة تبغي الرجل يعني يسامحك على الكلامة ومن شيرة أنت تبغي ما تسامحيش ماذا بينا تسامحي أختي تجاوزي أنت خليه على ربي سبحانه وتعالى وحتى كانك ما بشيتيش للفرح فما فيها بس باعتباره ما ثماش قطيعة باعتباركم ربما جيران القطيعة كان في الأقارب الأرحام في بعضها إنما ما تحاولي تنازلي شوي هو هي ماذا بينا ما تدخليش معاك يا رجل في خصام باعتباره أن زوجته تحاول يعني هو
2: أطوي والصفحة
1: أطوي الصفحة وما عنده علاش هو ناس ما كان بس ودي ما سامحي سلم أختي ما يجي رأى رب سبحانه وتعالى الناس اللي ما سمحش يوم القيامة ينصب لها ميزان ويتحاسب بالقط والقطمير بأقل الأشياء خاطر هو ثم احنا ثم واحد ما هوش مذنب لو كان ينصب لربي جميع الموازين فيما قال وما فيما فعل وفيما تصرف يطلع والعياذ بالله احنا لو كان مجتمعين وكان مجتمعين في رحمة ربي ولهذا اخواني تجاوزوا وساعة لساعة التغافل خلق التغافل دير روحك ما سمعتيش حتى كان سمعتي وديما نلتمس لأخينا عذرا لعل في وضعية ربما وفات فيه راه هو من نفسه اندم في هالكلمة اللي قالها والله يهدي إن شاء الله. بالنسبة لصلاة الجمعة هو احنا الحديث يقولك ومن مس الحصافة قد لغى بذكاوة بتحنحينة بتتكاية عليه شوي يفيق لعل أما باش تقول له نوض لا وإحنا على المذهب النوم الخفيف لا ينقذ الوضوء اللهم إذا كان
2: ربما يكون مغلق
1: يعني
2: عينيه برمسكر
1: أما أنت بذكاء يعني تصرف معاه كيفاش تخليه منتبه وهنا ننبه على إخوتنا الأئمة يا إخواني ما تطولوش خاصة فيها الحر هذا إخواني بربي كيفاش تحب أنت خطبة بأكثر من نص ساعة ولا ساعة غربة تخلي المصلي ينتبه إليك وتتبع هي لها المواضيع بطلت خذ موضوع واحد زميلي خذ موضوع واحد اتطرق منه بعض نصايح آيات قرآنية حديث نبوي قصة عبرة ويكفي
2: الأسبوع اللي فات
1: يعني
2: الجمعة اللي فات كما اليوم نار ولا
1: 47
2: الجمعة اللي فات حارة بشكل رهيب يعني صليت في أحد المعناه المساجد
1: وربما رأوا في الأثناء قصة ضوء
2: مش عارف في الصحن البرة لكن والإمام أطال بصراحة
1: واحد يراعي
2: تقريبا ربع ساعة ولا ربع دراج معناها برش تو وفما أئمة أنا يحكوا لي عليهم والله في المدة اللي فاتت كلها امتداد شهر جويلية جانا حار
1: جويلية
2: أوت الحمد لله أوت نحكي على أوت معناها يعملوا في خمسة دقائق خمسة دقائق الأولى والثانية دعاء.
1: دعاء
2: ليش ليه؟ خمسة دقائق راه تنجم تقول فيها برشا احناها وما دخلنا خمسة دقائق. الشيخ تنجم تكون موضوع خطبة التوبة خمسة دقائق زوز أحاديث قصة كده.
1: هي كذلك أخ عرفت
2: وهي كذلك.
1: بالنسبة للأخت اللي تسأل على عندها أختها ماتت 23 يوم احنا عندنا في الشرع كما قال عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لأكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج.
2: إلا على زوج.
1: العدة أربعة عشر عشر. أنت بما أنها أختك ما فيها بالعكس أنت إذا كان تمشي للفرح هذا تولي تطيعي حديث الرسول.

0: تشاركي في جميع الأفراح
1: وسط حيورك
0: بري ما أخذت خاطر وإجابة الدعوة للفرح واجب
1: نعم
0: وزوجك يحب زوجك يحب هكاك وهي أخته أي يعني بنت أخته ولا ولد أخته
1: يا حاجة أسمع كلام الشيخ
0: احنا نقولوا لك ديري لي الشرع اش يقول
1: الشرع ما يهمكش في العباد اش تقول وكان قالوا لك تسبيك مشيت يقول لهم ها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بنطيعكم أنتم ولا بنطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ناخذ مكالمة ذو ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: مرحبا
2: عايشكم
1: اي تفضل لباس عايش
2: ربي سؤال والاثنين للشيخ
1: اي نسمعوا فيه
2: المرأة في بيتها تصلي وحدها ضروري معناها لازم تقيم الصلاة إقامة الصلاة وسؤال آخر في الجامع ولا حتى البرمجان يظل معناها القرآن يقرأ في السمعة
1: أي.
2: والناس واحد في بحر ويلعب في الدمين وواحد معناها يحكي وواحد يتاجه هو ربي قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
1: لعلكم ترحمون نعم باهي
2: وفي الجامع يظل مثلا يظل يقرأ في الكتاب والقرآن يقرأ هل يلزم نبطل القراءة من الكتاب ونسمع وننصت أو ما يسألش نواصل نقع
1: واضح
0: جاوبك
1: شكرا تليفون آخر ألو السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
3: تحية لك وتحية الشيخ ما شريف من بردان
0: أهلا الشريف مرحبا
3: جينا أبو باركة
0: إن شاء الله
3: يقولوا صحيح الكلام هذا ولا الاجتماع في عشر صبح للأحبار المتوفين والأحباب الحليين هذا صحيح هذا ولا
0: عشر سبح يعني اش فيهم السبح هذا دعاء تسبيح ولا اش فيه
1: لا السبح اللي نسبحوا بها
3: نسبحوا بها السبح هذه
1: لما
3: نعطي عشر سبح للولي المتوفين وحتى الاحياء انا هذه جزء الاحياء نعطيهم ولا
0: السبحه اللي نسبحوا بها
3: السبح اللي نسبحوا بها انا تاع سبحان الله والحمد لله ولا استغفر الله ولا
0: يعني انت تسبحها ومنها تهداها لحد
3: اي
0: باه تهدي التسبيح مش السبحة
3: السبحة يا
1: لا يعطي السبحة كلي فيه الخرز
0: لا لا يسبح هو ويهداها لغيره
3: عشر سبح وحركات دي مهتنة نعطيها عشر سبح مقديني
0: وانت ززيت شريف ضامن اللي انت ززيتهم وكله
3: ايه ضامن ايه ان شاء الله
0: ان شاء الله اقول ان شاء الله باقي يجاوبوك سي شريف
1: تليفون آخر ألو السلام عليكم
4: ألو صباح الخير
1: صباح النور مرحبا
4: بخير لاباس تحية ليكم واللي ذي عطاوين
1: شكرا كل. شكرا تفضل
4: بالله الشيخ عندي ذو السؤالات السؤال الأول هو المثال على الناس اللي تداوي فما مرأة معناها تداوي نقول حني قتلي عليها وحدة هي معناها نقول حني عندها جانية وتحكي وتقول حاجة من عند ربي صالحين جوني من عند الله سبحانه وكل شيء ونداوي بهم الناس تجيني أما السؤال يا شيخ يقولوا معناها حرام شرك بربي ولي يمشي لها وكذا ومنه ومنه والسؤال الآخر العباد اللي تلوذ نقول حلينا تنحي النفس معناها بالسبحة وبالقرآن وبالعظمة يندرى معناها ناقص ولا عادي معناها تمشي تلوذ وقعه
1: واضح باه شكرا سلام. بارك الله فيك شكرا تليفون اخر الو ونجاوب
5: السلام عليكم
1: كل دفعه ناخذ ثلاثه مكالمات الو السلام ورحمه الله
5: بالله يا شيخ جمعه مباركه
1: علينا وعليك ان شاء الله مرحبا تفضل
5: بالله السؤال الاول هو اداء العمره
1: ايوه
5: صلوات غادي يقوموا بها غادي هل تجزي عن الصلوات الفايته ولا لا
1: اي باه السؤال الثاني
5: باه والسؤال الثاني السؤال الثاني عندي ابن مقطعني
1: ايوه
5: ولكن هو اللي عمل لي العمره مقطعني منذ 11 سنه
1: ايوه
5: حتى 25 نوفمبر 25 نحكي في ديسمبر عملنا العمره
1: اللي فات
5: روحنا من العمره باقي وصلوا للانقطاع معناها تو 8 شهور ولا قداش كلمني دقيقة في العيد الصغير ودقيقة في العيد الكبير
1: هو بحذاك ولا يعيش البرة
5: لا لا يعيش هني ولبس عليه وموظف ويخوت فيه على اليمين وعلى اليسار وعايش مع والدته فهمت لا
0: وهو علاش علاش مقاطعك انت متزوج امرأة اخرى
5: اي بالضبط اي
0: يعني انت مطلق مش هرملة

0: لا لا مطلق ايه مطلق ايه
1: باه باه نجاوبوك ان شاء الله نتحدثوا في الموضوع.
2: انت سؤالك بالضبط شنو تجاهه هو اش تحب تسال معناه
0: اتجاهه هو يا نندرا
1: العمره
0: والله هي. والله ممكن انا كان كي نمشي له وين يخدم فهمت ولا لا يعني انا هو نقولوا فيها انثى ولا ذكر مهما كان كان نزوره ما الله اعلم ممكن حتى يقول لي جاني الاداره وما يخفكش الكبد ما عندها هذه ما
1: صحيح
0: يتوحش الانسان ابنه ولا بنته ولا هو يا خويا الذنب على شكون معناها تو الذنب على شكون عليا يعني ولا ورغم اني ساهمت في القرايه وساهمت في كذا وفي كذا وفي كذا اخر حاجه ان باش يمشي يقرا في المدرسه القوميه للاداره جاني قال لي الناس في الاداره وقتها قال لي اعطيني 200 دينار ووفرت له 200 دينار ومشى وتخرج وشد الخدمه
1: وما عندناش مزيه في
0: إيه لا لا لا لا من غير مزيه لا لا انا ما طلبتهاش بالفلوس انا مش مطالبه بالفلوس
1: باه ان شاء الله نتحدوا في الموضوع اخ انت فسحت لنا المجال باش ندوا في الموضوع ان شاء الله
2: باه شكرا باه تفضل شيخ
1: باه بالنسبه لاقامه الصلاه راهي من المستحبات وخاصه للرجل هي يهيئ روحها تو الواحد ساعة على ساعة تسبح يتوضى ويجي يتقاطر ما كله سوريته هكا أول حاجة يطرح صلاية ويقول الله أكبر ويبدأ ويقرأ لا ماذا بين الإنسان يمهد شوي باش يحضر روحه ينشف روحه يسوي سوريته يسوي سرواله ويعرف أمام من
2: وينقطع على العالم الخارجي
1: وينقطع ومنها
2: الإقامة هيك تعاون في
1: تهيئ وهي مستحبة ياسر في الرجل والمرأة كان جت منها ما فيها بس إقامة
2: نعم.
1: الصلاة تخلي الإنسان يعني يتحفز الشيء هذا بالنسبة لقراءة القرآن في الصومعة راهو احنا عندنا فيها فتوى من سنين
2: نعم.
1: راهي غير جائزة لأن كما كان يحكي واحد يبيع واحد يشري واحد كما قال ربي أمرنا باش لكال قرية القرآن نسمعوا له كيف كيف حتى في الجامع إذا كان هو يجي بكري للجامع عرفات وبيحيي السنة بقراءة سورة الكهف في الجامع واللي يتعطل ولهذا
2: ويسمع
1: في حاجة ماذا بين الحاجات هذه المسؤولين على الجامع يعطوا مجال للناس باش نعم. اللي بيتنفلوا اللي بيقرا القران والناس البر والله اعلم ما نقولش اثم الشخص اللي عمل
2: أيه.
1: يعني الكاسات في السمعه اما احنا عندنا فتوى بعدم يعني جعل القران في المآذن وقديمه الفتوى زاده
2: نعم.
1: باهي بالنسبه للاخ اللي يحكي الشريف على التسبيح والاهداء احنا
2: نعم.
1: قراءه القران وفيها خلاف بين العلماء فما بالك بالتسبيح احنا نعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم من جايس لهك الشخص اللي قال امي ولا بواي مات
2: نعم.
1: شن هو ندير له باش اللحقه من الاجر قال له ادعي له وصدق عليه يعني واستغفر له ويعني اصحابه واهله وماليه زورهم ما فيها بس اللي نعم. كان هو يدور قداهم ويمشي له ولهذا انتهى التسبيح املك نفسك الساعة قبل
2: نعم.
1: يعني انت سبح لله ومنها اهدي
2: اعمل دعاء
1: واقرب واقرب نعم. ناس تهدي لهم هم والديك والرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها بس نهدي حتى للرسول باش يكون هو يوم القيامة شفيعنا
2: نعم.
1: واذا كان الززيت وعندك خير ياسر والله اعلم تولي الواحد يهدي لغيره من الأقارب والناس الصالحين ربما باش يكونوا
2: وعادة هم للناس المتوفين شيء مش للأحياء
1: الأحياء هو تو
2: يقوم بروحه يسبح بروحه نعم.
1: بالنسبة للأخت اللي سالت على الجنية هذا كله تجيل وهذا كله من الكفر ويدخل فيه السحر وتحدثنا فيه الأسبوع الماضي
2: نعم.
1: أن السحر راهو مذكور في الموبقات السبعة في الدرجة الثالثة بعد الكفر بالله وعقوق الوالدين والسحر. وهذا كله من السحر واللي صدقه ويمشي له يولي زي هو آثم ولا يقبل منه لا عدل ولا صرف ولا تقبل صلاة مدة 40 يوم الله وعد ولهذا المجموعة هذه ما نقولكمش حاربوهم بالكلام المؤذي إنما على الأقل شنوا عليهم حملة وبينوا للناس هل يجوهم ويرتادوا عليهم لهذا شيء مش موجود وهذا شيء راهو يعني يخرج من المله لان هل يقول لك انا نلود وندير ونعمل وكذا كما يقول عرفات اللي يعمل يقول لك انا ندويك راهو الناس الصنف هذا يعمل حتى الشر يكتب للحسد ويكتب للتفريق بين الأزواج ويكتب للشخص باش ما تجارته ما تنجحش. نعم. ولهذا تجنبوهم أكثر ما يمكن وحاولوا بجميع الطرق أنكم تحاربوهم الناس هذا. عندنا واحد حاجة واحدة، الرقية الشرعية معروفة شفها، الآيات القرآنية معروفين، الأدعية المعروفين، وديما الشخص اللي يرقي أول شيء يعرف أن النافع والضار هو الله.
2: الله سبحانه.
1: وأنت كيف كيف اللي جاية طالب الرقية زي ده كيف كيف تعرفي أن الشفاء بيجي على هالشخص اللي قرأ الرقية باش يجيب لك ربي الشفاء.
2: نعم.
1: وأنت أختي المسلمة تستطيعين أن ترقي نفسك من الأمراض ومن الحسد ومن السحر ومن كل شيء، والله أعلم.
2: وهو كذلك شيخ، الناس هذو مراهم كلهم كذابين أفاقين يعني بنسبة 100%. اللي يقول إلا عندي جنية وعند إلى آخره إلا وهي موجودة راهي، وأن من رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فما اللي لكن هذو ما راه ما يقدروا حتى شيء إلا بإذن الله. شيء اللي كنا نحكو به فيه في المقدمة، حاجة ما شاءش فيها ربي سبحانه وتعالى، والله لا يقدروا الناس هذو ما يعملوا هيك، وكلهم تجار وكلهم ناس معناها غايتهم الأولية هي المال.
1: يقول واحد هو من يقول لك ايش اسم أمك، هم يجوا أول ما يقول أمك ايش اسمها أعرف أراه هذا من الدجالين وناس جاي بيسلب لك أموالك. نعم. وما عنده حتى حاجة من الصلاح،
2: ابعدوا عليه. يعني
1: بالنسبة للمواطن والله يتحز في النفس القطيعة اللي ولده يعني مقاطعة ورغم لي كان سبب في وجوده. أيوة. هذا من العقوق. الابن
2: مجلس القومية الإدارة رأوا يقروا فيها الناس
1: نخبة.
2: كوادر كلهم تاع الإدارة التونسية.
1: ولهذا أكبر خطر عرفات الأبناء اللي وقت اللي يتخاصم البابا والأم يجوا. نعم. مع طرف من الأطراف. طيب. اللي ما يقدوش يصلحوا عمرهم ما يجوا مع طرف ضد طرف، وهذه أخطر حاجة نبينها، أن البناء والأبناء ذكور وإناث يلزمهم يقعدوا في الوسط.
2: نعم.
1: لما قدوش يصلحوا.
2: نعم.
1: لا تشرط عليا أم باش ما يمشيش الباباه. نعم. ولا يشرط عليه باباه باش ما يمشيش الأم. نعم. ولهذا لعل هالسلوك يجي في وقت من الأوقات. نعم. يولوا عيلة واحدة، ونعرف أنا عديد العيال نعرفهم يعني حتى ثم حتى أقرب الأقربين لي.
2: نعم.
1: وفاء المكتوب.
2: نعم.
1: وشو على أرواحهم خذ أمر أخرى، ولت العلاقة بين نسوين الزوج، واحدة مطلقة واحدة زوجة تو، علاقة يعني أحسن ما يكون.
2: نعم.
1: أليش القطيعة؟ ومن المفروض الأخ هذا ولده كما قال كبدة يحسه. يشوف الأصحاب، يشوف المحيط متاعه، خلي يوعوه ويبينوا له خطورة العقوق. هو خايف على ولده أن ربي بشي هالشيء اللي يدير فيه كل بيمشي هباء منثورة من جراء مقاطعة الباباه. ميجيش هذا
2: وبرا دار لعمرة وألف عمرة
1: شيء.
2: إذا كان ترجع الأمور هي نفسها.
1: لا
2: هذا لا شيء، هذا
1: عقوق من الكبائر أخ عرفات. نعم. من الكبائر أخواني المستمعين. ولهذا ننصح الأخ باش يشوف لبعض أصحابه وبعض أقاربه. نعم. ينصحوه على الأقل، وانت بادر ما يسالش، خلي يطردوك. أعمل له أنت لقاء خارج الدار المرة الأولى، أقول له أنا ولدي استحشتك ونبغي نشفحك، وأعمل له لقاء في البلاد اللي هو فيها، في قهوة ولا في مطعم ولا في حاجة. على الأقل شوفه واشفح تصرفاته، وأكيد عنده أشخاص ربما ينكلوا فيه عليك وفي هالوضعية هذه. مبادر حتى أنت ما يسالش مع كونه، شوف لأصحابه وأهله وماليه اللي نجموا يأثروا عليه باش ما يقطعكش، والله أعلم.
2: نعم شكرا شيخ. والله الشخص هذا معناه تو الابن هذا مش عارف معناه كيفاش
1: تو هذا يقول انا مسلم وهو وبرا صلى وانسان وبرا دار عمره الباب
2: قطع الرحم لا يدخل الجنه
1: لا يدخلك
2: عاق والديه
1: اي حق.
2: فيش تحكي انت وفيش شو اللي تعمل في حياتك واللي تجري عليه وتخدم في خدمه راقيه وتكون في عائله
1: مستواش كون يعرف عليه،
2: وانت معناها
1: الكيس المثقوب.
2: الكيس المسكوب
1: يدير منه في الخير ومن غادي
2: وأولادك يمشي يعملوا
1: لك نفس الشيء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. شوف مرتبة الإحسان للوالدين وين حطها الواحد.
2: ولا معنى عليه يا شيخ.
1: أه؟
2: ولا معنى عليه.
1: إيه إيه صحيح.
2: هو تو قال له ما نجم نتخاصم مع، قال له إيش تتخاصم؟
1: ولا ولا مع نعليه.
2: نعليه.
1: مش يتخاصم، يجاد له.
2: يجادل جدال. إيه؟
1: جدال. بس يعني تدوي مع باباك وتناقشة وتعاند. قال الإمام الشافعي ولا مع نعليه.
2: بلهجتنا هنا حتى ما تجادلش
1: حتى سبط، لأن باباك. باباك.
2: وأمك فما وأمك.
1: ولا تقول لهم أوف. ما ثماش ما أقل من كلمة أوف.
2: نعم.
1: ربي يصلح الحال وحاول ما وانت ما تسلمش فيه.
2: أيه.
1: وراه وجري دوام كما قلت لك، شوف لأصحابة، شوف له أكثرش من هيك، برا للرئيس الإدارة متاع احكي له. أيه. وحاول باش يأثر عليه ويرده، خاطر انت واجعك قلبك خايف يخش النار، انت عارف. أيه. ملوع خايف ولدك يعني يعاقب ربي، وإذا كان ما يرجعش راه باش يعاقب ربي. يعني. ويشوف أخ عرفات عقوبته في الدنيا قبل الأخ. إن شاء الله لا عاد.
2: إن شاء الله لا، ربي إن شاء الله يهديها الرجل هذا ويرجع وتتسوى الأمور، وادعي له زاد شيخ، يدعي لولدك. راه من الدعوات المستجابة أنه الأب يدعو
1: لي ونوضع قبل الليل خاصة في وقت استجابة الدعوة، وادعو له باش ربي يهدي. ما تدعيش عليه، ادعي له باش يصلح. أيه. الحال وباش يرد لك رد جميل.
2: نعم. تلقاه يدق عليك الصباح، تستجاب ان شاء الله دعوتك، ويجيك ويقول لك يا بابا راني غلطت وشيطان وسامحنا والى اخره. صايره وتصير ومازال. باهي مكالمه اخرى كان موجوده. الو السلام عليكم.
3: اهلا
2: مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل
3: الشيخ عمر.
1: اهلا سي عمر، مرحبا بك.
2: اهلا سي عمر.
3: السلام عليكم. عندي سؤال واحد.
2: اي
3: في صلاة الجمعة وقت الخطبة مش انقطاع على مضخم الصوت على الإمام.
2: أي.
3: بعد يمشي واحد من المصلين يصلحه.
2: أي.
3: ينوض من المكان متاع يمشي لغادي وين المكان متاع، جائزة ولا مش جائزة ولا لا؟
1: أنتم في إذا كان انقطع الصوت ماش ناس خرين ممكن ما يسمعوش.
3: هاقل من تالي نظنهم وخارج
2: خارج المسجد البرة.
1: باهي إن شاء الله نجاوبك.
3: هذه في الخطبة برتا.
1: باهي
2: باهي، شكرا سي عمر، يعطيك الصحة. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
4: السلام خويا عرفات.
2: مرحبا.
4: أنا اسم سيدي الشيخ. سيدي وبارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا.
4: قال لكم الشرف، شكر من قدي على المقدمة تعدكم اليوم على التوبة، عجبتني يا عرفات وزي سيدي الشيخ.
1: ربي يستر، احنا في خدمتكم ان شاء الله.
4: ما شاء الله عليكم الزوز، والله موضوع سمح ياسر.
2: شكرا بارك الله فيك.
4: السؤال هو تافه شوية وبسيط سيدي الشيخ.
1: نعم.
4: في التشاهد المرة واحد صبح في السبابة يدي حرك فيها، واحد يمدها قدام، واحد يحرك فيها من اليسار، واحد يدور فيها الدور زيرو هيك. شنو رايك في الحركة هي؟
1: حركة السبابة في التشهد إن شاء الله.
4: إيه إيه. بارك الله.
1: جاوبوك إن شاء الله.
2: ماهي واضح. شكرا. نجاوبوا شيخنا.
1: باهي، بالنسبة للأخ عمر، هو من المفروض ما يقومش الواحد، ما يتحركش. هو قال لك فإن المس الحصى فقد لغى.
2: نعم.
1: الإمام يجتهد يرفع في صوته على كل حال، وإذا كان يعني ثم مناطق ربما جامع في أكثر من منطقة باش يسمعوا، يولوا واحد مجمع يتبرع يقعد مسمع في الصلاة باش ما تفوتاش الحركات، يعلف يقعد مسمع في الوسط بين المجموعة، القاعة الرئيسية وقاعة أخرى. أما من المفروض ما يقعدش يصلح وبيشتت المصلين وبيشتت الإمام والخطبة كل تولي معش. لا، ما ثماش موجب، ثماش موجب. لازم الإمام يتصرف حاجتين، يرفع في صوته ويقصر في الخطبة، ويحرص باش وقت اللي يصلي المصلين يعني يكون تناغم بين الإمام والمجموعات في الركوع وفي السجود أثناء دخول الصلاة. بالنسبة لتحريك السبابة في التشهد فبرشة أقوال. هي التحريك أولا ما هوش من مبطلات الصلاة ولا من مستحبات الصلاة، موجود يعني تحريك الأصبع موجود فيه عدة صيغ، ثم اللي يمده طول، ثم اللي حركة الفوق ولوتا، ثم اللي حركة على اليمين وعلى اليسار. أما ماذا بينا اللي يستعمل طريقة من الطرق يرجع يحوم عليها احنا عندنا على المذهب المالكي اني نعقد اصبعي ثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى
2: نعم.
1: ثم الابهام نحط احدى صبعي الكبير
2: ايوه
1: ونحرك يعني شرقا وغربا لا احرك اعلى واسفل
2: اه مش اعلى
1: لا هيك
2: ايدي على جنب ما
1: وهذه يعني صيغه من الصيغ ومن لم يحرك اصلا فيعني صلاة صحيحة ولا تحريك وكلفية ليست لها علاقة بصحة الصلاة نعم. ولهذا اللي يتصرف سلوك عرفات احنا نحبوه علاش يدير هيك هو يقنع نفسه علاش انت ما تحركش تهز سبعك كلا قلت اشهد ان لا اله الا الله ولا علاش تعمل هيك نحبوك انت تقتنع علاش تعمل في الصيغة هذه باش تولي مطمئن وما تكونش حتى تتبع غيرك والله اعلم
2: يقول عند الملكية من تحريك السبابة مندوب ومستحب ليس واجبا ولا فرضا بل هو سنة يثاب فاعلها
1: ولا يعاقب تاركها
2: ولا تبطل الصلاة
1: لا أيضا تبطل الصلاة هي برشة حاجات يقول لك يجب احنا ما نحبوك لا قلت يجب معنى لما درتهاش فرض لا من باب الاستحباب نرجعوا لها الحاجات هذه راوها كالكتيب يسموه المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين متاع متن ابن عاشر هكذا كتيب الصغيرون حتى الرخص رخيص يعمل 700
2: فرنك
1: اي 700 فرنك وكل شعر متاع عبد الواحد ابن عاشر فيه كل شيء كل شيء موجود فيه وحتى أخ كتاب آخر يقول له التفسير أسهل المسالك أنا ديما في المحفظة متاعي
2: يعني نوره له في الكاميرا شيخ
1: من كتاب أسهل المسالك كل
2: مش
1: شيء
2: شهار ولا
1: يعني فيه ترجع له فيه كل شيء والناس الكل تقرأ بس هل
2: فيه كل شيء
1: فيه كل شيء
2: وإلا هو الشيخ جوجل
1: على الأقل في الحاجات البسيطة
2: هم ثبتوا رأوا فما حاجات رأوا ساعات يجيب لكم حاجات من عند الشيعة وعن ديما اكتب المذهب شنو
1: يقول المذهب المالكي يعطيك ماذا يقول
2: هاو أنت مثلا هاو قدامنا والله اللي كنت تقول فيه بالضبط هيئة الأصابع يقبض المصلي أصابع يده اليمنى الخصر والبنصر والوسطى تحت الإبهام ويمد الإبهام اتجاه الحركة يكون التحريك أفقيا يعني يمينا وشمالا باعتدال نهي لا تكون الحركة فوق وتحت صعودا ونزولا كما كنت تقول معناها
1: الشيء اللي نحب أنا نوصله لإخواني المستمعين والمستمعات كونه هو يقتنع لماذا يفعله ذلك كان يحلق هكا يحلق هكا ويعمل هكا ثم هكا كان ساكت ومنها يزكن سبعة كان عمل هكا نحب أنا الشخص يقتنع في نفسه هي أخ عرفات والله يا مس يعني وضعية عجبتني ياسر أنا ياسر إحنا ماذا بينا معاش نصلوا كيف ما تعلمنا لما كنا صغار دوت الصبي اللي كان يصلي نعلموا فيه نتجاوزوا له على برشة حاجات في عدم الخشوع في التلفت هالسلوكات برشة ناس كبرت معاهم
2: قاعدة بعادة ولا
1: معاش تخرج معاه تو إنسان أصبح مكلف لابد أن يقتدي أقرب ما يكون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة باش تكون صلاة كاملة ومتكاملة اللي من بينهم حتى شاهد اللي حرك به أخ عرفات بربي ثم الزوز أسأل انسيناهم الأخ زيد اسأل على تحية المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر أخواني هذه روحنا على المذهب مكروه ثم حاجة أخرى المرأة اللي كان لها سبب في جتها برشة تبرعات وجابت لها من هالتبرعات هدية ماذا بينا هالهدية أولا ما يكسر لهاش خاطرة مخاطرها ولكن حتى هو ما يستعملهاش هو الأفضل أن يصدقها على ناس محتاجين وفقراء يكونوا أسهل هيك هي من المفروض ما تجيب لهاش خاطر بتحرجة في الوضعية هذه وهل هدية يعني يقبلها منها ويمشي يصدقها على ناس ربما محتاجين كما هالمرأة اللي هو كان سبب هو على كل
2: هو المال
1: حال
2: مش ماله هو كان واسطة وما شرطش عليها باش تجيب
1: باش تجيب ماذا بينا يعني هنا هي خلات يشك يعني نقبلها لا انت صدقها على غيرك وان شاء الله ربي يتقبل عليها هي وعليك انت ان شاء الله
2: نعم به مكلمة اخرى ألو السلام عليكم
5: ألو السلام عليكم
2: مازالونا 4 دقائق أو 3 أتفضل مرحبا
0: بالله يا سي شيخ أنا مبكر سألتك سؤالين. أنا باب الابن اللي مقطع. سألتك السؤال الأول فيما يخص الصلوات في البقاع المقدسة.
1: صحيح نجاوبك عليها. صحيح.
0: هل هي تجزي عن الصلوات؟
1: لا ما تجزي سخ. لا لا هيك الأجر هو اللي نال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة من الأجر، لكنها لا تجزي عن الصلاة الفائتة اللي نحريس أن كل إنسان عليه فوات يزمى يقضيهم يا إخواني مدام صحيح ومدام لبس عليه.
0: بلا سي شيخ إضافة للموضوع اللي جاوبتني عليه الأول. الابن راهو كبير تو عمره 52 سنة
2: إيش يس
0: والناس الكل معناها معناها يوروا فيه في الشور الصحيح.
2: عارفين الوضعيه، عارفين الوضعيه معاك،
0: عارفين يعني ويرفض رفضا تاما باش يجي هنا باش يجي قدام بابا.
1: الله لكن ما يمنعش ما يمنعش اخ ما يمنعش ديما ادعي له بالهدايه ولعل في اخر انت عارفك
0: انا ادعي له بالهدايه. انا هو جاني وقت اللي جاني انا نختم في ما انا عملت ختمه لهدايته قبل نختمها ب 15 صوره جاء هو وقال لي هيا باش تعمل عمر.
1: أيوة. لا ان شاء الله ربي يسخر ان شاء الله ديما ما تيأسش منها ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: باهي ان شاء الله. بارك الله
2: بارك الله فيك. وكما قلت انا في البدايه ربي ما زال ما اذنش وما تشاءون انت تحب، ولكن واصل ادعي وبحول الله ربي ان شاء الله يستجيب لك دعاك ان شاء الله ويرجع لك ابنك وينسيك في كل
1: هالحيره اللي
2: شكرا لك بارك الله فيك. شكرا. نواصل مكالمة واحدة. ألو السلام عليكم. آخر مكالمة. جمعة مباركة أختي تفضل بسرعة.
5: والله حبيت نسأل السيد الشيخ ربي يطول في عمره.
2: الله يوفقك.
5: يعني السبت اللي فات قلنا يعني حاجة غريبة شوي. أنا بنية شنو قلت روح
2: يا رسول الله
1: حول ولا قوة إلا بالله.
2: صغيرة كبيرة
5: عمرها 27 سنة
2: ايوه.
5: بعد ما قمنا بالعرس وبعد سهريه معنا سوق يعني ربي فتحنا انا كل شيء
2: اي
5: يعني لا حتى اصبحنا نلقاها مسنا.
1: هي زواجها هي
5: لا لا لا لا, لا بنت عم
1: ربي ان شاء الله يغفر لنا ويغفر لها. عندها اعصاب تاكل في حرابش تاكل في
5: دواء. لا ما بها حتى شيء صدقني ما بها حتى شيء.
2: شنو سؤالك انت امي خاطر الوقت ما عادش
5: علاش؟ يعني يعني بكينا عليها ومشينا وشبحناها والكل وثم ناس قالت لنا حرام عليكم انهم تمشوا لها. حبيت نسال سيدي الشيخ اش يقول الدين
1: الاسلامي. لا ما باس في مشانها تو هي يعني قضاها عند الله سبحانه وتعالى وهو الاعلم بها. ربما سعد سعد في لحظه غفله عرفات مستمعين ومستمعات يفقد عقله الانسان هذا يعني يفقد العقل متاعه ويتصرف تصرفات يعني تولي غير مكلفة. إن شاء الله علمنا عند الله.
2: ولكن قتل النفس من حيث بشكل مجرد هيك
1: حرام. ربي يغفر لنا ويغفر لنا إن شاء الله. وأنتم عليك حد شيء ما هي إلا لحمكم يلزمكم تدفنوه وتتولوه وتستروه هذا هو الواجب.
2: نعم.
1: وأفضت إلى خالقها فهو يعني الله أعلم بها والله.
2: شكرا لك شيخ. شكرا لكم مستمعين الأعزاء. جمعة مباركة مستمعين الأعزاء وإلى اللقاء.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. استكملت أشغال إنجاز وصلت رابط تطاوين بطريق السيارة من نير راس الجيرة وحتى في قسطها الأول بنسبة 100%، وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدم القسط الثانية 91%. تم الاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وعدة تثمين النفايات في جربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل. بعد استكمال تركيز المعدات، مشروع سيمكن معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ اليوم عمال شركة البستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل المطالبة بصرف الأجور. أفادت وزارة الفلاحة أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت. استشهد اليوم فلسطيني فيما أصيب ثلاثة آخرون حيث ينفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسط صمت دولي على جرائم المحتلة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادية ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بين.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة مجموعة كبيرة من التظاهرات، مجموعة كبيرة من اللقاءات الليلة في حصدنا اللي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. نتمنى لكم السلامة والأمان مستمعينا الكرام وين موجودين على طرقاتنا في جهة الجنوب الشرقي، المغادرين القادمين إلى جهتنا إن شاء الله ثنية زينة، وإن شاء الله بطبيعة الحال في تطبيق قوانين الطرقات مهم برشا حتى تكون السلامة للجميع إن شاء الله. وين يوصلكم صوت إذاعة تطاوين؟ مستمعينا الكرام نرحب بكم خارج وداخل حدود أرض الوطن، كذلك في الدول الشقيقة القريبة منا الجزائر وليبيا، وين يسمعوا زاد الصوت إذاعة تطاوين برشا توانسة موجودين في هذه البلدان. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة. كما ذكرت فريق كامل بشيء من هذا العدد من حصتنا الليلة، رشيد بوزاخر يهندس اللقاء تقنيا، وكذلك سنحاول تقديم مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة هناك في دول العالم، وكذلك برشا توانسة مازالوا موجودين في آخر الأيام العطلة. في الحقيقة برشا عاد وزاد لنا العودة المدرسية كانت مع بداية هذا الأسبوع خاصة في البلدان أوروبية. أكيد برشا ناس زادة تحزم الحقائب هذه الأيام للمغادرة. في الحقيقة اليوم حركية كبيرة في مطار جربة جرجيس الدولي اللي يشهد عدد كبير من الرحلات ذهابا وإيابا بالطبيعة في عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج إلى بلدان الإقامة والعمل، وكذلك تواصل الموسم السياحي بالوجهة السياحية التونسية وخاصة في المنطقة السياحية جربة جرجيس. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة، مجموعة من الأنغام المنتقات المهداة لكل مستمعين الكرام، ومجموعة من المواضيع تباعا في حصتنا الليلة كما ذكرت إلى 11 ليلا.

إذن بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة كما ذكرت لتواصل إلى حدود 11 ليلا في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة باش نواصل للقاءات اللي كانت عديدة في الحقيقة خلال الصائفة مع التوانسة المقيمين بالخارج والقاسم المشترك بطبيعة الحال جملة كبيرة من التظاهرات, ولكن زاد اللقاءات لدفع التنمية والاستثمار في بلادنا. نتحدث على هذه اللقاءات اللي صارت في صيف ونرجع لها بالتفاصيل خاصة على مستوى التنمية ومساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج. تحدث كذلك على التألق التوانسة الموجودين خارج حدود أرض الوطن في فقرة المبدعين خارج حدود أرض الوطن. في كل مرة باش نتحدث على هذه الكفاءات في كل المجالات في كل القطاعات وخاصة في المجال الثقافي في فقرة المبدعين في المهجر. كذلك المتابعات بشكل آني المجموعة من التظاهرات والمناسبات تعيش على وقعها الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. اليوم تحدثوا كذلك على المستوى الرياضي والشبابي في جهة الجنوب الشرقي. في الحقيقة اللي يهمنا برشا أن يكونوا أبناء تونس المقيمين بالخارج هم المساهمين بشكل كبير فيما تعيش بعض الأندية وبعض الفرق الرياضية التونسية في جهة الجنوب الشرقي من نجاحات في عديد المجالات والقطاعات. الليلة بشكون لنا لقاءات خاصة مع فريق ترجي جرجيت. في الحقيقة من زاوية نتحدث صحيح ماليش نتحدث على الرياضة كرياضة, ولكن نتحدث على مساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج في هالمسيرة الوردية لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي خاصة اليوم بعد تحقيق النتيجة الإيجابية في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمام الفريق السنغالي ومغامرة تعود فيها ترجي جرجيس للمسابقات الإفريقية بعد 20 عام. في الحقيقة نجاح كبير تحقق في هذه المجموعة, ولكن كما ذكر فيه جانب كبير من مساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج في نجاح هذا الفريق. كذلك الفريق الوداد الرياضي بالحامة في الحقيقة أحباء أبناء الحامة الموجودين في فرنسا خاصة يساهموا في نمو تحقيق الإحاطة الشبابية والرياضية المهمة لشباب معتمدية الحامة من خلال اقتنائهم لحافلة وصلت إلى ميناء حافظ الواد. اليوم نتحدث عليها إن شاء الله مع ضيوفنا من أبناء مدينة الحامة المقيمين بفرنسا واللي كانوا هم وراء هذه المبادرة المميزة لأبناء مدينة الحامة المقيمين بفرنسا. مجموعة أخرى كذلك من الأخبار والمتابعات في حصتنا الليلة تحثوا على النجاح زاد التونسي مهم برشا في عديدة دول خاصة في ألمانيا ومجموعة من الدول الأخرى في استضافة قصيرة لأن فما برشا التزامات لضيفنا إن شاء الله يكون معنا بعد قليل في حصتنا. الكل هذايا اللي باش يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا. هذا نغم ثم ننطلق في استقبال ضيوفنا إن شاء الله.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة في برنامج أرضك يا بلادي اللي يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا، وخاص بطبيعة الحال بأبناء تونس المقيمين بالخارج في كل المجالات وفي كل القطاعات. نتابع كل التظاهرات، كل المناسبات، كل التميز والتألق لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن في كل المجالات كما ذكرت. اليوم نتحدث في الحقيقة على نجاحات كبيرة تحقق فيها التوانسة المقيمين بالخارج. نتحدث مش على الرياضة كرياضة لأن هي الرياضة مهمة بطبيعة الحال، ولكن تحثوا على وقفة كبيرة لأبناء تونس المقيمين بالخارج مع شباب الجهة في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي على المستوى الشبابي والرياضي. وأبرز مثال في الحقيقة هو اللي يقوم به أبناء مدينة جرجيس في مختلف دول العالم في وقوفهم مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي في كل مرة يخطو في خطوات كبيرة من أجل بطبيعة الحال النجاح المميز على كل الأصعد على المستوى الوطني. اليوم تحثوا على المستوى الإفريقي وفرحة كبيرة اليوم في جرجيس في الحقيقة بتحقيق الانتصار لترجي جرجيس أمام الفريق السنغالي كما ذكرت في أولى اللقاءات في هذه المغامرة الجديدة لترجي جرجيس بعد 20 سنة على المستوى الإفريقي. وهذا مهم برشا كما ذكرت، نجاح كبير وراء هيئة مديرة حققت النجاح هذا، ولكن وراها كذلك جمهور وفي من أبناء الجهة المقيمين خارج حدود أرض الوطن في دول العالم الكل واقفين مع ترجي جرجيس، وهذا يحسب لأبناء العكارة كما ذكرت الموجودين في مختلف دول العالم. اليوم برنامجنا خاص بأبناء تونس المقيمين بالخارج، ورئيس ترجي جرجيس هو أحد أبناء الجهة المقيمين بالخارج، هذا علاش يكون معنا ديما ونفرح معهم ديما بهالنجاحات اللي تحقق فيها الجمعية على مستوى تأطيرها كما ذكرت خاصة للشبان في كل الاختصاصات. سي حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس، مرحبا بك على موجات إذاعة التطاوين.
1: مرحبا بك شيخ ميس، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة التطاوين في الداخل والخارج وسيرتو عمالنا بالخارج، تحية لهم وتحية كبار، تحية جلال وكبار بالحق ديما كي العادة. أنا جو في بارتي مي، لكن نحب نشكرهم ديما لأنهم هم سند كبير ياسر لدولتهم كريمو، مش مش مش لجهتهم.
0: هذا مرحبا بكم. يعطيك الصحة سي حافظ. اليوم ترجي جرجيس حبينا نهنيكم باللي حققتوه اليوم أولا، ولكن كما ذكرت هذا مجهود كبير، هذا أبناء تونس المقيمين بالخارج عندهم دور كبير في المجال هذا ما نقللوش زادة من اللي يقوموا به في الداخل، ولكن اليوم صورة أخرى قدمتها لفريق ترجي جرجيس، صورة أخرى سي حافظ قدمتها للمدينة ككل أبنائها في الداخل والخارج، وصورة كبيرة برشا اليوم شفناها في صفاقس سي حافظ.
1: والله الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وثاني حاجة من أخلاقنا ومن تربيتنا يلزمنا نكونوا هكا ونعطوا المثال للناس ونحلوا زادة نحلوا أفق للشباب الأخرين. ما يخفاكش صحيح عمالنا بالخارج هم السند، السند كبير لنا في تسيير الترجي الرياضي جرجيسي.
0: تفضل شحاب تفضل.
1: ايه سند كبير لنا في في في ترجي رياضي جرجيسي، اللي ديسبورا نتاعنا هما اللي كانوا سبونسور نتاعنا، معناها سند كبير عمالنا بالخارج هما، لو هما بصراحه لكانت الامور صعيبه ياسر سيرتو ماديا، قاعدين يعاونوا فينا برشا بيان سور، معنا زاد جمهورنا اللي في الداخل، اما لكن عمال اهلنا في الجاليه بالخارج بصراحه ربي كثر من مالهم، وان تري تري غران سوتيان سورتو فينانسيي كبير برشا، سوتيان فينانسيي وديما معانا. معناها اليوم كان جاء الماتش اللي لعبنا اليوم، كان لو كان الجمعه اللي فاتت نقول لك راهي كانت هي حفله في صفاقس، اليوم راهي كان راهو كان فيستيفال اليوم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، اللي حضروا وززوا جماهير عريقة اليوم يعطيهم الصحة، معنا من صفاقس ومن بنقردان من الجنوب كامل ومن تونس كاملة سيرتو على الـ على الـ على الصفحات التواصل الاجتماعي، نشكر الناس الكل والحمد لله، وديما زادا نشكرهم عمالنا بالخارج راهو لولاهم بالحق صوتيا كبير كبير كبير برشا، ونستنوا منهم المزيد، وكهو الله غالب اش تحب جهتنا سيرتو في جرجيس مالينا كان عمالنا بالخارج صحيح فما شوية الداخل ومننا، لكن لكن هاكم يشوفوا هم ما غير ما نوريهم بالحق عمالنا بالخارج. ما نشوفوا هم كيف يروحوا في الصيف كل شيء يتحرك وكل شيء يصير بكل شيء في القطاعات الكل في الميادين الكل. ربي يبقي عليهم الستر إن شاء الله وربي يحفظ لهم صغيراتهم وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله نشوفوهم متألقين في دومين الكل وهم متألقين وناشحين. نحكي لك لبرافونيل للسبونسور متاعنا الكبار هم سيدي ديسبورا ذريتنا اللي عايشين في الخارج وناشحين في الخارج وما عندهم حتى انتيري معناها في البيت باش يعمل اللوجو متاعها في الوحدة إلا حب الجهة ويعاون جمعيتها إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبقي عليهم الستر وإن شاء الله إن شاء الله ربي يزيدهم من خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله هو من ميزة من ميزات الأحباب ترجي جرجيس في الخارج سي حافظ هم أولاد ترجي جرجيس هم عاشوا هم تربوا في ترجي جرجيس هي المدرسة الرياضية والأخلاقية اللي ربتهم اللي عطاتهم برشا حاجات اللي خلاتهم ديما يعترفوا بالجميل لترجي جرجيس هيك ولا سي حافظ؟
1: اي بيان سور على خاطر في جرجيس عندنا كان كرة القدم سي بور سا كلهم تقمصوا زي الترجي الرياضي الجرجيسي يعطيهم الصحة في اللي يعملوا فيه. اليوم صحيح تعدينا حاجة أخرى اليوم في ترجي الرياضي الجرجيسي غرمنا حتى الناس الكبار رجعت تحب ترجي الرياضي الجرجيسي وتتبع ويعاونوا فينا برشا. راهو كان نحكي لك فما ناس عمالنا بالخارج عمارهم في السبعينات وفي الثمانينات والله العظيم يجوا وحدهم ويعطوا الدعم نتاعهم أنا حاجة باهية. ربي يبارك لهم وربي يشد لهم في صحتهم وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله احنا زاد ما نخيبوش الامال نتاعهم وذاك هو ومالينا كان نكونوا يد واحده الناس كل توانسه كل في القطاعات الكل ان شاء الله.

0: سي حافظ الجرجيس الحب الكبير هيك ولا سي حافظ؟
1: بيان سور الحب الكبير والحب الحب الغير ما عندوش حدود.
0: ما عندوش حدود، ولكن اليوم اليوم نحكيو على صورة أخرى اللي تحدثنا عليها بشوية تفصيل. سي حافظ أنت حتى نعطوا حق اللي خدمتوه على مش اليوم هذا، يراو كيف تراجي جرجيس اليوم تشوفها في في في في صفاقس، ولكن الإحاط مش لحد الدعم الكبير والمساندة الكبيرة من مختلف الأندية التونسية لفريق تراجي جرجيس، وخاصة الهيئة المديرة، وخاصة في شخصك أنت الكريم سي حافظ. هذا ما جاش من فراغ. اليوم كيف نشوفوا أحباء فريق الاتحاد الرياضي ببينجر دائما في مساندة كبيرة لتراجي جرجيس، هذه هي الصورة الأخرى لفريق تراجي الرياضي الجرجيسي. صحيح فريق رياضي، صحيح فريق متاع كرة قدم، ولكن نراه فريق متاع أخلاق، فريق متاع تطير الشباب خاصة.
1: تعطيك حاجة سي خميس يمكن ما حكيتهاش خلاص، أما نقولها لك. السر في اللي زيديه هذم وفي البادرات هذم هو اللي حافظ طالب رئيس تراجي الرياضي الجرجيسي عاش في الخارج، معناها تغربت، والكلنا اللي تغربنا في الخارج عندنا حب للوطن غير عادي بالحق. وتلقانا معناها ما عندناش جهويات في الخارج، معناها عشت هيك يعني، تربيت معناها مشيت صغير عشنا هيك، نعرف بعضنا من تونس كاملة، من جهات من من من, من معناها من جهات الكل في تونس. ما عندناش، عندنا كان الراية التونسية، معناها هيك زاد عاونتني يمكن اليوم في الكومبورتمون تاعي، معناها اللي نحب الناس الكل، معناها ما عندناش جهة، فهمتني؟ يمكن الفترة اللي عشتها في الخارج ربت فيها الحاجة هذه، فهمت؟ هك علاش نزيد نرجع لك، معناها ديما نرجع راهو لعمالنا بالخارج رانا سبيسيال شوي، معناها راهو عندنا برشا ميزات خشينا برشا برشا برشا.
0: هذه حاجة كبيرة. تفضل سي حافظ تفضل. هذه حاجة كبيرة برشا. اليوم فريق تراجي الرياضي الجرجيسي والهيئة المديرة متاعها ترسم فيها في تاريخ الكرة في تونس، في تاريخ الرياضة في تونس، إن شاء الله موافقين فيه. نرجع شوية اليوم حققته المهم سي, سي, سي, سي حافظ، ولكن الأهم مازال برشا، مازال أنتم على بعد خطوة أو أقل من خطوة لتحقيق الأهم كما ذكرنا. هذا يطلب زادة مجهود إضافي، يطلب زادة وقفة أخرى من أبناء تونس المقيمين بالخارج بطبيعة الحال للمساندة في المباراة الإياب اللي باش تكون في السنغال أو العاصمة دكار. تفضل سي حافظ.
1: هو صحيح سي خميس، عملنا الأهم مازال المهم. ما يخفاكش التنقل باش يكون صعيب ومكلف. اش باش نقول لك، نورمالمون اهلنا يعرفوا شنو، علاش شنو قادمين.

0: كل الناس الكل نعملوا على راحة صدرهم إن شاء الله عملنا بالخارج اللي هم كانوا ديما راهو ديما سباقين وديما موجودين راهو ديما موجودين. ساعات واحد يحس حتى بالإلوم على روحه خطر ولا كسر عليهم شوي مياك هو الله غالب احنا جيها نعيشوا هكا بالحق نعيشوا الأكثرية بهنا اللي تعيش في الخارج ونستغلوا ديما في حبهم لجهتهم وفي حبهم النجاح لجهتهم ان شاء الله ان شاء الله يكونوا ديما سند لنا كيما هم ديما سند لنا ان شاء الله يواصلوا هكا وان شاء الله وان شاء الله والله ما نحبش ما نحبش نزيد نطلب منهم الاكثر عاملين ومززين
1: سي حافظ هما من غير ما تطلبهم راهم ان شاء الله كيما كانوا في الموعد باش يواصلوا في الموعد هذا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هم عودونا ديما يكونوا في الموعد ما عنديش شك في هذا ما تعرف زاد حتى الظروف تبدلت شوي في الخارج ما وبرشا حاجات اليوم نعملوا سيرتو على على على الديسبورا اللي نشحوا على الناس اللي على الناس اللي نشحوا على خاطر عندنا برشا برشا برشا برشا ناجحين ان شاء الله في الخارج وربي ان شاء الله يزيدهم نجاح على نجاح هذوكم هم اللي نعملوا ان شاء الله على رحابة صدرهم ان شاء الله يقربونا وان شاء الله يهزوا معانا الحمل هذا لان حمل هو هذا كان نحب ونشرف وراه جهتنا كان بالتعاون مع بعضنا لان بالحق اليوم ما عندناش معناها كان ما عندناش لي غرو سبونسور ما عندناش ما نبيعوش مثال في 25 ألف ابونمون ما كا والله غالب ما لينا كان لينا

0: على إذاعة التطاوين النداء مفتوح، أقربوا لجمعيتكم، عاونونا بالكلمة الباية، هو راهو مالينا كان أنتم، والسند متاعكم راهو بأي مونطون بأي إعانة، حتى ماتريال حتى كلمة طيبة راهي تزيدنا تزيدنا تزيدنا شحنة معنوية وتزيدنا كل شيء. وكهو إن شاء الله ربي كما قلت لك ربي يبقي عليهم الستر، وربي ينجح الناس الكل. وتحية لكل مستمعي إذاعة التطاوين في العالم.
1: إن شاء الله يعطيك صحة. والسي حافظ، سي حافظ أنت تطلب منهم باش يكونوا ديما سند للفريق، وأكيد لما أنت موجود على راس ترجي جرجيس أكيد السند هذايا باش يتواصل، وخاطر فما بصراحة من هذا مش رمي ورود، وهذايا هذا كلام يقولوا فيه الناس كل، مش من جرجيس، يقولوا فيه خارج جرجيس. معناتك سي حافظ طالب هو الرجل اللي جمع، الرجل الوفاق، الرجل اللي خلى الناس كل تلتف وراء ترجي جرجيس، مش كان الجرجيسية.
0: نحاولوا سي خميس والنساء، احنا رانا نحاول
1: يظل لي خطر السي حافظ هم مروحين من صفاقس، نعرفش ساعات تكون
0: ساعات يقص خميس
1: التوين 5 على 5.
0: احنا ناس قلت لك اني دو باساج في الحياة هذه، معناه الانسان اي اكل يخليه في الحياة هذه باش يلقاه ان شاء الله قدام ربي، ما ياهو كين ريزون باش واحد يجي يعمل حاجة خايبة اليوم، سيرتو كي يبدأ يخدم في حياته الاخرته وكو، هذك هي وربي ان شاء الله يصلح في راينا وكو وراي أمة محمد اجمعين. ان شاء الله
1: موفقين. مانيش نقول لك على السؤال، كنا نتحدث على الفرحة هذه ومشاركة ابناء جرجيس في مختلف دول العالم في نجاح ترجي جرجيس، اللي اكيد سي حافظ باش يواصل مش باش يواصل، فما جلسة عامة يدور لي وشنو في كلمتين ما ناخذش في التفاصيل سي حافظ، ولا كل حد
0: والله يشوف في كلمتين نعطيك. هذه جمعيتنا كيما امنا، معناها كيما ماناش باش ما نخلوهاش معناها للفراغ، اما لكن مستحسنين، زاد تجي ناس دم جديد نعاونوهم، نتعاونوا مع بعضنا باش تكون ديما فما مواصله وفما استمراريه صحيح، وتولي الثقه متبادله، معناها ماهيش هنا كان في حافظ الطالب والاداره نتاع خاطر حافظ الطالب ماهوش بروحه بالحق، معنا إيكيب كاملة نخدموا مع بعضنا، معنا ناس كفء وناس ثقة وناس مسلمين في كل شيء يعطيهم الصحة. بالمناسبة هذه نحب نشكرهم الكل اللي خدموا في الترجي الرياضي الجرجيسي واللي معانا. هذاك علاش احنا مضبينا معنا ماهيش أبدية الحكاية، فهمت؟ مضبينا تتواصل، ومضبينا الناس اللي يجوا زاد معانا يكملوا يعملوا ما خير منا، ما يعملوش اخيب منا ان شاء الله، يعملوا زينا ولا يعملوا ما خير منا، وهذا كله بتضافر الجهود، ونتعاونوا الناس كله مع بعضنا وكهو، ماناش ما لكن ما عمرنا ما نخلو جمعيتنا الى الفراغ باذن الله.
1: واضح سيدي، ان شاء الله موفقين دائما. سي حافظ الطالب رئيس فريق ترجي الرياضي الجرجيسي وكل اعضاء الهيئه المديره وكل احباء الفريق خارج حدود ارض الوطن وفي الداخل، واليوم قدمتوا صوره كبيره على حب جرجيس من مختلف الجهات، وحتى البلاغ اللي اصدرتوه منذ قليل كانت فيه برشا خام وبرشا حديث يخلي ياسس لي عقليه اخرى للرياضه في تونس. مش خلوك مع الفرحه هذه نتاع ترجي جرجيس والغنايه اللي ديما خلو فيها معنا، ثم نحب نشكرك شكر خاص، نتمنى لك السلامه والامان زاد في رجوعكم الى جرجيس، وشكون اللي معاك ان شاء الله نتمنوا له الا الرفقه الطيبه، واكيد فما رفقه طيبه ديما معك سي حافظ، نلتقي ان شاء الله على الخير، زاد نتمنوا ان شاء الله نتمنوا زاد السلامه للجمهور، الجمهور اللي مروح من صفاقس اكيد برشا منهم وصلوا لجرجيس، واكيد فما واحدين مازالوا ما وصلوش، ان شاء الله نتمنوا لهم السلامه والامان على طرقاتنا ان شاء الله.
0: ومن هنا زاد في بنقردان زاد حتى هم عملوا ديبلاسمون ان شاء الله يوصلوا سالمين ان شاء الله.
1: هو كي قلنا الجمهور سي حافظ، ما حبش نقول جمهور ترجي جرجيس، الجمهور اللي يمشي لجرجيس الكل، وخاصة وخيانا في بنقردان اليوم بصراحة قدموا صورة زادة كبيرة برشا، الحافلة اللي خرجت من مدينة بنقردان ماهيش بالسهل، رأيك خدمة سنوات، يعطيكم الصحة سي حافظ في اللي عملتوه، لأن اللي ربحت اليوم الجهة مش مباراة فقط، ربحت برشا حاجات أخرى تأسس لمستقبل جميل برشا متضامن مع كل المناطق في جهتنا إن شاء الله.
0: ان شاء الله تمشي فيه الناس كل، بارك الله فيك سي خميس ومشكورين وتحيه كما قلت لك لكل مستمعينا في الخارج في العالم الكل، وربي معكم.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي. في الحقيقة في متابعة لمجموعة من الأخبار يتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كما ذكرت في كل المجالات في كل القطاعات. في الحقيقة نسعد بنجاحات أبناء الجهة في مختلف التخصصات متاعهم في الرياضة في الشباب في الاقتصاد في التنمية في الثقافة في غيرها من كل الأنشطة كما كنا منذ قليل مع نجاحات لحقق فيها فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بفضل المساندة الكبيرة لأبناء المقيمين خارج حدود أرض الوطن في مختلف دول العالم. في الحقيقة في هذه المغامرة الإفريقية الجديدة كي الترجي الجرجيسي اليوم قدم صورة كبيرة برشا, صورة تونس الحقيقية, تونس التآخي ما بين كل المناطق متاحة بطبيعة الحال. وكان العرس كما قال منذ قليل سي حافظ طالب رئيس الترجي الجرجيسي كان عرس كبير برشا اليوم في صفاقس بألوان متعددة كانت وراء الترجي الجرجيسي, وهذا مهم برشا لصورة الرياضة التونسية ولما يكون فيها الجانب الكبير من تحقيق هدايا أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. فكل الشكر لكل من كان وراء هذه الصورة المشرفة اليوم في مدينة صفاقس. نواصلوا في المجال في الحقيقة الرياضي اليوم, مش حصتنا مش رياضية هي, حصتنا تهتم بكل ما يهم أبناء الجهة خارج حدود أرض الوطن لما يكونوا هم سند للداخل على مستوى التأطير الشبابي التأطير الرياضي. البرشا ناس تحب تنشط في المجال الرياضي ولكن تعوزها الإمكانيات تعوزها التجهيزات وغيرها, ولكن يكونوا أبناء المنطقة هذيك في الخارج هم الدعم لإخوانهم وأشقائهم في الداخل كما يقوموا به أبناء مدينة الحامة خاصة في فرنسا وغيرها من البلدان. في الحقيقة تحدثنا منذ تقريبا 3 شهور وأكثر شوية على مبادرة قاموا بها مجموعة من أبناء المدينة الحامة من أجل مساعدة فريق الوداد الرياضي بالحامة وتوفير حافلة لهذا الفريق من أجل مواصلة التأطير وتحسين التأطير للشباب اللي موجود في مدينة الحامة وينشط في القطاع الرياضي. اليوم الحلم اتحقق, المبادرة اتحققت وتم اقتناء الحافلة ووصلت إلى الميناء حلق الواد. في التفاصيل هذه باش نتحدث مع ضيفي الكريمين سي محمد العربي ووليد الزمزمي اللي هما كانوا مش وحدهم بطبيعة وهما ديما يقولوا ما ناش وحدنا, لكن هما كانوا المبادرين ولموا معاهم الحومية الكل اللي موجودين خارج حدود أرض الوطن. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك خميس, مرحبا مستمعي ذات طويل.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سي محمد. سي وليد مرحبا بك. سي وليد نعش التحق بينا. سي وليد مفروض يكون معانا, به نشوفه سي وليد إن شاء الله يلتحق بينا ونتحدث شوية على المبادرة هذه اللي كما ذكرت تحدثنا عليها في السابق اليوم ولا تحقيق سي محمد هيك ولا؟
1: والله إن شاء الله تعالى بعض خطوات أخيرة للحفلة كما تعرف الناس كل وصلت لتونس متواجدة حاليا في مقر الديوانة في حلق الواد. كما يقولوا في الأمتار الأخيرة سخميس شوية جرائت وإن شاء الله أبيانتو تبدأ على ذمة الوداد الرياضي بالحامة ومدينة الحامة ككل.
0: هذا الحلم تحقق هو سي سي سي سي محمد, ماهوش ما كانش بالسهل, هي كانت فكرة بسيطة كبرت ولت حكاية ولت معناتك حقيقة كما ذكرنا سي سي سي محمد.
1: والله هو حلم كان مستحيل بعد بدي شبه مستحيل أصبح ممكن والآن ما نجموش نقوله تحقق خميس خاطر المرحلة اللي احنا فيها تو زاد مرحلة مهمة هي مرحلة الإجراءات وخرج الحفلة من مقر الديوانة حتى هو ما يتطلب شوية شوية شوية جهد وشوية وإن شاء الله لا بأس عندنا وعود مباشرة واللي كتب فيها ربي يصير إن شاء الله. إحنا في الأمطار الأخيرة كما قلت خميس وإن شاء الله بعد ما تكون الحفلة على ذمة الجمعية نقول الحلم تحقق إن شاء الله. ميتعدينا الصعيب خيسك وتو في الأمطار الأخيرة ما عادش فما
0: بأكيد هو
2: مرحبا
0: سي وليد أنا بشرحب بيك مباشرة. سي وليد مرحبا بيك. وليد الزمزمي يلتحق بينا. سي وليد مرحبا بيك. سي وليد مرحبا بكم, انتم موجودين في الحامة اكيد مجهود كبير تبذلوا فيه من اجل كما قال منذ قليل سي محمد قطع الخطوات الاخيره هيك ولا سي وليد؟
2: اكيد هو مجهودنا زوز لكن مجهود زاد مجموعه كبيره انا من بدايه الحمله لحد الان والحاجة الإيجابية معنا بصراحة والشجانة اللي كانت هي الاستجابة متاع السلطات والجهات المعنية بالموضوع الحافلة والحملة اللي صارت معنا كأنهم تحملوا معنا المسؤولية ودخلوا معنا في البرنامج وهذه حاجة باهية معنا إيجابية معنا كتولي معنا فكرة متاع الشعب والسلطات معنا تبنى الموضوع في ديما في إطار القانون في إطار الإجراءات القانونية لحسن حظنا معنا لقينا استجابة كبيرة ياسر للأمانة معنا من نهارة اللي بدأنا الحملة معنا اللي كنت مواكب انت كل شيء من البداية ولحد الآن بصراحة معنا الجهات المعنية كليك معنا إداريا كانوا معنا تبقى معنا الإجراءات ديما في إطار القانون نحترم القانون
0: شنو سي وليد سي وليد سي محمد زاد المفتوح الحديد سي وليد شنو اللي ناقص تو الحافلة موجودة كما ذكرت في ميناء حلق الواد الوقت بالنسبة لكم أنتم مهم برشا معناتك هذا التطوع هذا معناتك مجهود قمتوا به في في في فرنسا في هالمبادرة هذه والآن الوقت زاد مهم برشا زاد عندكم زاد مشاغلكم عندكم خدمتكم عندكم هيك ولا سي وليد وسي محمد تحبوا معناتك أنتم تنهيوا الموضوع وخاصة إن مع بداية الموسم الرياضي إن شاء الله في الأيام القادمة معناتك يتم استغلال هالحفلة هذه شنو هو المطلوب معناتك كما ذكرت
2: تفضل أكيد جدا تأييدا كلامك سي خميس هي الحملة بدأت في أطر قانونية معناتك في فرنسا كيف في تونس فهمت معناتك كنا باتصال دائم مع السلطات وكانت شفافية واضحة وصريحة الإجراءات نبقى ديما في إجراءات إدارية ونشوفه معنا للأمانة معنا استجابة كبيرة ياسر من المسؤولين مجرد إجراءات روتينية ونصور إن شاء الله معنا في خلال أيام معنا أن تكون الحافلة موجودة في تونس وزاد كيف عنيك محمد والله العظيم روحين قسما بالله بذمة الكار واحد من الناس عني مجبر نهار الأربعاء نرجع لفرنسا مثلا فهمني محمد كيف ممكن أكثر مني بجمعة أخرى فهمت ولا لا خاطر يلزم واحد منا على الأقل موجود هنا في تونس باش يتبع الإجراءات وكل شيء تبقى الإجراءات مجرد إجراءات قانونية معناها في إطار القانون ويلزم نحترموا الشيء هذا خاطر ماهيش حاجة سهلة حافلة جاية من برا تخضع لمعايير معينة يلزمها تكون تحت معايير معنا تحترم اللي نورم اللي موجود في تونس
0: فما مواصفات بطبيعة الحال ومقاييس تتوفر فيها هذه مهم برشا كما ذكرت ولكن بطبيعة الحال أكيد الإجراءات هذه مهمة برشا على مستوى الوقت لأن نعرف على خاطر برشا بصراحة الناس متطوعين كيفكم أنتم سي محمد وسي وليد في جهات أخرى وفي مناطق أخرى وفي قطاعات أخرى بصراحة لما تطول الإجراءات الإدارية ولما تتعطل شوية معناتك ما عادش خليلة عنده حافز مرة أخرى باش ينشط باش يقوم بمبادرات أخرى هذاك علاش نقول شنو اللي مازال خلي أكيد الناس تسمع فينا المسؤولين أن يعاونوا أكثر المجموعة هذه وتخرج الحافلة وأنتم ترجعوا للمشاغل متاعكم وتخمموا في حاجات أخرى المشكلة للوداد الرياضي بالحامة هيك ولا سي محمد
1: لا كلامك صحيح سي خميس إحنا ماذا بينا اليوم قبل غدوة الحقيقة لكن ما نجموش فما حاجة ما عندناش عليها سلطة ولا دخل الشيء الإيجابي ما لقينا كل رحابة الصدر من كل مسؤولين من اللي خلطنا الحق للديوانة كان للعوان الديوانة كان شرطة الحدود والأجانب تمت العملية بسلاسة كاملة وفهمونا شنو لازم يصير وما يصيرش وصلنا لمدينة الحامة عطيناهم شنو لازم يصير وما يصيرش الحقيقة زاد في الحامة وكولاية كاملة فما تجاوب إن شاء الله وفما وعودنا باش يتفضل الموضوع في أقرب الأجل ما أنت أس خميس عندك تجربة وتعرف اللي إحنا مربوطين وما تنجمش ترجع كما تتنحمل باسبورات زاد إحنا عندنا عائلات وعندنا خدمة فهمتني توانية برك شوي الحقيقة وليد راه مربوط وقت قياسي يزمن الأربع بشر العمل فهمتني إن شاء الله إحنا كما قلت لك يكون التجاوب الحقيقة فما تجاوب جيستي يكون تجاوب مع تسريع العملية هذا اللي نتمنوه واللي يخلي كما حكيت يخلي عنا برشا انرجي وبرشا ثقه وبرشا وبرشا حب لنا باش تتعاود المبادرات هذه وموجودين وعلى ذمة بلادنا وعلى ذمة جمعيتنا ومعنا حتى مزية سي خميس.
0: واضح يعطيكم الصحة أكيد بالعقلية هذه أكيد باش تواصلوا في الدعم الكبير لأبناء مدينة الحامة في الداخل كما ذكرت اليوم نحكوا على الرياضة نحكوا على الشباب اللي تأثر فيه الجمعية لكن زاد برشا حاجات تنتظركم للمساعدة هذه هذاك علاش احنا ركزنا شوية
1: سي خميس.
0: نعم سي وليد
1: تعددنا كولي زاد اللي سهل علينا وعلى السلطة بإذن الله سي خميس إن قرينا حساب كل شيء فهمت خذينا حاجة بمواصفات عالمية سي خميس فهمت
0: صح.
1: الحمد لله وزاد الشيء هذا معناها تأكد كي قابلنا المسؤولين وشافوا كما يقولوا الضوابط اللي تطلبهم الدولة التونسية ومعنا ما جبناش حاجة اللي باش تثقل كاهل الدولة ولا معنا جبنا حاجة اللي باهية وتشرف وتعطي البوليس للمدينة وللجمعية ولكل شيء اللي نورم اللي مطلوب وحتى خير من اللي مطلوب
0: بيتفضل
2: نحب نضيف شيخ ميس معنا حاجة معنا هي من البداية معنا كانت الناس كل معنا على علم بكل شيء معناها السلطات والإعلام معناها عبورا بشخصك الكريم وعبورا بإذاعة تطاوين العريقة كان معناها كان التجاوب كبير كأن تناغم كأن النجاح هذايا باش والحلم هذايا عشناها الناس كل ليك والنجاح باش يكون نجاح الناس كل معناها إعلاميا باش يكون نجاح في أفرادنا وأشخاص معناها الأشخاص بمدينة الحامة وشعبها معنا نجح لينا ونجح السلطات في هذا الحاجة اللي تفرح يعني والله العظيم قسما بالله اللي هي الحملة عاملة صدى كبير ياسر في تونس وحاجة تفرحني وتشرفني على خاطر هي كانت بصراحة معنا صارت قبل وجو معنا حفلات اللي في رق أخرى لكن بصراحة بالشفافية هذه بالوضوح هذه معنا الناس كلها حتى اللي دفع معنا أي بشر دفع وساهم في الحملة هذه كان موجود لسه معنا كل شيء الشفافية معنا اللي كانت تحت الرقابة الإدارية معنا المالية في فرنسا وفي تونس معنا مفماش حاجة فلوس تعدت على جنب ولا حتى شيء كانت كل شيء واضح في إطار القانون وكملناه للآخر التجاوب كان معنا والله من النهار الأول حتى قبل ما جو من التونس بالمنص معنا اتصلنا بسيد قنصل وكان عنده معه لقاء في سيد قنصل انت مرسيليا كان لقاء معه معنا مباشر وحكينا وفهمنا معنا ديما نحكو في إطار القانون الإجراءات القانونية ونهار توصلنا كيف زاد الحال القلوات البرتحال القلوات معنى استجابة رائعة وجميلة حتى المعاملة كانت راقية بصراحة بشكل كبير معنى حتى من إطار ديوان
0: باهي وهذه هي فرصة معناتك لدما كانت الأجواء كيف هذيك كيف هي معناتك تحكي عليها سي وليد محمد تحية كبيرة برشا بطبيعة الحال لكل المتدخلين على المستوى السلطات في فرنسا السلطات التونسية بطبيعة الحال نحكي على البعثة الدبلوماسية والقنصلية نحكي بزادة كما ذكرت على إدارة شرطة الحدود والأجانب الديوانة التونسية وشركة تونسية للملاحة السلطات اللي هنا أكيد وقفين معاكم إن شاء الله هو علاش نحكي على هذايا خاطر باش التوانسة اللي وقفوا معاكم أبناء مدينة الحامة يشوفوا ثمرة اللي قاموا به واللي بذلوه موجود المرة الجاية كيف تقص دوم باش يكونوا معاكم هيك ولا سي محمد سي وليد
1: والله أكيد هو ما نخبوش وما نكذبوش الخميس هي ديما الإجراءات الإدارية هي ديما اللي تكون ديما تونسي ولا أي مواطن تونسي كان في الخارج ولا في الداخل هي اللي تعب شوي واللي يخاف يكون متخوف منها شوي الحقيقة ولا معنا لحد هذه اللحظة ما عندنا حتى إشكال ما عندنا حتى حاجة برك إحنا في صراع مع الوقت وهذا حاجة ما نجموش نخبوها لكن زادا ما نجموش ان نتجاوز القانون ولا نطلبه هنا الحقيقة تو التجاوب موجود الحقيقة تجاوب إيجابي كنهزوا التليفون ولا نستحقوا حاجة يجاوبونا بالوقت وإن شاء الله تتوصل هيك وسخميز كما شكرنا الناس اللي عاونت وساهمت من البداية للنهاية زاد في المرحلة هذه كان سلطات ولا أشخاص ولا مجتمع مدني اللي بشوق في معنا زاد ويسرع لنا ولا راهو باش ينال الشكر وباش نكونوا منتمين له هو بشيء كبير خاصة المرحلة حساسة سخمية خاطر دخلنا في حياتنا الخاصة خاطر قبل حياتنا الخاصه دخل شويه بعضها، لكن على الاقل موجودين العين مكان بحذا عائلاتنا بحذا خدمنا. لكن تو باش تصعب اكثر، خاطر احني بعد كيفاني كيف وليد ما صعيبه شويه، معناها الاستريس اكثر، تبدا تقول هاني
0: به.
1: إن شاء الله في الخير ربي يسهل فيه.
0: إن شاء الله يعطيك الصحه يا سي محمد. اكيد هذه ماهيش هذه محطه، محطات اخرى ستتلوها ان شاء الله في دعمكم لمدينه الحامه. هيك ولا سي محمد؟
1: باذن الله. تفضل وليد.
2: سي خميس، معناها الحق للامانه، معناها والله نحب نرجع شويه حتى كيف شرينا الحافله وكيفاش خاطر انت كنت وكبت من الاول، ما عملنا معاك قبل ما تعدينا مرتين معاك، وهذه المره الثالثه ما هبطنا حتى شيء لحد الان، على خاطر ما نحبوش ناخذوا زاد الجانب الاكبر اللي في الصوره ولا الانجاز في حد ذاته. حبينا كل شيء يبقى بعطيكش باش نترخوه ونحطوا كل حاجه ببساطه، على خاطر هذه حتى انت في حياتك الخاصه سي ولا حياتك المهنيه سي خميس تقول والله كالعام والله دخلت حفله والله كنت موجود، ما انا تبعت الحيثيات نتاعها من البدايه للنهايه. تعبنا شويه في كل شيء، معناها تو الناس كل اللي كتقول والله يعطيك الصحه وليد ولا يعطيك الصحه محمد، لكن راهو في الخفاء برشا ناس خدمت معنا، معناها مجموعه كبيره ياسر خدمت معنا، وكنا نستشيروا في كل شيء، معناها الكبيره والصغيره، الخطر اني مثلا اني محمد ما عندناش علم بالميكانيك، ما نعرفوش صراحه فهمني ولا فما شكون عاوننا مثلا اتصلنا به معنا النهار الاول، معنا هي مش الحافله الوحيده اللي شفناها، شفنا الحافله هذيك مثلا كلمنا شكون مشي شافها عجباتها واحد كل شيء، لكن زيادة مش كان عجباتها هي في الوجه، معناها شافها من برك وهزينا معنا مختص معناها وشافها. العملية كليكة كانت من الأول معناها كل شيء نرجع لأصحابنا والناس اللي نعرفهم والمختصين وحد شيء، كان إداريا ولا حتى تقنيا لين وصلنا لتونس ما تجوزنا حتى حد، معناها لا اصدقائنا ولا اللي كانت المجموعه اللي معنا في الحمله، وان شاء الله توجي نهار وتعدوا معك باساج اخر ان شاء الله. ونحب نذكر بالاسامي الاشخاص الكليك والله العظيم قسما بالله نقول لك يعني والله بصدق قسما بالله، فما حاجات الناس ما في بالهاش بها، معناها فما برشا ديتاي ما حكيناش، ما فهمك حاجه احنا مثلا الاشكاليه نتاع خروج الفلوس من التشي معناها كان يلزم برشا خدمه فاهم، معناها مش راهو معناها تكون انت ما انا محترم القانون زاد الفرنسي غير القانون التونسي، معناها يعني احنا زوز مقيمين في فرنسا، معناها يلزمنا نحترم القانون الفرنسي ونتبعوا الاجراءات اللازمه اللي تصير في فرنسا.
0: صح،
2: احنا الفلوس ما خرجت من التشي مثلا سي خميس معناها اخذت شهرين وعشر ايام، الناس ما تنجمش ما تعرفش اللي يلزم فما اجراءات لازمك تاخذها، فما معناها اثباتات لازمك تحطها وقت كل شيء باش تنجم تخرج الفلوس هذيك اللي هي تنجم تستعملها. فما شكون مثلا صديق وان شاء الله توجيه قلت لك الباساج الجاي ان شاء الله معك انت نهار تخرج عارف والله كما نذكر قسما بالله قال السيد هذا قال مثلا الاولاد ما يمكنش مثلا ما خرجت فلوس انا خويا نعطيه له حق مثلا البيس هذه نعطيه ما عندكش مشكل، معناها فهمك حاجه معناها في السي خميس راه فما مجهودات كبيره ياسر من من من العباد المحيطه بينا،
1: معناها فما وليد تقول له مجهودات ومواقف تاريخيه
2: والله مواقف تاريخيه مش كيف الحكايه هذه، معناها في برشا حاجات فما عباد راه احنا كان المبلغ اللي كان عندنا راه يكفي لشراء الحافله لكن ما يكفيش باش احنا نكملوا الاجراءات الباقي، معناها ما يكفيش مثلا باش تخلص ترانزيتور ولا فهمت سي خميس، معناها فما ناس كفلت بحاجات بصراحه والله العظيم اني نعجز حتى باش نشكرهم والله نعجز، برشا يسامي موجوده ونحب ان شاء الله نهار تخرج كار رانا باش نبدوهم الاسامي وكل واحد يخدم دوره وبارك الله فيه، معناها بارك الله فيه على خاطر هذه حاجه تاريخيه ما نحبوش حاجه تبقى لا في شخصيني وماهيش مربوطه لا بشخصي لا بشخص سي محمد العربي. فما أشخاص خرين خدمة جبارة وخدمة إدارية ومواقف إنسانية ومواقف تاع رجلة ما نحبوش ننسوهم وبرشا يسامي موجود.
0: باهي واضح، إن شاء الله الفرصة الجاية نعطيكم أكثر وقت ونتحطوا عليهم الكل بكل التفاصيل إن شاء الله، وتكون الفرحة كبيرة للوداد الرياضي بالحامة ولكل أبناء مدينة الحامة. حبيت نشكر من الشكر كبير برشا لأن الوقت ما عادش يسمح برشا.
1: كلمة أخيرة سي خميس
0: في أقل من دقيقة
1: وسامحني باش نخرج على سياق الحلف. بالله سي خميس من خلالك ومن خلال إذاعتك الممتازة وإذاعتنا كل جنوب نداء للسلطات خميس وحكينا فيه في التدخل الأول والثاني هو حالة الملعب خميس. ما تنسناش الموضوع هذا، نعمله لك برجة ليصل صوتنا ويصل صوت كل شباب الجهة وشاب والمجازين اللي في ثلاثة جمعيات. وشكرا خميس وفي مرة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة.
2: نحب نشكرك شي خميس في شخصك أنت كإنسان وكصحفي، وإن شاء الله حتى هذه لا تتوج لك أنت في مسيرتك من مسيرتك الصحفية، وبش تكون أول الموجودين إن شاء الله نعرف في خروج الحفلة، معنا بش تكون أنت لك السبق في هذا إن شاء الله. وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيك، وشكرا لكل مستمعي إذا تطوي.
0: يعطيكم الصحة، شكرا لك سي وليد وسي سي محمد. وكما ذكر سي محمد أكيد الفرحة ما تكتمل في مدينة الحامة ككل إلا بالصيانة والتهيئة للملعب الرياضي في مدينة الحامة، الملعب البلدي مش صيانة والتهيئة، تغيير كلي صراحة للأرضية اللي ما عادش تتصلح وما عادش يتم حتى الصيانة متاعها ولا تصليحها، هي تبديل كامل وتغيير كامل لهذه الأرضية حتى تكون الفرحة مكتملة أكيد لشباب الرياضي في مدينة الحامة. أعطيكم الصحة سي محمد العربي سي وليد الزمزمي، نلتقي على الخير إن شاء الله على موجات إذاعة تطاوين، وهالمبادرة المهمة اللي قاموا بها بطبيعة الحال أمنا مدينة الحامة من أجل اقتناء حافلة لفريدة الفريق الوداد الرياضي بالحامة. الحافلة الآن موجودة في ميناء حلق الواد كما قالوا الضيفية الكريمين، إن شاء الله كل الإجراءات معناتك تتسرع أكثر، فما برشا تفاعل مع الناس الكل اللي موجودين في مستوى ولاية جابس أكيد، فما زاد مساعدة كبيرة أكيد إن شاء الله تقوم بها السلطات الجهوية والمحلية وكذلك على المستوى المركزي، نحكي على المستوى ميناء حلق الواد والديوانة التونسية اللي ديما الديوانة التونسية تكون في مثل هذه المناسبات في الموعد بطبيعة الحال، لأنها الديوانة التونسية صحيح هي تحمي في الاقتصاد بتاعنا، صحيح هي تقوم بمجهودات كبيرة في المجال هذا، ولكن ديما الديوانة التونسية هي سند لكل مظاهر التنمية في بلادنا، ونسوس كذلك إدارة شرطة الحدود والأجانب الشركة التونسية للملاحة زادة تساعد أكيد مثل هذه المبادرات على مستوى الأسعار وغيره، وساعد حتى تنقل مجاني الشركة التونسية للملاحة مثل هذه المبادرات. بعد لحظات زميلة فاطمة طليحة ستقدم نشرة أنباء الليل، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة بعد مش مواعيده بعد في الجزء الثاني في الحقيقة من حصتنا اللي تتواصل إلى 11 ليلا. إلى اللقاء مؤقتا.
3: أرضك يا بلادي،
4: أرضك يا بلادي،
5: تونس أنا وعن الحب ربيتوني، حق عيوني حق عيوني،
6: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
4: أرضك يا بلادي،
6: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
4: أرضك يا بلادي،
3: أرضك يا بلادي.
7: نشرة الأخبار.
8: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، ونسهلها بأبرز العناوين. ندوة علمية حول ريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري في جابسة. رئيسة الحكومة تصدر منشورا لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السبرانية. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة. الاتحاد الأوروبي نظم عملية الحصار الاقتصادي على إيران. إلى تفاصيل النشرة. غادر 8 أشخاص من بين 10 تم إيواءهم بالمستشفى الجهوي بتطاوين بعد إصابتهم بتسمم غذائي، وقد وصفت حالة الشخصين المقيمين بالمستقرة وفق مصدر طبية. يذكر أن حالة التسمم الغذائي تم تسجيلها أول أمس لنحو 30 شخصا بأحد المطاعم الشعبية في مدينة تطاوين. انطلقت أمس الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين للموسم الدراسي 2026-2027. احتضنت دار الشباب النحال عشية اليوم ندوة علمية حول ريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري في جابسة، ندوة من تنظيم كونفدرالية المؤسسات والمواطنة مكتب جابسة. عضو المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة صدق ثابت تحدث للزميلة هندرس. بذلك.
9: الهدف من التظاهرة هي تشجيع الشباب على أنهم يخلقوا مثلا مشاريع في الميادين هذه في كل ما هو تنمية مستدامة، وكيفاش أن هم يعرفوا مثلا الزافونتاج مثلا الميزات اللي هو ينجم ويستنفعوا بها، سواء تكون ميزات مثلا تفاضلية جبائية ولا اجتماعية، ولا ضد كيفاش نجم يعرفوا مثلا بالشكل هذا. ماهوش مثلا فرد يعملوا مشروع تقليدي مثلا كما يعملوا الاخرين الاخرين، لا كيفاش تو الطريقه هذه ينجم يعملوا مشروع مستدام بالطريقه هذه باش نجم يربحوا فلوس ونجم يعملوا مشروع ينجموا المستثمر تاعهم تكبر، تسيب لهم الشباب هو كيفاش اللي عنده فكره مشروع ولا حتى بدايه مشروع مازال تبع عنده الفكره وبدا فيه ولا مازال ما عنده حتى فكره بالكل، انه كيفاش اللي هو يعمل مشروع بالنمط تاع الاقتصاد الاخضر والدائري وكيفاش نجم ينجح فيه.
8: في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، نظمت صباح اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس بالشراكة مع ديوان تربية الماشية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية يوما تخصيصيا لفائدة المربين بمعتمديتي مارث وأدخلة تجنة، وستتواصل هذه الأيام التخصيصية في مختلف المعتمديات بهدف التعريف بالبرنامج ومكوناته وآلية تنفيذها، إلى جانب فتح باب التواصل المباشر مع مختلف المتدخلين في قطاع الأغنام وتسمين الخرفان بما يساهم في إنجاح البرنامج وضمان الاستعداد المبكر للموسم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الحبيب دياب يقدم أهم التوصيات والامتيازات الخاصة بالمربين في استضافة من الزميل محمد العكاشة.
10: يهدف هذا البرنامج إلى الضغط على كلفة تربية الماشية، فيها امتيازات للفلاحين الذين سينخرطون في هذا البرنامج، فيها تقريبا قروض على الرأس الواحد وقروض للشركات الأهلية والشركات التعاونية. انحث الفلاح من هذا المنبر على الانخراط في الأيام الإعلامية ويتعرفون عن قرب عن الامتيازات التي سيتمتعون بها، وعندها يقرر الفلاح هل سيشارك في هذا البرنامج. من أهم الامتيازات أن هناك قروض حينية، معناها فايض بسيط وبسيط جدا حسب الديوان تربية الماشية وديوان الأعلاف، أن سيتمتعون بتخفيضات في الأعلاف المركبة والأعلاف الخشنة. نحن كاتحادية الفلاحة والصيد البحري بجابس نهيب مربينا الانخراط في هذا البرنامج حتى يتم الضغط على الكلفة لصالح المواطن.
8: ينظم غدا نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهوى الذي تتراوح أعمارهم من سنهم 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار تنمية الحس المسرحي وتطوير مهارات التعبير الجسدي والصوتية والتعرف على تقنيات مسرحية متنوعة، وفق ما صرحت به مديرة المركب الثقافي بمدنين جنيدي الثامر للزميلة هادية قاري أصويغية.
11: الورشة الأولى ستكون أساسيات المسرح والفعل المسرحي من خلال بعض الألعاب الدرامية والتمارين المسرحية، وذلك يومي السبت 5 والأحد 6 سبتمبر 2026. أما الورشة الثانية فستكون ورشة في مسرح خيال الظل من خلال اكتشاف وتعرف على تقنيات مسرح خيال الظل وأبجديات هذا النوع من المسرح، وذلك يومي الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر بقاعة المركب الثقافي تحت إشراف الأستاذ حمزة بن عون. هذه الورشات موجهة إلى الأطفال والناشئة، تهدف إلى تطوير المهارات المسرحية والتعبيرية لديهم، إضافة إلى تطوير الاندماج الفني والاجتماعي. الدعوة موجهة إلى جميع الأطفال والناشئة بجهة، إلى الإقبال المكثف على هكذا ورشات مجانية يقدمها إدارة المركب الثقافي من مدنين إلى هواة المسرح والتعبير الفني.
8: أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السبرانية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاعها. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والترسل الرسمي الرسمي والوقاية من الهجمات السبرانية. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026. وبين الوزير خلال محاضرة منهجية قدمها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حول مخطط التنمية في تونس أن هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط وفق بلاغ للوزارة اقتصاد والتخطيط. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر الجاري يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر 2026 لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 16 من أكتوبر 2026. وفي السياق ذاته تضمن العدد نفسه من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2026. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 للإطلاع على نتائج بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة لأنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. دوليا أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا بعد استشهاد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوة الاحتلال الصهيونية عند باب العمود في القدس المحتلة. استشهد شخصان في غارة شنهت اليوم طيران الحربية الصهيونية على دراجة نارية في جنوب لبنان. أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنيت أن الاتحاد الأوروبية انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجات إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء لكننا نتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه. ميدانيا ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع ما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية خوض معارك عنيفة مع الحوثيين جنوب محافظة الحديدة جراء محاولاتهم الاقتراب من جبل دباسة جنوبي الحديدة. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناويننا: ندوة علمية حول ريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري في جابسة، رئيسة الحكومة تصدر منشورا لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السبرانية، فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة، الاتحاد الأوروبي ينضم لعملية الحصار الاقتصادي على إيران. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
12: أرضك يا بلادي.

0: عيوني
1: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي
1: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
2: أرضك يا بلادي
3: أرضك يا بلادي
2: أرضك يا بلادي مع خميس.

0: إذن بالنغم هذا يرجعنا مستمعينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي. في أرضك يا بلادي نلتقي مستمعينا الكرام دائما ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في مختلف دول العالم. نهتم دائما بالمبدعين في كل المجالات وفي كل القطاعات وكل الكفاءات بطبيعة الحال المميزة المتألقة في بلدان الإقامة والعمل، ولكن تشع كثيرا وتضيف كثيرا لبلادنا سواء في بلد الإقامة وإن هم موجودين أو لما يعودون إلى أرض الوطن من خلال مساهمتهم في كل المجالات وكل مظاهر الحياة في بلادنا. في الحقيقة مرحبا بكم إذن مجددا مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني اللي تواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا كما ذكرت بتوقيت تونس. رشيد وزاخر يواصل هندسة اللقاء هذا المساء لكل مستمعينا الكرام الأوفياء، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم على المتابعة والاهتمام منذ بداية الحصة، وتواصلوا معنا أكيد وأكيد مجموعة أخرى تلتحق في كل مرة في حصتنا على مدارها من 9 إلى 11 ليلا. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بالطبيعة وكل السلامة والأمان وين أنتم موجودين مستمعينا الكرام. في فقرة المبدعين في المهجر اليوم في كل مرة وفي كل حصة من حصصنا نسلط الأضواء نتابع مسيرة من مسيرات من مسيرة مبدع خارج حدود أرض الوطن، ولما تكون خاصة مرتبطة هذه المسيرة بإبداع داخلي يكون في بلادنا. نتحدث على الدورة 8 لتظاهرة أثر الفراشة اللي خلقت المختلف وخلقت التفصيل الجميل في مدينة جابس على مدى يومين، تتواصل إن شاء الله إلى مساء يوم الأحد القادم في تظاهرة كما ذكرت مختلفة بكل تفاصيلها والإمضاء لخونا وصديقنا سي خالد الحمروني ومجموعة كبيرة من المبدعين معاه بطبيعة الحال أسسوا هذه التظاهرة المميزة في مدينة جابس اللي تفتح هي كذلك الباب وتفتح المجال وتفتح ذراعيها للمبدعين التونسيين في المهجر وتحتفي بهم كأفضل ما يكون كاحتفائها في هذه الدورة وفي هذه الفعالية مع مبدعة تونسية مميزة مقيمة في فرنسا. في تجربتها الإبداعية نتحدث هذه الليلة وغدا ستكون التفاصيل في مدينة جابس، وهي دعوة في الحقيقة لبرشا مثقفين وبرشا متابعين لشان الثقافي في مدينة جابس حتى يلتحقوا بفعالية هذه التظاهرة في مدينة جابس غدوة صباحا إن شاء الله في فعالية مبدع التونسي في المهجر. الاحتفاء سيكون هذه الليلة وغدا بالمبدعة التونسية بسمة العمراني المقيمة في باريس. سيدة بسمة مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: عظيم عظيم، شكرا على الاستضافة، شكرا على التقديم، ويعيشك فضلك يخليك.
0: شكرا لك سيدة بسمة. أكيد أن تكوني حاضرة في تظاهرة أثر الفراشة فلك كل الأهلية حتى تكوني موجودة في هذه التظاهرة لأنها تحتفي بالمبدعين الحقيقيين في كل المجالات في كل القطاعات. سيدة بسمة
1: هي راهي أثر الفراشة أنا توصل لبحذها من هارين، أنا نجم نقول لك أنه هي معناها تجربة متفردة فريدة من نوعها، تجربة إنسانية عميقة معناها تلم مبدعين وتلم فنانين وشعراء من العالم الكل، وكنا نجيو طبيعية حبا في هذا أثر الفراشة. وكذي بالنسبة لي فرصة باش نشكر خالد الحمروني وكل الفريق وكل المنظمين اللي ساهرين واللي يعملوا على إنجاح هذه الفعالية.
0: فعالية مميزة كما ذكرت سيادتك وأنت، هذه انطباعات أولى وأكيد ستخطينا عديد الكلمات أكيد وكل الخواطر اللي تحتفي بهذه التظاهرة أكيد المختلفة كما ذكرت سيدة بسمة، ولكن خلينا منش نقول نتعرف أكثر حتى مستمعينا الكرام أكيد ياخذوا فكرة على إبداع بسمة العمراني وهذه المسيرة خارج حدود أرض الوطن التي تجاوزت 20 سنة هيك ولا سيدة بسمة؟
1: أي أنا خرجت بعد الباك متاعي، كملت قرايتي غادي، بعد ذلك تخرجت وخدمت أستاذة أداب ولغة فرنسية ولا بعد ذلك معناها هذه جيت في التظاهر هذه أثر الفراشة باش نقدم روايتي الأولى اسمها شخصي أفولونتي ولا، وهي تجربة تجربتي الأولى في الكتابة.
0: سنتحدث عن هذه التجربة وعن هذه الرواية الأولى ولهذا المولود الأول سيدة بسمة العمراني، ولكن هذه المسيرة أكيد في 20 سنة أو أكثر شوية ما كانتش بالأمر الهين، ما كانتش بالأمر السهل، وأنك تختار وهو عادي أنك تختارين الكتابة باللغة الفرنسية وأنت الأستاذة المختصة في هذه اللغة وهذه المادة، إن صحت العبارة سيدة بسمة.
1: باش نقول لك هي تجربة راهو تنجم تعيشها في تونس، تنجم تعيشها في أوروبا، هي تجربة إنسانية راهو في آخر الأمر. ما نعتبرش أنا تجربتي مميزة، نعتبرها مميزة كيفاش أنا عشتها ممكن، لكن معناها فيها تأمل، فيها شغف، فيها ألم، معناها تجربة كتجربة أي إنسان في الحياة يخرج بها، معناها تصور هكذا.
0: به لأنه هو في التظاهر غدوة باش يتم الاحتفاء بهذه التجربة سيدة بسمة، وسيتم الحديث عن الإبداع الثقافي صحة العبارة في المهجر اللي عنده خصوصية معينة، عندك ماهمش الكتابة والروائيين اللي موجودين في بلد الإقامة وبلد في بلد الأم، غير الإبداع في المجال في المهجر سيدة بسمة.
1: اي هي انا حبيت نقول لك انه مثلا اختيار اني نكتبت باللغه الفرنسيه راهو كنت نجم زاد نكتبها باللغه العربيه، ولكن الكتابه اول الكلمات اللي جاوني واول الجمل هما كانوا بالفرنسيه وكملت فيها، وراهي التجربه الاولى في الكتابه انا كيفاش عشتها ما كنتش نتصور كيف تكتب، راهو ما تكون تتصور انك انت باش تنشر مثلا العمل اللي باش تكتبه، ما تكونش تتصور انه باش يمس كتاب تكتبوا ديزم على خاطر ثم حاجة حفزتك على الكتابة، ثم حاجة دفعتك، ثم حاجة ممكن مؤلمة زادة صارت لك باش تكتب، ودوك هيك علاش أنا في الأول اللي كتبتها باللغة اللي أتتني أول حاجة جاتني في معناها في ذاكرتي وفي مخي اللي هي جات بالفرنسية، ولما حالة هو بعد ذلك كملت فيها الكتابة هذه، وكيف خرجت الرواية أنا فرحت إنه خرجت في فرنسا عن دار نشر لغمتون، وخرجت زيدا في تونس دار زينب النشر. علاش فرحت؟ لأنه المحتوى اللي فيها بالنسبة لي كان يهمني إنه زيدا يوصل للقارئ الأجنبي كما يوصل للقارئ التونسي، لأنه هي الحكاية انسبيري نجم نقوله انسبيري من الواقع التونسي، ولكن هي بديت في أي واحد يقراها يعني يلقى روحه فيها، لأنه هنا نحكي على الإنسان، على تجربة الإنسان أينما كان، سواء في تونس ولا في المهجر ولا نحكي على مواضيع شغلتني لطالما شغلتني، كما مثلا الحرية، العدالة، الصداقة، كما زاد العالم اللي نعيشه فيه هذايا اللي فيها برشا ظلم، فيه برشا لا مساواة، هذوما المواضيع اللي أنا
0: ولا كنت أديتي بيهم. كان القسم المشترك متاعهم قضايا إنسانية، معناتها مش مقتصرين فقط على جنسية معينة أو دين معين أو جهة معينة أو فئة معينة، هي قضايا إنسانية بالأساس اللي كان يظهر لي المحور الأساسي لهذه الرواية سيدة بسمة.
1: أي صحيح، أي نتصور كل واحد فينا كيف يعيش في الحياة عنده أسئلة جي بيزو موا، مثلا تحكي على معنى الحياة، تدور حول معنى الحياة، وظيفة الإنسان كيف يجي، شنو الأشياء اللي نجم يبدلها، شنو الأشياء اللي نجم يغيرها، اسكو اللي عمله صحيح، اسكو كيف يقدم في العمر يعمل أمبيلون سيغ اللي حويج اللي عملها سيغ حويج اللي نجم يعملهم زادة دوك كذلك الكل. وحبيت زادة نحكي على حاجة اللي هي زادة أنا اهتميت بها، إنه نحسوا إنه الإنسان ولينا نعيشه في سوق دون بواتمون، معناها الإنسان أجوردوي يخرج من بوات يدخل في بوات، معناها شنو اللي بوات اللي حكي عليهم، انه نسكنوا في في في سكن ديجا صغير ديجا ابارتمون، كي تخرج من السكن تركب في سياره اللي هي مسكره عليك، ولا تركب في مترو، ولا تركب في تران، هذيك اللي تخرج للعمل نتاعك اللي هو زاد مسكر. ونحس انه زاد حبيت نخدم على الموضوع هذا، انه ولينا الانسان يلهث وراء هذه الشهريه اللي هو كان يتصور ان هي باش تحره، وفي آخر الأمر يولي هو عبد لهذه الشهرية، لأن الشهرية اللي يأخذها في آخر الشهر تتبخر في رمشة عين، وتأخذ معها أحلامه، وما تغذلوش أفكاره، وما تخليش يحقق إنسانيته. وهذه الحركة أنا راني عشتها أكثر وحسيتها أكثر هوني في تونس، تجم زيدة تعيشها في الغربة ولكن حسيت انه الحقيقة تقال انه تونس معناها ولات باهظة جدا، العيش فيها غالي برشا، والعائلات والاصدقاء مثلا مش انسان ما يتشكاش من غلاء الاسعار، ومثلا مش انسان يتشكى ما يتشكاش من باش نقول لك من التعليم ولا من الصحة اللي هي قبل كانت غراتويت وفيها كاليتي، وتوا ولا العباد الكل معناها يجري ويعمل خدمة ويعمل سنين باش يحاولوا يوفروا حتى الخدمات اللي هي كانت تنجم تكون معناها دون مانيغ معناها مجانية وفيها كاليتي باهية. دونك حبيت
0: تفضل
1: دونك حبيت نحكي نوعا ما انا كنشوف على هذه العبودية المعاصرة اللي الانسان معناها يوصل منهك في حياته، مش حتى في يوم، ما نحكيش على اليوم، لانه اليوم ولا بالنسبه لي له هو صراع من اجل البقاء، ماهوش ما فماش بنا، ما فماش هيك اللذه اللي يعيشها الانسان في الحياه، والسنوات تمشي فيسع ومعناها حياته تتسرق منه، احنا نقوله فهمتني. حبيت اذا نحكي على الهويه زاده، على خاطر العديد من التوانسه ساعات نحكيه معاهم يقول لك انا مثلا ان تونسي كل شيء، يقول لك انا في بطاقه التعريف مثلا

0: اللي احنا نعرفوها مثلا العدالة والكرامة وبرشا اشياء راهي مش صحيحة زادة، لانه 7 أكتوبر كشفت العديد من الاشياء، وكل الشعارات بصفة عامة راهي تحت في الماء، واحنا نعرفوا معناها تخبيان اش قاعد صاير في العالم توا.
1: كان الرواية هذه أو هذه الأفكار السيدة بسمة كأنها هي صرخة في وجه ساحة العبارة، هذه الفضاءات المغلقة وهذه التقوقع عن ساحة العبارة للإنسان بشكل عام في هذه الفضاءات وتأثيراتها السلبية عليه. قلت لك كأنها صرخة في وجه هذه الفضاءات المغلقة، صرخة في وجه هذه الفضاءات المغلقة وهذا التقوق. تفضل.
0: أكيد أي أي على خاطر أنا باش نحكي لك تجربتي كقارئة، لأن الكتب اللي أثرت بيهم والقراءات اللي قريتهم وكل شيء معناها والكتب اللي أثروا فيها برشا هما كتب زعزعوك من داخل. وكنت أنا في قرار نفسي ومن داخل نقول لو كان يجي أنا نكتب كتاب في الدنيا هذه باش ننشره ولا باش نخليه، أنا نحب يزعزع حتى شوية هكا من اللي أنا حسيته قبل، لأنه هو الكتاب اللي ما يرجكش، اللي هو ما يخلقلكش، اللي الكتاب اللي هو ما يحاولش يبدل فيك أشياء، الكتاب اللي ما يعريش أشياء مش لازم يتكتب من أصله. دونك هذيك هيك نظريتي في الكتابة، وحاولت أني حاولت قدر المستطاع أن الكتاب هذا يحط فيه ما كنت أتمناه أنا كقارئة.
1: أعطيك صحة سيدة بسمة، أكيد التجربة هذه هي أولى وأكيد تنتظرين غدا مع عندك ما نش نقول ردة الفعل، ولكن تنتظرين على الأقل تفاعلا مع هذه التجربة، هي على الأقل وصل التفاعل الأول أن يتم دعوتك إلى حضور إلى هذه التظاهرة، تظاهرة أثر الفراشة سيدة بسمة.
0: أي هو تعرف راهو نقول لك حاجة، كما هذيك شفت الإنسان يمشي المسرحية، كيف أنت تمشي تتفرج في مسرحية ولا تقرأ كتاب ولا تتفرج على فيلم، كيف توصل تمسك إنسان تمسك بالحق تمسك حقيقة في قلبك وفي ذاتك راهو المساج وصل. دونك بالنسبة لي أنا روايتي كتبتها وحاجة تفرح والحمد لله، أنه كيف تجيني يكتبوا لي لعبات سواء في البريفي ولا يرجعوا لي يعملوا لي دي غوتور دو ليكتور ويقولوا لي راهو تجربتك والكتابة اللي عملتها راهي مسفنا، راهي ثم حاجة حيرتها فينا، راهو تحكي علينا بطرق أخرى. بالنسبة لي أنا حاجة معناها حاجة أكثر من السعادة اللي نعيشها، ولفيت أنه زادة خالد كلمني باش نجي نحكي على تجربتي هذه في أثر الفراشة، بيصير حاجة تفرح برشا، هو فخر واعتزاز الحقيقة
1: إن شاء الله به في تقديم لهذه الرواية وهذه التجربة. ولكن في جانب آخر كذلك في حديث أكيد سيطرح غدا سيدة بسمة، هو واقع الإبداع في المهجر. نتحدث عن مبدعين في المهجر وأدباء في المهجر وغيره، شنو تنجم تقولنا في المجال هذا يا سيدة بسمة؟
0: أنا مانيش مختصة في الأدب في المهجر، ولكن الحاجة اللي نجم نقولها انطلاقا من تجربتي وانطلاقا من قراءاتي وانطلاقا من بعض الأشياء اللي نعرفها، أنه بصفة عامة في الكتابات في المهجر وكل الكتابات تحكي على الهوية وتحكي هذه على مسألة الاغتراب والغربة، وتحكي كيفاش أنه الوطن حتى الإنسان يعيش مثلا خارج الوطن راهو الوطن يقعد بالعكس يقعد حاضر بقوة في مخيلته وفي ذاكرته ويقعد يعيش معه وما ثماش حتى نهار ما ينساش ان هذيك كيفاش عشتها. دونك معناها بالعكس الابتعاد عن الوطن هو يزيد كيفاش اقول لك تحب تزيد تحكي عليه اكثر واكثر، واي حاجه تحس واي حاجه توجعك واي حاجه تفرحك وماذا بيك الاشياء تتبدل نحو الاحسن، كل سواء بالكتابة ولا كل سواء زادة بطرق أخرى الإنسان يحاول يحصل بها الأوضاع متاع بلاده. على خاطر أنا متصور أنه الإنسان راهو كيف يخرج يضطرب، أنا كخرجت وقريت على أساس أني باش نرجع لتونس، ولكن هذا موضوع آخر طويل، أنه الاختيار أنك تقعد غادي ما هوش اختيار، ولكن في نفس الوقت التجربة خاطر ما ننسوش أنه تجربة ثرية راهو أنك تكي تمشي تلقى بلدان متقدمة في أشياء أخرى، دوك تنجم تاخذ اللب ولا تحاول تتعلم منهم الأشياء وتنفع بلادك بالتجربة هذيك، وكل واحد في الدومين متاعه.
1: واضح، يعطيك الصحة سيدة بسمة، أكيد هذه أفكار معناتك هي خلاصة هالتجربة هذه، ماشي خلاصة هي معناتك أكيد هي محطة من محطات هذه التجربة المتواصلة منذ أكثر من 20 سنة. نترك قليلا الـ الـ الـ الـ

0: الرواية والحديث عن الكتابة، حتى نتحدث قليلا عن هذه التجربة كأستاذة مادة اللغة الفرنسية في فرنسا. أكيد هذا مهم جدا أن تحظين بهذه التجربة وتقومين بهذه التجربة سيدة بسمة.
1: في انا ظهر لي قلت لك عليها اني بايجاز، انه انا بالحق راه في الاول ليس اختيار اني كتبت اللغه، على خاطر كيف يكتب بالاشياء اللي يعرفها، ولكن يكتب اكثر بالاشياء اللي ما يعرفهاش، معناها اللاوعي نتاعو يكتب معاه. دونك انا اللغه اصلا فرضت ذاتها، لكن بعد ليك كيف خرجت الروايه الحقيقه فرحت، لانه قلت لك زاد الهدف انه ما تحس به يوصل للقارئ الفرنسي، يوصل للقراء الاخرين، يوصل للبلاد لبيدك اللي هو مثلا انا تو عايشه في فرنسا والف وزيد معناها تونس. دونك شاركت بالروايه دي في معارض في فرنسا، تحصل على بري انترناسيونال بويتي، وحاجه تفرح راهو، على خاطر راهو بطوط فاسون، راهو انا بالنسبه لي مش نقيم الكتابات باللي بخي، ولكن راهو الروايه كيف تاخذ بخي هو تكريم للعمل، هو تقييم ذاك العمل. دونك انا نفرح، وخاصه هذه هي التجربه الاولى.
0: هي جائزه شنو؟ هي جائزه شنو؟ انت قلتها بصمتك بصوت خافت، بعد شنو هي الجائزه اللي تحصلت عليها الروايه الاولى؟
1: هو انترناسيونال بويتيك في فرنسا، هو مثلا هو سيتان بري يثمن اعمال شعريه واعمال نثريه، يثمن عملين نثريين واعمال شعريه. وكيف كيف الروايه دي زادت حصلت على البري دو كريديفون في تونس، الابداع الادبي باللغه الفرنسيه. دونك حبيت نقول لك انه البري هذوما لي دو بري بالنسبه لي انا نعتز بهم فخر كبير، لانه ثم لجنه قرات الكتاب، ثم معناها ثم تسمين للعمل، وهذه حاجه تسعدني جدا.
0: واضح، يعطيك الصحة. أكيد الإبداع متواصل أكيد ليك في التخصص هذا، صحة العبارة. هي محطة أولى، أكيد ستتلوها محطات أخرى، ستتلوها مواليد أخرى إبداعية لبسمة العمراني، أكيد بطابع ما نش نقول بطابع فرنسي، ولكن بطابع مهجري.
1: إن شاء الله أنا نؤمن أن الحاجة راهي تجي من القلب تمشي للقلب، ولا سانسيريتي راهي ما تتبخرش في الهواء، معناها هذه حاجة أنا نؤمن بها جدا. دونك أنا ولا فرحانة، ديجينا فرحانة معاكم ونحكي معاك على التجربة هذه.
0: به يعطيك الصحة سيدة بسمة، هذه استضافة أولى معك، هي كانت بمناسبة أكيد مشاركتك غدوة إن شاء الله في تظاهرة أثر الفراسة، وللفراسة أثر لا يزول. شو تنجم تقول؟ أكيد فما برشا مبدعين أكيد يستمعوا لنا على موجات إذاعة تطاوين، يكونوا حاضرين معاك إن شاء الله حتى تقدم لهم تجربتك اللي أنت ديما تقول تجربة في بداياتها، ولكن أكيد فيها استفادة، وأنت باش تستفيد زادة من أراء من قرأ هذه الرواية وهذا الإبداع الأول لبسمة العمراني.
1: أنا ما نحبش نحكي برشا على الرواية، ولكن نجم نحكي عليها بإيجاز باش نشجع الناس اللي ما قراتهاش. هي حكاية رجل تونسي يخلص بلاغة أكثر في السنيك، هو 700 دينار، ومنذ الصفحات الأولى حبيت أنه القارئ يعرف أنه الإنسان هذايا مطحون مهموم، أنه الإنسان هذايا راهو كل يوم يعيش بالنسبة ليله قاعد يلغط فيه، يغضل حياة وقاعدة تتحطم وأحلامه قاعدة تفلت من يده. وبتيت أبسي حبيت زيدا نخدم على حوايج أخرين، كما مثلا لما موقت خماسي، كما الذاكرة، وكما زيدا ثم موضوع خدمت عليه في الرواية دي، هو علاقة الإنسان، هو علاقة الشخصية الرئيسية بأمه. علاش؟ لأنه حبيت نخدم على سوليا، أنا لوليان هذا يما توجور أمبرسيوني، على خاطر بالنسبة لي أنا ديجا أم، راهو باش نقول لك، راهو مش معناه انك انت ام وعندك صغيرك اوتوماتيكمون العلاقه تكون جيده، راهو هذه حاجه بيولوجيه، ولكن يلزم الاهتمام بالصغير، وخاصه الاهتمام بالجانب النفسي نتاعو، لانه كل ما يصير للصغير وهو صغير راهو هذاك هو اللي باش يرجعو في المستقبل، وهو اللي باش يخليه معناها انسان يا واثق من روحه يا انسان هش. برشا اشياء معناها تصير في الطفوله عندها تاثير كبير في حياه الانسان. ولكن حبيت نعرج على حاجه هامه، انه تو بصفة الوالدين تو ولاو يهتموا من الزوز يجريوا باش يوفروا لصغارهم مثلا الماكله والشراب والقرايه وكل شيء، هالجانب هذا ولينا ملينا نخليوه على شيره، يعني الطفل ما عادش عنده الرعايه الصحيحه، ونعطي له التليفون ونعطي له ليزيكرون. ودوك هو الشخصيه الرئيسيه. زاد ثم خدمه على العلاقه، العلاقه هذه اللي سكمته واللي هي معناها ما خليتوش انسان ينجم يعمل علاقات، كيفاش نقول لك، علاقات عاديه مع الناس، سواء امراه والا رجل، انه هو كان تروماتيزي ام كيبو من اللي صار له قبل في الطفوله نتاعو. ولا نخلي عنصر التسويق
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. مرت الاستضافة سريعا، ومر بين الخيال إلى تفاصيل هذه الرواية. إن شاء الله بطبيعة الحال مستمعينا الكرام من يستطيع معناتك القراءة متاعها ويكون له الطريق إلى الحصول عليها بطبيعة الحال يستمتع بهذا الإبداع الأول لضيفتنا المبدعة التونسية بسمة العمراني المقيمة بفرنسا، والتي تشارك في هذه التظاهرة، تظاهرة أثر الفراشة. وفي أثر الفراشة وأثر الفراشة لا يزول، وأكيد هو حتى هذا سؤال أخير سيدة باسمة، أكيد حتى هو التفاصيل هذه هذه التظاهرة أثر الفراشة، لما تتحدث أن للفراشة أثر لا يزول، نلتقي لنرتقي، سيطلع من عتمتي قمر، عندك مغرية هذه التظاهرة حتى تكوني مشاركة فيها سيدة بسمة، وننهي بهذا السؤال. تفضل.
1: هي دي تسمي أثر الفراشة، معني تسمي بيسر مزيانة، والأثر هي أنا النجم مثلا ما نعرف النجم نحل وهكا شوية، راهو الأثر هذا هو أثر الأشياء الباهية والأشياء اللي تصير لنا في حياتنا. وثم الليلة سمعت حضرت الأمسية شعرية الشاعرة عظيمة وعظيمة جدا، شاعرة ليبية اسمها فاطمة مفتاح، في الشعر ما بين الشعر اللي قالته ثم كلمتين شدوني وشدوا انتباهي، قالت لا تنطفئ لا تنطفئ، معناها مهما يصير لنا في الحياة ومهما تصير لنا وجايع ومهما احوالنا راهو الاحوال تعبه في برشا امور اقتصاديه، برشا امور، لكن نخليه هذيك الشعله اللي في داخلنا ولا تنطفئ، معناها نكملوا هالحياه وراهو للحلم بقيه، وراهو ما يلزمناش نهبط يدينا، وراهو كسوا بالادب والا بالموسيقى والا حتى بحاجات بسيطه في حياتنا، مش لازم نحكيه خاطر الابداع راهو، حتى الابداع ينجم يكون في ابتسامه، الابداع ينجم يكون في لقاء من قلب لقلب، هذاك الصفاء اللي احنا نلوذوا عليه، هذاك الكل اثر واثر عظيم جدا.
0: واضح. حياتك الصحة، بهذا ننهي هذه الاستضافة بهذه الكلمات، وسيطلع دائما من عتمة اي كان فينا قمر ان شاء الله. يعطيك الصحة. هيك وانا سيد بسم
1: محليك، عايز تخليك، شكرا برشا
0: اني
1: كنت معكم،
0: تخليك. شكرا لك، يعطيك صحة السيدة بسمة العمراني الأديبة التونسية المقيمة بفرنسا، وتحدثت عن تجربتها الأولى في المجال الإبداعي في هذه الرواية الأولى، والتي ستكون محور ملتقى غدا أو ندوة ضمن تظاهرة أثر الفراشة في مدينة إجادة. شكرا لك سيدة بسمة، نلتقي على الخير إن شاء الله.
1: شكرا، خليك، نتركزين عايشة.

عزه وأبا. إذن باش نواصل مستمعينا الكرام فيما تبقى من حصتنا الليلة كما ذكرتي إلى حدود 11 ليلا بعد الدقائق فقط. وفي الحقيقة كنا من المفروض يكون معنا واحد من الكفاءات التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في ألمانيا في الحقيقة, ونعذره بارسا لأن حتى في اتصالنا في تواصلنا معه يوم أمس في الحقيقة, واليوم كذلك حسب الإمكانية أن يكون موجود معنا. هو الآن موجود في مدينة بنغازي الليبية, مهندس تونسي مقيم في ألمانيا في الحقيقة, مختص في مجال تصنيع المعدات وتنفيذ المشاريع ورسكلة وتثمين النفايات واستغلالها في إنتاج الطاقة والمواد المستعملة في أشغال الطرقات. خونا وصديق نسيم أكرب الجليدي أصيل مدينة بنغردان كما ذكرت مقيم في ألمانيا, وفي الحقيقة كنا بسحطوا عليها للمسيرة هذه وبرشة مشاريع في الحقيقة للإنجاز إن شاء الله وللمتابعة اللي بيش تكون في ولاية مدين وفي تونس بشكل عام اللي تم العمل على تصنيع المعدات كما ذكرت وتنفيذ المشاريع اللي تم رسكلة وتثمين نفايات واستغلالها في إنتاج الطاقات والمواد المستعملة في أشغال الطرقات. اليوم في مدينة بنغازي افتتاح جامعة بنغازي الجديدة, وفيها جزء كبير أو قسم كبير مختص في هذا المجال, و في الحقيقة أخونا وصديقنا سي مكرم الجليدي هو أحد المشاركين وأحد المساهمين كثيرا في تحقيق هذا القسم من ساحة العبارة في جامعة بنغازي الليبية اللي افتتحت اليوم في مدينة بنغازي. إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون معنا أكثر وقت بطبيعة الحال نتحدث معه على هذه التجربة المميزة والعمل في واحدة من أكبر المؤسسات الألمانية المختصة في مجال تصنيع المعدات وتثمين ورسكلة النفايات بطبيعة الحال اللي هي الشغل الشاغل الآن لدول العالم. وأكيد الاستفادة من هذه التجربة في تونس مهم برشا, لأن برشا مشاريع في الانتظار, ودور أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج وخاصة الكفاءات الشبابية دورهم كبير برشا ومساهمتهم كبيرة برشا لما يلقوا الفضاء ويلقوا المكان ويلقوا المساعدة من المسؤولين في الداخل حتى يستفيدوا بطبيعة الحال من هذه التجربة وتستفيد بلادنا من هذه التجارب المميزة في عديد المجالات والقطاعات والإمضاء لأبناء تونس المقيمين بالخارج, وخاصة كما ذكرت منها الكفاءات الشبابية. فيه تظاهرة أخرى حبينا نهتم بها لكن الوقت ما يسمحش إن شاء الله الأسبوع القادم نعطيها الوقت الكامل, هي التظاهرة اللي نظمها البنك التونسي البنك الوطني الفلاحي في الأيام القليلة الماضية, وجمعت مجموعة من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن, وكان المحور التظاهرة هذه واللقاء هذه اللقاء كان مفتوح هو الدعوة ومساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج خاصة من رجال الأعمال والمستثمرين في بحث المشاريع وبطبيعة الحال الاستفادة من كذلك من عديد الخصوصيات عديد المنح عديد الامتيازات وعديد الإجراءات اللي جاء بها المشرع في تونس وخاصة في المجال البنكي والمجال المالي من أجل دعم هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة مشاريع أو تطوير مشاريع حملي موجودة في تونس إلا الآن. إن شاء الله كما ذكرت الأسبوع القادم تحدث عليها بتفاصيلها أكثر, لأن عندنا برشا تسجيلات ولقاءات مع هؤلاء رجال الأعمال والمسؤولين عن هذه المؤسسة البنكية الوطنية. إذن تقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام بطبيعة الحال لكل مستمعينا الكرام اللي بدأوا معنا حصتنا منذ 9 مساء ووصلوا إلى الآن. أعطيكم الصحة, بارك الله فيكم على المتابعة والاهتمام. الشكر الجزيل كذلك لرشيد بوزاخر على هندسة اللقاء تقنيا. هذا المساء نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطاوين. إلى اللقاء وتصبح على خير.

0: إذاعة تطوير.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجمعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدين وتطاوين للموسم الدراسي الجديد. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بالجهة المقرر تنظيمها يومي 7 و8 من أكتوبر القادم. صدر اليوم بالرد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. في العالم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 3 شهداء وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء غارات لقوات الاحتلال الصهيونية استهدفت جنوب وشرق لبنان. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية خلال هذا الأسبوع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
4: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
3: بيان عربي فصيح وناصع.
5: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
1: مع كوكب الشرق تحيات فاتن الرحمن.

إذاعة تطوير.

إذاعة تطوين.

إذاعة تطوير.

صحي قسمتك بيني وبين روحي وصلحت وخصمتك تاني.

0: مع كوكب الشرق.
1: قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التنوير العمومي بالطريق الجهوية 121 الرابطة بين تطاوين وغمرسن المدرج ضمن العناصر التكميلية لمشروع التنمية المندمجة بمعتمدية غمرسن بلغت نحو 50% في انتظار استكمال الأشغال في أجل أقصاه شهر. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ له كافة منظوريه بشركة البيع والغراسة والبستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بصرف الأجور. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بجابس المقرر تنظيمها يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات. في العالم استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون أمس الجمعة جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاحتلال الصهيوني بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

شيخ الفنانين محمد بودية. محمد بودية حكاية هوية في التراث الغنائي الشعبي التونسي في القرن العشرين.

0: حكاية أبعادها تحملنا مكانيا وزمانيا إلى قلب مباني وأزقة المدينة العتيقة بصفاقس، وخلف أسوارها حيث كان ميلاد محمد بودية في الشهر الخامس من سنة 1881. نشأته الأولى كانت مع العائلة الصغرى، عائلة لم تعمر طويلا ولم يرتوي من أحضانها، وهو الطفل الذي لم يتخطى عقده 15. حدث كتب منعرجا جديدا في نشأته وحوله من مقاعد التعليم القرآني بزاوية سيد علي الكراي إلى مشاغل ضرورة تعلم صنعة، فكان الاختيار على صنعة النجار، صنعة أو حرفة فتحت له أبواب التعرف والتواصل مع عدة أسماء، وخاصة اكتشاف عالم الموسيقى والغناء وتلذذ النغمات وأسرار العزف.
1: يمكن عمري تقريب 20، بديت بخدم بالقصيدة. ثم كان عندنا محمد الفريخ الله يرحمه، كان يعرف الفن، عاد ناخذ عليه البشارب والأشغال.

0: شيخ آلات النفخ. هكذا اتفق على تسميته كل من عاصره وكل من غاص وبحث في موسيقى، إذ كان لعزفه على آلات الفحل والزكرة والكورنيتا أسرار وخفايا أكسبت التراث الغنائي الذي حفظه بودي عن السابقين نغمة خاصة وإخراجا سمعيا يختلف عن الموروث الغنائي الشعبي التونسي بكل جهاته. فهل ابتدع بودي لعزفه تقنيات خاصة؟ حملنا السؤال إلى لقاء جمعنا بعازف آلة الزكرة الفنان عبد السلام الطرابلسي، حاولنا من خلاله التعرف على مميزات عزف بودية.
1: الشيخ محمد بودية متكون موسيقيا ومالوجي، معناتها يخدم المالوف وخدم الكل، وزنه نظيفه برشا موسيقيا، والعزف نتاعو نتاع الزكرة خاص ما تلقاهش في الجمهورية كاملة، ثم نمط نتاع عزف النمط هذي هو النمط بتاع الشيخ محمد بودية.
0: هو ذاك علاش وقت اللي احنا نسمع فولكلور ولا حضرة صفاقس نعرفوها مباشرة هي من صفاقس.
1: سر في النفخة بتاع الشيخ محمد بودية، نفخة خاصة واخذوها حتى احنا معناتها تو الصغار خذينا السر بتاع النفخة من الشيخ محمد بودية. وفيها جو مزيان ياسر. صفاقس عندها البصمة بتاعها في عزف الزكرة، هي الزكرة الصفاقسية في حد ذاتها ومتاع الحضرة معناتها حتى القياس بتاعها مختلف عن الزكر الموجودين في الجمهورية. الزكرة الصفاقسية معدلة ديما طبقتها تلقاها السول معناتها الأكثرية معناها طريقة في العزف خاصة في النفخ، ما ننفخوش طول في القصب، احنا عندنا طريقة ننفخوا باش نحصروا النفخة باش تبدا الدرجة الموسيقية تخرج أنظف ما معناتها من نجم مخرجه معناها. هذه طريقة الشيخ محمد بودية. الشيخ محمد بودية يمكن عجبه صوت الكلارينات لأنه صوته حنين برشا ومزيان معناتها، كيفاش يوظفها في الفولكلور وخرج بها حاجة مزيانة وخاصة بالسياق زادة.
0: آلة أخرى زادة كان يعزف عليها ماهيش آلة نفخ اللي هي البيانو العربي.
1: كان يخدم به المالوف وكان يخدم به التونسي زادة. البيانو العربي راهو زاد نفخ راهو ما ينفخ بالثقيل ويعزف باليدي، مش سهل باش تلقى انسان في العمر هكايا مازال مصر ومازال يعزف. الشيخ محمد بودية الصورة

نغمات الفولكلور رافقتها لون آخر تميزت به الفنون الشعبية في صفاقس، واحتل حيزا هاما في التقاليد الشفوية التي تكونت عبر العصور وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. لون منشأه زوايا الأولياء الصالحين، ويعتبر من أهم طقوس

0: الحذرة، مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية، وقد تم ربطها بحضور القلب مع الله. وفي المفهوم العام الجماعي هي أيضا نظير مصطلح النوبة، فنقول نوبة بوعكازين، نوبة سيدي منصور وغيرها من النوبات التي تعد من أشهر النوبات الصفاقسية استماعا في الربوع التونسية. دفعنا سؤال تفردها إلى قراءة تحليلية للنوبة أو الحذرة الصفاقسية مع الباحث والموسيقي الدكتور هلال بن عمر.
1: الحذرة الصفاقسية هي انفردة البنتيرات، هذه جاء على مستوى نوعية الآلات الموسيقية. قبل كل شيء احنا نلاحظوا لمقاسات البندير في الحذرة الصفاقسية أكبر من المقاسات البنادر، لكن حابين نقارنوهم بالبقية الحضرات. فعلى آلة الزكرة فتحة بتاعها الخارجية أكبر من الزكرة اللي نلقاوها مثلا في بنزرت أو في جهة الساحل، وهذا اللي خلى الجرس متاع الحضرة الشخصية يكون له طابع خاص. محمد بودية هو اللي من الأوائل اللي قام بإخراج الحضرة من المكان الطبيعي متاعها، وقام بجعل تركيبة وقوفا. هو كان جالس بطبيعة الكرسي، وهذا يعود خاصة لأسباب صحية. تميز به حضرة الصفاق هو إيقاعات، اليوم احنا إيقاعات عرجاء، مش معناتها إيقاع أعرج هو الإيقاع يكونش متناظر. مثال نوبة صيد عقارب، الإيقاع في وقتنا الحالي يعشو فيها هكا عار على جدي عار على جدي، إيقاع يعمل فيها هكا عار على جدي متناظر. الحال أنه أصل النوبة ما كانتش هكا، إيقاع متاعها هو إيقاع أعرج، عار على جدي عار على جدي عار على جدي محمد يا غربي. عمل ما تزيد تمشي النوبة، عمل ما هذاك الإيقاع يزيد يتسارع، نوصلوا مباشرة للجزء الثاني متاع النوبة، يعطي لك في تيمبو في سرعة في العشرة.

شوق البحث عن مميزات الرواية الصفاقسية في الفنون الشعبية الغنائية إلى محركات البحث الافتراضية، فتصفحنا عديد العناوين البحثية لدراسات اختلفت زوايا طرحها للموضوع، وقد اخترنا منها دراسة للدكتور محمد خماخم، وهو أول تونسي تحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الموسيقية في تونس سنة 1974. دون في المجلة الإلكترونية البحرينية الثقافة الشعبية دراسة تحت عنوان الصيغ الغنائية للموسيقى الشعبية التونسية، تعرض خلالها للرواية الصفاقسية فيما يعرف بالفولكلور الذي صنفه الباحث ضمن أغاني الرقص، واعتبره مثالا في الثراء اللحني بفضل ما أضاف إلى نغمها الشيخ بودية من خرجات متنوعة. وعن الحضرة كتب الدكتور محمد خماخم: تشتمل نوبات بودية على عروبيات جيدة تتعلق مباشرة بموضوع النوبة، ويأتي أغلبها في المقدمة ويسبقها الاستخبار، ولعل أكثر المقامات استعمالا في العروبيات هي العرضاوي والمزموم والصالحي والمحير سيكا والمحير عراق. وفي نوبات بودية يكثر استعمال مقام العرضاوي، وكمثال نذكر العروب الذي يسبق نوبة أم الزين.

0: تناقلت عديد الدراسات واعترف جمع من العازفين والباحثين بأهمية خزينة الأغاني لإذاعة صفاقس، إذ تعتبر رصيدا مرجعيا في الموسيقى الشعبية الجهوية. عدنا إلى أرشيف الإذاعة لنتبين فكرة وظروف تسجيل هذا الموروث الجهوي، وبين استوانات تساجيل عدة تمكننا من التعرف على فترة زمنية تعود بنا إلى نشأة إذاعة صفاقس في سنة 1961، وحديث عن بعث فرقة للفنون الشعبية والفولكلور والميلو. قائد الفرقة الفنان محمد علولو يكشف عن نقطة البداية للتسجيل مع الشيخ بودية.
1: فكرنا كون سي محمد بودية هو القديم في الوقت هذاك، وقلنا نبدأ بشيء من التراث اللي هو يتسبب للجهة. وقتها وبدينا في تمارين وخذينا أشغال مألوف لسي محمد بودية، وبدينا كونا الجماعة وبدينا نمروا فيهم حتى لين جات الإذاعة. مسألة المألوف والنوبات، ثم سفن كتب قدم، وهو ما قصاش الحقيقة الله يرحمه، كان مازال محافظ الذاكرة كامتاه ومازالت طيبة، كان محافظ على الألحان. ناخذوا من عنده اللحن وناخذوا ونطبقوها على الكلمات اللي بنستفيد هذيك. ممكن ثم بعض كلمات قدم ياسر ولا حاولنا وقتها، وني أنا الأودة بالي هوني في صفاقس، باش غيرنا بعض كلمات اللي هم منطلقين، وبدين مرنوا في أشغال مألوف الفلكلور أيضا هكاك يعني.

0: نجحت إذاعة صفاقس في تسجيل وتوثيق ذاكرة الجهة في الفنون الشعبية الغنائية، كما لعبت دورا هاما كمنتج ثقافي، إذ سعت للتعريف بهذا المنتوج في المنوعات التلفزية التونسية والسهرات الثقافية بما في ذلك المحافل الدولية. الفنان محمد علولو يعدد صدى هذا الموروث الفني.
1: خرج من الكويت، خرج من الجزائر، خرج من ليبيا، عمل معنا باش خرجت، وكان محبوب ياسر، وكان وخذا صدى طيب، لأنه يعني فرقة الفنون الشعبية وقت بدأت في الإذاعة يعني ما فماش بلاد وما فماش قرية اللي ما شاركتش فيها وما طلبتهاش على الأولى، لأنه الطابع كان مفقود اللي جات وزركشناه ونظمناه مع شوية زي هكا موحد وكذا، يعني خذا صدى طيب ياسر، ناس الشباب وحتى من القدماء، البعض منه وحيد انساد والشباب ما كانوش يعرفوا يسمعوا، اسمع من رموز الدين ومن سيدي منصور وقال شيء شعبي يتبشى معه، لانه نفسنا كانت جاتنا عده وفود من امريكا، من روسيا، من يوغوسلافيا، من بولونيا، من كذا، ونعمل لهم سهرات، يعني يستغربوا ياسر في الكريت نتاع النوبات.
0: هكذا خلد الشيخ محمد بودية الموروث الغنائي الشعبي الجهوي، ومكنه من السفر خارج اسوار منشئه ليبقى حيا في مسامع مختلف الاجيال، ويدخله في دائره الاستمرار والتطور، فمن مخاطبه الوجدان الى الترفيه الى البحث والتمحيص ضمن علوم شتى كالأنثروبولوجيا والتاريخ وغيرها، طبعا إلى جانب الموسيقى، وهي خطوة بمثابة الحظوة من الضياع والنسيان، بإمضاء فنان حكمته في الحياة تتغذى الروح بالسماع كما يتغذى البدن.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري،
1: الشيخ بودية، اعداد وتقديم سوار الشعري، اخراج لميا المنيف.
0: انتاج الاذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلفي.
1: ترى وروني وين ريت مبروك.
2: تحت الرتمة هذه يا مشاكل.
1: أي وين كان واقف؟
3: هو واقف هنا وشامخة واقفة مشيها هذه.
1: سمعتوه هو يقول شامخة جيتي في الموعد؟
3: سمعت حتىني سمعت.
1: باهي وكيف رجعت من هني؟ كيفاش مشت هي؟
2: تمشي وتتلفت وكذاب لناها تجري بقوة جهد
3: حتى طاحت من قوة الجري،
2: وهو تكب على حصان وبعد ما تبعها بالعيد شام الجهة الأخرى.
1: وانتم ما خفتوش منا ليشوفكم؟
3: خفت مشي المنظر يحيف،
2: واني سديت فم الزليخة قلت يمكن تصير.
1: اسمعوني الكلام هذا ما تقولوه حتى الواحد، اصبروا نهارين
2: ومن بعد عم شيك.
1: من بعد تو نتفاهموا. اسمعوا نقول لكم تو نوصلكم لدار الشيخ حمد وتباتوا مع رباحة وامها وجداكم سهلنا.
3: يمكن باباي وامي ما يحبوش.
1: اسمعي من اللي توصلوا انت عم روحك دايخة منهم، فهمتي؟

0: اسمع يا رباح، انت وامك تحرسوها زويز، ما تخلوا حتى حد يتكلم معاه.
1: ليه هشام؟
0: وطي صوتك. شي ما عمله
1: اشغلتني.
0: ما تخافيش، غدوة تعرفي كل شي رباح.
1: اخي تخبي عليا شاكر
0: عبد الدايم جالك. اصبري اصبري الغدوة. هيا تصبح الأخير.
1: وانتم قولوا وش عملتوا.
2: عم شاكر يا
1: ما نسألش فيك، خلي زليخة تجاوبني.
3: رافع يعرف،
1: الاثنين تعرفوا، لكن انا ما نعرفش. انا اختكم، خبروني وعليكم الامان.
3: رافع يقولك،
2: زليخة تقول.
3: لا انت قول.
2: لا انت قول.
1: اسكتوا اسكتوا ورقدوا الزوز، ما تحشموش.

0: كيفاش يا شاكر؟
1: هذه القصة كلها مع بدتين.
0: البيعة خطيرة فوق الحساب.
1: اي اش نعملوا
0: بعد ما هنيت على الذرية؟ تمشي بنفسك وتراقب شامخة ومادي.
1: حتى مادي ثانا
0: اشكوني عارف؟ ما عاد الواحد عارف راسه من رجليه.
1: اي ومن بعد
0: الليلة ما يغيب حد على القرية، والسراح يرجعوا بالبل والغنم قبل اطياح السبس. اذا صدقني ربي المبروك يفكر في حاجة ضدنا الليلة بالذات.
1: لكن علاش مبروك يحب يحرق التبن؟
0: في ظني يحب يشغلنا ويحب يحرم زوايننا من العلف، ويحبنا نخسر المي في طفيان العلف.

0: شامخة، طيبتي العشاء؟
1: اليوم مريضة، متى ما كان شوية ملثوث أعديه باللبن.
0: أي والزبدة الحستاها؟
1: ما بالي في شيء يا مادي، قلت لك مريضة متكوسدة.
0: مريضة، قولي لها شامخة، وامك شحوالي؟
1: أمي شبيها، أمي ماريتهاش. تفكرت تسأل على أمي، هي مريضة زاد ربي يفرج عليه.
0: يا أخي تشبيك اليوم مسكت بعضك هشامخة؟
1: لباس لباس.
0: لا لا لا هشامخة، لا حبيت اليوم تقولي حاجة وبعد بطلتي، قولي تو قولي.
1: ماني دورت الحكاية على لساني كما قلت لي، لقيتها ما تصلحش.
0: وكيف نقول لك عرفتها؟
1: عرفتها؟ حليلي بنتي الحنانة، وشكون قال لك؟ ولا ريتني واقفة معاه.
0: كيف؟ عاودي.
1: مريضة دي مريضة، ما دي قلت لك مريضة. علاش تتكلم؟
0: علاش نتكلم؟ نتكلم على الفلوس اللي هزيتي يوم تجيبي يا شاب.
1: الفلوس؟
0: اي
1: فلوس. لم كنتي فلوس ايش؟ ما نعرف شيء.
0: اسمع يا شامخة، مادي ما يلعبش مع النسي. اي خرجيهم ولا خرج روحك.
1: مادي شعري يا مادي. أي
0: نقطعك والله نقطعك، نقطع شعرك تو حطيهم في يدي. اي
1: ليرة ذهب.
0: ايش اخذي وهذا شنو؟
1: هيا قلت لك ليرة ذهب.
0: ليرة؟ هزيتي الفضة يا شامخة وجبتي الذهب؟ منين؟
1: منين يا ربي منين؟ ولا نعرف منين.
0: بالله فمك نهدمة، والله فمك نهدمة، وعيونك منضلحهم يا شامخة، من شعرك نعلقك حتى الصباع. هاي هاي
1: شعرك. لا
0: هاي
1: بدلت الفلوس الفضة بالذهب.
0: ذهب حرايمية، حرايمية زوز فضة بواحد ذهب. مادي ما ياكلش متاع الناس يا شامخة. اسمعي غدوة هاتي متاعنا وردي متاع الناس، وحضري جلدك للطرايح.
1: Oh, my God.

0: بكار غلي الماء واللي طل من على السور بز عليه الماء مغلي. الليلة نعموهم ونسرقوهم وحتى حد ما نحب يتكلم. اللي ما يحرقاش الماء نيسروه.
1: أنا ضمنت السور كل بالحراس.
0: اللي يهمنا هو منين باش يهاجموا. كلفنا واحد باش يشعل النار وقت اللي تبدا قدرتهم، وخليت أغلب الرجال مسلحين يرجوا في الإشارة. الليلة نمحكوهم ونتهنوا من هضرة مبروك والفكيني والعربان متاعها.

0: وين فيها الليلة شابخة؟
1: حسيتني مريضة، ما جاء الحاجة سائل ما تلوث علي.
0: ما عندك سو شابخة، صعب أخذوك بالعيد.
1: يمكن
2: بعد ما قطعني شعري أجي يسأل علي وين ماشي.
3: هاي شابخة الحكاية صحيحة، خلي نتبعها. ايوا كأنها تخمم. هاي قصدها تبن وصلت شامخة بفضيحتها. إذا شعلت النار انطفئ ويمكن نقتله. خاينة تهز بالحملة وتبعد. ايوا لكن الوهك وتسخر كأنها تحب تحرق شوية برك. ثم سر شامخة تقدح في الصوان وزناد.

0: جماعتنا حاضرين سي مبروك.
1: اسمع حبوا نخدعوه
0: اي
1: نهجموا بالخرب، لكن نعملوا حيله باش يتوجهوا للشرق حاجتنا بحوش عبد الداي. اذا ما لقيناش فيه الامانه نحرقوه، واللي يتعرض لكم وقتلوه، السكاكين في ديكم والبارود هو الاخر.
0: اي سي مبروك، ولجوم وقتاش؟
1: كيف نشوفوا نهار الشامخه تشعل يهبط ابراهيم داخل السور ويعملنا صوت نتفاهموا عليه. السور قصير وماهوش مبنيه بالزبس، هو حجر فوق بعضه سهل. المهم يهبط واحد من الشرق يتحسس كيف يبعث الاشاره اني عبيد حكر البارود انفجره، وقتها ايشم اني اولكم. مفهوم؟
0: مفهوم. لكن سي مبروك شامخه عندك فيها ثيقة؟
1: شامخة شامخة هي خوافة وطمع، واغلب الظن تعمل اللي قلنا لعلي، ولا خصمة ايش عارفة ايش نعمله بالنار، يمكن ظنها لعبة.

0: هاي النار شعلت. تو نكلمه.
1: مسك بالخير أم الشامخ.
2: مشكور شاكر وليدي وليدي. ريت ريت
1: شريتي يا أم الشامخ.
2: وليدي حلاش دخل التبن.
1: أيوة عندك الحق، لكن راني عارف كل شيء.
2: عارف راح تفي معي النار واسترني. الله يسونك وليدي.
1: خلاها تشعل.
2: مش ميك بلد ولا شني
1: الكل نهبلنا. بري بري زيدي حمل أخرى بري.
2: وبعد
1: وبعد وبعد تصبح على خير وغدوة نتحاسبه.
2: فهمني يا شاكر يا ولدي، راني ضغط في فكري.
1: يظهر النهار وتفهمي كثرت من. خلي النار تطلع ومبروك يحصل.
2: وليدي يا وليدي شكون قال لك؟ حليلي حليلي ناويتي حتى بادي بادي زادها وجيه
1: دخت. وين المين؟ مادي أمادي جيت في وقتك. هز مرتك.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، فلو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد بريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.